تقريب الدفاتر علل العبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة. نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.

0: بالألوان، أرسم علمي فوق القمم، أنا فنان أنا فنان.
1: من منا لم يحلم يوما مثل هذا الملاك بأن يكون رساما، بأن يمزج الألوان ويخط بالريشة أهات لا شعوره. من منا لم تساوره يوما رغبة وهو يقف أمام لوحة فنية بالانصهار مع ألوانها والتشابك مع تقطيع خطوطها. ونحن وإن لم نستطع أن نفعل واقعا، فقد كان لابد أن نخوض تجربة أضعف الإيمان، فاخترنا أن نسافر داخل تجربته ونمسك معا بالريشة مثله باليد اليسرى ونرسم لوحة حلقتنا هذه. فمرحبا بكم جميعا ألوانا وخطوطا في لوحة بيكاسو الشهيرة في الذاكرة. بابلو رويز ومعروف باسم بيكاسو، ولد في 25 أكتوبر من سنة 1881 في مالقة بإسبانيا، وتوفي في 8 أفريل 1973 في موزان بفرنسا. عاش حتى تجاوز 90، لكنه ظل حتى أواخر أيامه حيويا ذا جاذبية وذكاء، بسيطا في مظهره وعلاقاته. ولد بيكاسو فنانا، حيث يروى أن أول كلمة نطقها هي قلم. سافر عام 1900 إلى باريس، وكان لإقامته في مدينة النور أثرا بالغا على أفكاره ورؤيته ومزاجه. هو فنان تشكيلي ونقاش ونحات، شكلت أعماله علامة فارقة في تاريخ الفن المعاصر. أنجز قرابة 80,000 عمل فني خلال حياته الفنية الطويلة، قد شهدت انتقاله بين عديد الفترات والمدارس الفنية، الفترتين الزرقاء والوردية 1901 و1905، التكعبية 1906 1907، الكلاسيكية المحدثة 1920، السريالية والتجريدية 1925 1936، والانطباعية التي جسدتها لوحته الشهيرة غيرنيكا سنة 1937. ولم يكتفي بيكاسو بالرسم والنحت، بل تجاوزهما لكتابة الشعر والدراما. تخللت حياة هذا الفنان فترات من الكآبة والانطوائية، لكنه رغم ذلك نجح في أن يجعل من حياته لوحة فنية خلدتها أشكالا معقدة وألوانا زاهية، ووقع أسفلها بيده اليسرى.

0: إذا للحديث حول شخصية بيكاسو استضفنا اليوم على الخط الأول للبرنامج السيدة عمر خرشاني، رسام ونحات وخاصة ناقد تشكيلي. مرحبا بك سمر.
1: مرحبا بك.
0: على الخط الثاني سي سمير تريكي، أستاذ عربية والمسرحي المعروف. مرحبا بك سي سمير. في البداية سي عمر وسي سمير باش نسمعكم ريبورتاج يعني نزلنا به للشارع وسألنا الناس عن شخصية بيكاسو، نسمع بعضنا اش قالوا ثم ننطلق.
2: بيكاسو هو إنسان فنان تشكيلي مشهور، الواقع هو من الأصل إسباني وعاش في باريس في فرنسا، فن وإلى لوحات تنتمي لمدارس عديدة تشكيلية وكلاسيكية وسريالية، شهرت لوحاته لعل من أشهرها غيريكا، اللي لوحة صور فيها فضاعة الحرب على إسبانيا وما قصته، عند العديد من اللوحات الأخرى شي خلاته معناه معروف في العالم أجمع. بيكاسو سنة فنان كبير، هذا نجم نقول عليه بموجز.
3: بيكاسو هو فنان عالمي مشهور، تعجبني برشا لوحاته، وكيف كيف الأستاذ في الليسي ورانا بعض من اللوحات معناها مختلفة وتعدد فيها الخطوط والألوان، فنان هذا نحبه برشا، وكيف كيف في بعض المواقع على شبكة الانترنت اكتشفت معلومات على بيكاسو، معلومات مفيدة ممكن نستحق في أي حاجة، وأنا من هواة الرسم ولذا نحب نكتشف أكثر على بيكاسو ونتعرف عليها أكثر.
4: بيكاسو نعرف أنه فنان مشهور والرسام كبير ومن فرنسا، أم ما نعرفش على حياته، على حياته الفنية بكاهو.
0: إذن هذا هو بيكاسو كما تحدث عنه يعني الإنسان العادي بين اللي يعرفه وبين اللي يعرفاش وبين اللي يحكي على الفن متاعه على المدارس اللي خاضها وبين اللي مجرد سمع يعني باسم بيكاسو. الآن أهل الاختصاص ماذا يمكن أن تقولوا حول هذه الشخصية؟
1: أني أتساءل كم من شخص يعرف بيكاسو عندنا نحن، أعني في منطقتنا في مجالنا الجغرافي والحضاري. معرفتنا ببيكاسو الشعبية هي معرفة، واستعمل الشعبية عن دراية، هي معرفة نتج أساسا على الإعلام والمعلومة المنتشرة جدا والشهرة الفائلة التي اخترقت كل مناطق الدنيا ومجالاتها، شهرة بيكاسو العجيبة الغريبة في نفس الوقت. بيكاسو حتى أهل الاختصاص لا يكادوا يعرفون الكثير عنه خاصة عندنا، سوى بعض لقطات وبعض صور وبعض رسومات وبعض تعليق وبعض تحليل قالها عدد كبير من النقاد والمفكرين والمؤرخين للسيرة الذاتية للفنانين. عموما هؤلاء هم هناك تضارب كثير بينهم حول سيرة بيكاسو، الشخص والفنان في الجانبين هذين. يعني شهرة بيكاسو بالتأكيد هي لموهبته الفذة، للتغييرات الفذة والجذرية التي أحدثها على مسيرة الفن الحديث في القرن العشرين، هذا لا شك فيه. لكن أيضا هناك جانب آخر، هناك مرتبط بشخصية بيكاسو ذاته، جانب غرائبي، جانب سحري، له شخصية متنفذة جدا على المستوى النفساني والمعنوي والحضور الشديد التميز. هذه شهرة بيكاسو. أنا أعتقد أن بيكاسو كان يمكن أن يكون شهيرا بقدر كبير، على قدر كبير من الشهرة، حتى لو لم يكن عبقريا فتا فنيا، لأن له شخصية متميزة جدا وقدرة غريبة جدا على هذا، نقلها عديد من الفنانين، فضلا على كونه فعلا هو عبقري فذ جدا وأحدث اختراقا لا مثيل له في الميدان التشكيلي، في الفنون التشكيلية، في تاريخها، في مآلها، في على عدة أصعدة، بالإضافة للاختراق الشديد هذا، فإن شهرة بيكاسو تبقى الأكبر في على مدى التاريخ. هو أشهر بالتأكيد حتى من مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي. هذا تقريبا في مرحلة أولى في خطوة أولى للحديث عن بيكاسو، ما أردت التعبير عنه.
0: نعم سمير.
5: والله في البداية لابد من الإقرار بأنك فاطمة قد وضعتني في موقف محرج نوعا ما، لأنه مثل ما يقال لا يفتى في مكة. جمعي بالسيد عمر الصديق عمر الخرشاني صعب نوعا ما، لأن جمع بين المختص وغير المختص صعب أحيانا، لكن سأحاول المساهمة في إثراء هذه الحصة.
0: وهذا هو المقصود سمير، لأننا لو جمعنا يعني شخصين أكاديميين لكانت الحصة درس في الرسم.
5: أحب هذا يكون هذا الدرس أيضا. عموما والله معرفتي بيكاسو تبقى كلمة معرفة بين قوسين، يعني يشاطر الأخ عمر. المعرفة بيكاسو واطلاعي على بيكاسو هو اطلاع من خلال البحث في بعض الأدباء الذين عاشوا في تلك الفترة، وفي كل مرة يتقاطع هذا البحث مع بيكاسو، لأن بيكاسو تقريبا حاضر في كل شيء في عشرينات هذا الزمن. حاضر في أي بحث عن الكتاب، عن الفن السينمائيين، عن المسرحيين، عن الرسامين. لا يمكن أن نتناول هذه الحقبة الزمنية دون الوقوف عند أو دون الالتقاء مع بيكاسو. لهذا على الأقل بيكاسو عالم كبير جدا في هذه الحقبة الزمنية، وشخصية هامة جدا، هامة لا فقط بما أنتجت أو بحضورها في هذه الحقبة، وإنما هامة أيضا بصبغتها الإنسانية، لأن المعروف عن بيكاسو أنه أو قد يكون أكثر الناس من عاشوا حياة مفعمة بالحركة، بالتحولات، بالتطورات، هو عبأ من هذه الحياة.
0: خلينا نبدأ بيكاسو والرسام بطبيعة الحال سي عمر. عادة يعني الرسامين والفنانين تكون لديهم مدرسة يعني وقيم معينة يدافعون عنها، وأحيانا بكل شراسة ويتبنونها طول يعني حياتهم. لكن الملاحظ أن بيكاسو لم تكن لديه يعني مدرسة واحدة، يعني انتقل بين عديد المدارس وعديد الفترات، يعني الفترة الزرقاء، الفترة الوردية، نعش نيو كلاسيكية، التجريدية. هذه الأسماء بطبيعة باش تفسرها لنا يعني بصفتك أكاديمي.
1: نعم نعم سيدتي. في الواقع بيكاسو كان كما قلنا عبقريا، وتبينت عبقريته منذ حدثته، أي قبل حتى أن يصل السنة 16 من عمره. ونقاده ومؤرخيه يؤكدون بأنه تقريبا تلقى كل ما أهم ما يمكن أن يتلقاه طالب في الفنون الجميلة على فن الرسم والنحت إلى آخره، وخاصة الرسم. أي أنه وفي الواقع هو عرض قبل 18 مع فنانين كبار في مدريد وفي بلده موطني الأصلي إسبانيا، وانتمى إلى كلية سان فرناندو في مدريد للفنون الجميلة، والتحق مع في عدة مواقع، التحق بالفنانين الكبار منذ صغر السن، أي قبل أن يتجاوز السن 20، وبالذات في سن 20 تقريبا، أي حوالي بما أنه ولد عام 1881، لاحظوا هذا التاريخ هو تاريخ معاهدة برضه دخول الفرنسا إلى تونس، دخول الاستعمار إلى تونس، مفارقة صغيرة أردت الإشارة إليها. إذن بيكاسو عام 1901 أي في سن 20 كان له موقع في باريس، تعرف على المساحة الفنية والفضاء الفني الشديد شديد التوهج آنذاك في باريس، كانت عاصمة رهيبة للفنون الحديثة والتطورات الحديثة في الفن في الفنون التشكيلية على جميع الأصعدة، على بل على صعيد العالم أجمع. وعرف لتوه بأن باريس هي الموقع الذي يمكن أن يبرز فيه وأن يقدم فيه تجربته ورؤيته وفكرته الفنية التي كانت تلتعج في داخلته، وكان كان عليه أن يبرزها بسرعة وقد فعل بسرعة. المدارس، مسألة المدارس هذه لا حديث عنها أنا ذاك، لأن المدرسة الفترة الزرقاء في حياته هي ليست مدرسة، وكذلك الفترة الوردية.
0: نعم.
1: هو كان ملتحما آنذاك مع الوحشيين، وهي مدرسة تعتمد باللون الصاخب واللون المتوحش، الألوان المتوحشة في رسم اللوحات الزيتية. التحق بهؤلاء وعرف في تقريبا ممكن في نفس الفترة فنانين كبار من هذا النوع. وكانت التأثير أعطى الفترة الزرقاء ثم الفترة الوردية، وهي مدة تقريبا مدة فترات لم تتجاوز 5 سنوات، قدم فيها أعمالا يطغى عليه اللون الأزرق في الفترة الزرقاء واللون الوردي في الفترة الوردية. ولم تكن بالمرة مدارس، ولكنها كان أسلوبه يرتكز على هذين اللونين بالذات في كلتا الفترتين، وقدم أعمالا لها خصوصية ولها تميز كبير يمثله شخصيا، ولكنه تقريبا ما زال في حيز الفن الوحشي والفن التعبيري، ما يسمى بالتعبير إكسبرسيونيزم، الذي كان حديثا آنذاك، مع اختلاط مع أشكال أخرى من الفن، فيه لمسة من الفن الانطباعي الإمبرسيونيزم، وكما قلنا الفن الوحشي إلى آخره. ثم سيبرز بيكاسو بصفة حادة ويحدث اختراقا عظيما سنة 1907 تقريبا، عندما وضع اللبنة الأولى للفن التكعيبي. وهنا صنع بيكاسو مدرسة. صنع مدرسة بالفعلية التي سميت فيما بعد، أخذت اسم التكعيبي كوبيزم. وقد يكون التحم بتفكيره النافذ بعبقريته الفذة مع النسبية الوليدة آنذاك، النسبية لأينشتاين.
0: نعم.
1: الوليدة آنذاك، والتي غيرت كل المفاهيم الفيزيائية تقريبا. وعندما نعرف كون الفن التشكيلي له علاقة بالأشياء الفيزيائية، بالمادة والأشياء الفيزيائية والألوان وكلها في مع ثقافته الفنية المتطورة جدا، والتي لاحظ خلال زيارته للوفر، وكانت تقريبا البؤرة الكبيرة جدا لفنون العالم، التقى بالفن الإفريقي الذي فيه شيئا من الكوبيزم الفطري. وقد استطاع بعبقريته أن يجمع سحر الفن الإفريقي مع سحر نظرية أينشتاين النسبية. ليبتكر فنا جديدا في شكله، في فكرته، في ثوريته، في قطعه الشامل مع كل ما سبق في مسيرة الفنون التشكيلية على الساحة الغربية طبعا. وخرج الفن التكعيبي، وكان بصحبته على الأقل، لا يمكن أن نتغاضى على ذكر اسمه، هو جورج براك.
0: نعم.
1: صديقه وزميله، وقد تأثر أيضا بشخص آخر هو ماتيس، الذي لم يكن يقدم تكعيبي لكنه ربما وضع لمسة انتبه إليها في هذا المجال دون أن يفتن إلى ذلك، وخرج التكعيبي، ومن ثم انطلق وطبقت شهرة بيكاسو الأفاق، لأنه في إقامته في باتو لافوار، وهي بناية معروفة في باريس في حي مونمارتر، بناية فنانين اجتمع فيها كثير من الفنانين في تلك الفترة، والشعراء العالميين ريلك، جي يوم أبولينار ومجموعة أخرى من الشعراء المشهورين والفنانين والكتاب الثوريين كلهم، والتحم أيضا بمجموعة السريالية الوليدة آنذاك، وقد أسهم فيها ربما بقصد قليل ثم انسحب، ثم انسحب ليكون ليبني لشهرته العظيمة التي بدأت تنتشر في العالم أجمع تقريبا من خلال حتى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حتى تبين وقد طور كثيرا هو مجموعة من وخاصة جورج براك الفن التكعيبي لفترة زمنية محترمة تقريبا حتى العشرينات حتى 1920. وقد بدأ على فكرة ولا بد من التعريج على اسم أول لوحة تقريبا سببت في انطلاق هذه المدرسة باسم التكعيبية، وهي لدوموازيل دافينيون، فتيات أفينيون. هي في الواقع رؤية جمالية، أستطيع أن أقول أن فيها شيء من سيزان الفنان السابق، اللي هو بنى أسس الفن الحديث، واحد من رواد الفن الحديث ومن الذين ربما أحدث الاختراق الأول في الفنون الكلاسيكية لكي تتحول وتنطلق الفنون الحديثة والأفكار الحديثة التي تلت فيما بعد. اعتمد فيها تكسير الصورة إلى أشكال هندسية، أشكال هندسية متواترة بشكل توحي بالحركة وتوحي في نفس الوقت بالتجزئة، وتبدو وكأنها مكعبات متلاحمة أو أشكال تكعيبية متلاحمة. ومن ثم انطلقت الفكرة، وحتى بعد في المرحلة التكعيبية التجديدية التي تطورت فيما بعد حتى أصبحت مجرد ملصقات تلصيق أوراق وقصصات صحف وأشكال تعمل من أجل إحداث ثورة كبيرة جدا في مفاهيم الفن آنذاك. هذا على مستوى المدرسة. إذن نتفق على كونها في السابق لم تكن هناك مدرسة، ثم أنه لم يلتزم بمدرسة معينة من المدارس الموجودة آنذاك، ولكنه اخترق وصنع لنفسه سبيلا هو وصديقه براك ومجموعة أخرى، وطوروا الفن التكعيبي الذي انسحب منه أيضا في النهاية وخطى خطواته الذاتية في الإبداع الذي لا حدود له والغير الملتزم تماما بأي شكل من الأشكال، وتحول فيه تحولات أخرى لا نهاية لها حتى تقريبا سنة 73 وفاته، وهو يبحث دائما عن أشكال جديدة وصراعات جديدة وأفكار جديدة وألوان جديدة خلقت شهرته العظيمة.
0: نعم، هذا ما ميزه طبعا عن بقية يعني الرسامين في عصره. لكن هناك فترة يعني مهمة جدا يمكن في حياة بيكاسو، هي الفترة التي عاش فيها أزمة نفسية فحولتهم الرسام إلى شاعر أو كاتب مسرحي أيضا. يعني
1: هذه تمر تكاد تكون لحظات، تلك من تلك اللحظات العابرة المؤثرة طبعا، ولكنها لم تكن على درجة كبيرة من الحسم في خلق شخصيته والفذة وتاريخه المثير.
0: لم تحسم ولكنها أضافت.
1: نعم أضافت. هو لم يترك تقريبا مادة من مواد التعبير الفني، ولم لم يشارك فيها. هو ربما قدم مسرحية أو تكاد تكون مسرحية واحدة،
0: مسرحية واحدة
1: فترة قصيرة وجيزة مرة بها بأزمة عاطفية، حسب الغربة وحسب الاغتراب وانزواء انزواء تاما. لا أستطيع أن أتذكر الفترة بالضبط،
0: سنة من 35 إلى 36 أظن،
1: أي في الثلاثينات.
0: نعم سنة واحدة
1: مؤكد أنها صارت في الثلاثينات تقريبا 35 أو 36. نعم وأحدث وأنتج فيها مسرحية، لكنها لم تكن من العظمة ربما في شيء، لكنها فقط أبانت عن مزاج مبدع متحول يستطيع أن ينفذ إلى كل له، كما مر فترات أخرى بفترة كتب فيها الشعر.
0: اي نعم هي نفس
1: الفرق. ولم يتبين هذا الشعر الا بعد وفاته تقريبا. فهمت. وفي في فترة من عمره ايضا متأخرة نوعا ما اختلال النحت والسيراميك.
0: نعم.
1: قضى قرابة سنتين لا يهتم بغيرهما. وانتج عددا مهولا يحكى انه عمل حوالي 2000 عمل فني في السيراميك والنحت في فترة وجيزة لم تتجاوز سنة، اي بمعدل تقريبا 3 أو 4 اعمال في اليوم بشيء رهيب. أريد للأخ سمير أن يسهم نوعا ما أن يتحدث، سأترك له المجال قليلا وحتى كثيرا إن شاء. أخ سمير
5: والله فقط أردت أن أضيف، يعني لا يمكن أن أشاركك الحديث فيما كنت تذكر من غراق في كل ما هو تقني وكل ما هو متعلق بأصحاب المدارس الفنية في ذلك العصر.
0: نعم.
5: لكن فقط صرت أن أغير قليلا مسار الحديث إلى جانب آخر مهم جدا في سيرة بيكاسو.
0: نعم.
5: هو بيكاسو المناظر.
1: المناظر يعني طبعا،
5: لأن الكل يعرف أن بيكاسو من بين الذين نقلوا اللوحة من أو هدف اللوحة من أن تكون أداة للزينة في قصر من القصور إلى اللوحة المناضلة. وهنا يقول بيكاسو إن اللوحة لا ترسم من أجل تزيين المساكن، إنما هي أداة للحرب ضد الوحشية والظلمات. نذكر هنا لوحة غارنيكا الشهيرة، ولعلها أشهر لوحة لبيكاسو وما ضمنه في هذه اللوحة من مواقف سياسية ومن سخط على الحرب الأهلية الإسبانية وعلى كل حروب وعلى كل الطغاة إلى آخره. ما زلت أتحدث عن بيكاسو المناظر.
1: بيكاسو في كل حياته الفنية نضال، منذ بدايته لم يرسم بيكاسو لتجميل الصالونات الأثرياء. بيكاسو منذ بدايته لم يرسم ولم يفكر بهذا المعنى بالمرة، بل أن لعله أكثر الفنانين قدرة على التعبير الثوري، ومن ثم حتى ثوريته وحتى في الناحية الفنية تعكس ثوريته الأخرى.
5: فقط في نفس السياق قد يكون أيضا لبيكاسو إضافات أخرى. فبيكاسو من على الأقل في ذلك الوقت من الرسامين الذين أظهروا أو تناولوا في لوحاتهم شخصيات جديدة، شخصيات حديثة على على على عالم الرسم.
0: نعم.
5: مثل شخصية البهلوان، شخصية الراقص.
0: نعم.
5: شخصية المهرج خاصة. فقد نزل بشخصياته إلى الشارع إلى اليوم، لم يرتبط في لوحاته فقط بالشخصيات العظيمة، بالزعماء، بالأمراء، بما عرفناه عند العديد من الرسامين، وإنما حول اللوحة إلى إلى إلى مرآة تعكس الحياة اليومية للناس، مشاعر الناس في الشوارع الفقيرة، في أزقة باريس، في في معاناة في أثناء الحروب، أثناء الحصار إلى آخره. وهذا فضل آخر لبيكاسو.
0: هو أيضا ألهم عديد الفنانين، يعني في الغناء مثلا جاك بريل، لوحة لاجان فيس يا لابول، يعني ألهمت جاك بريل فتغنى بها، يعني من روائع الأغاني. Sur la place, chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil en danseuse d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter.

0: année. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Et pour ne point entendre son chant, les hommes et les femmes ferment leurs carreaux comme une porte entre morts et vivants.
1: أخت فاطمة وسمير، المسألة مسألة أنه نزل بالمعناها فتح فنه لإظهار الطبقات المتواضعة ربما، وهذه لم تكن سيرته الذاتية، سيرته الشخصية، فهو واكب مجموعة من الفنانين الكبار الذين بدأوا منذ البدايات الانطباعية وحتى قبل الانطباعية بقليل، ميي مثلا، المهرج مثلا سبقه إليه بيسارو الذي كان في الانطباعي. معظم الفنانين الإتريلو وغيرهم الذين سبقوا بقليل أو واكبوه أو زامنوه في نفس الفترة، الذين عاصروه والذين كانوا في مدارس أخرى الانطباعية والتعبيرية الإكسبرسيونيزم إلى آخره، في تلك الفترة كلهم كانوا يرسمون، لا ننسى رنوار أيضا، كلهم رسموا المهرجين، حتى أنه لم يكن حقيقة من بنات أفكار بيكاسو آنذاك، لكنه ربما كان يعبر عن ذاته الشخصية، رأى فيه بعض النقاد شخصية المهرج التي تواترت بشكل كبير في أعماله، وحتى أنه رسم ابنه باولو الصغير في زي يلبس ثياب مهرج إلى آخره عديد المرات. هذه مسألة تعبر عن جانب من جوانب شخصية بيكاسو الذي ربما كان مرحا ومحبا للحياة بالرغم من تناقض شخصيته وقساوته على نفسه وعلى رفيقاته مثلا.
0: نعم
1: وهذا يجرنا الحديث سمير لو تستطيع، لو باستطاعتك، الحديث عن موضوع علاقة بيكاسو بالمرأة وتعدد النساء في حياته وبروز صورة المرأة خاصة في أعماله الفنية، هل بإمكانك الحديث عن هذا الموضوع؟
0: سنعود إلى هذا الموضوع وكنت سأسأل فيه سي سمير، ولكن لابد سي عمر أن لو أردت أن نستغل وجودك معنا اليوم للحديث حول يعني لوحة غيرنيكا، يعني هذه اللوحة التي أضافت الكثير إلى يعني شهرة بيكاسو. أنا أمامي الآن هذه اللوحة، يعني وليست لي دراية كبيرة بالفن التشكيلي، ولكن عندما أشاهد هذه الرسومات يعني هذا يعني تحيلني يعني تلقائيا إلى وحشية هذه الحرب التي أراد أن يصورها بيكاسو.
1: نعم. بالفعل لوحة غرنيكا هي أساسا أتت للتعبير والاحتجاج على قذف الطائرات، قصف الطائرات النازية الألمانية لمدينة لقرية صغيرة في إسبانيا اسمها غرنيكا.
0: نعم.
1: فيها حوالي يوم السوق الأسبوعية، يوم سوق الأسبوعية، هذا يذكرني في ساقية سيديوس لأن الحديث مماثل، لكن ساقية سيديوس لم تحظى بفنان
0: يرسمها
1: من شهرة بيكاسو. العمل مشابه تماما، طائرات نازية غطت سماء القرية يوم السوق ودمرتها بالكامل وقتلت جميع سكانها بدون استثناء في ظرف ساعات قليلة، وخرج الخبر على الدنيا مباشرة، خرجت وكالات الأنباء من يوم التالي، وكانت ردة فعل بيكاسو هو رسم هذه اللوحة القاتمة والقوية في نفس الوقت، لأنه رسم المأساة الإنسانية، تمزق الأجساد، الأعضاء المتناشرة، الأفواه المستغيثة، كلها تظهر في هذه اللوحة، وعبر عنها بعنف شديد من خلال اختياره للتدرج بين اللون الأسود والأبيض فقط.
0: نعم.
1: تقريبا مع مسحة قليلة من الأصفر الفاتح جدا.
0: نعم.
1: للتعبير عن فظاعة وقساوة هذه الحرب والناحية الإجرامية فيها البشعة، وهي لوحة كبيرة جدا، وساعدت شهرة بيكاسو على بروزها بهذا الشكل الاستثنائي.
0: يعني العكس هو الذي وقع.
1: نعرف هنا أريد أن أعرج على أن شهرة بيكاسو في وقت من الأوقات ساعدت بيكاسو على أن يعبر أكثر من غيره عن كل ما يريد، حتى أن أي شخبطة حتى لا إرادية، أي أنه لو ترك قلما جر قلما عفويا هكذا على ورق لاعتبرت عملا فنيا في الفترة الزمنية مدة الخمسينات والستينات، أصبح أي شيء يخرج من بين يدي بيكاسو حتى عن طريق الخطأ يعتبر عملا فنيا. وشهرته فاقت وصلت لدرجة أن أي شيء يعمله بيكاسو للتعبير عن احتجاجا دوليا أو جريمة دولية أو ما يسمى إرهاب الآن أو حاجة منه، هذا بالتأكيد ستنطلق وتطبق الأفاق. حتى أنها هو أقام عمل كثير من الأعمال الفنية التي تعبر عن رفض الإرهاب والعنف والحروب، وعبر عنها بشتى الوسائل. ولكن لوحة جيرنيكا كانت لوحة ضخمة أولا، 8 أمتار طولها. على فكرة هي موجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، أهديت للأمم المتحدة، وموجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، ولو تنتبهوا للحركة في الأخبار يمر من أمامها الدبلوماسيون من حين للآخر، تبرز من حين للآخر في قناة الجزيرة وغيرها. عادة ما المنتبه يراها من حين لآخر يمر أمامها الأمين العام أو موظفي الأمم المتحدة. إذن هي موجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، وهي لوحة كما قلنا عبرت بطريقة فذة عن رفضها للحرب وحب الحياة في نفس الوقت. لاحظوا أن توسطها شكل مصباح، مصباح معلق من الفوق يوحي بكون هناك مجال، وهناك مجال شاسع للأمل في السلم والحرب والأنوار إلى في السلم والأنوار والإنسانية إلى آخره، لأن هناك تعبير واضح جدا في اللوحة.
0: نمر إلى المرأة سي سمير، هكذا اختار لك سي عمر المرأة في حياة بيكاسو.
1: بيودي لو يتحدث في هذا الموضوع إن كان.
0: نعم.
1: أقول
0: ولا بد أن يتحدث.
2: للمرأة في حياة بيكاسو حضور كبير جدا، ولكن المرأة كانت لا تشد كثيرا عن المميزات التي عرفناها في بيكاسو. بيكاسو هذا الذي ينتقل من مكان إلى آخر، فهو في ملقا، وهو في مدريد، وهو في باريس، وهو يزور أدغال إفريقيا، وينتقل بين القبائل الإفريقية، وينبهر بالأقنعة التي كانوا يستعملونها في طقوسهم الدينية. بيكاسو الذي ينتقل من يلامس الوحشية والطبيعية ويمر إلى التكحدية وإلى النيو كلاسيكية إلى التجريدية إلى التقدمية، هذه التحولات كلها التي عرفناها في بيكاسو والرسم هي موجودة في بيكاسو والمرأة.
0: نعم.
2: مع فارق واحد، أن بيكاسو في تعامله مع اللوحة التكعيبية كان لا يعترف بالمسلمات، كان دائما يضيف لمسته الخاصة، كان دائما يضيف تركيبه بنائه الخاص لهذه التعبيرات التشكيلية التي كان يستعملها. إلا مع المرأة فقد كانت المرأة تحتل اللوحة كاملة.
0: نعم.
2: والموضوع الوحيد الذي لم يكن يتدخل فيه كثيرا. مع نقطة أخرى. في علاقة بيكاسو بالمرأة أو بيكاسو الرسام، لوحات بيكاسو في علاقتها بالمرأة. هذه اللوحات تكاد تكون شاملة للمرأة في حياتها اليومية. فقد حملت هذه اللوحات المرأة أثناء جلستها، المرأة المتكئة، المرأة النائمة، المرأة الباكية، المرأة الشموخة، المرأة المنهارة. تقريبا هو صور المرأة الحامل إلى آخر، وصور المرأة تقريبا في مختلف حالاتها، وهذا دليل آخر على عمق هذه العلاقة.

0: يقول بيكاسو: سعمر، كنت في طفولتي أرسم مثل كبار الرسامين، وانتهيت في شيخوختي بأن أرسم مثل الأطفال. ماذا يقصد حسب عليك؟
1: جميل جدا أن تذكريني بهذه المقولة. هو ينقل عن أمي أن قالت له أنك لو أن كنت سياسيا فستكون
0: رئيسا، نعم،
1: كنت رجل الدين معناها اتبعت الدين اللاهوت فأنك ستكون الحبر الأكبر.
0: وأن نعم.
1: فقال هو: ولكني كنت رساما وكنت بيكاسو، ولم يكن طفلا، ولكنه في الأخير حسب النقاد هو في الآخر بدأ يرسم كالأطفال، لأنه ترك لنوازعه العمل على، كان يرغب في الإبداع. طبقت شقرته أفاق العالم كما قلنا، وأصبح من الضروري لبيكاسو أن يكون مجددا دائما لأنه اشتهر هكذا. إذن هو في آخر حياته بدأ يفعل أي شيء من أجل أن يعطي الجديد. كان يرسم كما اتفق، كان يقسم الأساوي ويجزأ المجزأ ويحطم الثابت ويثبت المحطم إلى آخره في أعماله إلى درجة الهوس. مر بهذه الفترات، يعرف كثير من النقاد أنه في الفترة الأخيرة من عمره لم يكن يبدع بالمرة، ولكن كل أعماله تعتبر إبداعات مع ذلك، لأنه أولا يستغل اسمه ويعيش على اسمه الكبير، وثانيا لأنه يبني على تجربته وخبرته الشديدة بالمتغيرات إلى آخره. قلنا أن كثير من الفنانين يقولون أنه أصبح يرسم كطفل في الآخر فعل، وليس كمبدع كما يمكن أن يقال. ولكن هذا لا ينفي شيئا من عظمة بيكاسو. على فكرة أنا لا أستنقص شيئا من بيكاسو، وليس بوسعنا أن يكون لذلك.
0: كل رسام سي عمر وسمير في آخر
1: شخصية بيكاسو لعظمتها لتنوعها، الرجل عاش أطوارا عجيبة في حياته.

0: في كما في عمله الفني.
1: نعم، قلت كل رسام سي عمر وسي سمير في نهاية لوحته عندما ينهي رسمها لوحته يمضي في الأسفل، نحن أيضا سنمضي أسفل هذه اللوحة التي رسمناها اليوم عن بيكاسو، كيف سيمضي سي عمر؟
0: بيكاسو، أنا لو رسمت لوحة لبيكاسو لن أمضيها، أمضي أن لا أمضيها.
1: نعم، ولكن يجب أن نمضي هنا، ماذا يمكن أن نقول في ختام حديثنا عن بيكاسو؟
0: بيكاسو كل ما أتمناه أن يتجشم المستمع الذي تطرق إلى هذه إلى هذه الحصة، أن يتجشم عبء أو عبء البحث عن تطوير فكرتي عن بيكاسو، أي أن يعمل فعلا على معرفة بيكاسو من خلال الكتب والقراءات والواحد، لأن لا يكفي أن نعرف بيكاسو وأن نقرأ عليه قيد أنملة أو أن نرى لوحاته ونتأملها ونعرف ونحاول أن ننقدها ونحللها ونفهم بالضبط ونحاول أن نربطها. أطلب من كل المستمعين ومن كل الذين المثقفين أن يبذلوا أكثر جهدا من أجل معرفة بيكاسو على حقيقته، وليس الاكتفاء بالقليل مما يقال وهذه الصورة الإعلامية الشهيرة عليه.
1: نعم سي سمير،
2: استحضرني قولة هامة لبيكاسو. يقول بيكاسو في معرض حديثي عن أمه، أنا أمه قد قالت له ذات يوم، أنك لو أردت أنت لو دخلت الجندية ستكون قائدا عسكريا مشهورا، ولو دخلت مدرسة دينية من المدارس الدينية التي كانت موجودة في تلك الفترة لصرت حبرا كبيرا.
1: نعم،
2: ولكنني اخترت الرسمة فكنت بيكاسو.
1: نعم،
2: قولة هامة جدا تبرز أهمية الإرادة. أو حين أراد أن يكون رساما كان بيكاسو، وكل عظمة هذا الاسم هام جدا أن نتخذ من سيرة بيكاسو رمزا لإبراز أهمية أن تكون للإنسان إرادة للنجاح، وأن تكون له إرادة في أن يكون اسما ما في هذه الحياة.
1: نعم، ختاما شكرا لكم سي عمر وسي سمير، تمنينا أن يكون الحديث أطول لكن طبعا الوقت يحاصرنا، نلتقي إن شاء الله. Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire et sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée d'oiseaux n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence, attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux. Et ayant soin de ne toucher aucune plume de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre ensuite le vert feuillage, la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. ونحن أيضا وقد أنهينا آخر خطوط حلقتنا اليوم لابد من توقيعها. مع تحيات ذوب سالم وفاطمة بالهشات.
3: هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب، ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب، ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب. في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهشات.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: مساء النور، مساء الخيرات لكل المتابعين، لكل الساهرين. نلتقي في حلقة جديدة ولقاء جديد وإياكم في جارة القمر، سهرة كل عقد، حتى نتحدث عن المحتوى الفني، عن المنجزات الفنية، حتى نسافر إلى عوالم ضيوفنا اللي يكونوا موجودين معنا، أو إلى عوالم الضيوف اللي كانوا موجودين في سنوات مضت في المؤسسات الإعلامية التونسية أو العربية، في فقرة مثلا فيروز الذكرى وغيرها من الفقرات اللي موجودة في سهرة جارة القمر.
0: جارة القمر
2: كل الألوان اللي بغنية تحبها، مفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.
3: حلو يا

0: والحلو دق على الباب وعلى الجمر ويسهر معنا في كل مكان. وكما تعودنا دائما لابد من أن نذهب إلى هناك إلى أم البدايات وأم النهايات. وعلني أستعير بعضا مما قاله محمود درويش إذ يقول: أقول كلاما كثيرا عن الفارق الهش بين النساء وبين الشجر، وعن فتنة الأرض، عن بلد لم أجد ختمه في جواز السفر، وأسأل: يا سيداتي يا سادتي الطيبين، أأرض البشر لجميع البشر أكما تدعون؟ إذن أين كوخي الصغير وأين أنا؟ فتصفق لي قاعة المؤتمر 3 دقائق أخرى، 3 دقائق حرية واعترافا، فقد وافق المؤتمر على حقنا في الرجوع ككل الدجاج وكل الخيول إلى حلم من حجر.
1: بالي أغنية يا أخت عن بلدي نامي لأكتبها، رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا، فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد.

جينا الدار يا اهل الدار واحنا مشينا له وين ما هو موجود ضيفنا اللي مشرفنا الليله والاكيد لان الكثير ما نتحدث نحن واي ضيف الليله له في العشق خرافه لا محليه ولا تونسيه وانما اندلسيه حبيبته اسطوريه اهداها حريه في القلب لا تطالها ايادي النساء قال لها أيضا سأهديك إشبيلية تحملينها وشاحا يزين صدرك حيثما حللت وأهديك أندلسا لا يضيع لك يا حبيبتي سأكون مفتونا بالورود والأشجار ومأخوذا بتقسيم الحدائق سأتيك بقصر به وردة كبيرة تتضوع منها أحلى الروائح فلا تعرفين أي جمال تختارين في روعة هذا الفيض من البهاء فهل ترينني؟ أنا أراك في بسمة عاشق لمعشوقته واعتذار صديق من صديقه أراك في بيت شعري كتبته وقلبي في يديك أسير.

العمر يا حبيبي إن لم أكن به فلن يكون إلا زمنا متسارع الخطى متلاحق الأنفاس لا طعم له ولن ينجب ورودا وأزهارا تعيش في القصور وفي البراري. العمر يا حبيبي لنا هناك وراء البحر والجبل في الحدائق الحرة الطليقة نذهب إليه لنعرف مدينتنا الجديدة ونغني في شوارعها بصوت كحفيف الأجنحة يحمل نغمات قرطبة وطليطلة وإشبيلية وتونس والمغرب وفاس وكل العالم. أنا وأنت أصل الحكاية والطيور الحائمات تزغرد تفاصيلها وتكتب أبوابها الحرة الطليقة.

0: سحر حدائق الأندلس سيحدثنا عنها الليلة ضيفي في حديث شائق دار بينه وبين ابن غيلان القرطبي عن الغلام الذي تعلم العيش مع القرار مثله مثل الشجرة في فناء القصر، قررت أن تنبت وتعيش وقررت أن تزهر كل محل الربيع. ربيع خالد ابن يما كيف كان؟ ذاك ما سنعرفه من عند أستاذ الفلسفة والكاتب الروائي طارق الشيباني اللي موجود معنا الليلة وعبر جارة القمر. نرحب به.
1: بقولي

0: مساء النور والهنا عليك طارق، وشنو حوالك؟
1: اهلا فيروز، شنو حوالك؟ لاباس؟
0: الحمد لله انا لاباس، انت شنو حوالك؟
1: والله باش نقول لك مستبرد شويه، عندنا طقس لهنا البارح 20 اليوم صفر، معناها ما يكبر في عينه حد. ما شاء الله الصوت كانت واضحه.
0: لا لا لا، الصوت امور واضحه ولطف عليك. قول لنا انت، حدد لنا مكانك. صح، احنا في الاندلس، في قرطبه، في طليط، لا وين مشينا؟ ولا بعيد شويه انت على الاماكن هذوما؟
1: طبعا انا توا انا وين نعيش؟ انا نعيش في ميونيخ، معناها بعيده على اسبانيا. اسبانيا هي معناها جايه في جنوب اوروبا شويه، فهمت؟ انا فوق شويه. بالنسبه للروايه، كان تقصد في الروايه الاحداث الدور في اشبيليه؟
0: لا لا لا، نقصد في مكانك انت، حدد لنا مكانك. وهكا في مشاكسه طبعا ما بين مكان وجودك الحقيقي ومكان الروايه.
1: مكان الروايه في في الدفء نتاع الجنوب، ومكان وجودي الحقيقي في برد الشمال، معناها هذا.
0: الثنائية هذه ظهر لي على طول الرواية كلها، قعدت ما بين الخير والشر والدفء والبرد، وكل الثنائيات اللي نجم يعيشها الإنسان في الحياة، ولا؟
1: بالطبيعة نولد ونحن موسومين بالثنائية ذي، والثنائية ذي برشا ناس تراها سلبية، نراها إيجابية، لأنه معناها لازم الإيجابي والسلبي باش نفهم قيمة الإيجابي وباش نفهم قيمة السلبي، زاد يتعايش والضوء والنور. معناها الثنائيات هذه كلاسيكية موجودة من أول ما خلقت البشرية، وموجودة في الطبيعة وفي الكائنات وفي كل شيء، فهمت؟ العملية فين؟ يتخلق الفن في التصالح متاع الثنائية ذي وفي التعامل متاعها مع بعض.
0: ينجموا يتصالحوا ثنائيات هذوما طارقة؟
1: بطبيعة، لأنه وجود الآخر مبني على وجود هذا، فهمت؟ الشر يبدأ وحده وحده ما عندوش معنى، كما الخير يبدأ وحده وحده، معناه ما تنجمش تستشف الحاجة اللي فيه اللي مكونته إلا من خلال النقيض متاعه، هو اللي يعطيه الفسحة، معناها بتاع كونه يكون موجود.
0: ولكن ظهر لي الواقع اللي نحن عايشين اليوم فيه اختلال توازن ما بينهما. أنت تتحدث على الحالة المثالية اللي يكون فيها الخير كما الشر، أو الخير فايز على يعني الأشياء الإيجابية أو القيم الإيجابية تكون ممكن أكثر شوية من كل ما هو سلبي.
1: ولا هو فيروز، رحلة العقل ورحلة الإنسان هي السعي لإيجاد التوازن هذا، يا فهمت؟ وهي وقع كما قال الآخر، يوم عليك ويوم إليك، وكيك باش تاخذ الحياة معناها، فهمت؟ باش ما تبداش نقولوا نحن مسطحة، فهمت؟ لازم فما سسبانس، لازم فما المغامرة. حتى كي نرجعوا حتى التقسيم متاع الرواية، كيفاش الباحث تدوروفي يخسر لها أصل الحكاية، يقول لك فما ديما البطل، فما العوائق باش تبني الحبكة، لأنه لا توجد حبكة بدون عوائق. وعملية الانتصار على العوائق والانهزام أمامها زادة هي اللي تخلق الحكاية اللي نحكيها للوليد الصغير قبل ما يرقد، حتى اللي نوصل نكتبوها في رواية يقرأها الجامعين ويحلوها وانسيت سويت معنا لانشان موضك.
0: خليني نبدأ في علاقة بابن يما، ونحن نتحدث ليلة ونحتفي ليلة بابن يما اللي هي آخر الروايات اللي أصدرتها طارق الشيباني في أكتوبر الماضي. ابن يما هكا ولا خرجت إلى العموم؟
1: بالضبط، خرجت مع حذامي في أكتوبر الماضي تقريب، ولا معناها الطباعة بدأت في ماي تقريب، وخرجت رواية حذامي خريف، حفيد بشير خريف. محلها البنية ليك ومحلها التعامل متاعها ومصاب الناشرين كل يكونوا في المستوى هذاك.
0: أحكي لي شوية على ابن يما، هي وليدة هذه السنة وإلا هي مخطوط اشتغلت عليه عندك مدة منذ الفترة متاع الاختفاء أو فترة للا السيدة، وأنت تفكر أنه تجيب لنا الخرافة هذه؟ خطر الخرافة متاع ابن يما خرافة أندلسية 100%. وتم بعد نسألك سؤال مهم بالنسبة لي نتصور، وحتى للمتابعين الليلة حتى يفهموا أكثر وحتى يعيشوا معنا ويسافروا معنا للأندلس عبر ما اللي باش تحكي هنا. طبعا
1: بالنسبة للرحلة متاع كتاب ابن يما، زاد هي رحلة طويلة كما رحلة للا السيد. ابن يما تلقت الفكرة فيها وتلقت زاد الصفحات الأولى، صدقني معناها من البريود متاع كورونا، وتعطلت القصة هذيك كيما تعطلت للا السيدة، وجات انتر طوم على كتابات أخرى. أنا ابن يما ما زالت في الصفحات الأخيرة، ومن بعد صارت معناها شوية تعطيلات، واللي تقصيت عليها وكتبت الاختفاء وكملتها ونشرت، وبعد عاودت رجعت لها، فهمت؟ لأنه ابنه يعمل شو مخالك معنا مش مخالك معنا رواية صعبة ما لازم فيها تدقيق ولازم فيها خط العملية هنا مانيش ما ندعيش كتبت رواية تاريخية إنما أنا كتبت رواية فانتازيا تاريخية
0: صحيح.
1: علش ديما يقع الخطأ معناه مش خطأ هو نقوله ديما يقع الخلط بين الرواية التاريخية وبين رواية الفانتازيا التاريخية.
0: وشنو الفرق؟
1: الفرق توا نحن في الرواية التاريخية نغلب المؤرخ الكاتب يلتزم معناها بأحداث تاريخية مضبوطة وبشخصيات توجدت فهمت كيفاش وبجدات وبأشياء كما هذه ومعي نجم زاد يدخل شوية معناها حبكة في كتابة الأحداث. أما الفانتازيا التاريخية هي كما نقولوا نحن نأخذ الحدث التاريخي ونخلقوا في أشخاص باش ما نطولش عليك فيروز هي الحكاية معناها كيفاش بدأت بدأت من كتاب ميلون كونديرا قريته خيانة الوصايا والفكرة غاديك تعشت في مخي ميلون كونديرا يكتب روايات أما الكتاب هذا كتاب نقدي اسمه خيانة الوصايا أو فما ترجمة أخرى اسمها الوصايا المغدورة نفرقوا في التاريخ فما التاريخ العام التاريخ العام كي نحكيه على تاريخ الممالك الإمبراطوريات تاريخ الأمراء معنا التاريخ الفوقي الذي يمر نحكي على تاريخ الحروب النازية كمرحلة الشيوعية كمرحلة معنا التاريخ الكبير اللي من فوق بالنسبة لتاريخ الرواية هو تاريخ الفن معناها نتجاوز تاريخ الجماعات وتاريخ الملوك ونهبط لتاريخ الأفراد تاريخ الناس العاديين نحن نكتبه في العادة مثلا تاريخ ستالين ولا هتر أما ما نكتبوش تاريخك الجندي اللي خلى أمه ومشى مات في صقيع روسيا مثلا فهمت نحكي على الحرب العالمية الثانية ما نحكيوش على الرسائل اللي يبعثوها مثلا الناس المسافرين ولا الجنود كما قلت لك زوجاتهم وهما في الجبهة نحكيو ديما روم الشعمال في صحراء شمال أفريقيا وانتصاراته أكل أشياء الكبرى وهو تاريخ الرواية كما يقول في تعبير جميل ميلون كونديرا هو انتقام من التاريخ العام الفوق فهمت هاكا انتقمنا نحن من كتابة التاريخ الأندلسي والبكاء على الأطلال والحاجات الكلاسيك اللي تلقاها في كتابة فهمت خلنا التاريخ آخر فيه الفانتازي لكنه يعكس الإنسان بتاع ألف سنة التالي هو الإنسان بتاع تورا والألم هو الألم والفرحة هي الفرح أما كيفاش تخرجها فهمت كيفاش تكتبها هذيك التريك فين فهمت
0: صحيح.
1: هذا بالنسبة لسؤالك على التاريخ تفضل
0: طبعا أنا قاعدة نستفيد برشا راهو من المعلومات اللي عندك ومن الحديث اللي باش تحكيه لي الليلة فيما يهم المعطيات التقنية خاطر أنت متمكن جدا من الفلسفة ومن التاريخ ومن الكتابة الروائية فكيف نجمع هذوما كلهم في رواية تشد القارئ وتشد المتابع حاجة نتصور فيها الكثير من الإبداع وهذا يراه الناس اللي باش تقرأ ابن يما أكيد باش تلقى فيه الكثير من الأشياء اللي تشدها إذا باش تمشوا شوية في الرواية باش تلقوا ابن غيلان اللي نحنا في الذاكرة الشعبية متاعنا مرتبط بالكثير من الأشياء باش تزيدوا شوية تلقوا الحديث على طليطلة وعلى قرطبة باش تلقوا الشخصيات اللي قريناها في التاريخ ولكن بطريقة طارق الشيباني وأنا حسيتك في الكثير من المفاصل في الرواية تحاكي الحقيقة نوعا ما وإنه وكأنه عرفت أكلي كأنه تحسسنا أنه نحن نقرأ في حاجة حقيقية بشكل فيه الكثير من الجمالية والفنيات
1: طبيعة هي قوة الفن هو الإيهام بالواقع فما حكاية حكاها علاء الأسواني الكاتب البصري حكاية مزيانة برشا أول ما دخلت سينما على القاهرة تقريب معناه في بداية القرن 1900 وشوية كانت فما لوكال متاع واحد إيطالي جاب قماشة هكي وجاب كلاباري متاع السينما فهمت ويدخل الجمهور وجمهور معناه مستبقى الراقية وقتها دخلهم للوكال بتاعه فما مشهد فيه قطار يزمر يجري العبيد هو القطار يجي والعبيد يتفرج طهرك يسكبوش في
0: بالهم أي بشغل
1: ولا يسكب وهو يزبره وناس مدخمة معناها كل طبقة الاستقراطية متاع مصر قديمة ودنيا واحد فهمت
0: اللي مثل
1: هي القوة متاع الفن هو كونه يومك اللي كونه الحقيقة واقعية علاش نحن تو ديما نرجع رو فن الرواية هو فن الحكي الجميل المحكم، فهمت؟ معناها أنت ولاد صغير، حتى ولاد صغير 5 سنين باش تحكي له حكاية قبل النوم وما هيش مقنعة، باش يقعد يغزل لك يقول لك شبيهز ويصبت. هذا مش بيه محكي ليش كيفاش تهزم الغول وكيفاش منعت الأميرة من درشكون، فهمت كيفاش؟ لازم فهم إقناع في العملية. بالنسبة للرواية فما أحداث تاريخية اعتمدتها، لكن شخصياتي وعلاقاتها في بعضها وأفكارها، فهمت؟ وكيفاش يتبني الحدث الكل معناه مربوط بالخيال الروائي، فهمت؟ فما الحدث مثلا تاع سقوط إشبيلية، فما الحدث نتاع معتمد بن عباد كيفاش كان يحب زوجته، وزوجته مرة راها تبكي على خاطر ما فماش ثلج في الصيف في إشبيلية، ولا كيفاش معناها جات شتاء وما صبش فيها ثلج، أخي ولا زرع لها أشجار نتاع لوز في الحديقة، والأشجار نتاع لوز كي تثمر معناها الوردة نتاعها بيضة، كي تيح في القاعة ولا كأنه ثلج بشرذات حبيبة سي حبيبة هذايا ابن عباد، فهمت؟ معناها الأشياء هذه موجودة صارت تاريخيا، أما أنت كيفاش تعتمدها وتشرشها؟ لأنه فما النوفل سيرش، تعملش في الشرش على الرواية، الرواية بيجي بهكة، فهمت؟ ما فيهاش إقناع بالواقع، ما فيهاش القطار اللي حكينا عليه قبيلة اللي بشي خوف المشاهدين، فهمت كيفاش؟
0: هي تخوف يا ترى قرأي تخوف، لأنه 8 حرمها لك 28 باب في الرواية، وقديش من صفحة 300 وأكثر من صفحة 317 صفحة أو 16 صفحة، 28 باب، كل باب راهو مع كل صفحة باش تلقوا رواحكم تعملوا في بحث على 3-4 شخصيات وعلى 3-4 حديث تاريخية تمشوا تثبتوا من تاريخيتها. فبقدر جمال إذا كان حاجتين، إما باش تقرأ قراءة أولى وتستمتع بالحبكة الروائية المزيانة والحكاية المزيانة، وإذا كان أنت مغروم بالتاريخ باش مباشرة نراه مع كل شخصية ومع كل حدث تاريخي باش تمشي تلوج على الحدث التاريخي هذاك، شنية حقيقة الحدث هذاك وتقرأ عليه أكثر وأكثر، فباش تستفيد ظهر لي من أكثر من جانب ومن أكثر من سياق في رواية ابن يمة. إلى الأندلس وعوالم الدهشة وعوالم الغرابة والإبداع الجميل اللي به كثير من الجمال اللي قرأنا عنه، ونصور أنه موجود لأنه طارق ظهر لي زار إسبانيا، صحيح ولا لا طارق؟ زرت إسبانيا ولا
1: لا؟ لا لا الحق نتاع ربي لا، ما زرتها معنا في الكتب وفي الواحد، وزرتها عبر أصدقاء بهي.
0: أها يعني
1: أي لغلب زرت إيطاليا ما وصلتش إسبانيا.
0: يعني
1: أنا نزلهم الكتاب ونمشي نقول مرة نكتبت عليك.
0: هذا هو لازمك تمشي تهز الكتاب وتعمل حفل توقيع في إسبانيا حتى تعرف يا ترى ما كتبت عن إسبانيا هل يحاكي الواقع حقيقة وإلا لا اليوم، خطر أنت ظهر لي رحلة عبر الزمن في ابن يمة.
1: وي أنت قبل
0: الأندلس
1: سؤال على الأندلس، قلت لي من هي الأندلس،
0: صحيح
1: فما إجابة عملتها على لسان شخصية موجودة اللي هو ابن غيلان، وقت يسألوا ابن يمة يقولوا لي من هي الأندلس، لأنه ديما الأحدث نتاع التاريخ الإسبانيول يحكيوا لك حكاية، المسلمين يحكيوا لك حكاية أخرى، فهمت؟ في الكتب القديمة وحتى في الكتب الحديثة معنا المؤرخين مشيرتين كل واحد يحكي لك حكاية. الإجابة هو كون الأندلس هي لشعرائها الفنانينها الكتابها حتى للفقهاء متاعها ولرجال الدين اللي فيها. الأندلس هي للإنسان اللي يقبل الإنسان الآخر على اختلافه، فهمت؟ معناها باش نخرجوا نحن النمطية الكلاسيكية اللي ما زلنا عايشين عليها، أندلسنا الضائع، فهمت؟ نحن كلنا عنا أندلس ضائع، ونحن حياتنا هي عملية بحث لاسترداد الأندلس الضائع اللي فينا نحن في حياتنا اليومية، في مواجهاتنا اليومية، في علاقاتنا بحبيباتنا، في علاقاتنا بأطفالنا، في علاقاتنا بعملنا، فهمت كيفاش؟ نحن في عملية البحث هذيك. أما كي بيشتخذها الحكاية فيروز إيديولوجيا ولا دينيا تولي كينها زوز أخوة يتعاركوا على ورثة، بابا خلالي الأرض هذه وأنا فكها لك، فهمت كيفاش؟
0: المنطقة
1: ذاك خايب
0: اللي أنت مثلت بالموحدين والمرابطين في ابن يمة ولا
1: ولا الرواية معناها أنا نمن فيروز
0: قل.
1: اللي كما ما تكتبش في المنطقة الشائكة فلن تضيف أي شيء. أنا كتبتها في منطقة شائكة تاريخيا وفكريا، هي سقوط الأندلس، والتو اللي مازال فيها اختلاف وصراع والأشياء من نوع هذا، فهمت؟ لأنه معناها باش تولي رواية كما نقولوا نحن هكذا، تتقرا صباح وتتلوح العشية، لازمك في الرواية تعمل نوع متاع رجة تشكك في كل شيء، لأنه نحن نتحدث على منطقة تاريخية، معناها لمرحلة تاريخية ما فيها شيء واضح. اللي يقول لك فتح إسلامي، اللي يقول لك لا فتحها الأمازيغ بل بصيغة القارب الجغرافي اللي فيها، اللي يقول لك طارق بن زياد ما ينجمش يكتب خطبة كيف هذيك لأنه بربري ويكتبها بالفصحى هذيك تاع البحر وأمامكم والعدو وراءكم والأشياء هذيك، فهمت؟ أنا عكست هذا اللي تو المهم ما ينجمش يكتبها.
0: صحيحة صحيحة، البحر من أمامكم والعدو من ورائكم.
1: ولا بين ما ينجمش هذيك، معناها زادوها المؤرخين بعد، فهمت؟ معناها فما أشياء كي تقرأ أنت المؤرخين المسلمين فكرنا الأندلس متاعنا وانهزمنا ومتنا وصار فينا، فهمت كيفاش؟ لا لا، الأندلس هي متاع بنو طفيل، وباش تقعد الحي بنو يقظان، وباش تقعد الفنانين اللي صنعوها، وباش تقعد حتى للي أصولهم كما قلوا نحن فارسية وأضافوا للعلم وللفن في المرحلة هذيك التاريخية اللي فيها معنا المسلمين متواجدين. كي تقرأ من ناحية أخرى معنا إسبانيورش يكتبوا، أو كأنا عطي مثال سقوط قرطبة، زوز مؤرخين كتبوه، كتبوا واحد مسلم وكتبوا واحد قشتالي مسيحي، واحد يحكي على الجنود متاعو اللي هما شهداء وبواسل وفتحوا قرطبة طيحوها فكوها المسيحيين، واحد يحكي كلك اللي هما شرذمة من مرتزقة وغاروا على الأهالي الأمينين وسيتسويت، معناها فما القراءتين موجودين. كي نحن بجي نقعدوا حابسي القراءتين هذوما سوف لن تنتهي الحرب، والحرب هي في الأخر كنت تفكر كي حكينا المرة الأخرى كي استضفتني في البرنامج نتاع، قلت لك الحرب هي زادة لغة، لكنها لغة فاشلة لأنه ما صارش فيها عملية تواصل، لأنه في اللغة فما بث ومتقبل وفما عملية تواصل في الوسط،
0: القناة الاتصالية ما بين البث والمتقبل،
1: وبالتالي تعوض الكلمات بالرصاص والنار.
0: ككلامك الحقيقة فيه الكثير من فايدة لنا والإضافة لنا، لأنه العملية البحثية اللي قمت بها حتى تنجنا ابن يما وقبله ليلة السيدة وقبله الاختفاء ومختلف الأعمال الروائية، وليلة نتحدث بشكل أساسي على ابن يما لأنه مغرية جدا الرواية متاع ابن يما للناس اللي تحب تعرف أكثر أو اللي تحب تقرأ أكثر عن الجمال، عن الفن، عن هالعلاقة اللي كانت وهي ظهر لي تحاكي وقعنا اليوم أيضا، كيف نعيش في ظل الحروب وفي ظل الأزمات وفي ظل السلبيات اللي موجودة. ويظهر لي إذا كاني فهمت حديثك من شوية بالكده طارق، أنت تحديت مباشرة المؤرخ.
1: بالضبط، لأنه أنا نمن بحاجة فيروز، هي مقولة كلاسيكية مصحيحة، فهمت؟ المؤرخون المعنى التاريخ يكتبه المنتصرون، فهمت كيفاش؟ والمنتصر كي يكتب باش يتجاوز مثلا الهفوات نتاعو ولا الهنات نتاعو ولا نقاط الضعف، يكتب اللي هو منتصر على طول. والمنهزم كي يكتب باش يكتب بطريقه انتقاميه، وفي الحالتين لهنا يضيع الموضوعي، يضيع اللي صار بالحق، فهمت كيفاش؟ معناها ابن خلدون العظيم معناها كي باش يتكلم التاريخ مش مجرد روايه احداث، وإنما هو نظر وتحقيق، فهمت؟ إيش معناه نظر وتحقيق؟ معناه أنا توا حتى في العلوم توا مثلا قبل ما نعرفوش، أما توا ولينا كي نعملوا حفرية ونطلعوا عمر الكائن ذاك بالكربون 14، معناه الكتابة ولت في الصخر، الحروف موجودة في الصخر والأركيولوجي يستنطقها ويقراها، فهمت؟ معناه ما عادش فهم المجال للمشاعر البشرية تسيطر على كتابة التاريخ. ونحن كي باش نكتبوا تاريخ ديما أنا ما تعصبتش الشيرة على شيرة أخرى، علاش الرواية قال لك دي ما تقعد باهي؟ لأنه أنت عندك مجموعة متاع شخصيات وكل شخصية باش تتبنى موقف، والقارئ
0: له أن يحكم
1: هو
0: على
1: كل شخصية وهو مرجعياته اللي مبني بها، فهمت؟ أنت باش تعمل طرافة في الكتاب، باش تعمل إضافة،
0: باش تستفز انت اساسا. هو راهو اللعبه الرعب الروائيه واضحه برشا، هي انك تستفز العبد اللي يقرا انه يحاول يمشي للباب لا اللي من بعدش باش يصير وش فما وشكون الشخصيات اللي باش تجي جديده، زعما باش تكون شخصيات حتى هي شخصيات تاريخيه كما اللي قبلها، الاسماء اسماء تاريخيه او اسماء نعرفها في التاريخ اللي قريناه، التاريخ اللي هو احداث وهو ازمنه وهو هيك الجفاف نتاع هاي الحرب هنا وهاو العصر الفلاني عمل كذا وصار فيه كذا وكان فيه الملك هذا والقيصر هذا، وإلا باش نمشي نلقى في وسط هذايا حكاية جميلة، فما حكاية حب وإلا حكاية محبة ما بين الأب والابن ولا الأم وابنها، وهذاك هو اللي صنع الجمالية بحسب نظرية الجمالية فيما كتبت في ابن يما طرق الشيباني. طرق، علاش ابن يما متعدد الأسماء؟
1: فوالا، هذا هو السؤال اللي نستنى فيه هنا، خاطر انا نمل بحاجه اللي كونه سبب المشاكل بتاعنا عندنا هو التعصب الاسم واحد والجنسيه واحده والدين واحد. انا اخترته حتى الشخصيه اخترته قشتالي، معناها من الصف من الشق المعارض من الشق الاخر العدو، ودخلته في الإسلام بشي يولي يحارب حتى مع المسلمين ضد المسيحيين، فهمت كيفاش؟ معناها في الأخر إيش حبيت نعمل؟ حبيت نعمل
0: تعدد الهوية والانتماء،
1: تعدد الهوية، ابنه يما وهو قشتالي ويتسمى خالد وهو مسيحي ويعيش في قصر المسلم ويحارب من بعد مع المسلمين، لكنه في الأخر يفهم أترافير الشخصية ابن غيلان المعلم متاعه أنه التعدد هو القوة، لأنه المياه الراكدة في النهر كما تخليهاش ماء جديد ودم جديد تأسم تولي بركة آسنة،
0: صحيح
1: يقولون تربي جرعا، معناها لازمها يكون فيها دم جديد والماء يجري، ولازم أنت عندك فكرة مختلف وأنا عندي فكرة مختلف. شوف أنت تو الدول القوية في ألمانيا عندنا 30 جنسية في شارع واحد، تدخل لفرنسا وتشري بارفان، تمشي للتركي تشري كاسكروت شاورما، تتعدى للروسي تشري كافيار، معناها فهمت في شارع واحد تلقى خلق الله كل الموجودين. نفس الشيء في أمريكا
0: ومتعيشين،
1: نفس الشيء في روما القديمة
0: ومتعايشين، والأهم من هذا كل أنهم التنوع والتعايش،
1: هي التعايش، هذه النقطة المهمة. الدول اللي معناها المجموعة السكنية اللي فيها غير متعايشة هي الدول اللي تخلق الحروب الأهلية، هي الدول الفاشلة، فهمت؟ الدول اللي تقبل بعضها والناس ما والناس اللي فيها متعايشين، فهمتني كيفاش؟ وتولي فما إمكانية للإضافة، كما تضيف ليش وما نضيف لكش وأنا تقوقع على روحي وأنت تقوقع على روحك، ما معنى شيء
0: التجدد،
1: هي معنى كل وراءه لوجيك وسامبل بسيط،
0: القدرة على التجدد والقدرة على قبول الآخر والقدرة على التغير مع المتغيرات في الزمن أو المتغيرات في المكان أيضا، هذه هي اللي تخلق الفرق بين شخص وشخص. واحد ينعزل أو يصبح صدامي ويولي شخصية
1: مضرة، يولي معقد، يولي حارب، يولي شرس. بالله سمحني فلوش نعطيك مثال بسيط أنا من الواقع توا، وقت اللي صارت المشكلة في سوريا، ألمانيا كانت من الدول في 2015 اللي قبلت ما يفوق 300,000 سوري، الكلهم جاءوا ضد وقتها المستشارة أنجيليكا ميركل، وكيفاش وجبتهم وش نعملوا بيهم وبش يزيدوا ثقلوا علينا الاقتصاد والحكاية هذيك. هي وقتها قالت، نفكر في كتاب، قالت ألمانيا علمتني ما انطردش إنسان الجائلية، قالتها في الخطاب. إباع توا 2015 كي دخلوا هما، نحن توا في تقريبا 2024 نهاية 2024، لا السوريين دخلوا في الماكينة ولو منتجين
0: طبعا
1: في ألمانيا ويدفعوا في الضرائب، ولادهم تقرأ في الجامعة وفيهم العباقرة وانسيت سويتو وما تحساش المشكلة، بالعكس أنا واحد من الناس ترجمت معناها النحو الألماني العربية للسوريين، معناها حلولي باب متاع رزق زادة، فهمت؟ فهمت كيفاش؟ معناها دخلوا للماكينة نتاع الاقتصاد الألماني ودخلوا راهم أشخاص هذوما. قال صاحبي فما تونسي لأني عايش عطاه مثال قال يقسم بالله كان دخلتهم معناها قطيع نتاع ماعز تستفيد منه خلي بشر 300 ألف واحد. فهمت معنى الدول الذكية تتعامل مع الأشياء هذه فهمت
0: وتتعامل مع الإنسان أيضا بإنسانيته ما تتعاملش معه على أساس أنه مادة أو على أساس أنه شيء من الأشياء ولكن تعطي للإنسان قيمته. هذه شنو محتاجين
1: هكا يبدع ويفلها ويعاون عنا سوريين معناها حالين متاجر ودنيا معناها فهمت وكله داخل في كونك تعطيك الفسحة نتاع الإنسانية كما قلت أنت للإنسان
0: من خلالك. طبعا أكيد تحية لكل المتابعين اللي من الشقيقة سوريا أو من كل دول العالم العربي أو من دول العالم اللي يسمعونا في جرة القمر لليلة. الوقت باش يتعدى يجري ومانيش باش نخلطوا نعرفوا برشا على ابن يما هالشخصية الغريبة متعددة الهويات ومتعددة الأسماء ومتعددة أيضا الأماكن اللي كل مرة هك هزيت من القصر خرجت البرة للحانة للطوليت لهزيت الإشبيلية هزيت اللي كل تقريبا كل مرة احنا نحاول سمعاه من بلاصة له ومن زمان لزمان
1: القارب يطلقشك ويحاول سمعاه
0: صحيح ويعني الجولة هي عبر الزمن فما يعني لهنا يعني ممكن الجمالية الكبيرة اللي اشتغلت عليها هي انه تخرجنا من المعلومة التاريخية اللي تعودنا عليها في الوقت هذايا في الزمن هذايا صار كذا لا في الوقت هذا في الزمن هذا صار كذا وصار بهذه الجمالية وبهذه الفنيات وهذا موجود في ابن يما. خليني نسألك عبر مجموعة من المسامع طارق إذا كان ابن يما نمشوا لتول ابن يما ونحاولوا أنه نسقط عليه المسامع هذوما. إذا كان ابن يما في مدينة واحدة وعنده شخصية واحدة من ثلاثة شخصيات على الأقل اللي أنت حكيت عليها من تحكيت على الغلام حكيت على ابن يما وحكيت على خالد هكا ولا
1: بالضبط
0: وهويته الاصليه ما حكيتش عليها راك انت حكيت عليه بعد ما كي تتبنى الغلام
1: اي الهويه الاصليه ما هو شنو اللي حطيته في السؤال
0: وقلتش عليه راك
1: اي اللي حطيته موضع سؤال هو تولد لهم قشتاليه في قريه فقيره في قشتاليه وجاوا جماعه من الملثمين واختطفوه وباعوه كغلام صغير فهم كعب حبيت نلعب على اللعبه كي انت تتولد في منطقه رأي كلها من قبيل الصدفة وتتسمى من قبيل الصدفة واللي عندك اسم من قبيل الصدفة ما اخترتهاش معناها فهمت واللي عندك دين ما اخترتوش وتوحل في الحكاية هذيك وما عاش قادم القدام. أنا جست حبيت نوري المصدر متاعه اللي تولد فيه هو بلون بشرته وأمه وبوه ونسيت وديركت نقلت به للكون الآخر المعادي فهمت كما نقولوا نحن خارج المسيحية متاعه والبلاصة اللي تولد فيها واسمه بطاقة تعريف متاعه وبدلت له بطاقة تعريف وهزيته للمسلمين ولا عنده اسم خالد ونسيتويت هي العملية مقصودة مدروسة فهمت لأنك ككل إنسان تقعد أسير هوية واحدة فكرية نحكي تقعد أسير هوية واحدة سوف تذبل وتموت فهمت باش تقعد أسير في الأخر كي ما دخلش دم جديد وتعرف على ثقافات مختلفة وتسمع المختلف ما تطورش فهمت
0: وعملت باب وعملت باب كامل سميته باب الأسر الأحرار ولا الأحرار الأسر هنا ماشيين ها ماشيين غادي لكن خلينا في ابن يما خلينا في ابن يما اللي إذا كان يعيش في مدينة واحدة وفي مكان واحد وبشخصية واحدة كيفاش كان يتصرف قبل ما نسمع المسمع
1: لن يضيف
0: يعني نشوفوا إبراهيم نصر الله شو بش يحكينا على الشخصيات على البراءة وعلى وحشية المدن شنو الحكاية نعرفوها من عندك الرشيد
2: كان لابد أن أكتب رواية حارس المدينة الضائعة التي تدور في يوم واحد ويتحرك فيها شخص يختفي كل سكان عمان ويبقى هو ليتذكر كيف كبرت المدينة وكيف أصبح وكيف كبر هو وما هي العوامل التي شكلت هذا الشخص وربما أنا سعيد لأنه أحسست أنه أعدت بناء المدينة مرة أخرى ولعلي أصبحت أفتقد تلك المدينة البسيطة الجميلة الطيبة مثل يعني كل مدننا التي كانت طيبة وجميلة ورائعة ولكنها أصبحت كبيرة وأحيانا متوحشة وقاسية علينا ربما هي استعادة لزمن براءة المدن.
0: زمن براءة المدن، ابن يما عاش فيه الزمن هذا؟
1: الفترة اللي فيها ابن يما
0: أي.
1: المدن الكل مسكينة
0: متوحشة متوحشة
1: مظلومة
0: مظلومة مش متوحشة.
1: براءته خلقها مع ابن فيلان وكل جولات في القصر واحد، فهمت؟ البراءة لأنه اسمعني، المكان أنت تصنع فيه خاطر باش تخليه يصنعك باش يؤذيك، فهمت؟ باش يتعبك. أنت اللي تصنع فيه الفرح متاعك. ترقى واحد لبس عليه في أمريكا وأموره منظمة وكونت في البنك ونسيت سويت ماديا متفرد على لكنه حزين، وترقى واحد في جنوب الصحراء أفريقي عنده نبل وخالط على غزالة ولكنه فرحان ويضحك وصانع عالم واحد وفرحان به. أنت واللي زرمون متاع السعادة متاعك شنية المستوى فين طالعين، يا طالعين يا هابطين، قاطع النظر على البيئة اللي انت فيها، فهمت؟
0: هذا الجانب الفلسفي اللي فيك راو
1: صحيح خرج مرتين برشا.
0: ولهنا نتحدث على زوز معطيات مهمة اللي هم القرار والإدراك.
1: ولا بالضبط،
0: متى ندرك انه نحن لازمنا نصنع السعادة في الوقت في المكان او في الوقت او في المحيط اللي نحن عايشين فيه ومع الناس اللي نحن عايشين معهم، وهل لدينا هذا الادراك، ويا ترى نحن عارفين انه لا، هي المسألة قرار من عندنا مش جاية من برا، من الفضاء العام اللي نحن عايشين فيه. ف وهذا يراه فيه الكثير من ابن يما. باش نمشوا لابن يما في مسمع آخر ونتحدث عما يوحد البشر ونسمه أدونيس شوبشي.

0: حجر عن اللغات، يتلاقى البشر بإبداعاتهم، فترى العالم كله متصالحا عبر العصور وعبر اللغات وعبر في صلاح كامل. يعني النقيضان سياسيا تاريخيا يتلاقيان في غرفة واحدة بفضاء إنساني وإبداعي عميق.
1: كم تتوافق مع أدونيس في مقال؟
2: تقريبا 100%، تقريبا 100%. فكر أدونيس فكر إنساني، معنا فهمت. أنا بنعبر عليها، هو التاريخ هو حوار عن بعد بين الجبابرة. الفكرة اللي خرجها أفلاطون وأرسطو يتلقفها الفلاسفة في عصر النهضة ويعديوا الكرة كما قولوا نحن للفلاسفة المعاصرين بتعطوا جيل دولوز وجماعة. التصوير التابلو القديم اللي نقشوه السومريين على الجدران تعدى للفراعنة، ومن الفراعنة تعدى لنوصل لعصر النهضة، لنخلط البيكاسو، لنوصل اسمه دالي، فهمت، سلفادور دالي. معناها قطع النظر عن المكان والزمان، رحلة العقل البشري ورحلة الإبداع متاع العقل البشري ما عندهاش هوية واحدة، عندها هويات متعدة تصب في هوية واحدة هو الإنسان. علاش قلت نتفق مع أدونيس؟ بالنسبة لي أنا مفكر عالمي وإنساني أكثر منه أي حاجة أخرى، فهمت؟
1: صحيح صحيح. هو أعطى معطى مهم جدا في حديثه، حكى أنه البشر يلتقون في أي مكان في العالم بإبداعاتهم، وممكن المسألة اللي تنجم تعمل الاختلاف أو تخلق الاختلاف هي السياسة والسياسيين، اللي في أي مجتمع تنجم الرؤى السياسية أو الفاعلين السياسيين، خاطر فما مصلحة، خاطر جوزنا الإبداع وجوزنا الجماليات وجوزنا الإنسانيات إلى مصالح وبدينا نحكو على الماديات. فنصور هذا هو ثنائية، ونجعل هنا ثنائية القيم اللي حكينا عليها في بداية الحديث لليلة، واللي هي بشتزنا تول المسمع اللي باش نحكو عليه مباشرة الآن، اللي هو من عند الشاعر السوري أيمن أبو شعر. عرفتك تحب تعلق رو، أما خلنا نسمعه أيمن ونرجع لك باش يحكينا على الخير والشر ومختلف القيم الإنسانية، وقتاش موجودة وكيفاش موجودة. يلا من عندك رشيد.
3: على مدى التاريخ منذ أن بدأ الإنسان يعرف الحدود الأولى لإنسانيته كانت هناك قيم الحق، الخير، الجمال تتجلى بأشكال متعددة. هذا الجانب، وأنا مولع ومعجب جدا بالأدب اليوناني لأن يعتبره أولى الخطوات الإبداعية الجدية في تاريخ العطاء البشري. أعتقد بأنه هذا الموضوع ديدا معظم الشعراء، معظم الكتاب، معظم الأدباء وحتى الفنانين، النظر إلى الحياة في هذا المعطى، لأن الحياة نفسها تظهر عمليا من خلال يعني الخير، الشر، الأبيض، الأسود، وتتداخل ألوان أخرى، ألوان الطيف، من خلال مدى تدرج هذا الخير وتدرج هذا الشر إلى أن يتشابكوا في الواقع المعاش بشكل مباشر. أنا لا أهرب من الواقع ولا أرغب في أن أكون مثاليا بالمعنى الفكري الفلسفي، أنغمس في هذه الحياة حتى النخاع الشوكي، وأنا سعيد بذلك.
1: الواقعية والانغماس في الواقعية والقيمية من الجانب الآخر. طارق
2: قال فازة حلوة على الأخر، قالك أحكي على اليونان القديمة.
1: أي
2: أنا صدقني نمن اللي كونه كما فماش الإلياذة والأوديسة ما فماش تاريخ الفن في العالم أصلا، وشعر والحكايات. شوف أنت، رأوا أشهر كعب في التاريخ هو كعب أخيل، وأشهر حرب في التاريخ هي حرب طروادة، وأشهر حصان في التاريخ هو حصان طروادة.
1: وانت اسقطت المساله في ابن يما يا طارق راو، الحصان الخشبي اللي يرافق ابن يما على كامل الروايه.
2: هذيك تسمى في التكنيك نتاع الكتيبه،
1: اي
2: الاستيوس الصغيره،
1: أي،
2: اللي تخليك متعلق بالحكايه. فين باش يوصل بها تو؟ انت حتى كي تتفرج في فيلم،
1: أي،
2: ساعات المخرج في التابلو الاولاني في السين الاولانيه يركز لك على تريك صغيرة ما نعرفش أنا كلمة قالت ولا حتى كما نقولوا حاجة معناها كاس ولا فاز ولا ندري شنو، ويعاود يكررها لك. أنت في الانكونسيون تاعك تقعد هذيك موجودة ويقفل لك بها العمل. خدمة ذي يخدمها الأغلبية كوانتين تارانتينو في أفلامه، فهمت، ينقل من كابيتل كابيتل ويرجع لك.

0: الكابيتل الاخراني فهمت يرجع لك نقولوا شابيتر الفرنسي
1: يرجع لك الالماني
0: انت الكابيتل بالالماني يرجع لك للشابيتر الاول فهمت هذاك الشيء يتسمى الفيل كوندكتور معناه الخيط الرابط بين الاحداث اللي فيه كما في الموسيقى راهو نفس الشيء تو عندك تسمع السيمفونيات فما لحن يتكرر
1: صحيح
0: الدخله من الاول تا تا تا ومن بعد تمشي الموسيقى ويعاود يرجع لها تا تا تا هذيك كيما الجذع نتاع الشجره اللي شاد الاغصان الكل فهمت كيف الفازا هذيك زاده في العمل الروائي وفي الاشياء فهمت
1: وقت اللي تحكي على اللعبه الخشبيه نتاع ابن يما او خالد او الغلام اللي هما هذوما كلهم اسماء الشخصيه الرئيسيه اللي دور حول احداث الروايه كلها في كثير من اللحظات تحسسنا والا تهزنا تاريخيا الى حكايه ترواد معناها هكا بلمحه وبعد ترجع تحكي عليها بعد ترجع تقولنا لا راهي ماهيش حكايه ترواد ما تسرحوش ياسر في الخيال نتاعكم راهي لعبه خشبيه عرفت فالمراوحات
0: خاطر مش يفك لحكايتي لحكايتي انا وظفت فعلي انه كيما قلت لك راهي الإلياذة والأوديسة وما كتبه هوميروس هي المرجعية متاع الفنون جملة هذا معناها كيما نقولوا راهي انا معناها نرجعوا لها ديما نرجعوا لها لانه العناصر اللي تكون اي عمل ابداعي موجودة فيها فهمت العناصر اللي تكون أي عمل إبداعي سواء فن ولا سواء رسم ولا موسيقى ولا رواية ولا فيلم العناصر تلقاهم البدايات نتاعهم موجودين في الإلياذة والأوديس وهي أجمل فازة توا اللي ما يعرفوهاش برشا الإلياذة والأوديسة كي صارت الحرب بتاع ترويدة 4 أو 5 قرون ما سمع بها حتى حد شكون اللي فاق بها فاق بها هوميروس وهو شاعر أعمى كي كتبها عاود حياهم الناس هذوكم معنى أخيل ذاك اللي شفته في صراعه مع هكتور قعد 4 أو 5 قرون مسمع به حتى حد لين القصيدة أحيتها وأحيت معها العقل الإنساني والتاريخي جملة فهمت؟
1: وهنا نرجع للنقطة متاع التأريخ والنقطة متاع النقل وكتابة الواقع وكتابة الأحداث هكا ولا؟
0: بالضبط
1: احنا في هذه الكل قاعدين نحكوا على الانسان وعلى كل ما هو في علاقه بالانسان باش نبقوا في المرجعيه اليونانيه ومحمد اركون حكى على الانثروبولوجيا فيما يهم العلاقه اللوغوس بالميتوس نسمعوا من عندك رشيد
2: الانثروبولوجيا مفتاح للثقافات البشريه ومفتاح لنتعرف لا على ما أنتجته الثقافات فقط بل على ما يغذي تلك الثقافات على أسس كل ثقافة اللوغوس هو التفكير والتحليل جميع الآلات التي يستعملها العقل للاستدلال للاستنتاج للتفهيم هذا اللوغوس ميدان اللوغوس والميتوس يستعمل الرموز يستعمل الاستعارات
1: وهذا اللوغوس والميتوس موجود بشكل كبير جدا تكاد في كل هكا سين في ابن يما فما حكاية ما بين اللوغوس والميتوس
0: بالضبط بالضبط بالضبط صحيحة محمد أركون من العظماء تاع المفكرين تاع العصر الحديث بتاعنا هو ثنائية العقل حتى توكي اخر ما وصلوا له في التشريح نتاع المخ الانساني فما بارتيات مسؤوله على المشاعر ومسؤوله على الاحساس بالالوان ومسؤوله على الاحساس بالاصوات نتاع الموسيقى وفما بارتي اخرى مش ما عطيتش معلومه غلط ما عرفش اليمين ولا اليسار هي المسؤوله على التحليل الميكانيكي العلمي دقيق الاشياء هي اللي تخليك فهمت كيفاش تتعلم لغه تخليك تفهم في الرياضيات خليك تفهم في الفيزياء فهمت والزوز موجودين في العقل والزوز العقل يخدمهم مع بعضهم باش يوصل معناها الاستنتاج الصحيح باش يوصل يعرف كما قال محلها تعبير نتاعو اللوغوس هي معناها التحليل المنطقي للاشياء والواحد والميتوس هي الرموز هي محلها نحكي لك حكاية بالرمز، فهمتني؟
1: نستدعي الخيال بتاعك انه يتحرك وانه يخدم شوية وانه يعيش معايا اللحظة، تخلي المنطق شوية على جنب وتمشي للجانب الابداعي اللي في عقلك اللي هو ديجا موجود. يعني المخ فيه كما كنت تحكي جزء اجزاء، جزء منطقي وجزء يهتم بكل ما هو او يفهم كل ما هو جماليات والتصوير وكل ما هو فنون، ولازمهم الزوز يشتغلوا كيف كيف راه، وما لازمش حاجة تمشي اكثر من حاجة.
0: يخدموا باراليل، يخدموا باراليل الزوز، يخدموا باراليل، ولا فماش حاجة تخدم اكثر. فما ابن معلوف في رواية سمرقند وتناول شخصية ابن سينا، ما بنا فازة كتبها حلوة على اللي خلتها، الرواية عندي 20 سنة من قريتها والحكاية من زينت في مخ. ابن سينا يتحدث قال أرى في الأعداد، ابن سينا مو شاعر وفلكي، هو اللي عمل لنا تقويم الشمس اللي نتعيش به الكرة الأرضية كل تو. قال أرى في الأعداد جمال الشعر، وأرى في الأبيات جمال الأرقام، حاجة في التعبير هدايا، فهمت؟ هو كتبها من معروف الصيغة ما نفكرهاش، أما كتبها من معروف بالضبط هو صلب الموضوع اللي نحكيه فيه توا. هو فلكي يشوف بالحسابات نتاعه الفلكية ومام طو يكتب معناها الشعر، فهمت؟ سمحني مش ابن سينا، عمر الخيام، سمحني عمر الله يكتب الرباعيات، عمر الخيام
1: شعر، الرباعيات،
0: ومام طو يكتب في الرياضيات والفلك. والزوز يرى جمال هذه في الأخرى، فهمت؟
1: اي ما نجمش نستغنوا لا على هذه ولا على الاخرى، وزوز مهمين لحياتنا اليوميه ومهمين حتى للعقل نتاعنا، لانه العقل نتصور يعني كان هكا صحه عبارتي انه يتنفسهم الزوز، معناها زوز يخلوه يعيش ويتعايش ويصر على انه يكتشف هذه يكتشف الاخرى يعرف اكثر.
0: عباره جميله نتاعك يتنفسهم الزوز، هي عمليه شهيق وزفير نتاعه. هي الميتوس واللوغوس، يشهق ميتوس ويسفر لوغوس، نقولوا نحن أنا مش نكتب رواية مع بعض.
1: جميل جميل، علاش لا، وانا هذي تولي رواية جماعية. وانت تتحدث وانا نتذكر في خاطرني قريت شوية من ابن يما، فانت تتحدث على حضور العقل وحضور المنطق وحضور الجماليات وحضور الفنون في نفس الوقت. ابن يما فيه هذوما الزوز، حتى هو فيه الجانب الجمالي الإنساني اللي الفني واللي سقل بالقراءة وبالنهل من الكتب اللي في الشعر واشتغل وراق وما إلى ذلك من أشياء نخلو الناس أنها تتعرف أكثر على ابن يما. وفي نفس الوقت الرجل المحارب ومشى تعلم القتال وعلموه وجات الفرصة أنه يتعلم الأشياء هذه ونهل منها وتميز في هذا وفي ذاك في الاثنين.
0: وذيك هي معناها الظرف حطه باش يحذق الاثنين. هو شخصية حتى الاختيار بتاع الاسم بتاع ابن غيلان، هو فما في التاريخ ابن غيلان الدمشقي. ابن غيلان الدمشقي كان معارض وقتلوه معناها، فهمت؟ وعملية قتل بشعة صارت، فهمت؟ ولك كما صار ابن المقفع وجماعة، فهمت؟ والحلاج اللي حبيت نعمله كونه بش خطر لحظة تاريخية متاعنا، لحظتين، لحظة يجيك فيها خليفة متفتح فيزدهر الشعر والفن والرقص والأشياء ذيك، ولحظة يجيك فيها خليفة متعصب فيتراجع الأدب والعلم وينزلوا الفقهاء واللي يقتلوا في العلماء، فهمتي فاش؟ الفقهاء هنا مش بصيف التعميم أما بصيف التعصب، معناها فهمت المتعصبين فيهم، فهمت؟ هو هذه هي اللحظة التاريخية اللي يتراوح فيها التاريخ متاع ابن يما ومتاع الحكاية اللي تدور في إشبيلية.
1: طارق فقط في تفاعل معك يعني هنا في النقطة هذه ما نجيبش نتجاوزها، أنك أنت خليتهم الزوز يتعايشوا في نفس الفضاء، يعني في نفس القصر. الفنانين والمبدعين هما أحرار وأسرى، والملك اللي يحكم في البلاد هذاك كما نقولوا الخير والشر عايشين في نفس البلاصة،
0: عايشين ديما يعيشوا في نفس البلاصة. نحن كأفراد، فهمت؟ نعيشوا أسرى وأحرار في نفس الوقت. نحن أسرى متاع اليومي متاعنا متاع لازم تكتب في الخدمة متاع لازمك تاكل لازمك تشرب لازمك تعمل فهمت وما بتوع عندك المساحة متاع الحرية متاعك كي تتفرج في فيلم كي تقابل صديق حميم كي تعمل حكاية مزيانة فهمت ديما المراوحة هذه موجودة ونحن كلنا أسرى أحرار في الأخر.
1: عندك حكاية مع الورد ومع الزهور ومع الحدائق ولا
0: أكثر حاجة دخلت جيت لألمانيا كي دخلت فجأت بحديقة كبيرة برضو الحدائق
1: فيها نعناع ولا استنى فيها نعناع ولا
0: نعناع زرع وحدي نعناع في دم والله عامل محبس

0: سيدي شكرا لك يا طارق. نحب نختم الحديث معك الليلة بأول جملة في الرواية اللي هي: أنت لست هنا لتتخذ قرار، أنت هنا لتتعلم العيش مع القرار الذي سبق أن اتخذه. شكون اللي اتخذه؟ الشخصية الرئيسية وإلا بقية الشخصيات وإلا الفضاء الخارجي؟ هذا اللي تنجموا تلقوه في رواية ابن يما لطارق الشيباني إذا تمشوا تلوجوا عليها وتقروها، ولكم فيها الكثير من الإمتاع وأيضا المؤانسة هكا على قول معي التوحيدي. طارق، كنت ممتنة جدا لوجودك ليلة معايا، ولنا لقاء قادم إن شاء الله عبر موجة إذاعة الطويل.
1: عايشك يا فيروز، ومرسي بكو، شكرا ليك والمستمعين متاعك.
0: يعيشك، نورت الليلة جارة القمر بحضورك معنا، وتحدثنا على ابن يما، ودخلنا إلى شوارع الأندلس وقرطبة وطليطلة، وحاولنا أنه نعيش في تلك الفترة في سهرة ليلية عبر موجة إذاعة التطاوين. ربي ينصر المقاومة الفلسطينية، ونلتقي دائما في ساعة سعيدة عبر موجة الإذاعة.
2: القمر مع فيروز الشبان.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.

0: أعزائنا، يحين موعد لقائنا اليومي، وفي بدايته باسم أسرة البرنامج لكم أجمل تحية.
1: مع دعوة أيها الأصدقاء لرحلة نطوف فيها عالم التأملات الملونة،
0: آملين أن نقدم إشارات مضيئة على طريق يبدأ من الأعماق ولا ينتهي أبداً.

0: أيها الأصدقاء، كل البشر هنا أو هناك معرضون للكبوات، تختلف كبواتهم من حيث الشدة والضعف، لكنها في النهاية كبوة.
1: الحياة ليست ضحكة دائمة، ولو كانت كذلك لسئمنا الضحك واشتقنا لشيء من الشقاء. والحياة ليست نجاحات مستمرة.
0: يمضي الفارس الإنسان في دروب تكون اليوم سهلا مفروشا بالعشب الأخضر الندي، وقد تكون غدا طريقا وعرا مليئا بكل أشكال المتاعب.
1: وقد يكبو الجواد ويسقط الفارس فوق الطريق الوعر، لكن النتيجة تعتمد على مقدرته وسرعة قيامه ليواصل الرحلة رغم كل الكبوات.
0: وقد يسقط الفارس الإنسان فوق الطريق فلا يعرف كيف يقوم من كبوته، ويظل متعثرا إلى النهاية كلما حاول القيام واجه كبوة جديدة.
1: وعليه ألا يستسلم لكل هذه الكبوات، بل أن يحولها إلى طريق للنجاحات جديد. وهنا المقدرة الإنسانية الخلاقة.
0: امتاز إنساننا على مرور العصور والحقب بالمقدرة الفذة على الصبر والعمل لتخطي كل العقبات والمعوقات.

0: أيها الأصدقاء، تشتد حاجة الإنسان للخضرة يتمتع بها، وتظلل أشجارها اليانعة ربوع الوطن، ويتنسم من خلالها شيئا من الراحة النفسية.
1: وفي بعض البلاد المتقدمة، لو عنا لأحدهم أن يقطع شجرة أمام منزل بيته لأنها تضايق الدخول أو الخروج أو شيئا من هذا، فعليه عدة خطوات.
0: لا يمكن أن يقطعها قبل استصدار إذن رسمي من بلدية المنطقة التي تشكل لجنة خاصة لدراسة الموضوع ووضع الحلول حتى لا تقطع الشجرة.
1: هناك يفهمون أهمية أن يكون الوطن أخضرا في كل بقعة ومكان فيه. هناك يعلمون الأطفال ويحببون لهم الخضرة والأشجار منذ نعومة أظفارهم.
0: وهكذا تنشأ علاقة حميمة بين الخضرة وأبناء الوطن، ففي كل مكان ترى الأشجار يانعة والبراعم تنمو، لأنها غدت جزءا من الحياة مهم.
1: هل فكرنا يوما بتربية أولادنا على هذا النمط، وبخلق علاقة بينهم وبين الجمال والطبيعة، بين الأشجار والعشب والبراعم؟
0: إنها ليست ترفا، ولكنه سلوك حضاري متقدم. وكم أقيمت فوق أراض محروقة أكبر المنتزهات وأكثرها روعة في العالم.

0: أعزائنا، بعض الآباء والأمهات يعتقدون أن دورهم الرئيسي والأول تجاه أطفالهم هو توفير أسباب الحياة المرفهة لهم،
1: وتجدهم في أتم الرضا عن أنفسهم حين يستطيعون شراء أغلى الألبسة والألعاب ووسائل الترفيه لأطفالهم.
0: وفي غمرة توفير أسباب الرفاهية تراهم ينشغلون ليل نهار في أعمال تبعدهم طوال النهار عن أبنائهم الصغار.
1: ينغمسون في العمل صباح مساء ويتركون الأطفال بين أيدي المربيات والمربين، فتتفتح مدارك أطفالهم على قيم أخلاقية وتربوية سلوكية تشربوها من تلك الفئة،
0: وتزداد الهوة اتساعا بين الوالدين والأبناء، فيدخلون مرحلة الصبا بعيدا عن أي توجيه من أب أو أم.
1: ورغم كل ذلك فالوالد والوالدة في أتم الرضا عن النفس التي استطاعت توفير أسباب حياة مرفهة للأبناء.
0: لهذه الفئة نهمس نقول: ليست الحياة لباس فاخر الثياب وتناول فاخر الطعام، إنها شيء أكبر وأعمق، فانتبهوا.

0: إلى الغد مع رحلة تأملات جديدة لكم أعذب الأماني.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي
2: تفضلي.
1: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
2: نعم.
1: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: صباحك سعيد سيدتي أوغستين.
1: صباح الخير لوسي، لقد أتيت حين الحاجة إليك، فإني سأعطيك شغلا مستعجلا يقتضي له كثيرا من سلامة الذوق، وهو ثوب رقص. أي هذا الثوب الذي ترينني أقيسه هو للآنسة ماري هيرمان. هذه
2: هذه هي الآنسة التي ستتولى خياطة الثوب؟
1: نعم، إنها أمهر العاملات عندي وأسلمهن ذوقا، وستخفف عنك مؤونة الحضور إلي، فإنها تذهب إلى منزلك فتقيس لك الثوب حين إتمامه.
2: إذن يا آنسة سأنتظرك في قصر أبي، فإني أكون فيه دائما في الصباح، وأرجو أن تنجزي خياطة الثوب في أقرب حين. مع السلامة سيدة أوغستين.
0: مع السلامة.
1: إلى اللقاء آنسة ماري، إلى اللقاء. اطمئني، إنه ثوب ممتاز وجميل حقا، ولونه من أرفع أنواع الأقمشة، وإن عملك المتقن أجمل. هذا هو السبب الذي دفعني إلى أن أعهد إليك بخياطة ثوبها. الآنسة هيرمان يصعب إرضاؤها، فهل رأيتها قبل الآن؟
0: كلا يا سيدتي.
1: إنها أمريكية وأبوها من أهل الصناعة والاختراع، وهو من أصحاب الملايين، وقد برح نيويورك ليستوطن باريس بسبب ابنته، ابنته هذه التي ألحت عليه بالسكن هنا، لأنها مسكينة مصابة بعلة الصدر دون أن تعلم. فأرجو أن تعتني بثوبها كل العناية لفائدتنا ولربحنا وسمعتنا قبل كل شيء التي يجب المحافظة عليها. خذي عنوانها.
0: اطمئني سيدتي، أرجو أن أكون عند حسن ظنك بي.
1: شكرا لك. شكرا.

0: هذا جدول به اسماء المحامين: متر موريس لوفان، كلود اندري، كاترين لوجان، جان كاسيني، برنار. اوه، القائمه طويله جدا، تتطلب مني ساعه لقراءتها. سيدي المتر، ارجوك. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: اني ابحث عن متر جورج دارني، هل تدلني عليه من فضلك؟ لا شك انك تعرفه.
1: جورج دارني من زملائي، وهو يقيم في شارع بونابارت رقم 19.
0: شارع بونابارت. شكرا سيدي.

0: سيد المتر، السيد إتيان كاستيل الرسام.
1: إتيان، أدخلي. إتيان، أهلا وسهلا. مرحبا بك، كيف حالك؟
2: بخير.
1: لقد مضى أسبوعان دون أن أراك.
2: هو ذاك، كنت منهمكا بإتمام رسم، ولكن المسافة بين منزلي ومنزلك غير بعيد. لما لم تزورني؟
1: لا تلومني إتيان، فإن أشغالي كثيرة في هذه الأيام.
2: هذا الذي أتمناه، ولا ألومك، بدليل أني قادم للغداء عندك.
1: مرحبا بك
2: جورج. لقد فرغت من الرسوم التي كنت أصنعها، وبقي علي رسم، رسم حادثة دونتها منذ 21 عاما خلت في منزل خالك كاهن شفري. أريد أن تساعدني.
1: مر بما تشاء، فأني طوع أمرك.
2: إنك محتفظ بتذكار قديم من عهد الحداثة، جوادك الخشبي الذي كنت تلاعبه.
1: صحيح، إنه تذكار من أمي، أعطتني إياه حين كنت طفلا، وأنا أحتفظ به الآن وأعتز به كثيرا.
2: أرجوك أن تعيرني إياه كي أتم به الرسم.
1: ماذا تريد أن ترسم؟
2: حادثة محزنة بقيت في ذاكرتي.
1: حادثة؟ وما هي؟
2: جنود دخلوا إلى منزلي للقبض على امرأة متهمة بجريمة، وقد لجأت إلى هذا المنزل. أعضاء هذا الرسم كثيرون، وهم المرأة المقبوض عليها، والجنود، وعمدة البلدة، وأنا وأنت.
1: أنا؟
2: نعم، أنت كنت وقتئذ تبكي كأنك تتوسل إلى الجنود أن يعفو عن تلك المرأة المسكينة.
1: هل وقعت هذه الحادثة؟ أم هي من وحي خيالك؟
2: بل حدثت فعلا،
1: وأنا كنت فيها؟
2: دون شك.
1: أمر عجيب، فقد يقال إن حوادث الحداثة تنطبع على ذاكرة الأطفال فلا يمحوها بمرور الأيام، ولكني لا أذكر شيئا مما تقول. كم كان عمري في ذلك العهد؟
2: 3 أعوام ونصفا.
1: غريب، إني لا أذكر شيئا من ذلك العهد.
2: أراجع ذاكرتك.
1: راجعت فلا أذكر.
2: سأعينك على التذكر. فقد جرت الحادثة في الحديقة، وكان بجانبك جوادك، جوادك الخشبي، ولذلك أردت أن أخذها منك كي يكون الرسم طبيعيا.
1: سأعطيك إياه بملء الرضا، ولكنك قلت لي إن صورة أمي وخالي وصورتك ستكون في هذا الرسم، وصورتي أيضا. ماذا تريد أن تصنع بهذا الرسم؟ أتريد بيعه؟
2: لما هذا السؤال؟
1: لأنه لا يوجد عندي إلى الآن صورة من صنعك.
2: يظهر أنك أصبحت من الأغنياء، فإنك تعلم أني أبيع رسومي بأغلى الأثمان.
1: ولكني أعلم أيضا أنك ستعاملني معاملة الأصدقاء.
2: ألم تعلم أني لم أعد هذا الرسم إلا لأجعله هدية لك، لأني أحببت أن أباغتك به. أعد له مكانا منذ الآن.
1: أشكرك مسبقا إتيان، لا شك أن هذه المرأة التي قبضوا عليها لها دور أولي في رسمك.
2: اتهمت ب3 جنايات.
1: 3 جنايات؟ هذا كثير.
2: نعم، الإحراق والسرقة والقتل.
1: القتل؟ إنها مجرمة حقا. بماذا حكم عليها؟
2: بعد ثبوت الإدانة حكم عليها بالسجن المؤبد.
1: أتعرف اسمها؟
2: كنت أعرفه، ولكني نسيته بمرور الأيام.
0: سيدي، بالباب فتى يريد مقابلتك.
1: فتى؟ ألم يقل لك عن اسمه؟
0: يدعى لوسيان لابرو.
1: لوسيان لابرو؟ إنه صديق قديم من أيام الدراسة، لم أره منذ 5 أعوام. هل عرفته إتيان؟
2: أظن أني أعرفه أو سمعت باسمه.
1: أتسمح لي أن أقابله بحضورك؟
2: لا أسمح لك فقط، بل أرجوك.
1: أدخلي. كيف استطاع الحصول على عنواني؟
2: أنت محام مشهور، من لا يعرفك؟
1: أهلا، أهلا وسهلا بالأخ لوسيان.
2: كيف حالك يا جورج؟ هل أنت بخير؟
1: بخير. أقدم لك الصديق القديم إتيان كاستل، الرسام المشهور.
2: تشرفنا.
1: وهذا صديق الدراسة لوسيان لابرو.
2: تشرفت.
1: كيف حالك لوسيان؟ أنت مقيم في باريس، أليس كذلك؟
2: نعم، وذلك منذ سنتين.
1: عهدي بك ميالا إلى الميكانيكيات، فلا بد أن تكون الآن رئيسا لأحد المعامل.
2: كلا وأسفا.
1: كيف؟ ألم تبلغ هذا الشأو على ما عهدته منك من المهارة والحذق؟
2: ذلك لأن هذه المهارة التي تصفني بها لم تفدني، فاضطررت إلى نسخ رسوم الآلات لأعيش منها.
1: لقد ألمتني يا لوسيان. ألم يتوسط لك أحد في المعامل؟
2: قنت فأتيتك.
1: لقد كان يجب أن تبدأ بي، فأني لا آسف إلا على أمر واحد، هو تأخر قدومك إلي، وسأهتم بشأنك منذ الغد.
2: هل خطر لك خاطر؟
1: نعم، قل لي.
2: نعم.
1: هل ترضى أن تتولى إدارة معمل خاص بإنشاء آلات السكك الحديدية؟
2: ذلك كل ما أطمح إليه.
1: طيب، أعلم أني أرجو أن أوفق إلى تعيينك بهذا المنصب، ذلك أني عرفت رجلا من زبائني، هو فرنسي الأصل يدعى بوليرمان، عاد من نيويورك إلى باريس فأنشأ فيها معملا عظيما لأنه من كبار الأغنياء، وقد خدمته خدمة جليلة، فهو لا يخيب رجائي دون شك.
2: بوليرمان؟
1: نعم.
2: أهو شريك جيمس مورتيمر في نيويورك؟
1: هو بعينه. فكيف عرفت اسمه؟
2: لأنه أشهر رجال الصناعة. من منا لا يعرف بوليرمان، مخترع آلة الخياطة الساكنة، وهو المخترع لآلة الصقل التي كان أبي يشتغل فيها كما أخبرتني عمتي.
1: إذن ستغدو اليد اليمنى لهذا الرجل.
2: جورج، لا أعرف كيف أشكرك أيها الصديق الحميم، فإنك إذا نجحت بسعيك المحمود أحييت ميت الرجاء في قلبي.
1: كل ما أرجوه يا لوسيان هو أن يكون النجاح مضمونا. اسمع، أوصيك بأن لا تقول كلمة لأحد عن اجتماعنا.

0: قل لي يا سيد لوسيان.
1: نعم سيدتي.
0: لقد قلت لنا إن أباك كان مخترعا، فهل أنت ابن جيل لابرو الذي احترق معمله منذ 29 عاما؟
1: نعم سيد إتيان، وإن أبي مات قتيلا في ذلك الحريق.
2: عجبا، إنك لم تذكر لي شيئا عن هذه النكبة من قبل.
1: ذلك لأني كنت أجهل تفاصيلها، فقد كتموها عني في صغري كي لا يؤثر ذلك على سير دروسي. فلم أسمع بهذه الحادثة إلا بعد وفاة عمتي.
2: أما عرفت أباه من قبل؟
0: كلا، ولكني سمعت الناس يذكرون الحادثة الفظيعة، فطبع اسم هذا الرجل على ذاكرتي. ما هذا الاتفاق الغريب؟ أيكون ابن القاتلة صديقا للمقتول؟
2: هل عوقب المجرم؟
1: كانت الجانية امرأة، وقد عوقبت بالسجن المؤبد.
2: امرأة؟
1: نعم امرأة، فإنها هربت بعد ارتكابها الجناية ولجأت إلى منزل في قرية قريبة من باريس.
0: هو ذاك، فإن هذه المرأة هي نفس المرأة التي كنت أحدثك عنها من قبل، والتي لها الدور الأول في الرسم الذي سأنجزه.
1: سيدتي، هل عرفت هذه المرأة؟
0: لقد رأيتها وكلمتها.
1: أين كان ذلك؟
0: في قرية شفري.
1: ما هي صفتها؟
0: إني أتذكرها جيدا، إنها بارعة الجمال جذابة العينين، وكانت تبدو معذبة.
1: لقد أنكر جريمتها، أليس كذلك؟
0: كل الإنكار.
1: ربما كانت صادقة في دعواها.
0: لقد حكم عليها وقضي الأمر.
1: ذلك لا يدل دلالة صادقة على ثبوت الجريمة، فإن خطأ القضاة وارد في كل البلاد.
0: غير أن الأدلة كانت كثيرة وقاطعة،
1: وهذه الأدلة قد تكون كاذبة ملفقة. هل تبعت مجرى القضية يا سيدي؟
0: قد تكون مذنبة.
1: أنت لا تجسر على الجزم كما فعل القضاة.
0: ذلك مرجح.
1: أما أنا فإني درست أوراق القضية، وقد حفظت عمتي جميع الجرائد التي أسهبت في هذا الموضوع، فاعتقدت بعد تلاوتها أن هذه المرأة بريئة، وكان هذا اعتقاد عمتي، فلقد كانت تقول قبل موتها إنه لا يمكن أن تكون أنا فورتي مرتكبة الجرائم الثلاث.
2: أتدعى هذه المرأة أنا فورتي؟
1: نعم يا جورج.
0: وما كان دفاعها؟
2: كانت تتهم نائب رئيس المعمل بالقتل، وهو يدعى جاك، وقالت إن هذا الرجل كان يظهر لها الحب ويدعوها إلى مبارحة فرنسا بالأموال المسروقة، وإنه كتب لها كما تقول هي كتابا يتضمن البرهان الجلي على سوء قصده، ولكنها لم تستطع إظهاره.
1: هو ذاك، وإني واثق من أن الكتاب قد كتب، وأن الجاني هو جاك جيرود دون سواه.
0: لعلك نسيت أن هذا الرجل مات شهيد غيرته وإخلاصه.
1: كلا، فإني وعمتي لنصدق بموت الرجل، وسأبذل قصارى جهدي في سبيل معرفة القاتل الحقيقي وإطلاق سراح المحكوم عليها ظلما حسب ما أعتقد ذلك.
0: وأية فائدة من إيجاد القاتل بعد أن مضى على الحادثة 21 عاما؟ فإن الحكومة لا يحق لها مقاضاته لفوات المدة القانونية. أصحيح أم لا يا جورج وأنت رجل القانون؟
2: طبعا طبعا بدون شك.
1: لا أبالي بحكم القضاة، سأنتقم لنفسي.
0: أتعلم إذا كانت أنا فورتيه باقية على قيد الحياة؟
1: كلا، ولكن سأعلم.
2: لو سمحت لي لتوليت عنك هذه المهمة، ذلك أسهل علي لكثرة اتصالي بالمحاكم والقضاة.
1: أشكرك لإخلاصك أيها الصديق، والآن فقد بحثنا كثيرا في شأني، وأظهرت لي من المروءة ما قيدني بجميلك، فلنبحث في شأنك. هل أنت راض عن حالتك؟
2: كل الرضا، فإن السيد إتيانا الوصي علي لا يزال من خيرة أصحابك كما ترى، وقد عرف الزبائن باب مكتبي، فأنا دائم الشغل دائم الفوز. ماذا عسي أن أتمنى بعد ذلك؟
1: زوجة تشاركك في هذا النعيم.
2: الزواج، لا، لا يزال الوقت فسيحا لدي. وأنت؟
1: ليس لدي مركز يضمن نفقاتي، وكذلك لوسي التي ستغدو زوجتي فإنها فقيرة مثلي.
2: لوسي؟ من هي هذه الفتاة؟
1: هي صبية يتيمة الأبوين، ربيت في ملجأ اليتامى، لا تعرف اسم عائلتها.
2: لوسيان، أتحبها؟
1: بملء جوارحي.
2: أرجو أن أراك سعيدا في أقرب حين.
3: بائعة الخبز. تشخيص أنور العياشي، البشير الغرياني، فاطمة الحسناوي، ونجيبة بن عامر. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.
4: أم الإذاعات الجنوبية البية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر عليا، وفي ليل الشتاء فيها ندفي لي، وفي القلب تتحرك مشاعر حية، واللي بعيد يحس فيها دارة ويشوف لمة الأهل والذرية. أم الإذاعات الجنوبية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر عليا، أم الإذاعات الجنوبية.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: إذاعة تتوين.
1: بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: صباحك سعيد سيدتي أوغستين.
1: صباح الخير لوسي، لقد أتيت حين الحاجة إليك، فإني سأعطيك شغلا مستعجلا يقتضي له كثيرا من سلامة الذوق، وهو ثوب رقص. أي هذا الثوب الذي ترينني أقيسه هو للآنسة ماري هيرمان. هذه
2: هي الآنسة التي ستتولى خياطة الثوب؟
1: نعم، إنها أمهر العاملات عندي وأسلمهن ذوقا، وستخفف عنك مؤونة الحضور إليه، فإنها تذهب إلى منزلك فتقيس لك الثوب حين إتمامه.
2: إذن يا آنسة سأنتظرك في قصر أبي، فإني أكون فيه دائما في الصباح، وأرجو أن تنجزي خياطة الثوب في أقرب حين. مع السلامة سيدة أوغستين.
0: مع السلامة.
1: إلى اللقاء آنسة ماري.

0: أن تعلم، فأرجو أن تعتني بثوبها كل العناية لفائدتنا ولربحنا وسمعتنا قبل كل شيء التي يجب المحافظة عليها. خذي عنوانها.
1: اطمئني سيدتي، أرجو أن أكون عند حسن ظنك بي.
0: شكرا لنسي، شكرا.
2: هذا جدول به اسماء المحامين: متر موريس لوفان، كلود اندري، كاترين لوجان، جان كاسيني، برنارد. القائمة طويلة جدا، تتطلب مني ساعة لقراءتها. سيدي، سيدي المتر، أرجوك. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: إني أبحث عن متر جورج دارني، هل تدلني عليه من فضلك؟ لا شك أنك تعرفه.
3: جورج دارني من زملائي، وهو يقيم في شارع بونابرت رقم 19.
2: شارع بونابرت. شكرا سيدي.

0: سيد المتر، السيد إتيان كاستيل الرسام.
1: إتيان، أدخلي. إتيان، أهلا وسهلا. مرحبا بك، كيف حالك؟
2: بخير.
1: لقد مضى أسبوعان دون أن أراك.
2: هو ذاك، كنت منهمكا بإتمام رسم، ولكن المسافة بين منزلي ومنزلك غير بعيد، لما لم تزورني؟
1: لا تلومني إتيان، فإن أشغالي كثيرة في هذه الأيام.
2: هذا الذي أتمناه، ولا ألومك، بدليل أني قادم للغداء عندك.
1: مرحبا بك
2: جورج. لقد فرغت من الرسوم التي كنت أصنعها، وبقي علي رسم، رسم حادثة دونتها منذ 21 عاما خلت في منزل خالك كاهن شوفري. أريد أن تساعدني.
1: مر بما تشاء، فأني طوع أمرك.
2: إنك محتفظ بتذكار قديم من عهد الحداثة، جوادك الخشبي الذي كنت تلاعبه.
1: صحيح، إنه تذكار من أمي، أعطتني إياه حين كنت طفلا، وأنا أحتفظ به الآن وأعتز به كثيرا.
2: أرجوك أن تعيرني إياه كي أتم به الرسم.
1: ماذا تريد أن ترسم؟
2: حادثة محزنة بقيت في ذاكرتي.
1: حادثة؟ وما هي؟
2: جنود دخلوا إلى منزلي للقبض على امرأة متهمة بجريمة، وقد لجأت إلى هذا المنزل. أعضاء هذا الرسم كثيرون، وهم المرأة المقبوض عليها، والجنود، وعمدة البلدة، وأنا وأنت.
1: أنا؟
2: نعم، أنت كنت وقتئذ تبكي كأنك تتوسل إلى الجنود أن يعفو عن تلك المرأة المسكينة.
1: هل وقعت هذه الحادثة؟ أم هي من وحي خيالك؟
2: بل حدثت فعلا،
1: وأنا كنت فيها؟
2: دون شك.
1: أمر عجيب، فقد يقال إن حوادث الحداثة تنطبع على ذاكرة الأطفال فلا يمحوها بمرور الأيام، ولكني لا أذكر شيئا مما تقول. كم كان عمري في ذلك العهد؟
2: 3 أعوام ونصفا.
1: غريب، إني لا أذكر شيئا من ذلك العهد.
2: أراجع ذاكرتك.
1: رجعت فلا أذكر.
2: سأعينك على التذكر، فقد جرت الحادثة في الحديقة، وكان بجانبك جوادك، جوادك الخشبي، ولذلك أردت أن أخذها منك كي يكون الرسم طبيعيا.
1: سأعطيك إياه بملء الرضا، ولكنك قلت لي إن صورة أمي وخالي وصورتك ستكون في هذا الرسم، وصورتي أيضا. ماذا تريد أن تصنع بهذا الرسم؟ أتريد بيعه؟
2: لما هذا السؤال؟
1: لأنه لا يوجد عندي إلى الآن صورة من صنعك.
2: يظهر أنك أصبحت

0: الأغنياء، فإنك تعلم أني أبيع رسومي بأغلى الأثمان.
1: ولكني أعلم أيضا أنك ستعاملني معاملة الأصدقاء.
0: ألم تعلم أني لم أعد هذا الرسم إلا لأجعله هدية لك، لأني أحببت أن أباغتك به. أعد له مكانا منذ الآن.
1: أشكرك مسبقا إتيان. لا شك أن هذه المرأة التي قبضوا عليها لها دور أولي في رسمك.
0: اتهمت بثلاث جنايات.
1: ثلاث جنايات؟ هذا كثير.
0: نعم، الإحراق والسرقة والقتل.
1: القتل؟ إنها مجرمة حقا. بماذا حكم عليها؟
0: بعد ثبوت الإدانة حكم عليها بالسجن المؤبد.
1: أتعرف اسمها؟
0: كنت أعرفه، ولكني نسيته بمرور الأيام.
2: سيدي، بالباب فتن يريد مقابلتك.
1: فتن؟ ألم يقل لك عن اسمه؟
2: يدعى لوسيان لابرو.
1: لوسيان لابرو؟ آه، إنه صديق قديم من أيام الدراسة، لم أره منذ 5 أعوام. هل عرفته إتيان؟
0: أظن أني أعرفه أو سمعت باسمه.
1: أتسمح لي أن أقابله بحضورك؟
0: لا أسمح لك فقط، بل أرجوك.
1: أدخلي. كيف استطاع الحصول على عنواني؟
0: أنت محام مشهور، من لا يعرفك؟
3: أهلا، أهلا وسهلا بالأخ لوسيان. كيف حالك يا جورج؟ هل أنت بخير؟
1: بخير. أقدم لك الصديق القديم إتيان كاستل، الرسام المشهور.
3: تشرفنا.
1: وهذا صديق الدراسة لوسيان لابرو.
0: تشرفت.
1: كيف حالك لوسيان؟ أنت مقيم في باريس، أليس كذلك؟
3: نعم، وذلك منذ سنتين.
1: عهدي بك ميالا إلى الميكانيكيات، فلا بد أن تكون الآن رئيسا لأحد المعامل.
3: كلا وأسفا.
1: كيف؟ ألم تبلغ هذا الشأو على ما عهدته منك من المهارة والحذق؟
3: ذلك لأن هذه المهارة التي تصفني بها لم تفدني، فاضطررت إلى نسخ رسوم الآلات لأعيش منها.
1: لقد ألمتني يا لوسيان. ألم يتوسط لك أحد في المعامل؟
3: قنطت فأتيتك.
1: لقد كان يجب أن تبدأ بي، فأني لا آسف إلا على أمر واحد، هو تأخر قدومك إلي، وسأهتم بشأنك منذ الغد.
3: هل خطر لك خاطر؟
1: نعم، قل لي.
3: نعم.
1: هل ترضى أن تتولى إدارة معمل خاص بإنشاء آلات السكك الحديدية؟
3: ذلك كل ما أطمح إليه.
1: طيب، أعلم أني أرجو أن أوفق إلى تعيينك بهذا المنصب. ذلك أني عرفت رجلا من زبائني، هو فرنسي الأصل يدعى بوليرمان، عاد من نيويورك إلى باريس فأنشأ فيها معملا عظيما لأنه من كبار الأغنياء، وقد خدمته خدمة جليلة، فهو لا يخيب رجائي دون شك.
3: بوليرمان؟
1: نعم.
3: أهو شريك جيمس مورتيمر في نيويورك؟
1: هو بعينه. فكيف عرفت اسمه؟
3: لأنه أشهر رجال الصناعة. من منا لا يعرف بوليرمان، مخترع آلة الخياطة الساكنة، وهو المخترع لآلة الصقل التي كان أبي يشتغل فيها كما أخبرتني عمتي.
1: إذن ستغدو اليد اليمنى لهذا الرجل.
3: جورج، لا أعرف كيف أشكرك أيها الصديق الحميم، فإنك إذا نجحت بسعيك المحمود حييت ميت الرجاء في قلبي.
1: كل ما أرجوه يا لوسيان هو أن يكون النجاح مضمونا. اسمع، أوصيك بأن لا تقول كلمة لأحد عن اجتماعنا.
0: قل لي يا سيد لوسيان.
3: نعم سيد إتيان.
0: لقد قلت لنا إن أباك كان مخترعا، فهل أنت ابن جيل لابرو الذي احترق معمله منذ 29 عاما؟
3: نعم سيد إتيان، وإن أبي مات قتيلا في ذلك الحريق.
1: عجبا، إنك لم تذكر لي شيئا عن هذه النكبة من قبل.
3: ذلك لأني كنت أجهل تفاصيلها، فقد كتموها عني في صغري.
0: كي لا يؤثر ذلك على سير دروسي. فلم أسمع بهذه الحادثة إلا بعد وفاة عمتي.
1: أما عرفت أباه من قبل؟
0: كلا، ولكني سمعت الناس يذكرون الحادثة الفظيعة، فطبع اسم هذا الرجل على ذاكرتي. ما هذا الاتفاق الغريب؟ أيكون ابن القاتلة صديقا للمقتول؟
1: هل عوقب المجرم؟
0: كانت الجانية امرأة، وقد عوقبت بالسجن المؤبد.
1: امرأة؟
0: نعم امرأة، فإنها هربت بعد ارتكابها الجناية ولجأت إلى منزل في قرية قريبة من باريس. هو ذاك، فإن هذه المرأة هي نفس المرأة التي كنت أحدثك عنها من قبل، والتي لها الدور الأول في الرسم الذي سأنجزه. سيدتي، هل عرفت هذه المرأة؟ لقد رأيتها وكلمتها. أين كان ذلك؟ في قرية شفري. ما هي صفتها؟ إني أتذكرها جيدا، إنها بارعة الجمال، جذابة العينين، وكانت تبدو معذبة. لقد أنكر جريمتها، أليس كذلك؟ كل الإنكار. ربما كانت صادقة في دعواها. لقد حكم عليها وقضي الأمر. ذلك لا يدل دلالة صادقة على ثبوت الجريمة، فإن خطأ القضاة وارد في كل البلاد. غير أن الأدلة كانت كثيرة وقاطعة، وهذه الأدلة قد تكون كاذبة ملفقة. فهل تبعت مجرى القضية يا سيدي؟ قد تكون مذنبة. أنت لا تجسر على الجزم كما فعل القضاة. ذلك مرجح. أما أنا فإني درست أوراق القضية، وقد حفظت عمتي جميع الجرائد التي أسهبت في هذا الموضوع، فاعتقدت بعد تلاوتها أن هذه المرأة بريئة، وكان هذا اعتقاد عمتي، فلقد كانت تقول قبل موتها إنه لا يمكن أن تكون أنا فورتي مرتكبة الجرائم الثلاث.
1: أتدعى هذه المرأة أنا فورتي؟
0: نعم يا جورج. وما كان دفاعها؟
1: كانت تتهم نائب رئيس المعمل بالقتل، وهو يدعى جاك، وقالت إن هذا الرجل كان يظهر لها الحب ويدعوها إلى مبارحة فرنسا بالأموال المسروقة، وإنه كتب لها كما تقول هي كتابا يتضمن البرهان الجلي على سوء قصده، ولكنها لم تستطع إظهاره.
0: هو ذاك، وإني واثق من أن الكتاب قد كتب، وأن الجاني هو جاك جيرود دون سواه. لعلك نسيت أن هذا الرجل مات شهيد غيرته وإخلاصه. كلا، فإني وعمتي لنصدق بموت الرجل، وسأبذل قصارى جهدي في سبيل معرفة القاتل الحقيقي وإطلاق سراح المحكوم عليها ظلما حسب ما أعتقد ذلك. وأية فائدة من إيجاد القاتل بعد أن مضى على الحادثة 21 عاما؟ فإن الحكومة لا يحق لها مقاضاته لفوات المدة القانونية. أصحيح أم لا يا جورج وأنت رجل القانون؟
1: طبعا طبعا بدون شك.
0: لا أبالي بحكم القضاة، سأنتقم لنفسي. أتعلم إذا كانت أنا فورتيه باقية على قيد الحياة؟ كلا، ولكن سأعلم.
1: لو سمحت لي لتوليت عنك هذه المهمة، ذلك أسهل علي لكثرة اتصالي بالمحاكم والقضاة.
0: أشكرك لإخلاصك أيها الصديق، والآن فقد بحثنا كثيرا في شأني، وأظهرت لي من المروءة ما قيدني بجميلك، فلنبحث في شأنك. هل أنت راض عن حالتك؟
1: كل الرضا، فإن سيد إتيان الوصي علي لا يزال من خيرة أصحابك ما ترى، وقد عرف الزبائن باب مكتبي، فأنا دائم الشغل دائم الفوز. ماذا عسي أن أتمنى بعد ذلك؟
0: زوجة تشاركك في هذا النعيم.
1: الزواج، لا يزال الوقت فسيحا لدي.
3: ليس لدي مركز يضمن نفقاتي، وكذلك لوسي التي ستغدو زوجتي فإنها فقيرة مثلي.
1: لوسي؟ من هي هذه الفتاة؟
3: هي صبية يتيمة الأبوين، ربيت في ملجأ اليتامى، لا تعرف اسم عائلتها.
1: لوسيان، أتحبها؟
3: بملء جوارحي.
1: أرجو أن أراك سعيدا في أقرب حين.
4: بائعة الخبز. تشخيص أنور العياشي، البشير الغرياني، فاطمة الحسناوي، ونجيبة بن عامر. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.
5: إذاعة تتوين.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: ضابط أوقاتكم باليمن والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صديقكم فؤاد وأنا جمانة نحييكم وندعوكم إلى مشاركتنا في هذا اللقاء، لقاء الأنس.
0: أصدقائنا المستمعين، في كل يوم تقدم لنا الحياة جديدها،
1: وفي كل يوم يكتشف الإنسان المبدع بابا آخر من أبواب العلم.
0: ومع إشراقة كل صباح ترسل أنوار المعرفة إشعاعاتها في كل دروب الحياة.
1: فتعالوا نصغي معا إلى همسات العقول النيرة الباحثة عن أسرار الكون.
0: إنها رحلة جديدة مع المعرف بعض لآلئها الرائعة.
1: في لقائنا اليوم الرموز والإشارات في حياتنا، عود على بدء.
0: الألعاب الأولمبية كيف بدأت وكيف تطورت؟
1: ابن البطار الأندلسي طبيب الأعشاب، مبدع آخر من حضارتنا.
0: مختارات من الشعر العربي، أطوار العمر.
1: كيف هي الحياة فوق كوكبنا؟
0: بعض أسرار هذا العالم.
1: أهلا ومرحبا بكم، وإلى بداية اللقاء.
0: في العصور الإنسانية القديمة كانت الرموز والرسوم تشكل لغة معتمدة للتخاطب والتحاور بين بني الإنسان.
1: والآن فإن إنسان عصرنا الحديث لم يتخلى عن هذه الرموز، بل أصبحت نظاما للغة عالمية تشمل مختلف مجالات الحياة. فنحن إذن محاطون بالرموز والإشارات.
0: عندما نقف في مطار تأخذنا الدهشة من الحركة الدؤوبة للطيران، وهنا لابد من سؤال: كيف يعرف الطيارون المدرج الذي يجب أن يتوجه إليه، وكيف يحددون سرعة طائراتهم واتجاهها؟
1: في الواقع يا فؤاد، ثمة أضواء وألوان ورسوم وأرقام، يعني هناك رموز توجه وتساعد الطيار في مهمته. فإذا أقلعت طائرة من مطار بيروت وحطت في مطار لندن مثلا، فإن الطيار يجد الرموز نفسها التي هي إشارات ذات مفهوم عالمي يستعملها أي طيار في العالم.
0: ولهذا يمكن القول إن الرموز هي إشارات مصطلح عليها وتعتمد في العالم كله، فهي إذن لغة عالمية.
1: نستطيع مثلا يا فؤاد قراءة هذه

0: رموز على لوحة القيادة في السيارة أو على الأدوات الكهربائية أو على بعض المنتجات المعلبة للطعام. وهذه الرموز نفسها نجدها لدى كل الشعوب، وإن اختلفت لغتهم وأنماط حياتهم فهي معتمدة لديهم ومفهومة بمدلولاتها ومقاصدها.
1: وهكذا نلاحظ أن هذه الرموز والإشارات لا تحل مكان الكلمات فقط، بل تحل مكان جملة كاملة. فإذا تأملنا حولنا فسنرى أننا محاطون بعدد وافر من الرموز، بعضها عام وضروري ويمكن فهمه بسهولة، وبعضها الآخر أكثر تخصصا ولا يفهمه إلا المحترفون والمختصون، كل حسب اختصاصه.
0: لنأخذ مثلا الرموز الموجودة على الغسالة، فلو كانت تلك المفاتيح الموجودة في مقدمتها تحمل كلمات من لغة معينة مكان الرموز، لكان الذين يتكلمون تلك اللغة وحدهم قادرين على فهم ما يتعلق بالآلة. لكن المنتجين لهذه الغسالة يطمحون إلى تصديرها إلى مختلف أنحاء العالم، لذا كانت لغة الرموز والإشارة توفر عليهم قدرا كبيرا من الجهد لأنها مفهومة عالميا.
1: والأمر نفسه يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة إلى الآلات الأخرى التي نستعملها يوميا في كل مكان في عالمنا الرحب، وتستفيد لغة الرموز كثيرا من الألوان ومن الرسوم والخطوط. فلون الأحمر مثلا لون يسترعى الانتباه، لهذا نستعمله عندما نريد التركيز على ما هو مهم كوجود خطر كبير. فهذا اللون يستعمل في إشارات السير، وهو يرمز إلى التوقف وعدم المرور، وهو يستعمل في إشارة خاصة على مدارج المطارات ترمز إلى منع الهبوط في مكان ما. والعلم الأحمر على الشواطئ يعني أن البحر هائج وأن السباحة ممنوعة وخطرة.
0: وإذا واجه مركب ما صعوبات في عرض البحر، فالإشارة التي يعطيها البحارة هي أسهم حمراء تطلق في الجو وتدعى أسهم الإنذار. وهناك بعض الرموز تعتمد الخطوط في أشكالها المنوعة كما هي الحال في إشارات السير. وعلى هذا المنوال هناك رموز خاصة بالألعاب الأولمبية، وأخرى خاصة بالمأكولات المعلبة، وثالثة خاصة بالثياب. والآن فإن الكثير من المنتجات تحمل رموزا معينة، وهي حتما معتمدة دوليا ومفهومة في كل لغات العالم. فالرموز إذن هي لغة عالمية مختصرة.

0: الألعاب الأولمبية العالمية التي تقام كل 4 سنوات متى وأين أقيمت أول مرة وكيف تطورت ألعابها وتنوعت؟
1: تؤكد المصادر التاريخية أن أول خبر مدون عن هذه الألعاب يرقى إلى سنة 776 قبل الميلاد، وقد أقيمت آنذاك في سهل أولمبيا في بلاد اليونان أو الإغريق.
0: وكانت هذه الألعاب تقام كل 4 سنوات وظلت مستمرة 1000 سنة حتى جاء الرومان واحتلوا اليونان، فتوقفت عام 394 ميلادية. كانت هذه الألعاب تجسيدا للحكمة اليونانية التي تؤكد ضرورة تنمية الجسم والعقل بالتساوي، ولم يكن يسمح لأي شيء بأن يعيق إقامة هذه الألعاب، فإذا صادف قيام حرب في موعد الدورة كانت الحرب تتوقف.
1: ولكن يا فؤاد، كيف أعيد إحياء الألعاب الأولمبية بعدما توقفت في عهد الرومان؟
0: بعد توقف هذه الألعاب ب1500 سنة، بادر رجل فرنسي يدعى البارون بيير دو كوبرتان إلى إحياء هذه الألعاب، حيث دعا إلى مؤتمر عقد في باريس عام 1894، حضره ممثلون عن 15 دولة، واتفق المؤتمرون بالإجماع على إحياء الألعاب الأولمبية وإقامة دوراتها كل 4 سنوات. وهكذا وبعد مضي سنتين، أي عام 1896، أقيمت الدورة الأولى في أثينا عاصمة اليونان وفي الملعب الإغريقي القديم الذي أعيد ترميمه، والآن تتولى تنظيم الألعاب الأولمبية الحديثة هيئة عالمية.
1: والألعاب الأولمبية الحديثة جاءت مختلفة عن تلك التي كانت تقام في اليونان القديمة. في السابق كانت الألعاب محدودة جدا، وكانت محصورة بالمواطنين اليونان وبعض البلدان التي كانت خاضعة للحكم اليوناني. أما الحديثة فيتبارى فيها لاعبو الأمم كلها، وقد أضيف الكثير من الألعاب التي لم تكن معروفة من قبل، كسباق الدراجات والزوارق وكرة القدم وكرة السلة والجودو والرمي بالبنادق وكرة الماء.
0: في الواقع فإن الأكثر شهرة في الألعاب الحديثة هو سباق الماراثون، حيث يعد العداؤون مسافة 26 ميلا في امتحان صعب للمثابرة على الرقم. وهذا السباق لم يكن داخلا في الألعاب الأولمبية القديمة برغم أن أصله من اليونان. الألعاب القديمة أيضا كانت مقتصرة على الرجل، بينما الألعاب الحديثة أعطت للمرأة حق المشاركة.
1: وأخيرا، هناك تطور مهم في الألعاب المعاصرة، وهو ألعاب الشتاء التي تجري في شتاء العام الذي تنعقد فيه الدورة الأولمبية العادية. وقد بدأت عام 1924 وتشمل هوكي الجليد والرمي وأشكال التزحلق التي تتألف من التزلج العادي والتزحلق مع العكازتين، التزحلق بالقفز والتزحلق السريع.
0: وقد توقفت الألعاب الأولمبية أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، وللتذكير يا جمانة، فإن الألعاب الأولمبية تقام كل 4 أعوام مداورة بين دول العالم، وذلك ضمن شروط فنية وإدارية صارمة.
1: ابقوا معنا لنتابع معكم بعد هذه المحطة الموسيقية.
0: ابن البيطار طبيب وعالم أعشاب عبقري آخر من حضارتنا.
1: من واحة الشعر العربي أطوار العمر،
0: بعض الحقائق عن كوكبنا وأسرار الكون.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. من أعلام حضارتنا العربية والإسلامية ابن البيطار، الطبيب الأندلسي الذي ذاعت شهرته في مجال علم الأعشاب والأدوية. فمن هو؟
1: ابن البيطار هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن البيطار المالقي الأندلسي، طبيب وعشاب ومن أشهر علماء النبات عند العرب. ولد في مدينة مالقة جنوبي الأندلس في أواخر القرن السادس الهجري 12 للميلاد، ودرس على أبي العباس النباتي الذي كان يجمع النباتات لدرسها وتصنيفها في منطقة إشبيلية.
0: ثم سافر ابن البيطار في مطلع شبابه إلى المغرب، فجاب مراكش والجزائر وتونس معشبا دارسا، وقيل إنه تجاوز إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم آخذا عن علماء النبات فيها. ثم استقرت به الحال في مصر متصلا بخدمة الملك الكامل الأيوبي الذي عينه رئيسا على العشابين وأصحاب البسطاط كما يقول ابن أبي أصيبعة، وكان يعتمد عليه في الأدوية المفردة والحشائش. ثم خدم ابنه الملك الصالح نجم الدين صاحب دمشق،
1: ومن دمشق كان ابن البيطار يقوم بجولات في مناطق الشام والأناضول فيعشب ويدرس. وقد توفي ابن البيطار في دمشق سنة 646 للهجرة 1248 للميلاد.
0: مؤلفاته: كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، وهو المعروف بمفردات ابن البيطار، هو مجموعة من العلاجات المستمدة من عناصر الطبيعة، معادن ونباتات وحيوانات، جمع فيها بين وصفات القدامى من يونان وعرب واختباراته الشخصية، ورتبها على حروف المعجم. وقد طبع الكتاب في بولاق في 4 أجزاء، وترجمه لوكلير إلى الفرنسية في باريس سنة 1883.
1: كتاب المغني في الأدوية المفردة يتناول فيه الأعضاء واحدا واحدا، ويذكر طريقة معالجتها بالعقاقير وبأسلوب مختصر وواضح. كتاب الأفعال الغريبة والخواص العجيبة.
0: نتبين أهم صفات ابن البيطار مما جاء على لسان ابن أبي أصيبعة في طبقاته، وكان قد التقى به في دمشق، إذ يقول إنه رأى فيه أخلاقا سامية ومروءة كاملة وعلما غزيرا. وكان لابن البيطار قوة ذاكرة عجيبة، فقد قرأ الكتب المؤلفة في ألوان الأدوية المفردة مثل كتاب جالينوس وكتاب الغافقي وكتاب ديسقوريدس، فاستوعبها وأورد آراء المتأخرين وما اختلفوا فيه ومواضع الخطأ والاشتباه الذي وقع فيها كل عالم.
1: صنف ابن البيطار الأدوية التي قرأ عنها وعين مصدر كل دواء، وذكر المقالة الواردة في الكتب العربية والأجنبية، وقد استخلص من النباتات العقاقير المتنوعة، ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا طبقها على النبات، وذلك بعد تحقيقات طويلة مضنية وعودة إلى مراجع علم النبات.
0: ويذكر ابن البيطار الأدوية المفردة وأسماءها وقواها ومنافعها، ويبين الصحيح منها وما يقع فيه الاشتباه. وقد رجع في مجال تأليف كتبه إلى نحو 150 مصدرا، منها 30 من المصادر اليونانية.
1: ما قاله بعض المستشرقين في ابن البيطار: ماكس مايرهوف إنه أعظم كاتب عربي ظهر في علم النبات. روسكا: الكتاب الجامع لمفردات الأدوية له أهميته وقيمته وأثره في تقدم علم النبات. لوكلير: أدخل ابن البيطار ما يربو على 80 من العقاقير والمفردات الطبية.

0: والآن إلى هذه المحطة مع الشعر العربي.
1: أطوار العمر لصالح بن شريف الأندلسي. ابن عشر من السنين غلام، فره زول ثغره بسام، عضل غافل سريع حراك، دأبه الغيظ والرضا والخصام.
0: وابن عشرين للصبا والتصابي، ليس يثنيه عن هواه ملام، يتمنى المنى ويطلب حظا، فهو مقدام في الوغى وهمام.
1: والثلاثون قوة وشباب، وهيام ولوعة وغرام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام.
0: وابن خمسين مر عنه صباه، فيراه كأنه أحلام.
1: وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، وله الفضل والفخار وشاح وسكون وهيبة واحترام.
0: وابن سبعين لا تسلني عنه، فابن سبعين ما عليه كلام، لا يبالي عن اخترام الليالي، وهو عنها لاه به استصمام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام.
1: وابن تسعين عاش ما قد كفاه، واعترته وساوس وسقام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام.
0: حقا يا فؤاد، إنه وصف دقيق.
1: فعلا، لقد أصاب عين الحقيقة.

0: كوكبنا كوكب آهل، ولكن هناك أكثر من 5 مليارات نسمة تعيش على سطح كوكبنا، ونصف سكان العالم هم في أوروبا وآسيا، خاصة في بلدان الشرق الأقصى كالهند والصين. وفي مكة وهو مرفأ في جنوب الصين تبلغ كثافة السكان أعلى معدلاتها في العالم، ويعيش قسم من الناس فوق المياه في سفن شراعية.
1: الصحارى الباردة تكسو القطب الشمالي والقطب الجنوبي ثلوج متراكمة منذ آلاف السنين، وفي القطب الجنوبي تتدنى درجة الحرارة في الشتاء فتصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، وفي الصيف تذوب الثلوج على طول الشواطئ، فنرى إذ ذاك بعض الأعشاب تنمو برغم قساوة الحياة هنا.
0: الصحارى القاحلة أشهرها صحراء أفريقيا التي تمتد على مساحة 8 ملايين كيلومتر مربع، راسمة خطا يمتد في أفريقيا الشمالية من الأطلسي إلى البحر الأحمر. وطول أيام السنة تكون الحرارة مرتفعة في النهار ولا تكون أقل من 30 درجة مئوية في الظل، أما الليل فيصحب معه البرد المفاجئ أحيانا كثيرة. وهناك آبار شحيحة وحفر ماء متفرقة هي عبارة عن واحات يعيش فيها الإنسان باستمرار، ولكن في ظروف صعبة وخاصة.
1: مناطق خضراء دائمة الأمطار ولكنها عالية الحرارة، تنبسط غابات الأمازون الشاسعة في البرازيل وفي المنطقة الاستوائية حيث الأمطار الغزيرة والحرارة العالية. وبرغم أن هذه المناطق فيها كل مقومات الحياة، إلا أن العيش فيها صعب على الإنسان بسبب المستنقعات والحيوانات المفترسة والحيات والحشرات القاتلة التي تنتشر بكثافة وتتكاثر في كل مكان.

0: مستمعين الكرام، نأمل أن تكونوا قد استفدتم بمرافقتنا واستزدتم من معرفة بعض ما يوجد حولنا في هذا الكون الفسيح.
1: دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

بسم الله جل جلاله والحمد لله عم نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات، نحكي فيها على المقامات الشرقية. اليوم نكمل إن شاء الله مع مقام باش نحكي فيه مع الشيخ إيهاب يونس، ولكن قبل ما نستقبل الشيخ إيهاب يونس، قبل ما نحكي لكم عن المقام، هات نسمعوا هذه التلاوة بصوت الشيخ محمود علي البنا، وهكا نعرفوا المقام اللي باش نحكيوا عليه اليوم.

ذلك حشر علينا يسير.

0: صدق الله مولانا العظيم. هذا كان ما تيسر من سورة قاف بصوت الشيخ محمود علي البنا، وكان بمقام الرصد اللي باش نحكيو عليه اليوم مع الشيخ إيهاب يونس. ولكن قبل هذا هترحبوا بالشيخ إيهاب يونس ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتك شيخ محمد، وأهلا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة. يعني أنا أسعد بهذا اللقاء وأشرف به كل أسبوع، وأتمنى أن يكون الجميع يسعد بوجودي معهم وأن يستفيد بهذه الوجبة الخفيفة من المقامات الموسيقية التي يعني تعلمنا أو تضعنا على أول الطريق في علم المقامات الموسيقية، حيث أن هذا العلم بحره واسع وعلمه كبير، لكن أنا أضع المستمعين على أول الطريق. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن أكون ضيفا خفيفا عليكم، فأهلا وسهلا بحضراتكم.
0: أهلا وسهلا شيخ إيهاب يونس، تحية ليك وتحية كل المستمعين اللي قاعدين يتابعوا في مقامات وحكايات وين ما كانوا في شمال تونس وجنوبها شرقها وغربها وأيضا خارج حدود الوطن. اليوم باش نحكيوا على مقام الرصد، تفضل شيخ إيهاب يونس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. درسنا المقامات، شرحنا الصبا وشرحنا نهوند وشرحنا العجم وشرحنا البيات وشرحنا الحجاز. كل مقام شرحنا فيه دلالته وسلمه ومفتاحه والآيات التي تقرأ منه والأناشيد التي تنشد من خلاله، وذكرنا ذلك بالأمثلة المسموعة التي سمعتموها حضراتكم في اللقاء الماضي أو في آخر مقام شرحناه، وكان مقام الحجاز، وقلنا أنه سمي بذلك لأنه مقام اشتهر به أو اشتهر بأدائه أهل الحجاز. نحن مع موعد مع مقام الرصد. مقام الرصد هو أول المقامات الشرقية، وهذه الكلمة كلمة رصد هي كلمة فارسية تعني المستقيم، حيث يستقيم هذا المقام ويكون من أول المقامات الشرقية التي تشعر بالسلطنة وتشعر بعظم الأداء الشرقي.
0: نعم شيخ إيهاب يونس، هذه دلالة مقام الرصد. نحب سلم المقام لو تسمح شيخ إيهاب يونس.
1: بالنسبة لسلم المقام شيخ محمد، كما سألت حضرتك، فسلمه يكون هكذا، يكون من الدو إلى الدو ويكون هكذا.

0: هكذا يكون سلم المقام.
1: طيب هذا سلم المقام وشفنا الدلاله نتاعه، الاناشيد التي تنشد بهذا المقام، مقام غست شيخ يونس، لو كان تحكي لنا شويه على بعض الاناشيد التي تنشد بمقام غست.
0: عندما نتكلم عن الاشياء التي تنشد منه

سيدي. وممن يعني اشتهر بأداء هذا المقام كثير من القراء وكثير من المنشدين. تعالوا مثلا نسمع إلى توشيح ميلاد طه للشيخ طه الفشني.

0: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في مقامات وحكايات، وكنت تسمع في ميلاد طه بصوت الشيخ طه الفشني رحمه الله، ونحكي على مقام أرست مع الشيخ إيهاب يونس من القاهرة. ولو كانت تفضل تقرأنا سورة الفاتحة بهذا المقام.
1: بالنسبة لسورة الفاتحة عندما نقرأها من مقام الرست نقرأها هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: آمين. أيضا اشتهرت تلاوات كثيرة من مقام الرست، وقراء كثر قرأوا بهذا المقام كأمثال الشيخ أبو العنين شعيشة، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ المنشاوي، الشيخ محمد رفعت، كلهم قرأوا بهذا المقام.
1: نعم شيخ يونس، ومن الذين قرأوا بهذا المقام الشيخ محمود علي البنا، وهيتنسمعوا ما تيسر من سورة الفتح بمقام أرست بصوت الشيخ محمود علي البنا، وراجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والآذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ومازلنا مواصلين مع مقام الرصد صحبة الشيخ إيهاب يونس. شيخ إيهاب يونس، لو كان تتلو على مسامعنا بعض الآيات من الذكر الحكيم ب

0: هدى الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. ونحن على ما قال ربنا ومولانا وخالقنا من الشهيدين شيخ أبي يونس، الأذان بهذا المقام لو سمحت.
2: إذا أردنا أن نؤذن من مقام الرصد فيكون الأذان هكذا: الله أكبر الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. مستمعين الأعزاء، هذا كان الأذان بمقام أرست بصوت الشيخ إيهاب يونس. شفنا الفاتحة وبعض الآيات من ذكر الله الحكيم، وأيضا استمعنا إلى الأذان وسلم هذا المقام، مقام أرست. لو كانت حوص لنا شيخ إيهاب يونس هذا المقام في ختام هاته الحكيم.

0: حصة.
1: يلاحظ أن مقام الرصد مقام يشعرك بقمة الفرح وقمة السعادة والسلطنة والنشوة الشديدة التي تشعر بها إن كنت تقرأ أو إن كنت تؤذن أو إن كنت تنشد.
0: نعم، إن شاء الله يكونوا سيدة المستمعين استفادوا من هذا المقام. شكرا لك شيخ إيهاب يونس، ونخلي لك كلمة الختام كالعادة في كل حصة.
1: ختاما أتمنى أن يستفيد الجميع، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على حضراتكم، وأتمنى أنه إذا عنا لأحد منكم أي سؤال فيرسله إلى البرنامج وسنجيب عليه بإذن الله. أتمنى الإفادة للجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك شيخي هاب يونس، وشكرا موصول لسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. نتقابل إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. إلى أن ألقاكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الطوابق.
1: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذنك.

يا رب. اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: أن تحب لله وتبغض لله وتعمر لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. رواه أحمد. التعلم عن طريق السؤال من أرقى وأفضل أنواع التعليم وأشدها ترسيخا في الأذهان للمعلومة المراد ترسيخها. وإذا كانت البيداغوجيا لم تهتدي إلا في العقود الماضية إلى أهمية هذه الطريقة في التعليم والتربية، فإن العائد إلى هدي سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بعثه الله معلما وهاديا إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، كانت كثيرا من أحاديثه في شكل سؤال من أحد الصحابة وجوابا منه عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث المشهورة الجارية على الألسنة، على الألسنة، كل الألسنة تقريبا، الحديث المعروف بحديث جبريل أو حديث عمر رضي الله عنه، والذي بدأه بوصف دقيق لمجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما نحن جلوس عند رسول الله، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر إلى آخر الحديث، وأخذ يسأل ويتلقى الجواب عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان، عن السعة وعبارته. كان سيدنا عمر يلاحظ السؤال والجواب ثم التصديق من السائل، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. في آخر الحديث الطويل لما انصرف هذا السائل قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أتاكم يعلمكم كيف تسألون. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من نوع السؤال المحمود، فالسائل هو معاذ بن أنس. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، والإيمان هنا ليس ذلك الذي أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل جبريل عندما قال: أخبرني عن الإيمان، وهو وأجابه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان كل لا يتجزأ. الإيمان الذي يقصده السائل غير هذا. الإيمان الذي وردت صيغ له أخرى، الإيمان 64 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمر لسانك في ذكر الله، خصلتان عظيمتان وعلامتان من علامات قوة الإيمان ورسوخه. والإيمان يقوى بالطاعات ويضعف بالمعاصي. هي قال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم بملاقات بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمانا قويا، فإيمانه حال إقدامه على المعصية ضعيف جدا، ولو كان إيمانه قويا لمنعه وحجزه عن معصية الله. إذن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن معنى آخر ومطلوبا آخر من المسلم أن يتحلى به ويقوى به الإيمان ويترسخ. فالحب لله والحب الخالص والذي لا غاية من ورائه لا يدفع إليه الخوف ولا الطمع، وإنما هو لوجه الله. لذلك عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروط تذوق حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، المرأة يعني الشخص، أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، والمتحابون في الله ولله. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم على منابر من نور يوم القيامة، واللذان يتحابان لله وفي الله من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابين في الله بأن الله يوجب على نفسه، وهو لا يوجب، لا يوجب عليه، لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك أوجب على نفسه بأن الله يوجب على نفسه محبته. قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه. والحب في الله ولله علامة الإخلاص، وكما بينا وذكرنا لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فإذا أضاف المؤمن المسلم إلى الحب في الله ورسوله أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، فذلك هو العمل الصالح، أما سواه فلغو. ويدخل في ذكر الله العلم، تعلمه وتعليمه، ويدخل في ذكر الله النصح للمسلمين، ويدخل في ذكر الله إصلاح ذات البين، ويدخل في ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما سوى ذلك فلغو ولهو يمكن أن يكب صاحبه على منخره في نار جهنم. ولما أعاد السائل وأراد الإضافة: وماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. هذه أيضا من الصفات الحميدة ومن العلامات الدالة على صدق الإيمان والإخلاص فيه. وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عديد الأحاديث المركزة لقيمة الحب في أنفس المؤمنين: حب الله، حب رسول الله، حب الخير، حب الخير للغير من علامات الإيمان، حب الخير للمؤمنين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنه مقياس وميزان دقيق. فقد أوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا معاشر المؤمنين معرفة مدى صدق إيماننا، فإما أن يكون إيماننا صادقا خالصا لا تشوبه شائبة، وعند ذلك فإنه علينا أن نحب للناس ما نحب لأنفسنا من خير عاجل وآجل، وإن كان العكس والعياذ بالله فلا ينفعنا عندئذ ادعاء إيمان، لأن مقتضى الإيمان أن نحب للناس ما نحب لأنفسنا، وأن نكره لهم ما نكره لأنفسنا من كفر وشر وضرر وغير ذلك. ومن كان على هذه الحال فهو على خير كبير، فليحمد ربه على عونه وتوفيقه، وليحذر أن يحيد عن هذا المنهج القويم السليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

ذكرنا فيما مضى أن هناك من الورد ما اسود لونه، هكذا قال بعض الشعراء. لله أسود ورد ظل يلحظنا من الرياض بأحداق اليعافير، كأنها وجنات الزنج تقطعها كف الأنام بأصناف الدنانير. أما الورد الأصفر فهو نادر، ولكنه لم يغب عن باقة الشعراء. شجرات ورد أصفر اتخذت في قلب كل متيم طربا، سبكت يد الغيم اللجين لها فكسته صبغا مؤنقا عجبا. من ذا رأى من قبله شجرا سقي اللجين فأثمر الذهب. وفي بساتين الشعراء ورد ذكر الورد الأزرق، وبه وارد من الورد قد أينعى في رقة الهواء اللطيف، شبهوه بدمعة العاشق الإلفي نالته جفوة من أليف، فهو يحكيه زرقة ومثال القرص لونا في خد ظب النزيف. ورق أزرق كزرق يواقيت تطلعنا من لجين مشوفي. ورغم هذا الوصف البديع فقد اشتكى بعض الشعراء من شوك الورد، وهذا أحدهم وهو العماد الأصفهاني. عندما أدمه الشوك تساءل عن سبب وجوده بهذه الزهرة. قلت للورد ما لشوكك يدمي كلما قد أسعرت منه جراحي، قال لي هذه الرياحين جندي أنا سلطانها وشوكي سلاحي. وإذا كانت الوردة تفوح عطرا شذيا فذلك لأنها من نبات معطار حسب قول أبي طالب الرقي. ووردة من نبات معطار حياؤها في لطيف أسرار، كأنها وجنة الحبيب وقد نقطها عاشق بدينار. ولعل محمدا ابن عبد الله ابن طاهر يرى فيها رأيا آخر، حيث يقول مداهن من يواقيت مركبة على الزبرجد في أجوافها ذهب. أما علي ابن سعيد المؤرخ فقد قال من فضل النرجس فهو الذي يرضى بحكم الورد إذ يرأس، أما ترى الورد غدا قاعدا وقام في خدمته النرجس؟

ويقول الكسائي وهو من الشعراء القدامى: والورد نعمة من طرف السماء، وهدية أرسلتها الجنة، وإن بعته أيا تاجر الزهر بفضة فإن الدراهم أقل قيمة منه. وهناك بعض الأوصاف لم تدرج في سياق الكلام، فللورد أكثر من لفظ، وأغلب هذه الألفاظ لها علاقة بالماء، فبالفتح معناه نور الشجر وأنوار البساتين، وبكسرها شرب الماء، والحيوان والطير الوارد، وكان حضوره في التراث الإسلامي مع بقية النبات والزرع عبر الكتب الطبية مثل القانون في الطب لابن سينا، وكذلك في الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار الأندلسي، وكتب الزراعة مثل الفلاحة النبطية، وفي نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري الذي حصر أشهر ألوان الورد بالأحمر والأبيض، وجمع أشعاره وحكاياته في فصل الورد وما قيل فيه، ومنه قول العماد الأصفهاني الذي تقدم ذكره والذي قال: قلت للورد ما لشوكك يدمي، كلما قد أسعرت منه جراحي، قال لي هذه الرياحين جندي، أنا سلطانها وشوكي سلاحي. ولعل العماد الأصفهاني قد انتحل في البيت الثاني قول الخليفة جعفر المتوكل: أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين، فكل أولى بصاحبه. قال الخليفة ذلك وحرمه على العامة، فلا يرى الورد إلا في مجلسه، وكان يلبس في موسمه الثياب الموردة. ومن أخبار الورد في حياة الخلفاء ذكر الطبري أن وزير المهدي يعقوب بن داود وصف مجلس خليفته بقوله: مفروش بفرش مورد على بستان فيه شجر، ورؤوس الشجر في صحن المجلس، وقد كسي الشجر بالأوراد والأزهار. ومن شغف الوجهاء بالورد ذكر أن الوزير الشيرازي مد على هامش وليمته للسلطان البويهي الحبال على نهر دجلة بين الرصافة والكرخ، ونثر الورد بكميات غطت الماء فمنعته الحبال من الحركة. وقال التنوفي أنه رأى وردا أسود حالك اللون له رائحة ذكية، ورأى بالبصرة وردة نصفها أحمر ونصفها الآخر أبيض، والورد ورد وإن تعددت ألوانه عند الشعراء فهم المتقدمون في مدح البساتين والحدائق الغنام.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز مهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. صدى الله صباحكم بكل خير. شهدت ولاية تطاوين خلال الساعات الماضية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. قال إقليم وشركة نسير الكهرباء والغاز بتطاوين إنه يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. تفتتح اليوم الكشف التونسية مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وهو مشروع يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات استهدفت 10 المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى السواحل الإيرانية باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وقطاع بحرية. أطلقت ذخائر دقيقة على منصات صواريخ وطائرات مسيرة. وفي المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الجيش والحرس الثوري شن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكثف ضرباتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة إذا لم تستجب طهران للدعوات الأمريكية بالعودة إلى المفاوضات، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب. في قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران الاحتلال منذ صباح يوم الأمس إلى 11 شهيدا بينهم 8 في مدينة غزة وشمال القطاع. انتهى الموجز. نلتقي بإذن الله تمام السابعة في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة واربع دقائق مستمعينا في إذاعة تطاوين. صباح الخير، نهاركم زين كل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم في هذا اللقاء الصباحي المباشر معاكم اللي ينطلق تو يتواصل على امتداد أربع ساعات من تو حتى للعشرة بقدرة ربي، مع مجموعة من التنويعات في الفقرات والاستضافات والأخبار والأغاني. إن شاء الله تكونوا فقتوا وانتم بخير بصحة بسلامة بعد يوم أمس. يعني الحرارة خاصة في القيلولة كانت قوية شوية، وديما نحن دعواتنا بالسلامة لكل مستمعينا، خاصة الناس اللي تقضي ساعات طويلة في الشميسة. ربي يحفظكم، ربي يعاون الجميع، يا ربي العمال عليك والشدة فيك في الصبحية هذه. نهار طيب، نهار جميل، نهار سعيد على الجميع.

مليت دوانا بالبشرة والهنا، يا نسيت الصباح أمطر الجناح، يا نسيت الصباح أمطر الجناح، مليت دوانا.

اسمك المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

رجعنا لكم مستمعينا، نهاركم طيب، مرحبا بكم مجددا في ورود الأربعاء 15 جويلية 2026، الموافق للمتمم من شهر محرم 1448 للهجرة. إن شاء الله الشهر الهجري هدايا يتم طبعا بالستر والرضا، ونستقبله شهر جديد فيه الكثير من الخير لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في ولاية تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر بشكون في نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في 4:07، صلاة المغرب في 7:32، وصلاة العشاء بشكون في 9:09. ربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

هذا ماهر زين. مستمعين أوصل بين 20 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، أهلا وسهلا بكل مستمعينا، مرحبا بكم، إن شاء الله صبحتوا بخير، إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله بالأرزاق الوفيرة لكل الساعين في هذه الدروب، دروب الحياة. إن شاء الله ربي يحفظكم، ربي يرزقكم بالواسع، وربي يعطيكم الوقت الطيب. نعطيكم فكرة على طقس اليوم لربعة 15 جويلية 2026. طقس قليل السحب بأغلب الجهات، الحرارة في ارتفاع، البحر قليل الاضطراب، والريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. درجة الحرارة اليوم بين 33 و46 درجة، هذية بعد الظهر، وتوصل حتى 47 درجة في توزر وجندوبة.

كان هذا حمزة نمرة مستمعينا، إن شاء الله الجاي أفضل في كل تفاصيل حياتنا ويكون أهم زادة في كل الاختيارات. ربي يحفظ الجميع وربي يسخرنا جنود الأرض وملائكة السماء. نواصل معاكم ديما في صباحيتنا في جولتنا الصباحية. اليوم شنهزكم البرشة مدن عالمية، لكن الحديث باش يكون عليه طرق مستحدثة لمقاومة درجات الحرارة المرتفعة. تعرفوا العالم توا في الصيف يعيش موجات حرارة في أوروبا وفي غيرها في كل تقريبا أنحاء العالم، والأسباب طبعا مختلفة. لكن فما مدن في العالم عملت استراتيجيات مقاومة للحرارة، من بينها إشبيليا في إسبانيا اللي هي أول مدينة في العالم تصنف موجات الحر وتطلق عليها أسماء وعلامات كيما الأعاصير، مع الاعتماد على مواد بناء تعكس الحرارة وزراعة آلاف الأشجار. من إشبيلية نهزكم الأثينا في اليونان اللي هي أول مدينة أوروبية تعين مسؤول للمناخ وتستخدم نظام تصنيف لموجات الحر مع تطبيق مبادئ قنوات هادريان للتبريد. ثم أمريكا اللي تتبع نهج البنية التحتية للظل عبر زراعة عشرات الآلاف من الأشجار وبناء هيكل تظليل مخصصة لحماية المشاة. ثم كولومبيا اللي ابتكرت شبكة الممرات الخضراء اللي تربط بين المساحات الطبيعية، مما ساهم في خفض درجات المناطق الحضرية بمقدار 2 درجات مئوية. تليها الهند اللي تطبق خطة شاملة تتضمن الانذار المبكر مع توفير مراكز التبريد وتعديل المخطط الحضري لدمج التبريد في المباني.

كيماليوني. كيماليوني. كيما اليوم مستمعينا طبعا هي مجموعة من الأحداث والأخبار اللي بقات في ذاكرة الإنسانية لأنها لا تنسى ولأنها شكلت لحظات فارقة في طيات الزمن. باش نبدأ ب 1099 للميلاد، تاريخ هذا 15 جويلية كان هو طبعا للأسف هو تاريخ سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين، وهذا في إطار الحملة الصليبية الأولى وقيام مملكة بيت المقدس الصليبية، وظلت طبعا هكذا حتى قام السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي بتحريرها في معركة حطين في 1187. اليوم كذلك القوى الأوروبية توقع معاهدة لندن لتحجيم قوة محمد علي، ومجلس الأمن يوقف الأعمال العسكرية في فلسطين. كان هذا كيما اليوم 15 جويلية في 1948. كيما اليوم كذلك طبعا كان تاريخ لميلاد أكبر السينمائيين في التاريخ العربي وفي تاريخ مصر، وهو المخرج سراج منير اللي تولد كيما اليوم 15 جويلية 1904، وتعرف طبعا بالأعمال متاعه وبمجموعة من الأفلام اللي أخرجها. كانت هذه بعض الأحداث اللي اخترناها لكم واللي صارت عبر التاريخ في التاريخ هذايا 15 جويلية.

كان هذا لطفي بوشناق مستمعينا في غنية من الغنيات اللي فيها برشة تفاصيل هكا في حياتنا، بسيطة في كلماتها لكن الغنية هذية كبيرة في معانيها. مواصلين ديما معكم في صبحيتنا، نهاركم زين، مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. هنية زينة لكل مستعملي الطرقات، سلامات على الطرقات بإذن الله. اليوم مستمعينا الأربعاء 15 جويلية 2026 باش تشهد الكرة الأرضية ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، هذا في حدود تقريبا نص نهار و26 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة. تصبح الشمس عمودية تماما فوق الكعبة وقت الزوال. الظاهرة هذه تتكرر مرتين سنويا، وهي وسيلة طبيعية دقيقة للاستدلال على اتجاه القبلة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الأماكن البعيدة أو الأماكن المفتوحة، ويكفي توجيه جسم مستقيم نحو الشمس في لحظة التعامد ليكون الاتجاه المعاكس لظله هو اتجاه الكعبة المشرفة. ويؤكد المختصون أن الظاهرة هذه تمثل فرصة علمية وعملية للاستفادة من دقة الحسابات الفلكية في تصحيح اتجاه القبلة، كما تعكس جانب من دقة النظام الكوني الذي سخره الله سبحانه وتعالى.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم،
1: رقم اليوم مستمعين يجينا من المنطقة السياحية جربة جرجيس، وين بلغ عدد السياح المقيمين لغاية النصف الثاني من شهر هذايا شهر جويليا 30,000 من مختلف الجنسيات. وتعرف حاليا عدد الوحدات السياحية نسبة امتلاء وصلت ل100%. طبعا عدد الرحلات تقريبا المبرمجة نحو مطار جربة جرجيس كامل النهار توصل حتى 42 رحلة قادمة من مختلف بلدان العالم. الحركية هذه تتواصل حتى بداية شهر أكتوبر 2026. طبعا الأشهر هذه هي أشهر الذروة السياحية، وين كثرة الرحلات وكثرة الحجوزات والإقامات في مختلف الوحدات السياحية.

0: تطوي.
1: نشرة الأخبار.
2: سبع صباحا على موجة إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقول أن انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إجراء وقائي يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة في ظل الارتفاع الكبير على الاستهلاك في فترة الذروة. لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تصادق على مشروع مخطط التنمية وتحيله إلى مكتب المجلس. الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف إيران لليلة الرابعة على التوالي، وطهران ترد باستهداف عدد من القواعد في الأردن والكويت. أسعد الله صباحكم جميعا. شهد عدد هام من الولايات والمناطق من بينها مدنين وتطاوين خلال الساعات الماضية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. قال إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتطاوين أنه يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتجهيزات الفنية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير على الطلب على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. وأفاد إقليم الشركة أن الشركة تعتمد على المستوى الوطني عملية قطع مؤقت ودوري للتيار الكهربائي بالتداول على عدد من الخطوط الرئيسية قبل إعادة التزويد في وقت وجيز، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية والمعدات من الضغط المفرط وتفادي الأعطال الكبرى أو الانقطاعات الواسعة التي قد تنجم عن الارتفاع القياسي في الأحمال. وأكد إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتطاوين على أن هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالطاقة في أفضل الظروف الممكنة. وقدم إقليم الشركة اعتذاره إلى كافة المواطنين بسبب هذه الإجراءات الاضطرارية.

0: هولندا وبلجيكا وفرنسا. جامعة جيبس تتولى تمثيل هذا المشروع وتقود حزمة العمل الثاني الورك باكج 2، وهي الجامعة الوحيدة في إفريقيا المسؤولة عن حزمة عمل، يعني هي تشرف على كل الدول الإفريقية وتضمن عملية نقل التكنولوجيا للقارة الإفريقية بأكملها لاكتشاف أفكار المبتكرة واستقطاب أصحاب المشاريع وربطهم بمنظومة الابتكار على المستوى الوطني والدولي.
1: سجلت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدين على طول شواطئها المحروسة منذ الرابع من شهر جوان المنقضي وإلى غاية يوم الأمس 14 من جويلية 10 حالات غرق، تم إسعاف 9 منهم على عين المكان، فيما تم نقل حالة واحدة إلى المستشفى، كما تم تسجيل حالة وفاة لأجنبي غرقا بشاطئ غير محروسة وعدد 4 حالات غرق أخرى بشاطئ رسل الرمل. ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدين كافة المصطفين القصيدين الشواطئ الممتدة على طول سواحل ولاية مدين إلى ضرورة السباحة بالأماكن المخصصة لذلك والمحروسة من قبل وحداتها، وإلى اتباع توصيات أعوانها المشرفين المتواجدين هناك طيلة أيام الأسبوع والتقيد بتعليماتهم من أجل الحفاظ على سلامتهم. هذا وتتزايد خلال فصل الصيف دعوات إلى توخي الحذر من خاطر الغرق، ليس فقط أثناء وجود الأطفال في المياه وإنما أيضا بعد مغادرتهم، ذلك وذلك لاحتمال ظهور أعراض حالات تعرف بالغرق الجاف والتي تستوجب المتابعة الطبية عند الاشتباه بها. أخصائية الأمراض الصدرية الدكتورة سونيا الصانع الرقادة تتحدث بأكثر تفاصيل عن أعراض هذه الحالة.
2: مثل كل نعرف الغرق العادي وهو يحدث عند امتلاء الرئتين بالماء، ثم نوع آخر من الغرق هو اسمه الغرق الجاف، ويكون ذلك نتيجة دخول كمية من الماء إلى الرئتين عن طريق الخطأ. خطورة تكمن في أن الطفل الأول اللي كان يعود إلى حالته الطبيعية، ولكن بعد بين عليه الأعراض بعد الخروج من الماء من ساعة إلى 12 ساعة. الأعراض متاع الغرق الجاف الفعال نتيجة للالتهابات وتهيج في الرئتين ناتج عن دخول الماء، الخمول وكثرة النوم، ينجم يصير ثم آلام في الصدر نتيجة نقص الأكسجين، ينجم يتغير لون الوجه لدقة الوجه لدقة الشفتين نتيجة نقص الأكسجين. شنو اللي لازمنا نعمل؟ لازمنا هجوم إلى أقرب مستشفى، لازم يتحط بالأكسجين، لازم ما نخلوش إذا كان صغير حسينا عنده خمول أو عنده كثرة نوم ما نخلوش يستسلم لل لو بدينا بعض الخضور من التحرر إلى من نفتح نقضوه شوية أكستعفين ثلاثة الولادين.
1: في المستجدات الوطنية الآن عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم جلستها الختامية المخصصة لعرض ومناقشة التقرير النهائي لمشروعية المخطط التنموي الخماسي، حيث صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على التقرير النهائي لمشروعية المخططة، وتمت إحالته على أنظار مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم ليحيله بدوره على الجلسة العامة للتصويت. وتأتي الجلسة الختامية عقب سلسلة من جلسات الاستماع الماراثونية مع مختلف الأطراف الفاعلة والوزارات المعنية حول مشروع هذا المخطط الذي صادق عليه مؤخرا مجلس نواب الشعب. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج خلال جلستها المنعقدة يوم أمس على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره في صيغته الجديدة، مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب. تتوصل الأيام العالمية للتوجيه الجامعي في مختلف جهات البلاد بهدف مساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا على اختيار مسارات التكوين بمختلف الجامعات التونسية، وتؤكد ابتسام بن عثمان مستشارة في التوجيه المدرسي والجامعي على ضرورة الأخذ في الاعتبار جملة من التوصيات.
3: أعطينا للناجحين التقنيات لتعمير بطاقة الاختيار نتاعهم، كيفاش يعمروا، كيفاش يختاروا، على أي أساس ترتيب الاختيارات، زادا كيف ديما يلزمنا نحافظوا على القاعدة المزيانة اللي هي قاعدة رفق، رغبة، فرصة وقدرة. حاولوا نعمروا العشرة اختيارات، ثلاثة الأولانيين هي منطقة الحلم، مثلش كي نحلموا نخليوا حاجة ولو هي بعيدة على سكورنا، في الوسط من 4 إلى 7 هي منطقة الواقع، حطوا اختيارات قريبة ياسر.

0: السكور متاعنا وأقل من سكورنا. والمنطقة الأخيرة من 8 إلى 10 فيها 3 اختيارات، هي منطقة الأمان، مش متلقاش روحك أنت في الدورة النهائية بعيد أو في اختيار إلي، معناها هذوكم منطقة الأمان. نزد كيف كيف نحطوا الاختيارات اللي أقل من سكور متاعنا بعشرة بونت وحتى أكثر.
1: في شأن الوطني أذن تفتتح اليوم الكشافة التونسية مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وهو مشروع يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. ويندرج هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن الكشافة التونسية ضمن برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال إيكولوجي في تونس، والممول بشكل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، في حين تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة البيئة التونسية. بعد الفاصل نمضي إلى آخر المستجدات الدولية. تجددت لليلة الرابعة على التوالي الضربات الأمريكية على إيران، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تمت جولة إضافية من الضربات ضد إيران استهدفت خلالها عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية، وأطلقت ذخائر دقيقة التوجيه على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية ومنظومات الدفاع الساحلي بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وطواقمها المدنية. في بل قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت قيادة وسيطرة ودعم لوجستي ومستودعات وقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، كما شن هجمات على قاعدة الأزرق في الأردن وميناء في الكويت. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة، معتبرا أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى عرقلة وتأخير أي جهود محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز، وحذر من أنه في حال سعت واشنطن إلى عرقلة صادرات النفط والغاز في المنطقة عبر السيطرة على الطرق البحرية فإنه سيتم أيضا إغلاق طرق التصدير الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. في روما تستأنف اليوم الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية التي تركز على وضع آليات تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وسط توقعات بتشكيل لجان متعددة الاختصاصات تتولى متابعة العمل في المناطق التجريبية. في غزة ارتفعت حصيلة الشهداء بغارات ونيران الاحتلال منذ يوم الأمس إلى 11 شهيدا بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وضابط بحسب ما أفادت به مصادر طبية في قطاع غزة. يتجه مجلس الشيوخ الأمريكي إلى بحث مشروع قانون جديد للعقوبات على روسيا يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوب جمركية تصل إلى 100% على أكبر الدول المستوردة للنفط الخام والغاز الطبيعي الروسيين. ويقود هذا المشروع عضو مجلس الشيوخ لينسي جراهام، وحظي بدعم ترامب، ويستهدف هذا المشروع أكبر 5 مشترين للطاقة الروسية وفي مقدمتهم الصين والهند، مع منح الممثل التجاري الأمريكي صلاحية تحديد مستوى الرسوم بما يحقق الردع المطلوب وفق هذا المشروع. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطوين، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، ونلتقي بإذن الله في موعد أخبارية قادمة. إلهام تواصل معكم المشوار بعد قليل فورد الصباح.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: شريعة حمورابي. في أوائل الألف الثاني قبل الميلاد قامت في بلاد الرافدين العراق حاليا أسرة حاكمة جديدة عرفت بسلالة بابل الأولى، اشتهرت بملكها السادس حمورابي الذي كان عصرئذ قائدا عسكريا وسياسيا ومصلحا ومشرعا، واستطاع بهذه الخصال أن يوحد البلاد، وتميز عن سابقيه بسن قانون في الألف الثانية قبل الميلاد تسري أحكامه في جميع أنحاء المملكة، عرف بقانون حمورابي الذي يعد من أولى الشرائع المتكاملة في العالم، حيث يجمع بين القانونين المدني والعقوبات فضلا عن الأحوال الشخصية. تضم شريعة حمورابي 282 قانونا في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية، ووضعت معايير التفاعلات التجارية، وفرضت الغرامات والعقوبات لتلبية متطلبات العدالة، وحفرت شريعة حمورابي على مسلة ضخمة من الحجر الأسود يبلغ وزنها 4 أطنان. والنص الذي جمع في نهاية عهد حمورابي ليس إعلانا للمبادئ بقدر ما هو تجميع للسوابق القانونية وسط الجمل النثرية التي تحتفي بحكم حمورابي العادل والتقي. وتقدم شريعة حمورابي عددا من أقدم الأمثلة على عقيدة العين بالعين أو قوانين القصاص. تشتمل شريعة حمورابي على العديد من العقوبات القاسية التي تتطلب أحيانا قطع اللسان أو اليد أو أي جزء آخر من جسد المذنب، ولكنها تقدم أيضا أقدم الأمثلة على اعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانتها. وتتراوح المراسيم بين قوانين الأسرة والعقود المهنية والقانون الإداري، وغالبا ما تفرض معايير مختلفة للعدالة على طبقات ثلاث في المجتمع البابلي: الطبقة المالكة والأحرار والعبيد، وذلك في سبيل تحقيق العدالة للمساواة. وتعرض المسلة التي تحمل نقوش شريعة حمورابي حاليا في متحف اللوفر بباريس باعتبارها أقدم الأمثلة على شريعة قانونية مكتوبة سبقت كل قوانين العهد القديم والجديد.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

23 دقيقة بعد السابعة، رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من ورود الصباح ورود الأربعاء. صباح الخير، صباح النشاط والهمة، سويعة أخرى طبعا في برنامجنا اللي هي ساعة الثانية، كملوها معاكم أكيد بكل حب بكل فرحة وبكل هكا أريحية في الصباحات هذه. إن شاء الله الناس كل تكونوا بخير اللي تحق بينا توا، مرحبا ومواصلين ديما معاكم حتى للعشرة قدرة ربي. ونعود نذكركم بأحوال طقس اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، طقس اللي يشهد طبعا ارتفاع اليوم في درجات الحرارة على كامل تقريبا الجهات، واللي تتراوح بين 33 و 46 درجة وتوصل حتى 47 درجة بجهتي جندوبة وتوزر.

0: كان هذا مستمعينا عبد العزيز محمود في منديل الحلو. صلبينا 30 دقيقة بعد السبعة. صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكل شكون اختار طبعا رفقتنا في الصبحية هذه اللي التحق بينا توا ودوب حل الراديو باش يسمع طبعا الأخبار الرياضية العالمية والوطنية، وديما الاهتمام توا بالعالمي بما أنه المونديال، ومبارح طبعا كان ترشح إسبانيا. ليك باش خلي التفاصيل مع زميلتنا رباب لطرش. رباب صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم.
0: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. جددت إسبانيا إذن عدتها أمام جارتها فرنسا بالتغلب البارح 2-0، وبلغت المباراة النهائية لمونديال 2026 لكرة القدم في دالاس، نذكر الليلة في انتظار النصف النهائي الثاني اللي باش يجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب والمنتخب الإنجليزي اللي باش يلتقوا الليلة إذن في مباراة النصف النهائي الثاني انطلاقا من الساعة 8 في أتلانتا. يذكر الفائز الليلة إن شاء الله باش يكون في مواجهة المنتخب الإسباني في النهائي يوم الأحد. في أخبارنا الوطنية، الترجي الرياضي التونسي أعلن عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب الكامروني مانويل مونيبي، نذكر بعقد لمدة 4 مواسم إلى غاية جوان 2030. في ذات الوقت الترجي الرياضي التونسي كان أعلن عن تعاقده مع لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري رائد الشيخاوي لمدة 3 مواسم إلى غاية جوان 2029، ذكر في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد مع انضمام مهاجم الترجي الرياضي التونسي أحمد بوعسيدة، عقد مع الاتحاد المنازلي لمدة 3 مواسم. مش نواصل ديما في أخبارنا الوطنية، لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت التخفيف من العقوبات المسلطة على كل من مدافع الترجي الرياضي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الأفريقي فراس شوات. قلصت اللجنة عقوبة توغاي ل4 أشهر بداية من تاريخ مباراة الديربي ليصبح اللاعب مؤهل للعودة إلى صفوف الترجي انطلاقا من 11 سبتمبر. كيف كم تخفيض عقوبة فراس شوات إلى مباراة واحدة فقط بعد ما استوفى العقوبة خلال غيابه عن مواجهة الأولمبي الباجي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، ليكون بذلك على ذمة الإفريقي انطلاقا من الجولة الأولى للموسم الرياضي الجديد. الجامعة التونسية لكرة القدم استأنفت مفاوضاتها مع المدرب معين الشعباني لقيادة المنتخب الوطني التونسي بعد انفراج ملف الشرط الجزائي المرتبط بعقده مع نهضة بركان بفضل اتصالات مع مسؤولين في الكرة المغربية. وذكر تتركز المباحثات حاليا على مدة العقد والأهداف الرياضية، ما نصورش فما إشكالية وفيما لا ينتظر أنه تمثل الجوانب المالية عقبة مع ترقب الحسم النهائي خلال الأيام القليلة القادمة. وزير الشباب والرياضة صدق مرالي أشرف على جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية لألعاب القوى، خصصت للاستماع لمشاغل المكتب الجامعي احتياجاته والاطلاع على وضعية رياضية النخبة. ذكر جلسة ترقت العديد المسائل المتعلقة برياضة ألعاب القوى وحاجيات الجامعة للتجهيزات الرياضية والوضعية الوضعيات إذن البنية التحتية المنشآت الرياضية. ونذكر أكد السيد الوزير وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع على حرص الدولة على توفير كل الظروف الملائمة والدعم المادي للرياضيين الأبطال من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على مزيد التألق وتحقيق أفضل النتائج. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عن تعيين نبيل الكوكي مدرب جديد لفريق أكابر كرة القدم إلى غاية 2027. من المقرر إذن أن يجدد الاتحاد الرياضي المنستيري عقد الحارس أحمد سليمان لمدة 2 سنين إضافيين. هذه أخبارنا في الرياضة.

كان هذا فريد الأطرش مستمعينا في أغنية زينة، هديتنا لكل صاحبات الاسم هذية، وقديش الفنانين وقديش الشعر تغنيوا بالأسامي العربية المزينة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ثنيتكم زينة، إن شاء الله أيامكم الكلها زينة يا رب. 40 دقيقة بعد السبعة مواصلين معكم ديما في صبح حياتنا. الناس يتابع فينا بالراديو في سياراتكم في دياركم في بعض المحلات طبعا اللي مسموح فيها أنه واحد يسمع إذاعة، في وين ما كنتوا موجودين نستبع فينا بالانترنت من برشا مناطق من العالم، وديما توصلنا تحايا جاليتنا التونسية. تحدث شوية على خبر مهم برشا صدر أمس بالرائد الرسمي، وهو قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعي وزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى الحساسية الجلوتان، معنى ما يعرف بالناس اللي عندها حساسية ضد القمح والمشتقات متاعه. طبعا القرار هذايا المشترك يدعو الأسر والأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها في الفصل 35 لقانون المالية 2026 والمخصصة طبعا بالإحاطة بهذين الصنفين من الأشخاص واللي عندهم الأمراض هذية، أنه يقدموا مطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لزوز نماذج ملحقين بالقرار هذايا، وتقديم جميع الوثائق الطبية اللي تثبت طبعا سواء الإصابة بالنسبة لأطفال القمر وإلا إشكالية الحساسية بالنسبة للناس اللي عندها الحساسية ضد مادة الجلوتان. هذا طبعا خبر يهم الفئات هذية وإجراء هام برشا من الدولة التونسية. إن شاء الله طبعا برشا أطفال يتمتعوا بالامتيازات هذية، ونقولوا دائما الشفاء لكل مرضانا.

47 دقيقة كان مستمعينا محمد الجاموسي طبعا في الغنية الحلوة والمزينة هذية اللي نحبوا نسمعها في الصبحيات وفي كل الأوقات، لأنه ريحة القهوة البنينة هكا هي اللي تفيقنا، هي اللي ترافقنا في الصبحية وعلى طول النهار. زيادة الناس اللي تشرب برشا قهاوي هي اللي تونسنا في خدمتنا، وهي زيادة اللي ترافقنا في لماتنا وفي جلساتنا، سواء شربناها على عجل وإلا على مهل هكا ونحن حبوا نعملوا كيف ونحبوا هكا نركزوا شوية، ديما ريحة القهوة وديما أنه القهوة حاضرة معنا راهي تضيفنا بارشا حاجات. نهاركم زين، نهاركم مليان بالخير يا ربي، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، الناس كل اللي تبع فينا وتسمع فينا.

0: يلا اميني شنو موضوعنا اليوم؟ طبعا شيكون على زوز حاجات في حاجة. هما
1: بريسك راهم شبهوا ياسر لبعضهم في
0: اكيد.
1: اليوم باش نحكيو على حاجتين انا نسالهم برشا وقت اللي نعمل ريجيم اللي هما القارص والخل.
0: اي
1: اون جينيرال لي باسيون كي يجوا باش يعملوا ريجيم وينقصوا في البوا بعد ما انا نحكيو على الماكله ونحكيو على برشا حاجات يسالوني يقولوا لي كي نعمل كيس ماء فيه 10 قارص ولا خل يعاوني في تنقيص الميزان ولا لا، ولا نزيدوا مع الريجيم تاعي ولا لا.
0: اي
1: اليوم باش نشوفوا مع بعضنا الفوائد نتاعهم وكيفاش القارص والخل ينجموا يعاونونا ولا يعطونا ان كود بوست في تنقيص الميزان. به هما يشبهوا ياسر لبعضهم. احنا اليوم مش نركزوا على القارص وبعد اللي نحكيوا شنو الفرق ما بين القارص والخل معناها بخيفكم يشبهوا ياسر لبعضهم. بالنسبة للقارص غني فيه دي فيتامين كيف فيتامين A B وخاصة فيتامين C. فيتامين C كما حكينا عليها قبل انها تعاون على امتصاص الحديد فافوريز لابسوربسيون دو فير خاصة الحديد اللي جاي من المصدر النباتي. ذاك علاش كي واحد يعمل طبيخه مثلا ولا ملوخيه من المستحسن ديما هاك العصره قارص على البلان تاعو وتكون موجوده باش نعاون على امتصاص الحديد اللي فيها. فيه زاد البوتاسيوم وشويه الكالسيوم اللي البوتاسيوم يحافظ لنا على ضغط الدم والكالسيوم يحافظ لنا على صحه الجهاز العظمي تاعنا. غني بمضادات الاكسده من اكثر الحاجات الاغنيه لي زونتي اوكسيدون خاطر ديو للفيتامين سي اللي فيه. يحمي من برشا امراض منها امراض القلب وتصلب الشرايين. ما فيش برشا سعرات حراريه ويقنع اللي عنده ان بوفوار غاسيجون طالع معناه احساس بالشبع ولا يحس كيف طالع عم طيعه. وهذا يدعو نوعيه الاليف اللي فيه خاطر فيه نوعيه نتاع اليف نسميوها البيكتين. البيكتين هذوما كيدخلوا للمعده يصيرهم كيما في وسط المعده اللي يحسسوك معناها باحساس نتاع الشبع. كيف البيكتين هذوما موجودين زاده في برشا في التفاح نفس الإحساس. إذا كنت تأكل كمية صغيرة ما تحس روحك شبعت. الحموضة اللي فيه نقص من سرعة امتصاص سكر في الدم. بس الأسيديتي هذيك اللي موجودة في القارص هي اللي تخلي الامتصاص بتاع السكر في الدم يكون دراسات أثبتت أنه يكون أقل ب30%. تاخد كيس ماء وفيه مغرفة قهوة ولا حتى زوز مغرف قهوة سيترون راهو باش ينقص لك من سرعة امتصاص السكر في الدم. هذه حاجة باهية خاصة للعباد اللي عندهم مرض السكري اللي ماذا بيهم معناها ما يطلعش السكر في الدم. حاجة أخرى لاسيد سيتريك اللي فيه يعاون على في عملية الهضم معناها العباد اللي عندها عسر هضم يساعدها. الكونتراديكاسيون الوحيدة اللي فيه إنه العباد اللي عندهم سنسيبيليتي في المعدة ماذا بيهم ما ياخذوش خاطر إليكريز أسيد معناها. به حكاية تنقيص الميزان هو ان فيت من الماكله كيف الفلفل زاده اللي يسموا ترموجينيك معناها كي ناكلوهم باش ينتج حراره وقت الهضم نتاعهم. الحراره هذيك باش ترفع من مستوى الحرق معناها الميتابوليزم دباز باش يطلع شويه. بقى راهو ديما نحكيو شويه سي با ان باغيت ماجيك ماهيش راهي وحدها باش نقص الميزان. اذا واحد مبلبط في ماكلته معناها وماهوش قاعد يتحرك مليح ياخذش حتى كل ساعتين كيس قارص راهو ماهوش باش يعطي لفي اللي حاجتنا به. ديما معناها سيتين اسوسياسيون تاع بليزيور فاكتور ماهيش حاجه واحده برك سي با اون باغيت ماجيك. ديما معناها حاجه تعاون مع الريجيم بيان سور معناها واحد ايجين دو في باش تكون مريقله والحركه. عنده خاصيه زاد اخيره اللي هي ديوريتيك يعاون الجسم على التخلص من السموم ينقص من الريتونسيون دو والبالونمون.
0: طيب فما ناس سمحني أماني فما نعملوا فيها خاطر حاجات كي تتبع هكا فيديوهات من مختصين ويبدأ ينصح فيك معناه ناخذوا نصيحة بعين الاعتبار. يقول لك تعمل هكا قطيعة متاع قارص في دبوزة الماء متاعك ولا في كاس الماء متاعك. ديما احنا نحب ذرا الحاجات البلار والحاجات الصحية ومعاه ما عرفش انا معاه قرفة معاه هذيك النجمة هي نوع من المطعم متاعها كيما البسباس هذيك تعمل جرنفل. الحاجات هذه فعلا معناها كي نعملوها وناخذوها على طول النهار معناها نعمل دبوزة ولا زوز مش نوع الكمية اللي مش نشربها ماء وناخذ هذه فعلا تنفعني وهذه فعلا ترجع للبدن متاعي بالصحة.
1: اي هو ديما راهو كي معناها باش تحطوا حاجات كيما تبين الصحات معناها كيف اللي كنت تحكي فيهم توكل هذوك فيهم غنيين بمضادات الاكسده وكي نزيدوهم في النظام الغذائي متاعنا باهيين برشا. حتى القارص بقى من المستحسن يبقاو مده طويله على خاطر باش يسيبوا الفوائد
0: اي بالطبيعه. اي هذه حاجه

0: معروف.
1: هم المنفعة قدرة ربي توصل تكون موجودة في الماء. تبقى كما حكيتي راه مستحسن تكون حاجة معناها بلار مش بلاستيك.
0: اي.
1: خاطر الاسيديتي نتاع القارص معناها ماذا بينا ما تدخلش في ديماتيك اللي تنجم تتفاعل معناها مع الحاجة اللي باش
0: نشربها. لطف عليك أميني. باهي نمشوا للخل.
1: باهي بالنسبة للخل ما بريسك نفس ليزيفي الاسيديتي هي اللي تعاون نتاع الخل انها تعاون باش تنقص من سرعة امتصاص السكر في الدم. فيه حتى هو فيه شوية كالسيوم زنك وشوية حديد وبوتاسيوم. من أنواع من أحسن أنواع الخل هو الفينيغر دو سيدر معناها خل التفاح. هو فما خل عنب فما برشا أنواع نتاع خل أما احنا ديما ننصحوا بخل التفاح خاطر ما البروسيسيوس دو فابريكاسيون نتاعو ولا الإنتاج نتاعو ما يستحقش السخانة معناها ما يسخنش ويحافظ أكثر على المنافع نتاعو.
0: بيه شكرا لك أماني طبعا على النصائح هذه الكل وفرصة ديما في كل مرة نتحدث على حاجات صحية وحاجات طبيعية انه نتبعها وانه نواظبوا عليها. نهارك زين والى اللقاء وكملي كملي طبعا تترشف ترشفي القهوه نتاعك صح فطورك صح قهوتك. شكرا لك تحياتنا لك. ستة الحبايب في 54 دقيقه بعد السبعه هديتنا لكل الامهات اللي يسمعوا فينا ربي يحفظكم.

رجعنا لكم مستمعينا، نهاركم زين، اصبح الخير، مواصلين ديما معاكم. شخليكم طبعا مع زملائنا في قسم الاخبار فاطمه الرعاش في قراءه موجز 8، ونرجع لكم ان شاء الله نواصل معاكم حتى للعشرة في ورود الاربعه.

0: إشهار. تحتفل شركة الأحمر بعيد ميلادها الثامن، وبالمناسبة هذية بشتربحوا معانا كادو بقيمة 10,000 دينار. لأكثر تفاصيل اطلبونا على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورونا في مقرنا في تطاوين في حي المهرجان مقابل جمع الأنصار أو بمدنين طريق بن قردانة. إشهار
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فاليستي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرام منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: اشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء،
2: إذاعة تطاوين،
3: إذاعة تطاوين.
4: نشرة الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شهد عدد هام من الولايات والمناطق على غرار ولايتي مدنين وتطاوين خلال الساعات الماضية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لفترات زمنية متقاربة. وقال إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتطاوين أنه يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات فنية ولتخفيف الأحمال خاصة خلال فترات الذروة. انعقدت أمس جلسة عمل اللجنة الاستشارية الجهوية لتنمية الفلاحية بولاية تطاوين وناقشت الاستعداد لانطلاق التعداد العام الأول للفلاحة ونتائج تجربة زراعة الحبوب المروية بالمناطق الجافة للجنوب التونسي إضافة إلى الخارطة الرقمية للمراعية. تتواصل بجامعة جابس تظاهرات أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركة الناشئة المستقبلية وذلك إلى 18 جويلية الجارية. مشروع يستهدف النساء الريفيات وطلبة الدكتوراه بهدف تحويل بحوثهم إلى مشاريع. صدر بالرائد الرسمي عدد 70 يوم الثلاثاء المنقضي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بمرضي بأطفال القمرة ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية ضد مادة الجلوتين. ويدعو القرار المشترك الأسر والأفراد الراغبين في الامتناع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 35 من قانون المالية لسنة 26 و2000 المخصصة للإحاطة بالمصابين بهذين المرضين إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار وتقديم جميع الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بأحد هذين المرضين. عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلستها الختامية المخصصة لعرض ومناقشة تقرير نهائي لمشروع مخطط التنموية الخماسي، حيث صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على تقرير نهائي لمشروع مخطط وتمت إحالته على أنظار مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليحيله بدوره على الجلسة العامة للتصويت. دوليا استشهد 4 نازحين فيما أصيب آخرون فجر اليوم جرى سلسلة خروقات صهيونية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل امرأتين وإصابة 260 شخصا جرى موجة التصعيد الأخيرة التي استهدفت مناطق عدة في إيران.

0: مشيرة إلى استمرار متابعة أعداد الضحايا والإصابات الناتجة عن الهجمات الأمريكية. هذا وتجددت الضربات الأمريكية على إيران لليلة الرابعة على التوالي. ونقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة بأن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات لبحث توسيع نطاق الهجمات على إيران. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: تخيل ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: كانت هذه ليلة نظمي طبعا، الدنيا حر، وصف دقيق للجو ولطبيعة الناس في الصيف بين المشاغل، واحد يحب يخرج يحب يتفرهد، لكن زيدا أسخانة تحكم، وهيت نعرفوا مع بعضنا أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سي أنيس الساتوري. سي أنيس نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين مدام الهام، تحية ليك والأوفية إذاعة تتاوين.
0: يعيشك، شكرا لك. طقس اليوم والأيامات القادمة سي أنيس.
1: تتواصل العنصر الأبرز هو درجة الحرارة المرتفعة، اليوم ننتظر كونها تكون بين 43 و 47 درجة في أغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 38 و 42 درجة. اليوم السماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، فما تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، بالتالي تلطف الأجواء شيئا ما قرب السواحل، البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. يوم الغد طقس يتواصل حار قليل السحب، تيارات من القطاع الشرقي، الحرارة نجم نقولوا تكون في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة. تتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلي. ثم يوم الجمعة مش يكون أسخن نهار هذا في موجة الحر، طقس عامة صافي إلى قليل السحب، تيارات مش تكون يوم الجمعة جنوبية غربية. ثم يوم السبت إن شاء الله فما إمكانية لظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة إن شاء الله مش تكون في انخفاض طفيف يوم السبت، لكن في الحقيقة تتواصل مرتفعة في أغلب المناطق مع ظهور الشهيدي. الخبر الإيجابي في هذا الكل أخت الإهام هو البحر على قليلة في الفترة هذه، معناه إلى غاية نهاية الأسبوع باش يكون هذا إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. وخلينا نذكروا اللي كنا أسندنا اللون البرتقالي اليوم الـ 12 ولاية في خريطة اليقظة، اللي هما باجة، جندوبة، سليان، الكيف، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، قابس، قفصة، توزر، وقبلي. هذا يعني درجة انذار كبيرة، اليقظة التامة مطلوبة، يعني حتى أصدقائنا اللي المصطفين اللي يمشيوا للبحر مذبين أن نتجنبوا قدر الإمكان تعرض لأشعة الشمس. أكيد. من الـ11 حتى للستة للأربعة على قليلة. نشرب الماء قدر الإمكان، نردو بالنا على صغيراتنا وعلى الناس الكبار في العمر. نتمنى السلامة للجميع، وشكرا على حسن الاستماع.
0: يعيشك سي أنيس، نهارك طيب وإلى اللقاء، وشكرا ديما على كل المعطيات وعلى التحين بالنسبة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كان هذا عمر فتحي أبسط يا عم، إن شاء الله صباحاتنا كلها انبساط وانشراح وفرحة يا ربي كل مستمعي إذاعة تطاوين. توكيل عادة فقرة طبعا في الشأن البلدي، وفي كل مرة هكا نسلطوا الضوء على بلدي حتى نعرفوا أهم الأنشطة متاحة خاصة في فصل الصيف. اليوم معايا على خط البرنامج مدام مها المعلول، مكلفة بتسيير بلدية المطوية. مدام مها صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد أخت الهام عليك وكافة أعوان وعمل الإذاعة الفتية إذاعة تطاوين وكافة المستمعين الأعزاء، وشكرا على متابعتكم للشأن البلدي، المتابعة المتواصلة والمعنى المفيدة. يعطيكم الصحة.
0: هذا واجبنا معنا الناس كل إن شاء الله ديما نشوفوا هكا بلادنا نظيفة، وبلادنا طبعا فيها برشا حاجات تكون مزيانة وتكون نافعة للناس الكل. تفضلي مدام مها، الفترة هذه شنو أكثر حاجة ركزتوا عليها خلال الأسبوع هذه في الخدمة البلدية؟
1: شكرا أخت الهام. كانت الانطلاقة الأسبوع هذه، الناس كل تعرف الناس كل على بينا وتتبع في الشأن البلدي المحلي، أنه تم الانطلاق بإشراف جهة بإشراف سيد الوالي، انطلاق الاثنين في إزالة في إطار حسن استغلال الشريط الساحلي والتصدي لمظاهر التعدي على الملك العمومي البحري. انطلقنا في حملة جهوية في إزالة الانتصاب العشوائي لأكواخ مهجورة وأكواخ غير مستغلة وغيرها من بشاطئ المطوية، علما أنه تم عقد أي جلسات قبل جهويا ومحليا في إطار هذايا، وتم إعلام العموم بضرورة إزالة البرارق المنتصبة بصفة معناها غير قانونية. وذلك هو مفهمش علاش هو الهاجس الوحيد. نحب ربي نور الرأي العام، هذه فرصة باش نحب حبيت نأكد النقطة هذه، حرصا على تطبيق القانون وتنظيم الاستغلال العادل والسليم للمساحات الشاطئية اللي من هي من اختصاص الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي. الناس كل زمها تعرف اللي كيما البلدية كيما المواطن راه إذا يحبش يستغل الملك العمومي البحري، الملك العمومي البحري شمعنى من الماء من تحط رجلك في الماء للحيط نتاع التجهيز اللي يعرفوه العباد الكل في الشاطئ الأولى موجود، هذاك كله ملك عمومي بحري. هو تملكه وزارة البيئة، واليرغب في الاستغلال كان بلدية ولا مواطن كيف نكفي المواطن، معنى احنا نطلب ترخيص في أجيال محددة اللي هي من جانفي المارس من كل عام. تطلب الترخيص كان بلدية المواطن، تطلب ترخيص في استغلال جزء مثلا معين، مثلا ما عاش مساحة معينة تعطيها الوكالة، تعطيها ترخيص بعد ما تنظر فيها لجنة، مع فما لجنة معاش فما إجراءات أخرى هي في الوكالة. أما المهم التوقيت هذاك اذا بنحترموه باش نتحس باش نضمنوا على الاقل اللي ترخيصنا ان شاء الله نقولوا شدد سميتها ولا طالب نتاعنا شدد سميتها. هذه نحبوا هذه البلديه راهي ما تملكش الملك البحري، راهي ما عندهاش حق باش تستغل، ما عندهاش حق باش تتصرف كيف المواطن. ديما قلنا هذه تو هو تو اللي فاتوا، لا معناها احنا على واقع معين زمنا نتعاقبوا معاه، زمنا الناس كل كان نعالجوه. تو احنا ان شاء الله نحينا الخايبين، نحينا بينا انطلقنا احنا ما كملناش برك مساحات كبيره وكل. المهم احنا نثمن تفاعل وتفهم المواطنين، نعطيهم الصحة حتى هما كانوا معناها في مستوى لائق في مستوى معناها راقي في المعاملة. نثمن مجهودات السلطات الأمنية والسيد الوالي على رأسه من السيد الوالي، نثمن في مجهوداته وحسن معناها التفاعل الإيجابي وال معناها الرصيد مع المواطنين ومع تعرف رد الفعل وكذا. الحمد لله تم يوم معناها في تفاعل معناها بسلامة وبأمن الحمد لله، ما ضافرت جهود الكل، تفهمت العباد إن شاء الله بشوي بشوي، ثم شوية وقت من فترة صيفية تتعدى وإن شاء الله بقدرة ربي. إحنا دعوة لكل مواطنين بإلحاح يسمعوا فيها حتى ما يسمعش فيها ما يقول الغيرة، اللي عنده اللي عنده براكة غادي كعيشكم نكملوا الصيف أول آخر أول سبتمبر، معناها الناس كل معناها بدنا نتفاعلوا وراه لي غرض انه باش ننظفوا البحر. شوفوا شط جيب تبارك الله كيفاش الغربه للاليه، شوف الصور معنا شيء عش القلب معنا. احنا نفرحوا الناس كلنا نفرحوا كل شبر في شاطئ تونس يكون نظيف يكون معناها باش يستغل استغلال طيب. رانا مش باش نمنعوا الناس، راهو متنفس صحيح للمطويه، راهو شطنا شط باهي، شطنا كيما شطوط الكل محليهم. يلزمنا احنا ربي حبينا بنعمه، يلزمنا نعرف باش نستغلوها، اذا ما نستغلوها بصفه قانونيه نحميك انت يا مصطفى، انت يا صاحب البراكه، انت اليوم معناها بصفه غير قانونيه غدوه تولي بصفتك قانونيه، تقعد شهر شهرين ثلاثه صحيح فما مقابل مادي هو ان شاء الله يكون رمزي، من اكيد مش باش نستغلوا مش باش نتغرضوا في العباد، ما تخافوش راهو فما استغلال باش يكون استغلال طيب، استغلال معناه قانوني يحميك انت ما تكون مصطفى، ما تكون باريحيه وبسلامه، تحمي انت السلطه، تحمي المواطن اللي محيط، تحمي نفسك وديك معنا نصدوا لكل مظاهر اللطف معناها اللي تشوفي معنا مظاهر الفساد مظاهر معناها الجرائم والكل معنا ما احنا كنا
0: طالما فما قانون
1: سامحيني مدام الهام الوضع الحالي بتاع دوبل البرارك راهو اختار محتقى من كل النواحي وحنا عارف ما يخف على حد الاختار اللي معنا محتقى معنا وتكون معناها
0: تكون اختيره تشكل اختر تشكل اختر
1: كثيره مش نستعرضوها تو اما الناس تعرف ما شاء الله معنا ما يخف على حد يعيشكم تفاعلوا ونتفاهموا ومعناها بحق حتى كي باش نختلفوا مع بعض نختلفوا باختلاف ما يكون رزن ويكون معنا بجلسه ويكون معنا نفهموا بعضنا هذا راهو الغايه كل غايه انه باش المواطن يكون يعيش في فتره اصطياف فتره معناها مريحه فتره امنه فتره من يروح داره يروح لبلاده لكن خارج الوطن كذا في تونس كذا يرجع لداره يرجع معناها يمارس عمل نتاعه تمارس دراستها ولا دراسته في ظروف ان معناها
0: طيبه صحيه
1: وظروف سلامه وظروف طيبه هذاك هو الهاجس نتاع كفوطه ولا كباديه ولا وبارك الله فيكم
0: شكرا لك شكرا مدام هي يعطيك الصحه نهارك طيب
1: والى اللقاء تحياتي لكافه المواطنين الكل
0: يعيشك شكرا لك نهارك طيب.

0: رجعنا لكم مستمعينا 28 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح ومشوارنا معاكم إن شاء الله حتى للعشرة. مرحبا بالناس اللي تحقت بينا، مرحبا بالناس اللي كانت تتابع فينا من الصبحية. ثنية زينة ليكم الناس الكل في بداية هذا اليوم. طقس حار شوية، الناس اللي ملزومة نقولوا نحن بقضية وإلا أي حكاية باش تخليهم يخرجوا في التوقيت هذايا، ردوا بالنا على صحتنا، ردوا بالنا على رواحنا. صغار ماذا بينا نبعدوهم على الأوقات هذه، حتى اللي باش يلعبوا البرة شوية هكا وقت يعني قصير ومن بعد يدخلوا للظل في الدار. ناخذوا ديما الماء في أوقات يعني متتالية حتى نضمنوا سلامة جسمنا وحتى نبقوا هكا راويين كيما نقولوا فيها بلهجتنا العامية. نستحفظوا على كبارنا وعلى صغارنا، نستحفظوا على رواحنا. الناس اللي تعدي برشا وقت في الشمس ردوا بالكم على روحكم، على الأقل ألبسوا حاجات خفيفة، وعلى الأقل هكا تعمل كل مرة ترتيحة ترجع للظل وتحاول أنك تعمل توازن للجسم متاعك حتى ما يتعبش في حرارة كين هذية. وسلامتكم الناس الكل.
1: إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيفي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: اشهار

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا. ليش ليش يا زارة وصلت بين 34 دقيقة بعد الثمانية؟ حلوة الزيارات، وساعات راهو الملام يجي في وقته والعتاب يجي في وقته، أما ظهر لي هكا بالورد وقت اللي نمشوا لبليصة فيها الورد وإلا وقت اللي نهدوا الورد، راهي الملام يوفى والحاجات ربما اللي بين الناس هكا تبرد شوية. نواصل معكم في صبحيتنا، وتوا كالعادة معنا سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة، والحديث اليوم على لاروز تريمير، من الورد اللي مزيان برشا، الورد اللي نجم يكون حاضر في الحدائق الخاصة والحدائق العامة، والتفاصيل ناخدوها من عند سي وحيد. سي وحيد نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أختي إلهام، مرحبا مستمعي إذاعة تطوين الكل.
0: يعيشك يعيشك، شكرا ليك. كنا طبعا تعطينا تفاصيل على ليروز تريمير هذوما.
1: هو فينالما حلوة ليروز، هي تشمل غوز وتريمير، تري بالانجليزية معناتها الشجرة معناتها انت، وزادة ترمز حتى تري معناتها ثلاثة انت. افكتيفمون معناتها الغوز تريمير اول حاجة اللي تعجب تجلب الانتباه هي اكل كبر الوردة نتاعها، الزهرة متاعها كبيرة محلولة كما شكل الوردة كما الوردة المحلولة. ثم الحاجة الحلوة كونها تحل بالثلاثة، معناتها يعني هي ثلاثة كعبات مع بعض، كل شيرة ثلاثة فهمت، وثلاثة بالسيكونس بالثلاثة. والحاجة اللي أحلى كونها هي عالية، ما توصل حتى 300 متر ونص طول فهمت، يعني أنت اللي يستطيع معناتها، وهي راهي سهلة الزراعة وساتو نحكيو على الجزء الثاني، خلينا نصفها لكم. الحاجة الحلوة في لاغوستريمير اللي هي من فصيلة الليمالباسي، يعني الخبيزة، من بنت عم الخبيزة، أنا كنت شوف النوارة مثل الخبيزة كالموب
0: ليمالباسي
1: تبالها، هذه أكبر وفيها الألوان الكل، الأصفر والبنفسجي والأورانجي، رأي فيها ألوان تنطق فهمتها
0: صحيح.
1: والأجمل ما فيها كونه ديما عاوز أقول لك تجلب الانتباه لأن تملى بلاصتها، يعني أنت في أي ركن وتمشي كان ترى مال حيوت، ما كان عندك حيط كجدار، ما تجم تكون كلوتور وكما قلت لك تطلع المتر ومتر ونص بسهولة.
0: اي
1: واهم حاجة كونك تقعد 6 شهور، نعاود نقول راي من تو من تو في قلب النوار نتاعها، هي تبدا حتى من شهر جوان حتى شهر نوفمبر اكتوبر وهي منورة وزاهية، وصدقوني معناتها كيما اللي ملبسي كيما الخبيزة ما تقطعش من جنينة مع اللي لغوز تريمير في المشرق. أنا من التسميات المشرقية ما يعجبونيش برشا لأن يختلفوا برشا على التسميات المغاربية، احنا يعني سميها معناتها الورد الحطمي والحضمي وكل شيء، أنا نعرف أشجار أخرين مسمين هكا. اللي يهمني هو كوكو عرفتوها اللي كونها من فصيلة الخبيزة بنتعام الخبيزة. لغوز تريمير معناتها نبتة مزهرة بشكل غريب برشا وفيها برشا ألوان، ثم تجلب الانتباه لأن هي تفرض روحها في الطول، تفرض روحها بالكثافة نتاع الأزهار نتاعها،
0: تعبي البلاصة،
1: تعبي بلاصتها وتعبي الجذع نتاعها كله، تبقى مرشوق مش عليه أكل مرأة المزيانة كلي رشقة مشموم فل في عادة هذيك هي يعني.
0: وتوا وقت المشموم طبعا في الصيف هذي، يعني في المناطق الساحلية خاصة،
1: كون الغوص خميخ تزين الجنين بتاعنا وما تتقطعش. يعني أنا نتكلم على الحدائق الخاصة والحدائق العمومية، على الغوص خميخ إذا كان ثبتت ما عاش تتنحى، لأن عندها برسة زريعة فيها بكثرة، والزريعة تطيح في الأرض، والزريعة من عام الجاي تحاول تطلع
0: تخلف، نقولوا نحن في اللهجة العامية تخلف.
1: تخلف وتولي تنقل وتعطي لجيرانك وتنقل من بلاصة لبلاصة فهمت. أنا ريتها معناتها تنبت حتى، والله تنبت حتى في المادة وفي الكياسات، في الكياس.
0: حلو حلو،
1: يعني شو يدل على ذلك؟ يدل على كون هي تقاوم، تقاوم الشح المياه وتقاوم السخانة وتقاوم كل شيء. هذا علاش احنا ديما نختاروا لكم ساعة الأزهار الحلوة المزيانة، وخاصة اللي تتأقلم مع المناخ متاع الجنوب التونسي وعلى اللي احنا نحبها، وتأكدوا اللي يكون مش غالية، لأنه اللي ملبسي الخبيزة وأنواعها الكل موجودين، ولوجوا عليها في الأسواق تلقاها. احنا يزمنا نلوجوا على الأزهار الحلوة كما لاغوستينيير، لأنك إذا كان حصلتها ما عاش تما على طول تبقى موجودة.
0: هذا هو اللي حب يعمل بطبيعة حديقة مزيانة، يلزمه يلوج ويلزمه يخرج ويشري ويعتني ويختار. شكرا لك سي وحيد، نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، بسلامة.
0: واصلين ديو معكم 39 دقيقة بعد الثمانية، طبعا بعد الفقرة هذه متاع الورود نواصلوا معكم حتى للعشرة بقدرة ربي في منوعتنا الصباحية، ومرحبا بكم الناس كلها.

0: 8:44 دقيقة مستمعين الشرطة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين. مرحبا بكم، واصلين ديما معكم في ورود الصباح، وتوا زميلنا عبد الله بقير في فقرة اي تيك.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالم.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم في تونس نتحدثوا قلب الحدث التكنولوجي والدفاعي الرقمي العالمي. نتحدثوا على مدينة الحمامات اللي تستضيف ليامات الجايين تظاهرة دولية كبرى تجمع نخبة أذكياء وعباقرة العالم في مجال الأمن السيبراني. الدورة الثانية الحمامات من ولاية نابل تحتضن رسميا فعالية الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبراني الECO 2026. أكثر من 20 دولة مشاركة في على مستوى كبير متاع المشاركين من مختلف الدول هذه، من 14 إلى 19 عام هذا هو المقياس العمري للمشاركين من تلامذة المرحلة الثانوية والشغوفين بعوالم البرمجة والاختراعات، ومن جهة أخرى الاختراق الأمني وأنظمة الحماية. من 27 إلى غاية 2 جويلية هو الإطار الزمني الدقيق للتظاهرة هذه العلمية المتواصلة على مدار الأيامات هذه الكل. بناء جيل من الخبرات الدفاعية الرقمية. العملية تو الدفاعية مش مستحقة فقط كان جيش، وإنما العملية زمها تكون في دفاع رقمي. كيف رئيسة الأولمبياد العالمي للأبن السبراني درساف البنا صرحت كونه الهدف الأساسي من المسابقة هو التعريف بمجال الأمن الرقمي وتطوير المهارات والقدرات الشبابية في الدفاع السبراني وكيفية حماية المواقع والشبكات الإلكترونية، بما يساهم في تكوين جيل جديد من الكفاءات قادرة على مواجهة التهديدات الرقمية المستقبلية لتونس ولكل الدول المشاركة في الأولمبياد هذا.
1: اي تك.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
1: رجعنا لكم مستمعينا التسعة غير درجين ومواصلين معكم في صبحيتنا وفي استضافتنا والحديث عن الدورة 28 لمعرض صفاقس الجامعي اللي تنطلق اليوم وتتواصل غدوة 15-16 جويلي 2026 بمقر معرض صفاقس الدولي بمدينة صفاقس. وللحديث عن التفاصيل معايا على خط البرنامج سي أحمد الحاج قاسم رئيس جامعة صفاقس. سي أحمد صباح خير، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
1: يعيشك، شكرا لك. طبعا دورة 28 والأكيد تاريخ كبير للمعرض هذايا اللي يهم الناجحين في البكالوريا واللي يعطيهم فرصة طبعا باش يتعرفوا على برشا اختصاصات وبرشا حاجات تهمهم. وناخذ أكثر تفاصيل من عندك سي أحمد، تفضل.
2: شكرا شكرا. كما قلت تفضلت سيرتك، هي دورة 28 دونك تشوف احنا عندنا ما شاء الله تاريخ في تنظيم الدورات هذوما. هو دورات احنا حريصين باش نحطوا الطلبة الجدد، نعطيهم عديد المعطيات على مسارات التكوين في مستوى جامعة صفاقس في جميع المؤسسات وفي جميع الاختصاصات. كما تعرف يعرفوا السيد المستمعين معناها تحدي كبير في تحضير لشهادة البكالوريا ونجاح في البكالوريا، ونهنيه بالفرصة هذه، نهنيه الطلبة جدد على نجاحهم. ولكن زيد تحدي كبير في علاقة التوجيه، بس التوجيه هو في الأخر مش يرسم مستقبل الطالب الجديد، مستقبل معناها المسار متاعه، المسار بتاع التكوين الجامعي ثم مسار التشغيل متاعه. لو احنا نحبوا اترابير الدورات اللي نعملوها كل سنة ونعملوها تزامنا مع آخر سنة الجامعية، خاطر بعد معناها ظهور النتائج الدورة الأولى والثانية البكالوريا.
1: أي.
2: ولكن زيد قبل ما ننطلقوا الطلبة في اختياراتهم الشعب، دونك نحاولوا في الفترة الزمنية هذه باش نأطروهم الطلبة ونوريهم وتوال معناها نأطروا الطلبة وزيد كيف والأولياء باش نفهموهم شنو هما التحديات، شنو هما المسارات التكوين، ولكن شنو ما مستقبل مسارات التكوين؟ اسكو مسارات عندهم طابع تشغيلي، اسكو مسارات عندهم طابع بحثي، اسكو مسارات هذوما منفتحين على مسارات تكوين في مستوى جامعات أوروبية؟ خاطر احنا في مستوى جامعة صفاقس عندنا عديد المسارات اللي هما في شراكة مع مسارات أوروبية، وبالتالي الطالب ينجم يعمل فترة زمنية في تدريسه في صفاقس ولكن يكمل زيادة تدريسه في مؤسسات جامعية أوروبية. دونك نحاولوا في هال معناها النهارين هذوما باش ننظموا عديد الورشات، حقيقة عديد الورشات اللي هي ورشات توعوية للطلاب باش نفهموهم كيفاش معناها اليوم كيفاش يوقع التوجيه الجامعي، ولكن كيفاش زاد شنو المهن الجديدة، شنو الشعب اللي فيها آفاق. كما تعرف سيادتك احنا سنة الجامعات التونسية تعداو معناها بمشروع إعادة تأهيل مسارات التكوين، دونك احنا توا معناها دخلنا في دونك احنا مش نعرضوا على الطلبة الجدد هذوما شنو هما المسارات التكوين اللي وقع أحداث

0: جديدة في مستوى الجامعة ومؤسساتها.
1: أيه.
0: وهدية بطبيعة هدية بإشراف كل المؤسسات بهيكلها الكل، هيكل العلمية والبيداغوجية. زيادة كيف هذوما اللي ستوند هذوما يأسسوهم زيادة الطلبة اللي هما قدسين يزاولوا في دراستهم في المؤسسات هذوما،
1: باش
0: يكونوا مخاطب سهل للطلبة الجدد،
1: يعرفوا بعضهم في عمر تقريبا متقارب،
0: يعرفوا كيف يتكلموا مع بعضهم. يمكن احنا عندنا شوية صعوبات باش نتكلموا معهم أكثر منه، والطلبة اللي قدسين يقرأوا هما ينجموا يوصلوا المساج أسهل برشا للطلبة الجدد باش يفهموهم شنو ما الصعوبات ولا شنو ما التحديات ولا شنو ما الآفاق وشنو ما الإمكانيات موجودة. ساعات الطالب يجي جديد يسأل على شنو معناها التدريس، مش يكون اسكو اكسونتي على العلوم الصحيحة، اسكو اكسونتي على دونك هيك الكل نحاولوا احنا باش نجاوبوا عليه.
1: وينقص حتى شوية هكا، خاطر ديما راه الطالب جديد، راهي مرحلة جديدة في عمره
0: بطبيعة.
1: واختصاصات جديدة وتتغير المنظومة التعليمية تماما في الجامعة
0: بطبيعة. واحنا نحاولوا باش نوصل المساج للطلبة ونقولوا لهم راه ثلاثة شهور الأولين في الجامعة راه واحد مش يلقى روحه بالباهي، معناها فهمتي كيف؟ أنا هيك الشونجمون بالحق عشناها احنا نعيشوها كل سنة، ثلاثة شهور الأولين معناها هيك واحد ما يلقاش روحه كما يلزم، ولكن بشوية بشوية يتأقلم مع المنظومة التعليم العالي ومع المنظومة الجامعية. وقت تعرف توا عديد معناها الطلبة الجدد يغادروا ديارهم ويغادروا أهلهم ويمشيوا يسكنوا في المبيت الجامعي وفي الأكل الجامعية وكيف كيف، حتى ديوان الخدمات الجامعية مش يكون موجود معنا في المعرض الجامعي،
1: باش
0: زاد كيف يحاول باش يأطر الطلبة الجدد هذوما باش يفهموهم شنو ما كيفاش المطالب لازم تتصب، وقتاش لازم تتصب، شنو ما الآليات المجعولة، شنو ما لي سيت لازم يدخل عليهم. معني حسيلو حاولنا باش نحضروا، حتى احنا عندنا حتى البوست معني البوستة معنا، علاش خاطر احنا الطلبة يتعديوا بهيك البطاقات الذاتية باش ينجموا يرسموا كل شيء. دونك حاولنا باش جبنا زاد كيف البوستة باش تكونوا معاهم، خاطر شفنا عملوا تم شوية مشاكل الطلبة باش ينجموا يستغلوا هيك البطاقات الذكية هذه. دونك هذا هو معناها البرنامج بصفة عامة معناها، ولكن خاصة احنا شنو التحدي اللي نحاولوا نعملوه مع الطلبة جدد، نقولوا راهو الطالب يزمو يعرف كيفاش يعمر الورقة نتاعو نتاع التوجيه الجامعي، ويزمو يعرف كيفاش يرتب الشعب، ويزمو زاد يخلي في ذهنه كيما حط لولا ويحب لولا أكيد كيما يزمو يحط زاد العاشرة ويزمو يكون يحب زاد العاشرة.
1: وهذه أهم حاجة في المسار المستقبلي نتاعو، إنه يكون مغروم بالحاجة اللي باش يعملها
0: بالضبط.
1: ويعطيها برشا محبة باش هي بيدها تعطي. شكرا لك سي أحمد الحاج قاسم، رئيس جامعة صفاقس. إن شاء الله طبعا موفقين، وإن شاء الله طلبتنا الكل ياخذوا طريقهم صحيح ونشوفوهم ناجحين ومتميزين. إلى اللقاء، نهارك طيب.

0: رجعت لكم مستمعينا، مش خليكم مع موجز التاسعة للأخبار ومعرض الصحف، ومن بعد رجعين معكم في ورود الصباح حتى للعشرة بقدرة ربي.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: أهلا وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. نشر اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي خريطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية، أسند فيها اللون البرتقالي وهي درجة إنذار كبيرة لاثنتي عشر ولاية، وهي جابس وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان وصفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي وتوزرة. وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن الوضع الجوي يتسم اليوم بارتفاع درجات الحرارة مع ظهور الشيلي وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية. تعلم وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي والمترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من يوم الاثنين 22 من جويلية الجاري وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 من أوت بدخول الغاية، وتتم عملية التسجيل حصريا عن طريق رابط تسجيل الحج. استشهد 4 نازحين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم في غارات جوية وإطلاق نار وعملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية في قطاع غزة. أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من أفراده جراء هجوم أمريكي استهدف ثكنة عسكرية في مدينة بومبور محافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم، كما قتل 30 مدنيا إيرانيا في غارات جوية أمريكية استهدفت مناطق متفرقة في إيران أو في جنوب إيران خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلن اليوم الجيش الإيراني ومصادر حكومية. هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق ممرات تصدير أخرى تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد إعلان واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. انتهى الموجز. الآن فقرة معرض الصحف العربي والدولية مع الزميلة فاطمة الرعاش.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
0: شكرا بثينة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نبدأ الجولة بافتتاحية القدس العربية التي تعنون مروان البرغوثي والاحتلال رصاص مطاطي أم توحش فاشية، هكذا تتساءل افتتاحية القدس، حيث أفادت المحامية فدوى البرغوثي زوجة القيادية الفلسطينية مروان البرغوثي المعتقل والذي يقضي 5 عقوبات بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال الصهيوني منذ العام 2002 بأن أحد السجنين أطلق رصاصة مطاطية على ساقه الأسبوع الماضي فتسببت له بنزيف وإصابة مؤلمة في حلقة جديدة من التنكيل والاعتداءات المتواصلة عليها. وتقول أبعد من رصاص مطاطي تارة وتعذيب جسدي ونفسي تارة أخرى، يمارس الاحتلال الصهيوني تنويعات قصوى من التوحش الفاشي ضد البرغوثية، ينبثق أولا من سلسلة أحقاد دفينة تبدأ من شخصيته القيادية في المقاومة وشعبيته الواسعة لدى شعبه الفلسطيني، ولا تنتهي عند مكانته العربية والدولية كرمز لثقافة الصمود والبقاء ومجابهة الاحتلال الأسوأ في التاريخ. وتقول كذلك زوجته، حيث يدرك الاحتلال مكانة البرغوثي على مستويات تنظيمية وفصائلية داخلية تتجاوز خصوصا إلى الاتفاق والاختلاف بين حركتي فتح وحماس، وتواصل تأسيس قواسم مشتركة واقعية وملموسة لوحدة وطنية فلسطينية ذات ضرورات عاجلة الإلحاح. صحيفة نداء الوطن اللبنانية تعنون مفاوضات روما كل الطرق تؤدي إلى السلام،

كتبت الصحيفة مقالا في حول تطور مسار المفاوضات غير المباشرة بين كل من لبنان وتل أبيب، وأشارت إلى أن المفاوضات لم تعد تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر في آلية التنفيذ، مؤشر على انتقال الجهود الدولية من إدارة الأزمة إلى محاولة الدفع نحو حل تدريجي. صحيفة العربية الجديدة تعنون أزمة الطائرة الإيرانية اليمن على شفا مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات. وتقول الصحيفة وتناولت الصحيفة التصعيد العسكري والسياسي المتسارع في اليمن عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استهداف مدرجي مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفدا حوثيا، معتبرة أن هذه الخطوة شكلت منعطفا جديدا في الأزمة وتصاعدا في مستوى المواجهة الإقليمية. وفقا للصحيفة، مجلة The Atlantic الأمريكية تعنون خطيئة السيناتور جراهام في إيران وكيف فشلت توقعاته بتغيير النظام الإسلامي. نشرت المجلة الأمريكية تقريرا عدته فيفيان سلامة، قالت فيه أن السيناتور الجمهوري لينسي جراهام الذي توفي فجأة يوم السبت كان محوريا في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضرب إيران. وتقول ما ميز جراهام هو قدرته على إقناع ترامب، فقد فهم غرائز الرئيس ودوافعه السياسية، وبوفاته فقدت أمريكا أحد الشخصيات القليلة التي عملت كمترجم بين اتجاهين متنافسين في السياسة الخارجية الجمهورية، ميل ترامب نحو الإنعزالية بشعار أمريكا أولا ونهج التدخل الذي ساد في عهد الرئيس دونالد ريغان والذي لم يتخلى عنه جراهام قط. فمن ناحية نجح جراهام جزئيا في ملف أوكرانيا، حيث أقنع الرئيس بعدم التدخل عن كييف لصالح بعدم التخلي عن كييف لصالح الكرملين، كما نجح في إقناع ترامب بشن حرب على إيران، وهو مسعى أثبت حتى الآن أنه خطأ فادح، ورأى أن مفتاح استقرار الشرق الأوسط يكمن في تطبيع العلاقات بين كل من الكيان الصهيوني والسعودية. إلى هنا تكملت هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

يادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.

قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف

9:14 دقيقة مستمعينا فهد بلين هكا واشرح لها وصلبينا للتوقيت هذية. صباحكم زين، نصبحكم بالخير مرة أخرى. مرحبا بكم في ورود الصباح في الجزء الرابع من منوعتنا الصباحية، مواصلين معاكم حتى للعشرة ديما في الوقيت هذية. طبعا كل نهار أربعة تحطوا شوية على الكتب، على الإصدارات، سواء في تونس أو في البلدان العربية أو في العالم ككل. في كل مرة هكا نحاولوا في خضم الصيف هذية، رغم الالتزامات والخرجات والمناسبات، لكن لازم راهو القراءة والمطالعة حتى ولو صفحات قليلة يوميا حتى تترسخ فينا العادة هذية، وهي من أجمل العادات في دنيتنا. نتحدث اليوم على جيم كالدر، الروائي البريطاني هذية اللي جينا بإصداره الأول، وهي رواية تحمل عنوان أريدك أن تكون سعيدا. الرواية هذه اللي تتميز بأسلوب سهل ممتنع وتتناول تفاصيل الحياة اليومية لجيل الألفية والعلاقات المعقدة في ظل هيمنة التكنولوجيا ووسائل التواصل، فضلا عن تأثيرات الرأسمالية المتأخرة على مشاعر الشباب. من الروايات اللي تنجموا تقروها تقريبا في وقت ظهيرة، خاطر ماهيش مطولة برشا برشا، ومن الروايات اللي فيها أسلوب حلو ومزيان ومفيد في نفس الوقت.

رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم ديما في صبحيتنا، نهاركم زين. مرحبا بكل شكون التحق معنا في التوقيت هذايا، مرحبا مره اخرى بالناس اللي بدات معنا من الصبحيه، مشكورين ديما على كل الملاحظات اللي توصلنا. نواصل في صبحيتنا حتى للعشرة، تحياتنا لكل مستعملي الطرقات، لكل الناس اللي تسمع فينا وين ما كان. طبعا صوت اذاعه تطاوين وين ما يوصلكم الصوت هذايا، بالراديو بالانترنت من تونس ومختلف بلدان العالم.

0: رجعني لكم مستمعينا. كان هذا الهادي الجويني يا معذبتني بزينك وصل بينا 22 دقيقة بعد التسعة، موصلين ديما معكم في صبحيتنا. توا الحديث على الصحة الغذائية، خاصة الحاجات اللي نشروها اللي نقتنوها، سواء الحاجات المعلبة وإلا الحاجات اللي ناخذوها ربما من المحلات، الأكل ككل. في كل مرة موضوع، في كل مرة حكاية، في كل مرة نصيحة. واليوم كالعادة معنا بسمة القادري على خط البرنامج، والحديث باش يكون على الماء المعلب. بسمة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي، سمحني عندي شوية رجمي وجهتني، تحية صباحية لي اليوم ولكل مستمعي
0: إذاعة. إن شاء الله باللطف عليك بسمة.
1: عايش.
0: الماء المعلب وبرشة ملاحظات طبعا توصل على الماء هذايا، وفي كل مرة أنت بسمة ولا مجموعة طبعا من المختصين في المجال الصحي ككل يركزوا برشة على أهمية الحفاظ على الماء هذايا. يلزمنا نعرفوا الناس الكل كيفاش نقتنوه، كيفاش نحافظوا عليه، وكيفاش نستعملوا الماء هذايا. تفضلي.
1: بطبيعة بالنسبة لل حتى نحكيوا على العرض متاعه مياه شراب، خاصة المعلبة في طريقة العرض متاعها، وهذه فرصة معناها باش نحكيه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكيفية معناها الحفظ متاعها والعرض، واللي لاحظناه معناها اللي منشوفه فيه خاصة أثناء العمل متاعنا الميداني، إنه برشا محلات معناها يخليه الماء يحطوه قدام المحلات متاعها معناها بكمية كبيرة، معناها يقع العرض متاع الحفظ متاعهم خارج المحلات. أيه؟ حتى مش كان معي الميشاب، حتى مشروبات غازية وبعض المواد الغذائية الأخرى اللي تلقيها أنت الانتصاب معناها العشوائي متاحة أو العرض متاحة خارج المحلات، وهذا من الحاجات معناها اللي تأثر على صحة الماء، خاصة أنه نعرفوا اللي الماك يبدأ معلب هو فيش في مادة بتاع البلاستيك، والبلاستيك هذيك غذائي وقت نحطوه مدة معناها زمنية يكون في أشعة الشمس مع مدة معنا مع وقت معين معنا نهار اثنين ثلاثة، ونفس الموضوع معنا يجيب الكمية متاع الماء متاعه ويقع الحفظ متاعها خارج معنا مش في معنا خارج المحلات.
0: صحيح.
1: بالطبيعة بشي أثر على المادة الغذائية اللي هي الماء اللي في وسط الدبل، خاطر البلاستيك بشي يتفاعل مع أشعة الشمس مع درجة الحرارة، لكن احنا بشي نحطوه في درجة حرارة كبيرة كما تعرف انت الموجة متاع الحرارة اون بليس مع الوقت، هذايا باش يخلي هكا المواد الكيميائية اللي مصنوع منها اللي مصنوع منها البلاستيك باش يعمل معناها ايميغراسيون، باش تصير هجرة هذيك المواد هذيك للماء، دونك هذاك هو باش يأثر على صحة الماء. على هذاك العرض لازم يكون سامحني العرض لازم يكون داخل معناها المحلات، الماء يجب نحطوه داخل في حفظ معناها في الظل بعيد عن الحرارة، بعيد عن أشعة الشمس، بعيد عن الغبرة، عن هذه الحفظ الصحي. لذلك هي فرصة اشتعب المحلات راهو ممنوع عرض المياه أو حتى أي مادة غذائية يعني في أشعة الشمس وفي أطر معناها خارج المحلات متاعها.
0: به بس ما طبعا هذا مع الإجراءات الردعية، خطر هامة جدا خاصة في فصل الصيف حتى ما تتعرضش المشروبات هذية عموما يعني سواء الماء وإلا غيره الأشعة الشمس وترجع من بعد بالضرر اللطف على المستهلكين.
1: بطبيعة احنا ديجا الهام معناها كان تسمح وقع حجز كميات كبيرة، رو احنا كنمشي ومعنا في المراقبة متاعنا تم حجز كميات كبيرة من المياه المعدنية في المعروضة بطريقة معنى عشوائية خارج معنى المحلات أو حتى مشروبات غازية وبعض المواد الغذائية حتى اللي بتاعت مثلا العجين تلقيها في المقارونة.
0: صحيح.
1: أصلا المواد الغذائية اللي معروضة خارج معنى المحلات بطريقة هذية في أشعة الشمس واللي هي والسبب في معناها أنها تعرض صحة المستهلك للخطر أصلا منها التسممات الغذائية والحفظيات هرومة، دونك هي فرصة لما عايزة على التطوين مش المستهلك هو بيجو معنا، هي نصيحة ماشية لأصحاب المحلات وللمستهلك في نفس الوقت باش هو يشوف حاجة وانا عارض تعمال غذائية في ظروف غير صحية سواء كانت في أشعة الشمس سواء كانت حتى اكزامبل نعطيك ياغورت يشوف فيه معروض برا زايد فما ساعات تجيب كميات من المواد الغذائية سريعة تتعصب عطيك مثلا متاع ياغورت
0: متاع
1: حليب متاع حاجة يجيها البرا مش محروضة في الفريجيدير مثلا اللي هي لازم 4 درجات الياغورت ويجيها البرة أو يشوف حتى بعينيه اللي الفيشة متاع الفريجيدير مسلولة ماذا بينا معنا من ناحية. دونك المستهلك بيده يحافظ على صحته
0: أكيد، هو المستهدف في النهاية، وحتى أصحاب المحلات رام في النهاية هم مستهلكين زيادة، هم وعائلاتهم يريد معناه ينتبهوا للحاجات هذه، يكونوا أكثر حرص على أنه المواد الغذائية تكون محفوظة في الأماكن اللي خاصة بها، وديما طبعا نهتموا برشا بسلامتنا. شكرا ليك طبعا بسمة على كل النصائح هذه، شكرا على قبول الدعوة رغم الحالة الصحية. تحياتنا ليك وإن شاء الله باللطف عليك.
1: شكرا
0: وإلى اللقاء. نواصل ديما معكم مستمعينا، هو قبل حتى ما نكونوا معناها في اتصال بسمة، فما ملاحظات وصلتنا اليوم فيما يخص يعني بعض المحلات وبعض الدكاكين وبعض الأكشاك اللي راهي الماء والعصائر والمواد الغذائية معرضة للشمس من الصباح حتى لليل. ردوا بينا إن شاء الله الكليمة هذه والملاحظة هذه تكون وصلت للناس كله. نواصل معكم مستمعينا في ورود الصباح ورود الأربعاء حتى للعشرة، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. مرحبا بالناس اللي تحقد بينا في الاستماع، نهاركم طيب، نهاركم زين، إن شاء الله مليان بالخيرات يا ربي، ومرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لإذاعة تطاوين. بعد شوية باش نعملوا وقفة غنائية، وعندنا طبعا فاصل إشهاري، وباش يكون معنا الدكتور سامي الميلوشي المختص في أمراض القلب، باش يكون الحديث طبعا على منتدى عالمي كان في تونس مؤخرا، المنتدى هذا اللي يحمل عنوان All for Good.

0: ميسي في السنة، الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغو تيتي.
1: إشهار إشهار
2: أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار

0: رجعنا لكم مستمعينا 36 دقيقة بعد التسعة. نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقوا بينا في الاستماع. وتوا الحديث باش يكون عن تونس وعن وزارة الصحة التونسية اللي شاركت مؤخرا في المنتدى العالمي All for Good اللي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، والحديث كان عن التجربة التونسية في الصحة الرقمية. معي على خط البرنامج الدكتور سامي الميلوشي المختص في أمراض القلب واللي كان أحد المشاركين في المنتدى العالمي هذا. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح الخير ليك وكافة مستمعات ومستمعي أرض الصحراء إذا تطوير.
0: نهنيك دكتور طبعا بالمشاركة هذه والتميز هذه. هما زوز دكاترة اللي شاركتوا هكا في المنتدى هذا.
1: أي زوز صحبة الأستاذة حبيبة الميزوني رئيس قسم التصوير الطبي مستشفى الرابطة.
0: إيه جميل جدا. ودكتور سامي الميلوشي طبعا مختص في أمراض القلب بمستشفى المستشفى مدنين. دكتور كيفاش كانت طبعا المشاركة هذه وكيفاش وقع تقديم التجربة التونسية في الصحة الرقمية؟ تفضل.
1: الإطار هو المؤتمر العالمي للذكاء الصناعي الموجه للخير والموجه للصحة AI for Good. المؤتمر هذا منعقد في جنيف من 7 حتى 10 جويلية في سويسرا. المشاركة رسمية للدولة التونسية وزارة الصحة. كان لي شرف تمثيل تونس بلدي العزيز صحبة الأستاذة حبيبة الميزوني بالتكليف من السيد وزير الصحة، اللي نحب نشكره بالمناسبة على الثقة وعلى المجهودات الكبيرة اللي قاعد يقوم فيها من أجل تطوير الواقع الصحي، معناتها تنفيذا لسياسة الدولة. دونك الإطار هو المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، وتونس الحمد لله اليوم رائدة في المجال هذا، والهدف كان تمثيل تونس والتعريف بالتجربة التونسية في مجال الصحة الرقمية. كانت ثم عديد المداخلات، مداخلة من الأستاذ حبيب الميزوني حول معناتها المستشفى الرقمي والتصوير الطبي عن بعد. أيه. وكان أنا لي شرف مداخلة معناتها لتجربة نجدة بوانتيان، والحمد لله الانطباعات كانت جيدة من عديد الخبراء في العالم. معناتها تأكدوا من معناتها الواقع الصحي معناتها المتطور في تونس، خاصة الاستغلال المحكم معناتها التكنولوجيا والتقنية، الاستغلال المحكم والتطبيقي خاصة في تقريب الخدمات خاصة بالمناطق الداخلية. أيه. في أي وقت وأي مكان. والاستغلال المحكم تاعها زاد بالتلي راديولوجي ومستشفى الرقمي ونجدة في إنقاذ الأرواح. أيه. دونك تجربة رائدة. أيه. فيها الاستغلال المحكم معناتها الرقمنة المتطورة والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والعقل البشري كله في مصلحة المريض عن طريق الاستغلال المحكم للطاقة البشرية والطاقة التكنولوجية. وبالتالي كانت هو مؤتمر عالمي معناتها فيه خبراء العالم كل. دونك تونس كانت في منزل معناتها مشرفة الحمد لله، معناتها النتائج والتجربة اللي معناتها اللي سقناها سواء في التلي راديولوجي ولا في المستشفى الرقمي في النجدة. أيه. لاقت اعجاب كبير من عديد الخبراء. لانها مبنيه على اسس صحيحه، على اسس علميه. أيه. وعلى معناتها على حاجات للمواطن اللي غيرت الواقع الصحي للمواطن وانقذت الارواح، لا سيما التجربه نتاع نجده بونتيان اكثر من 4000 مريض. واليوم القسطره كانت تقبل اقل من 30%، اليوم اكثر من 95%. ينجموا معناتها كل مريض لا قدر الله ينجم يعمل جلطه في في أسرع وقت في أقرب نقطة يكون عنده معناتها القسطرة القلبية ممكنة عن طريق الاستغلال المحكم للتكنولوجيا، كيف لا قدر الله في معناتها حوادث الطرقات ولا أي حالات استعجالية أخرى كيما الجلطة الدماغية. يكون التلي راديولوجي موجودة، معناتها ماهيش مربوطة بوجود طبيب ولا بوجود معناتها عديد معناتها العوامل اللوجستية اللي تنجم تعطل التشخيص المبكر والسريع. اليوم التشخيص سريع عن طريق الاستغلال المحكم للطاقات البشرية والتكنولوجيا من أجل تقريب الخدمات تحسين جودتها، إنقاذ الأرواح وتكريس العدل الصحي.
0: وهذا اللي لمسناه مؤخرا طبعا دكتور سامي من خلال المجهودات اللي قدمتوها، في كل مرة معناها تهبطون على حالة في الفيديوهات اللي هي تعرض الجلطة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضلكم أنتم، بفضل هذه التقنية الجديدة هذه، فيسع فيسع يقع تدارك الأمر، وفيسع فيسع يقع السيطرة على الحالة وتمثلها فيما بعد إلى الشفاء. وهذا هام جدا في فترات كان هذه اللي كثرت فيها فعلا الأزمات الصحية من نوع هذية. إن شاء الله ديما نقوله الواقع الصحي في تونس يكون أفضل، بفضل طبعا المجهودات اللي تقدموا فيها، بفضل التقنيات المستحدثة، وإن شاء الله منصات كما هكا، وكذلك طبعا ملتقيات دولية في المستوى هذية تزيد تدعم الصحة التونسية.
1: الحمد لله، هو كونك تمثل بلادك البرة هذاك شرف كبير وفرح
0: أكيد
1: كبير.
0: أكيد
1: هي مسؤولية كبيرة، لكن الحمد لله كي تم بنجاح وتمت بنجاح، وتونس في العلالي، معناتها تونس اليوم مثال يحتذار في المجال الصحي في عديد المجالات أخرى، واللي هي سياسة الدولة، معناتها تونس رائدة في معناتها في الاستغلال المحكم للتكنولوجيا للطاقات من أجل تحسين الخدمات الصحية. وهذه تحية شكر وتقدير لسلطة الشرف ولكافة الفاعلين اللي ما فتئوا يقربوا المواطن من أجل تحسين الخدمات، إنقاذ الأرواح وتحسين جودتها. وهذه كيف كيف عمل دؤوب ليل ونهار، كانت النجدة للجلطات القلبية، اليوم النجدة للجلطات الدماغية، وغدوة إن شاء الله الحوادث والشروقات، وعمل متواصل ليل ونهار من أجل معناتها تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها المواطن، إنقاذ الأرواح وتحسين صورة تونس اللي هي ناصعة بطبيعتها أمام العالم أجمع. سواء إن شاء الله اليوم نحكي حتى على إن شاء الله نجدة أفريقيا ونجدة في الشرق الأوسط
0: ونجدة
1: في العالم
0: الكل،
1: والحمد لله، وإن شاء الله رب يحفظ الجميع
0: إن شاء الله. شكرا لك دكتور سامي الميلوشي المختص في أمراض القلب بمستشفى مدنين على كل المجهودات هذه، على التميز هذا، على الاختيار هذا، شرفتنا وشرفت تونس الكل، وإن شاء الله المزيد من التقدم والمزيد من العمل الجاد. إلى اللقاء.
1: شكرا على الاستضافة، وتحية لكم وتحية لرعاة التطوير.
0: يعيشك، نهارك زين.

0: سمعنا شوية عدنان الشواشي كان سلمت وسلامنا ليكم الكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم مجددا مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا في ورود الصباح. توش نمشي لفقرة المشاغل وهكا في كل مرة يتصل بينا مستمع وإلا مستمعة فيما يخص المشاغل الحياتية اليومية. نحن دورنا لهنا أن نبلغوا الأصوات إن شاء الله الأصوات اللي توصلنا تلقى تفاعل من السادة المسؤولين وتلقى تجاوب. زادة مرات زادة جينا حالات صحية أو حالات اجتماعية والأكيد أنه أهل الخير وناس الخير موجودين في ربوعنا وبرشا مستعدين للمساعدة. نسمع اليوم الحكاية هذية تاع المستمعة جميلة بجناح وضع الصحي. نسمع التفاصيل وبعد رجعين.
1: صباح الخير الناس الكل. اسمي جمال بجناح، عمري 21 عام، المواليد 2005. خسرت عيني اليمنى 2017 لقد 2026 2025 خسرت عيني اليسرى. عندي عملية نهار 16 جويلية. ظروف باب المادية ما تسمعش تسمح لنا باش يعالجني. نتمنى حبيت نوصل صوتي. اخواتي مازال قلوب فرا، مازال قلوب الناس، مازالت الرحمة في الدنيا. نتمنى منكم تساعدوني فماش طبيب ولا تساعدوني بأي حاجة تقدروا عليها، وإن شاء الله ربي يشفي كل مؤمن مريض. ونشكر زادة الناس اللي عاونتني وقفت جنبي.
0: كان هذا صوت جميل من ولاية التطاوين. سمعت الوضع الصحي متاعها، سمعت الإشكالية في عيونها. هي نداء طبعا لأن الوضع المادي ما يسمحش أنها تسافر لتونس وتعمل العملية هذه، بالرغم أنه في حاجة أكيدة أنها تعمل عملية. تعرفوا قيمة البصر وقيمة العينين. اللي يسمع فينا وينجم يعاون الشابة هذية يتصل بينا في إذاعة تطاوين على 75 870 900 حتى نسقوا ما بيناتكم. إن شاء الله طبعا الأجر حاصل بإذن الله. نواصل بالألغام وبعد رجعينا.

رجعنا لكم مستمعينا مواصلين في حكايات الصبحية متاعنا وتوا حكايتنا على السفر في فقرتنا في كل نهار أربعة. وين تسافر؟ الناس اللي تحب تسافر، الناس اللي تحب الرحلات، الناس اللي مغرومة بأنها تكتشف العالم وأنها تزور مختلف بلدان العالم. المرة هذه باش نهزكم لجنوب القوقاز، بلاد أوراسية اسمها أرمينيا، من أجمل مناطق العالم، من أحلى المناطق في مناخها، في معاملة الشعب متاعها، في الأمان اللي فيها وفي الرخص زادة. رخيصة برشا أرمينيا مقارنة لعديد بلدان العالم، وتعتبر وجهة عالمية ووجهة سياحية، ما تتكلفش كما قلت لكم سواء في المعيشة، في الإقامة، في حجوزات الفنادق. صحيح الرحلة مطولة تقريبا من 9 إلى 10 ساعات وممكن حتى تفوت شوية، لكن الناس اللي مغرومة بالسفر ما يقلقهاش هذا الكل. أكثر من هذا أنه من تونس قرطاج راه فما ترانزيت، ياما في اسطنبول في وإلا في الدوحة، معناها فماش رحلة مباشرة لأرمينيا. زيد على هذا تنجموا تبقوا فيها على قد ما تحبوا كما قلت، باعتبار أنه الحجوزات ما تكونش بأسعار غالية برشا، التذاكر زادة ماهيش مكلفة، وأفضل الأوقات أنه نزوروا فيها البلاصة هذه أو

المكان هذية، اما الربيع والا الصيف، خاصه الصيف الناس اللي تحب التظاهرات وتحب المهرجانات تحب المحواس وتحب الماكله، ماكله نتاعها فيها برشا ماكله حلال، فما اللحوم الاسماك الساندويتش، فيها كذلك المعجنات، الماكله نتاعها ياسر حلوه ومزيانه. تنجموا باكثر تفاصيل ديما الويغي والموقع هذا اللي يعطيك معناها معلومات كافيه وشافيه، كذلك سكاي سكانر، كذلك trip.com اللي تنجم زيادة المواقع هذه اللي الكل تنجم من خلالها تحجز وتشوف الأوقات المناسبة للسفر، وأكثر من هذا تختار الفرصة وقتاش تكون فما طبعا طيران بأقل تكلفة، وهذا مهم جدا بالنسبة للناس اللي تسافر، لأنه ديما الميزانية هي اللي تحكم. أعطيتكم فكرة صغيرة عن المنطقة الحلوة والمزيانة هذه أرمينيا، وإن شاء الله طبعا السفرة ميمونة للناس اللي باش تختار الوجهة هذه. هكا طبعا بالفقرة هذه نكون وصلت معاكم نهاية المشوار الصباحي، ورود الأربعاء بدينا من الستة، تحياتي تحية حبيبة هدية، زملائنا في قسم الرياضة، زملائنا في قسم الأخبار، الهام ديما معاكم ورود الاثنين ورود الأربعاء. شكرا لكم الناس كل، تحياتي لكم، نهاركم طيب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت أمس جلسة عمل اللجنة الاستشارية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين. هذه الجلسة ناقشت الاستعداد لانطلاق التعداد العام الأول للفلاحة ونتائج تجربة زراعة الحبوب المروية بالمناطق الجافة للجنوب التونسي، إضافة إلى الخارطة الرقمية للمراعية. تتواصل بجامعة جابة تظاهرة أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية، وذلك إلى غاية 18 من شهر جويلية الجارية. عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلستها الختامية المخصصة لعرض ومناقشة التقرير النهائي لمشروع المخطط التنموي 26-30-2000، حيث صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على التقرير النهائي لمشروع المخطط، وتمت حالته على أنظار مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليحيله بدوره على الجلسة العامة للتصويت. تعلم وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية 2027 ميلادية، المترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل، أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من 22 من جويلية الجاري وتستمر إلى غاية يوم 20 من شهر أوت القادم بدخول الغاية، وتتم عملية التسجيل حصريا عن طريق رابط تسجيل الحج حج.affairreligieuse.tn. دوليا استشهد 4 نازحين فيما أصيب آخرون فجر اليوم جرى سلسلة خروقات صهيونية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وإطلاق نار وعملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل 30 مدنيا خلال الهجمة الأمريكية على جنوب إيران في الأيام الأخيرة، في وقت أفادت فيه وكالة تسنيم الإيرانية اليوم بمقتل 7 عسكريين جنوب شرق إيران. تجددت الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق نار الهش في جنوب لبنان، إذ وقعت تفجيرات ضخمة في عدة بلدات وإطلاق نار نحو لبنانيين، وذلك قبيل انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيونية في العاصمة الإيطالية روما. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، الآن آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع الزميلة ربيع بلطرش. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الاتحاد الدولي كرة القدم عين لمباراة نصف نهائي كأس العالم الليلة بين الأرجنتين وإنجلترا انطلاقا من 8. الحكم الأمريكي من أصول مغربي إسماعيل الفتح يساعده كوري باركر وكايلا ألكينز، بينما يتولى الإيطالي موريتسيو مارياني مهمة الحكم الرابع. عن ذكر الليلة مباراة تعرفوا على الطرف الثاني من نهائي مونديال 2026 من سيواجه إسبانيا إذن في الدورة النهائي الليلة مباراة بين الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. في أخبارنا الوطنية، مستقبل رياضي بالمرسى يضم لاعب وسط ابن الاتحاد الرياضي بتطاوين كوني خلفة قادم الترجي الرياضي الجرجيسي بعقد لمدة 2 مواسم. الترجي الرياضي التونسي أعلن عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب الكامروني موني بي فيرنانديز بعقد يمتد لأربعة مواسم إلى غاية 2030. ذكر في وقت سابق كان أعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعاقده مع لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري رائد الشيخاوي لمدة 3 مواسم إلى غاية جوان 2029 في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. ونذكر من قرارات لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية كرة القدم تخفيف العقوبة على كل من مدافع ترجي ومهاجم النادي الإفريقي في رتشوات. نذكر قلصت اللجنة عقوبة توغاي إلى 4 أشهر انطلاقا من تاريخ مباراة الديربي ليصبح اللاعب مؤهل للعودة إلى صفوف الترجي انطلاقا من 11 سبتمبر. كيف تم تخفيض عقوبة فراس شواتي لمباراة واحدة فقط بعد ما استوفى العقوبة خلال غيابه عن مواجهة الأولمبي البيجي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، ليكون إذن شوات على ذمة النادي الإفريقي انطلاقا من الجولة الأولى للموسم الرياضي الجديد. الجامعة التونسية لكرة القدم استهدفت مفاوضاتها مع المدرب معين الشعباني قيادة المنتخب الوطني بعد انفراج ملف الشرط الجزائي المرتبط بعقده مع نهضة بركان بفضل اتصالات مسؤولي الكرة المغربية. ونذكر في أخبار نادي رياضي الصفاقسي، تم تعيين نبيل كوكي مدرب جديد لفريق الأكابر لكرة القدم إلى غاية 2027. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع تطاوين.

0: إذاعة تطاوين.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
0: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الأنباء. تتوصل الحرارة مرتفعة اليوم وتتراوح القصوى بين 43 و 47 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي، وبين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. سجلت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين على طول شواطئها المحروسة منذ الرابع من جوان الماضي إلى حد الرابع عشر من جويليا الجاري 10 حالات غرق، تم إسعاف 9 منهم على عين المكان، فيما تم نقل حالة واحدة إلى المستشفى، كما تم تسجيل حالة وفاة أجنبي غرقا بشاطئ غير محروس، وعدد 4 حالات غرق أخرى بشاطئ رأس الرمل. تتواصل بجامعة جابس تظاهرة أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية إلى غاية 18 من جويليا 2026، ويستهدف المشروع عددا من الفئات من بينهم النساء الريفيات طلبة الدكتوراه بهدف تحويل بحوثهم إلى مشاريع. في العالم، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب إيران في الأيام الأخيرة. تجددت الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، إذ وقعت تفجيرات ضخمة في عدة بلدات وإطلاق النار نحو لبنانيين. بعد الفاصل البلاغات. بلاغات. بسبب اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي، يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بالمناطق العليا بجرجيس وبعض مناطق مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف، وعلى المناطق العليا ببنجردان. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من 10 ليلا وفق بلاغ إقليم مدنين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن اليوم هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة، وأوضحت الإدارة أن هذا التاريخ يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل أيضا التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج ستنطلق بداية من يوم الاثنين 20 جويليا 2026 وتتواصل إلى غاية الخميس 20 أوت 2026 بدخول الغاية. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
1: تحية طيبة، إفريقيا تبقى إفريقيا، والسنغال تكتشف متأخرا أن طبيب منتخبها ليس مختصا في الطب الرياضي. في واحدة من أكثر القصص غرابة التي هزت أروقة كرة القدم الإفريقية، فجر رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف أن طبيب المنتخب الوطني الذي رافق أسود الطيرانجا لفترة لم يكن في الأصل طبيبا مختصا في الطب الرياضي، بل طبيبا في أمراض النساء والتوليد. كثير من علامات الاستفهام حول آليات التعيين داخل المنتخب، خاصة أن الأمر لم يكتشف إلا بعد فترة، وهو ما انعكس على ثقة اللاعبين في الجهاز الطبي الذين أصبحوا يتساءلون عن جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها خلال المعسكرات والمباريات. رئيس الاتحاد السنغالي أوضح أن هذا الوضع لم يعد مقبولا، مؤكدا أن صحة اللاعبين لا تحتمل أي مجازفة، ولذلك تقرر التعاقد مع خبير مختص في الطب الرياضي يمتلك الكفاءة أو الخبرة اللازمتين للتعامل مع الإصابات والوقاية منها وإعادة الثقة إلى صفوف المنتخب. القصة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن المنتخبات الوطنية التي تنافس على أعلى المستويات القارية والعالمية لابد أن تعتمد على كفاءات مختصة في جميع المناصب، وخاصة في الجانب الطبي الذي يمثل تقريبا عنصرا أساسيا في نجاح أي فريق. ويبقى الدرس واضحا، في كرة القدم الحديثة لا تكفي الموهبة داخل المستطيل الأخضر، بل إن النجاح يبدأ أيضا من الاحترافية في الإدارة ودقة الاختيارات والاعتماد على أصحاب الاختصاص، لأن صحة اللاعبين تظل فوق كل اعتبار. تحياتي هادي السياري.
0: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون

الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: سلامتك سلامتك. سلامتك
1: مع نادية سلموك.
2: مرحبا بكم مستمعينا انتم تسمعونا في الطريق، تحية كبيرة لكم الكل. مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج سلامتك حتى الماضي ساعة. الموعد كما كل صبحية أربعة لإذاعة تطاوين بتاريخ اليوم 15 جويلية 2026، مع ارتفاع درجات الحرارة أكيد ما نجمو كان نصحوكم أنه تيسروا رواحكم في الطرقات واحدة واحدة، وتحاولوا تبدوا على الشمس وعلى السخانة خاصة للصغيرات والناس الكبيرة في العمر. إن شاء الله لاباس الناس الكل، إن شاء الله ربي يبرد علينا، إن شاء الله الأيام الجاية تكون درجة الحرارة في انخفاض وأقل من النهارين هذوما اللي درجة الحرارة توصل حتى 47 درجة. إن شاء الله ربي يبرد علينا الناس الكل. هذيك على زاد كيف كي نحكوا على درجة الحرارة أكيد فما ارتباط وثيق وكبير برشا المرور يعني بصفة عامة وسلامتكم في الطريق، على خاطر زادة كيف ثم برشا نصائح بعد شوية ونرجع عليهم هكا بتفاصيل صغيرة بخصوص كيفاش تتفقد الكهرباء متاعك خاصة في الأيامات اللي تكون فيها برشا سخانة. ولكن موضوعنا اليوم، احنا كنا حكينا الجمعة اللي فاتت على اختناق المروري، نحب نشكركم قبل كل شيء مستمعين على تفاعلكم ديما معنا بخصوص مواضيعنا في برنامج سلامتك. اليوم نحكوا على موضوع ساعة، موضوع كبير برشا حكينا فيه في أكثر من مرة. الحاجة اللي فما مشاريع جديدة، فما إجراءات قانونية جديدة، فما تأمين زي كيف فما فحص فني بالنسبة للدرجات النارية، برشا تفاصيل وإجراءات نعطوكم عليها تفاصيل اليوم هاوك على الأقل تكون عندكم المعلومة، على خاطر للأسف اليوم نحكو على أكثر من 50% نسبة حوادث المرور في بلادنا في تونس الكل السبب متاحة الدرجات النارية، ونحكو زي كيف على عدد القتلى بنسبة كبيرة زادة جراء الدرجات النارية، ونعرفوا اللي زادة نسبة الاستعمال متاحة ولا برشا ومازال يزيد العدد متاع استعمال الدرجات النارية، وهما مش مأمنين وما يعرفوش إشنية الإجراءات القانونية، معلوم الجوالين، الفحص الفني وغيرها، معناه ما التفاصيل هذه اللي يلزم يعرفوها وينتبهوا لها، على خاطر فما برشا خطايا وفما برشا إجراءات قانونية جديدة كما قلت بخصوص الموضوع هذا. سعيدة برشا بوجود ضيوفي اللي نحب نشكرهم في كل مرة، على خاطر قاعدين يقدموكم في معلومات مهمة برشا تهم سلامتكم، تهم قوانين الطرقات في بلادنا، وإذا كان ما نعرفوش الحاجات هذوما أكيد راهو باش نتعرضوا لعقوبات مالية وسجنية وغيرها. فأهم حاجة والهدف احنا من البرنامج هذا أنه ديما نقدم لكم نصائح هذه، خاطر راهو يرجع لكم أنتوما، وإن شاء الله مع الوقت كنتمنوا أنه عقلية التونسي تتبدل في الطريق. وزاد كيف الحاجة الأخرى المهمة اللي ممكن أنت ما سمعتش الأخبار على خطية معينة ولا على قانون جديد، هاكا توصلكم المعلومة من خلال البرنامج هذا اللي تسموه معنا كما قلت على إذاعة تطاوين كل صباحية أربعة من 11 حتى الماضي ساعة. اليوم كما قلت موضوع الدرجات النارية، برشا إجراءات جديدة، برشا تفاصيل باش تسمعوها معنا. المواطنين زاد يهمنا برشا رايهم في كل موضوع نقدموه، هذيك عشان نسمعوا من بعد شهادة مواطن. كيف بالنسبة للنواب اللي كانوا تدخلوا معنا، زاد هما كيف رايهم مهم برشا. المختصين في السلامة المرورية، المركز الوطني سلامة المرور، وزاد كيف اليوم باش يكونوا معنا عن شركات التأمين اللي هما زاد باش نسألوهم سؤال مهم برشا، تتعرفوا التفاصيل الكل بعد شوي. وسعيدة برشا زاد كيف بحضور سي صابر الجري مختص في مجال السلامة المرورية باش يقدم لنا زاد كيف معطيات جديدة، وزاد كيف هو بطبيعة كرونيكر الحصة. مرحبا بك معنا سي صابر.
3: صباح النور، أسعد ليا، إن شاء الله نهاركم طيب. أكيد مع ارتفاع الحرارة أكيد في البداية أكيد لازمنا بصدق معناتها نكونوا شوية رسائل مطمئنة، شوية رسائل إيجابية لمستعملي الطريق. صدق معناتها تعرف الموجة الحرارة هذه أكيد هي بجانب أول حتى مش الوسيلة، حتى السائق بالسوق وهو أكثر تحسوا عصبية، دونك هنا نحاول نجنموا السياقة في الأوقات هذه الحر كبيرة إلا للضرورة القصوى، وكذلك نحافظوا على الوسيلة متاعنا فترة تعدى إن شاء الله. هذا وصيفنا احنا، دونك نحاول نتعايشوا مع الوضع هذا، وأكيد تهمنا جدا جدا جدا سلامتكم على الطرقات، تهمنا صدقا الأرواح البشرية، تهمنا صدقا معناتها أكثر حاجة اللي هو نكونوا أكثر جديين وأكثر مسؤولين صدقا في طرقاتنا، لا لشيء، خطر بالحق راهو الروح البشرية لا تسوى ولا تقدر بثمن.
2: بعد شوية أكيد باش نبدأ معك سي صابر في جملة من الأرقام والأحصائيات اللي هي الحقيقة الصادمة. استمعوا معنا بعد شوية مستمعين تعرفوا التفاصيل الكل بخصوص الدرجات النارية وشنو جديد في الموضوع هذا. سعيدة برشا كيف كيف بحضور معنا في كل حصة يكون موجود معنا بالهاتف العميد وليد رقيق رئيس البر الإقليمي للجنوب للمرصد الوطني لسلامة المرور. كما نعرفوا المرصد الحقيقة قوم بجملة من الحملات اللي في معناها في الأوقات الكل تقريبا, وإن شاء الله يا ربي معناها كما قلت أهم حاجة المواطن يأخذ هذه بعين الاعتبار ويركز مع الحملات هذه اللي هي في الأخر في صالحه. مع ضيوفي أكيد تكتشفوهم معنا إن شاء الله حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم فريق كامل رفقتكم في سلامتك اليوم. ضوء بن سالم في الجانب التقني, نادية سلموك رفقكم من أمام الميكرو وكل زملائك تحييكم. بش نبدو مع أول أغنيتنا بعد نبدو مع أول ضيوفنا.

0: حظ.
1: مرحبا بكم معنا من جديد. كما قلت حاضر معنا بالهاتف العميد وليد رفيق رئيس الفرع الاقليمي للجنوب المصري الوطني لسلامه المرور. كما نعرفوا المرصد اللي يقوم بنشاط كبير برشا في تحذير من مخاطر حوادث الطرقات في بلادنا, في حملات توعويه زي كيف الحد من ارهاب الطرقات في ولايات الجنوب الشرقي ككل, وخاصه الدرجات الناريه اللي كانوا زاد قاموا بحملات مؤخرا وفي كل مره, وخاصه توا في الصيف يكثر الاستعمال نتاعها برشا. نحب نعرف برشا تفاصيل مع العميد وليد بخصوص الموضوع هذا. وكان دخل معنا الجمعه اللي فاتت وكنا حكينا على الخوضه وما ادراك ما الخوضه اللي هي تقلل برشا من نسبه خطوره الحادث, وكنا حكينا في الموضوع هذا. اليوم نحكوا على الدرجات الناريه كما قلت اللي هي زاده كيف موضوع للاسف معناها شاغل برشا ناس, وفي نفس الوقت كما قلت الاستعمال نتاع الدرجات الناريه ولا يزيد اكثر, ونعرفوا اكثر تفاصيل مع سي وليد الحاضر معنا بالهاتف. مرحبا بك, اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك وكافة مستمعين.
1: العميد سي وليد كيما قلت معناها درجات النارية كنا حكينا على الخوضة الجمعة اللي فاتت, واليوم نحكو على الدرجات النارية بصفة عامة اللي هي تتصدر نسبة أعداد القتلى في حوادث المرور في بلادنا, هكا ولا؟
2: صحيح, بالنسبة للدرجات النارية هي حاليا تتصدر منها أكثر وسيلة نقل متعرضة للحوادث حسب الإحصائيات, حيث نسجل أكثر من 50% من الحوادث هي الطرف الرئيسي المشارك في الحادث هي الدراجة النارية. هذا يحيلنا الأمر إلى عدة نقاط. أولا, مستعمل الدراجة النارية يجب أن يكون متحصل خاصة بالنسبة للدراجات النارية المتوسطة والتي يفوق سعة الاستوانة بتاعها 50 سنتيمتر مكعب, يجب أن يكون متحصل على رخصة سياقة من صنف AA حتى يكون له دراية بقانون الطرقات وبالعلامات المرورية والفضاء المروري, لأنه ليس من المعقول أن يمتطي شخص دراجة نارية وهو يجهل قانون الطرقات. كذلك يجب أن يرتدي خوذة له ولمرافقه, دراجة نارية تحمل مرافق فقط وليس ثلاثة أو أربعة. كذلك فإن الدراجة النارية تخضع لمواصفات وشروط السلامة. هذا علاش يلزمها تكون متحصلة على البطاقة الرمادية, ودعوة إلى أصحاب الدراجات هذه للتوجه إلى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري لتسجيل دراجاتهم والحصول على البطاقة الرمادية, واللي بيستخول لهم من بعد الحصول على شهادة التأمين والتي هي كذلك ضرورية. لأنه العديد من الدراجات اللي تجول حاليا في الفضاء المروري ما هيش متحصلة على المواصفات القانونية اللازمة, كيف ما هيش متحصلة على شهادة التأمين, كيف ما هيش متحصلة على البطاقة الرمادية. إذن وكذلك هذا يحيلنا الأمر إلى أن نجهل من هو مستعمل هذه الوسيلة. أن أكثر من 2 ملايين دراجة في على تراب الجمهورية نعرف معنا المسجلين فيهم حوالي 20,000 دراجة فقط, البقية مجهولين. هذا يزاد كيف على علاقة بالجريمة ومعناها ينجم يستغلها في برشا معناها أعمال إجرامية. كيف أن المواصفات الدراجة أكيد تكون معناها متحصلة على الوثائق بتاعها, يعني خضعت للمراقبة الفنية والمواصفات, دونك تكون معناها وسيلة نقل معتمدة وتحد من الحادث, لأنه دراجة عندما لا تكون ذات مواصفات فإنها تزيد من من من من من, من خطورة الحوادث على غرار هيكل الدراجة يكون ماهوش مطابق المواصفات, في أقل حادث باش يتسبب في في في في في مشكل ويكون ضرر كبير. كيف الفرامل الإنارة معناها فيها برشا السرعة بتاعها, ساعات نشوفوا في بعض الدراجات عملنا حملات ميدانية اللي هي معناها سعة الاستوانة بتاعها الفعلية 110 أو 125 سنتيمتر مكعب, لكن في وثيقة الشراء لقاها 549 سنتيمتر مكعب. هذا يزيدنا إلى التلاعب في الوثائق هذه. من هنا دعوة إلى المستعملي الدراجات النارية إلى الالتزام بتطبيق القوانين لحماية أنفسهم من خلال ارتداء الخوذة كيف بعد الحصول على بطاقة الرمادية والرخصة وشهادة التأمين راك تضمن حقك وحق العباد زاد.
1: أيوه معقول.
2: من هنا كذلك نشكر جميع الوحدات الأمنية المنتشرة على الميدان خاصة خلال فترة الصيف صباحا مساء ليلا المنتشرين في جميع طرقاتنا كيف الجمعيات العاملة في الناشطة في مجال السلامة المرورية مسخرين أرواحهم مسخرين وسائلهم مسخرين معناها الزاد البشري للقيام بحملات توعوية وتحسيسية إيمانا منهم بضرورة الحد من الحوادث والمحافظة على الأرواح البشرية.
1: شنو اللي يخلي اليوم مثلا صاحب الدراجة النارية معناها من زوز ملايين تقريبا 20,000 فقط معناها مأمنين الدراجات النارية متاعهم، شنو اللي يخلي معناها فما إجراءات صعيبة معناها ما زلت فما قوانين ماهيش واضحة بالنسبة لهم سي وليد من خلال حملات متاعكم، ولا شنو اللي صار بالضبط؟
2: هو في الحقيقة هي جملة من التراكمات بتاع عدة سنوات كانت بعض المواردين كانوا يجيبوا في الدراجات النارية عشوائيا. الآن فما كراس شروط لتنظيم قطاع الدراجات النارية قاعد يحضر لتنظيم القطاع هذايا كيفية التوريد والتوزيع والتركيب والتصنيع الكل يجب تكون مضبوطة بكراس شروط. كيف في الفترة الأخيرة فما تحسن في الحقيقة، الملفات القبول التي يتم تقديمها للوكالة الفنية للنقل البري ارتفعت، كانوا عنا كما نقولوا 5 شركات على مستوى الجمهورية ولا عنا أكثر من 30 شركة هذوما معناها يخضعوا للمواصفات والشروط اللازمة. كيف الدراجات النارية الجديدة اللي قاعدة تتباع توا معظمها قاعد يخرج بشهادة تسجيل. إذن كيف ندعو هنا المواطن وقت اللي يتقدم شيشة دراجة نارية تفوت ساعة الاستوانة بتاعها 50 سنتيمتر مكعب أن يطالب المزود بأنه يوفر له شهادة التسجيل، وإلا يأخذ معناها المواصفات الفنية بتاع الدراجة هذيك والورقة الشراء ويتقدم للمصالح الوكالة الفنية للنقل البري ويقوم هو بالمعاينة بتاعه ويعمل الكارت جريز بتاعه وحده.
1: واضح هذا ما نصور واضحين بالنسبة لي من توا. أيواش فقط معناها كل من يخالف هذايا بطبيعة توا في القانون الجديد معناها على الأقل سي وليد باش تكون فما معناها مخالفات وخطايا في الإطار هذايا هكا ولا
2: القانون موجود فقط تطبيقه
1: اي
2: قانون راه موجود عدم ارتداء الخوذة راه معناها 40 دينار مخالفة للسائق 40 دينار مخالفة للمرافق في صورة ما ملبس الخوذة بتاعه كيف بالنسبة السياقة بدون الحصول على رخصة كيف هذا في القانون راه موجود معناها راه عدى ارتكاب حادث مرور ويكون لا قدر الله قاتل باش تبقى عليه القانون راه
1: بتبيع. واضح نصور الفكرة وصلت لهم فسرت لهم أنا وضحت لهم على الأقل الإجراءات هذية اللي راهو في تطبيق القانون مش بشي يتسامحوا معناها على كل من يخالف هذية الكل. وإحنا في حصتنا اليوم كما قلت مستعملين بشي نزيدوا فسرهم برشا حاجات معك سي صابر مع ضيوفي زادة كيف بعد شوية نوضحوا لهم بسطوا لهم أكثر وإن شاء الله معنا الناس كل معناها تطبق هذية على خاطر في الأخر في صالحهم كما قلت حتى يكونوا معناها مأمنين يكونوا معناها هذية في صالحهم هم وزيدا كيف معناها الاستعمال متاعها اليوم بما أنه ولا يكثر برشا زيدا يعرفوا الإجراءات ويأمنوا رواحهم على الأقل وإن شاء الله الناس كلها لباس وبأقل حوادث مرور خاطر للأسف نحكوا على نسبة كبيرة معناها من مستعملين الدراجات النارية هم متسببين في حوادث المرور بخلاف اللي هو معناها تصير لهم حوادث كيف يكونوا اختر معناها على السيارات وعلى الناس الأخرى بصفة عامة. مشكور مرة أخرى سيد العميد يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: شكرا لكم كافة المستمعين.
1: يعيشك تحياتنا لك سوليد رفيق رئيس فرع الاقليم الجنوب بالمرصد الوطني لسلامة المرور. مش خليك اكيد تعليق تصابر بخصوص مداخلة العميد وليد رقيق, وخاصة ان الحقيقة تفاجئت بانه زوز ملايين معناها تقريبا اللي عندهم درجات نارية في تونس او اكثر, يعطيك صحة, ولكن اللي هم مأمنين ومسجلين معناها وقانونيين امورهم واضحة 20,000 معناها ذي حاجة مفزعة.
0: هو مشكور سيد العميد ماذا صدق معناتها حتى الدقات على الحروف كما يقولوا, ووضح بطريقة في كل المجالات سواء صنع سواء قانون سواء كذا كذا, دونك بالحق وقال معناتها حاجة مهمة اللي صرح بها سيد قلق راو عن 20,000 أو أكثر درجة نارية يتجولوا في طرقاتنا. دونك هنا مع رقم هذا نصوره رقم كبير في نادي في مقابله, ثم كان 20,000 مسجلين, دونك شفت الفرق كبير برشا, معناتها يمكن نقولوا نسبة 1% من جمل الأسطول اللي يدور على في في في في في التراب التونسي, معناتها دونك رقم ضئيل جدا ضئيل جدا لا يرتقي بالبلاد هذه تونس العزيزة هذه. بالحق معنا احنا كي نحكوا على المنظومة المرورية كي نحكوا على وصدقا معناتها انا ديما نحيي ونثمن مجهود المرصد الوطني صدقا ويخدم في خدمة كبيرة تجاه الجانب هذايا, ونثمن كل الناس كل تخدم في التوجه حول السلامة المرورية والمنظومة السلامة المرورية, ولكن صدقا معناتها يلزم شوية يكون الإسراع في الحلول هذه وفي القوانين الجديدة. صدقا معناتها إذا نشوفوا هكا دونك زلنا نكونوا أكثر جدية وأكثر سرعة في خطر, علاش كي نشوفوا الأرقام الموجودة على طرقاتنا ضحايا درجات نارية دونك أرقام كبيرة أختي نادية, حوادث كبيرة وجرحى كبيرة وقتلى كبيرة, دونك يمكن خلنا نحكيوا بالأرقام أختي نادية هذا كل ممكن نحكيه إلى حدود 13 جويلية 2026 عدد الحوادث وصل 2453 حادث, القتلى حوالي 682 قتيل, معناها في 6 شهور ونص ولا أقل شوي 600 قتيل, دونك 700 قتيل براتيكمون حاجة كبيرة. كيف الجرحى حوالي 3175 جريح, يمكن ال 13 يوم الأولين من شهر جويلية عندنا حوالي 135 حادث, 45 قتيل, معدل اختي نادية حوالي 4 قتلة كل يوم هذا نحسبوهم على مدى 13 يوم, دونك رقم كبير اختي نادية. وفي جانب اخر كي نحكوا الاطراف المشاركة يمكن وشكون هما, ديما تبقى السيارة الخفيفة في المرتبة الأولى حوالي 325 قتيل, ثم موضوعنا احنا اللي هو الدراجة النارية حوالي أكثر من 302 قتيل جراء الدراجة النارية من بين 1227 حادث. دونك كي نحكوا أرقام اختي نادية كي نحكوا أعداد دونك نشوفوا أنه الموضوع الدراجة النارية صدقا معناتها موضوع يكون على الطاولة ويكون موضوع أكثر جدية أكثر صرامة أكثر صدقا معناتها نحب حتى شوية أدعن نشوفوا هدايا دونك لهنا خاطر إذا هو مش حاسس بالمسؤولية الساق هدايا كنشوفوا أختي نادي صدقا معناتها الدراجة النارية راهي مش لعبة, صدقا معناتها الدراجة النارية راهي مش لعبة في الطريق, أنت كساق كيف أنت هي والسرعة ليست شجاعة السوق الشجاع, وكيف كيف راه التهور مش بطولة أختي نادي, دونك لهنا نأكد ديما سواق الفئة هذه من درجة نارية دونك يحترموا القواعد الأساسية قانون, خلنا نرجع من الأول أختي نادي نحكي على قانون الدرجة النارية اللي هو كيفاش تفاعل وكيفاش مشى بالمراحل الكل, كنا أول القانون كي نزل على 3 مراحل, أخذ الفئة العمرية الأولى اللي هي عمرها أكثر من 45 سنة, ثم أخذ الفئة الثانية اللي هي عمرها ما بين 25 و 40 سنة, وأخذ ثم الفئة الأخيرة اللي هي ما بين 16 هو 25 سنة. شنو 16 هي السن الأدنى سائق الدراجة النارية, ومع الأسف نشوفه توا في طرقاتنا حتى أقل من 12 سنة سوق الدراجة ساعات قام يصوص سقيه على الطريق, ماذا يمكن بشياق سقيه أصلا من يصوص في الطريق, هذا الاختيار في النادي نشوفه أصغار صغيرات ماذا على طرقات السوق في الدراجة النارية. أولا هذا الموضوع القانون كهبت قانون 510 مشاء على 3 مراحل, نجو نحكي أختي نادية ابتداء من وقت من غرة جان في 2024 أصبح ضروري على كل سائق دراجة نارية يجب يكون عنده رخصة سياقة. دونك لهنا كي نشوفوا صدقا معناتها كي نشوفوا جملة في على طرقاتنا نصور مش كل السواق عندهم رخصة سياقة, هو يقول لك شنو يستثني خلينا نطرح أكثر شنو يستثني, كل سائق دراجة نارية عنده رخصة سياقة مستثني في باد هو الكهرباء بإمكانه يسوق الدراجة النارية, في حين أن كل شخص آخر ما عنده حتى رخصة السياقة إجباري عليه أن يتحصل على رخصة السياقة من صنف AA اللي هي أكتينيديا بالأرقام الدرجة النارية المتوسطة هذه اللي هي صنف AA اللي هي سعة استوان تحكم مذكرة سيد العميد من 50 إلى 125 سنتيمتر مكعب.
1: دونك
0: لهنا هذايا الفئة هذه اللي هو يلزم عليه بشيخه رخصة سياقة. لهنا القانون شنو يقول لك؟ راهو من السهل جدا جدا مو في حتى صعوبة. هو المطلوب منك أن تعمل دراية كبيرة على قانون الطرقات. تعرف الأولوية، تعرف ستوب شنو يرمز، تعرف خطوط الطريق، العلامات. دونك هذا كل أنت باش تحصل على فورماسيون أو دراية قراية باش تقرأ قانون الطرقات فقط. دونك انت لفات انك تعمل امتحان نظري فقط اللي هو في 25 سؤال فقط، مش 30 سؤال، 25 سؤال. كي تنجح في القانون في الامتحان النظري بصفه اليه باش تاخذ رخصه سياقة صنف AA. دونك انا نتصور ما تمش علاش اختنيه باش الانسان اللي يتجاهل هدايا، هو بالعكس راه فايده لك انت قدوه كسائق دراجه ناريه، كسائق الوسيله هذه اللي هي صدق معناتها كي نشوفوا طرقاتنا معناتها ضحايا الطرقات، شوفوا كوارث الطرقات. دونك صدق انت لازم تكون انت المسؤول يا سائق انك باش تكون درجه اولى حريص على انك تكون عندك رخصه سياق. شنو يقول القانون الاختنيدي والعقوبه الماليه اللي هو شنو يقول لك؟ يقول لك هي سيقة عربة بدون صف أو دون صف مطلوب. يعني شنو تجرع لها؟ هي جنحة اختيامية من 200 إلى 500 دينار وفيها السجن حتى 6 أشهر. حجم العقوبة لازم الإنسان يكون في جهة مقابل واعي بالحجم هذيك. لا شيء احنا كي قلنا راه ما فيها حتى شيء، هو جس بشي يقرأ قانون الطرقات بشي عادي امتحان نظري فقط، حتى مادين مش حاجة كبيرة. دونك لهنا من راه عمر كانت في المادة امام الروح البشريه. دونك على مضابين لهنا ناكدوا انه راهو ضروري كل سائق درجه ناريه يكون عنده رخصه سياقه. نمشي اكثر من هذا اختي نادي. لهنا يمكن بعد ما نحكي على رخصه السياقه ضروري نتاعها، لهنا نجو جانب اخر اختي نادي، هي الوسيله هذه لازم حتى هي تكون عندها قولوا احنا هويه نتاعها
1: بطبيعه
0: كما حكى السيد العميد انه بطاقه رمادية الكاتب الجريس. لهنا كما قال السيد العميد ضروري كل من يشتري الوسيله هذه يلزمه الموزع او اللي باش يبيع لك الوسيله هذه قانونيا هو يحضر لك الكاتيجوريس. انت تطلبوا منه. دونك هنا بالطريقه هذه اختنا كيف انت تاخذ الكاتيجوريس هذه، دونك بصفه اليه تمشي تعمل الكاتيجوريس ولا حتى السمعه اختنا مش حاجه كبيره. تختلف انت وسعه الاستوانه نتاعها، مش كيما 50 كيما 70 كيما 110. دونك هنا اكثر سوم، اما بكل الحالات مش مونطون كبير. انت هنا بالطريقه هذه اذا انت عملت الكارت، عملت البطاقه الرماديه هذه، دونك بصفه اليه سلسه انك باش تعمل اسيرونس. دونك هذا هو اختي نادي التمشي اللي ماشيين فيه. دونك ارجوكم معناتها كل لطف كل الفئه هذه، سواق الفئه هذه، انا ديما ناكد على انه رخصه السياقه بدرجه اولى ثم يجي
1: الكارت بعد التامين.
0: ولكن فما حاجه مهمه اختي نادي قبل هذا كل، احنا نحكي ديما نحكي على سلامه الروح البشريه اللي هي الخوضة.
1: الخوضة
0: الخوضة
1: اللي للأسف
0: مع الأسف أكثر من 7% أو أكثر من سواق العرب هذه أو الوسيلة هذه ما يستعملوش الدراجة النارية. دونك هنا أنا أنت تبدأ عارف ولك أنت راو الخوضة باش تحميك، ولكن أنت زادة في جانب آخر
1: بالعكس يعتبروها بالعكس حاجة تقلق مش حاجة معناها تحميها.
0: وهي بالعكس
1: هم عقليته اليوم مستعمل درجة يتقلق ويقول كلمة حبش.
0: وهي هي السلاح الأول اللي إيش تنقذ السائق أو الإنسان قدر الله عنده وجود أي حد ولو كان حادث
1: بسيط. ساعات حتى من غير معناها حادث نجم نمشي تعدى بالكياس في حفرة ولا حادث نجم يتيح معناها
0: حتى بعد مش بسرعة معناها حتى نمشي. وهذا أختي نادي راهو حتى شهدتها بعيني معناها ثم شكون لابس كاسكا ومش بسرعة كبيرة والحمد لله كان السلامة لي فهمتني، في حين فما ناس أخرين بنفس السرعة ولا قدر الله كان الموت أقرب من الحياة. هكا علاش دي منأكدوا على العنصر الأول هو السلامة البشرية الروح البشرية اللي هي الخوضة اللي تحمي السائق اللي تحميه لا قدر الله عند وجود حادث خطر. ديما الجمجمة هي أضعف حاجة في البشر لا قدر الله في سوق نزيف راو. دونك ماذا راو بسرعة كبيرة
1: من قاتل
0: هذا
1: هو. احنا وصلنا لنقطة مهمة برشا اللي هي التأمين وكنا حكينا فيها حتى عمناول في البرنامج هذا نرجعوا في حصص توعويه معك سي صابر، كنا حكينا على اكثر اشكاليه اللي هي التامين، وكانوا شركات التامين وقتها ما رافضين انه يامنوا للدراجات الناريه بحكم انه فما اجراءات تسبقها وما صارتش معناها، وبما انه اليوم نتصور الاجراءات هذه واضحه وينجموا معناها يطبقوها، دونك نوصلوا لنقطه التامين اللي هي مهمه برشا. هذيك علاش باش يكون حاضر معنا بعد شويه سي محي الدين الباروني اللي هو عن شركه تامين بولايه مدين، باش نوضحوا معها النقطه هذه، هاكا احنا باش نوصلوا المعلومه لكل مستعملي الدرجه الناريه تولي يسمعوا فينا باش يزيدوا يفهموا اكثر الاجراءات هذه. باش نمشوا الفصل الغنائي ونرجعوا نكملوا معكم مستمعين.

0: وصلنا لأهم نقطة كما قلت بكري شوية مستمعين اللي هي طلب تأمين دراجة نارية. كنا حكينا سابقا اللي كانت فيها برشة إشكاليات بحكم عنها ما عندهمش الكارت جريز وزاد كيف ما همش المسجلين وفما برشة إشكاليات أخرى وإجراءات أخرى ما كانش معناها موجودة أو ما كانوش يقدموا فيها أو يقوموا بها أصحاب الدراجات النارية وما كانتش عندهم حتى دراية. هو الحقيقة ما تنزيد نحكوا في الموضوع هذا وفي تعليق معاكم بعد شوية سي صابر ما كانش عندهم دراية بالإجراءات هذه. ولكن اليوم طلب تأمين دراجة نارية هل ينجم معناه والإجراءات واضحة وإلا لا؟ سعيدة برشا بحضور سي محي الدين الباروني عن شركة تأمين بولاية مديني وضح لنا أكثر تفاصيل بخصوص الإجراءات هذه. صباح النور، مرحبا بك معنا سي محي الدين.
1: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين بعيد عن الطويل، مرحبا بكم.
0: أكيد في متابعة للموضوع هذا سي محي الدين، وإحنا اليوم نحكو على الدراجات النارية اللي هي متسبب كبير اليوم في حوادث المرور في بلادنا أكثر من 50% والاستعمال متاعها كان تحدث دخل معنا بكري شوية العميد وليد رقيق وكان حكى على أنه زوز ملين معناها أو أكثر من مستعملي أو العدد اللي عندهم الدراجات النارية ولكن تقريبا 20 ألف فقط اللي هما أمنين معناها الدراجات النارية متاحهم والبقية لا، معناها رقم ضعيف جدا جدا جدا. ولكن كنا حكينا سابقا اللي ديما يقول لك انا ما يامل شركات التامين هي ما حبتش تتامل، شنو الاشكاليه بالضبط؟ محدد يزيد فسر لنا.
1: والله الساعه يعطيكم الصحه اللي عطيتوني فرصه باش نتكلم باسم شركات التامين باسمي انا الخاص محمد باروني ولا باسم شركات التامين. هو العقد تامين درجات هو عقد كما تفضلت وقلت فيه ريسك، معناها فيه معناها ريسك انه يصير فيه معناها التامين، معناها شركه التامين تدفع تعويض للسيد اللي صار له الحادث ولا للحوادث اللي صار، معناها هو عقد فيه ريسك كبير. لكن درجات التامين قالت انا باش ناخذ هالريسك هذا، التجأت للجامعة التونسية لشركة تانية قلت لهم كيفاش يزرنا نعملوا نحن هالناس جايتنا ما نجموش نمنعوهم أنهم يعملوا التأمين تاعهم، هات خلي نعملوا كيفاش حل كيشتموا شركة تانية مع بعض بالجامعة تاعهم. قالوا هاو نعملوا منصة باش الناس تدخل المنصة هذه،
0: منصة باهي
1: المنصة هذه باش كل إنسان يدخلها يحط المعطيات الشخصية، معناها بطاقة التعريف الكارت غريز ولا شهادة شراء ولا بيع مع الخاصيات تاع الدراجة النارية، يحطها في هي تمشي توجهه. علاش الجامعة تمشي توجه؟ على خاطر هل الخطر هذا ولا الريس تحاول تعمل له ريبارتيسيون ما بينات شركات التأمين الكل، كل واحدة منهم تبعث لها باش تاخذ نسبة من المسؤولية هذه. نحن اليوم عندنا إمكانية كأي مستعمل لدرجة نارية يدخل المنصة هذه يحط معطياته وهي توجهه للشركة التأمين اللي هي موجودة في المكان اللي بجنبه القريبة ليه، وذاك الورقة هاكي يرجع الشركة التأمين بار اوبليغاسيون باش تعمل له ريفيرونس تاعو.
0: باهي هما قبل معناها سي محي الدين ما يمشوا للشركة نتاع التأمين يدخلوا على المنصة هذه اللي ذكرنا بها سي محي الدين بالضبط
1: شنو هي؟ فيزا معناها اف هي الفيدراسيون الجامعة التونسية لشركة التأمين.
0: قبلها اي كونستا ولا لا؟
2: لا موتو
1: كما فيها الكونسا وفيها مطلب تأمين عربة العربات النارية. أيوة درجات النارية
0: بيه خاطر ثم هاتا من السخطة نحكو على فسر هنا بعد شوية حتي بخصوص حوادث المرور ليزا ده كيف طريقة سريعة وآمنة بالنسبة لهم. ولكن يدخلوا المنصة هذه يلقوا معناها يدخلوا الاسم واللقب متاعهم وشنو المطلوب بالضبط في المنصة هذه،
1: يدخلوا الاسم واللقب والتليفون والإيميل ويدخل المعطيات نتاع الدراجة النارية نمرو تشاسي. معناها زاد بالنسبة ليهم معناها كيفاش نقولوا قداش من سنتيمتر كوب الدراجة هذه قداش من سنتيمتر كوب، بعتالي الولاية الادريسة نتاعو معناها العنوان نتاعو، وبعتالي يلزموا يحط نسخة من بطاقة التعريف والفاكتور داشا ولا الكونترا دفون ولا الكارت غريس ولا تيساسيون دو كونفورميتي، هذو كلهم يتحطوا في السيت باهي يونجستري وياخذ توصيل، بعد مده يجاوبوه باش يقولوا له اتصل بالشركه التامين الفلانيه اللي هي موجوده الفلانيه. داك الوصل هكا يمشي به للشركه التامين. الشركه التامين اللي
0: بعد قديش يجاوبوه
1: تقريبا ان تعمل له لاسيرونس تاع
0: بعد قديش يجاوبوهم تقريبا سي مهدين ولا بالوقت؟
1: والله الاجابه هي والاخر كانت تاخذ شويه وقت يظن تو اقل من اسبوع تصير الاجابه.
0: اقل من اسبوع يجاوبوهم كي يهز يهز الورقه هذيك يمشي بها لشركه التامين تولي تامن له امور واضحه ما عادش ثم في اشكاليات اخرى.
1: ما عادش ثم واضحه يتامن له على عام ويعاود كل مره نفس الشيء معناها خاطر سي با ان كونترار
0: رينوفلابل يبدا ديما على عام مش اقل باهي على عام, عام. وقداش تقريبا معناها باش نزيد نعطيهم فكره اكثر رسم
1: ممكن الاسعار الاسعار تم معناها كيفاش نقولوا الحاجات الاساسيه هي المسؤوليه المدنيه والدفاع والرجوع معناها دونك معناها ريسبونسابيلتي سيفيل وديفونس ريكور هذو هم الاساسيين تم اللي هم قيمتهم في 174 دينار معنا شكل المبلغ هكا دينار أقل ولا دينار أكثر حاجة منك لكن تم شركة تأمين زيد عليهم تأمينات أخرى معنا ضمانات أخرى
0: ضمانات أخرى هو إذا يحب يزيدهم وإلا لا ولا كل شركة كيفاش
1: كل وحدة والسياسة نتاعها كل
0: شركة
1: والسياسة نتاعها أما الأساسي بيه. هو هكا
0: بيه معناها نجم نقولوا مبلغ معقول معناها على عام عادي معناها ماهيش
1: بالنسبة هذا للدرجات اللي أقل من 125 سنتيمتر كرة
0: واضح واضح بعد
1: والأخرين اللي فوق يبدو من 300 دينار اللي هم أكثر من 100 في الأساسي هذو اثنين
0: بيه واضح تصور هيك واضح
1: لكن كل شركة عندها طريقة معناها استراتيجية استراتيجية بالنسبة للعقود تم بعض الشركات تزيد ضمانات أخرى اللي يجعل السعر يكون أقوى شوية
0: أكثر شوية أكيد أي تفضل سي صابر باش يسألك
2: مشكور سي محدين على المعلومة الشافة والكافية لأن حبيت نسأل سؤال سي محدين توا لا قدر الله إنسان قام بأكسيدون معناتها ونقولوا أكسيدون مش الأكسيدون مش معناتها خطير برشا لهنا بيصير التعويض ولا في صورة بالعودة مرة أخرى يعمل أكسيدون آخر اثنين وثلاثة شنو هو التأمين أو شركة التأمين هنا شنو هو تنظر له الشخص هذاك عنده عقوبة أخرى مثلا تمنعه باش يواصل غاديك معها للسيرونس ولا
1: هو نحن اللي المسؤولية المدنية نحن كل عربة عندها مسؤولية مدنية المسؤولية المدنية تقتضي أنه إذا هو تضر بغيره ثم الشركة تم التعوض للي تم الإضرار به هذه مسؤولية المدنية إذا هو ضر نحن مش نعوضه للي هو أضره به أما إذا هو كان السبب في الضرر شكون باش يعوض له ثم ضمانات أخرى اللي نجم ياخذهم أنه هو انديفيديوال أكسيدون معناها نجم ياخذ على إذا هو تم لا قدر الله كان سبب ولا تم عنده أضرار بدنية يمكن اللجوء للضمان هكا باش يرجع له تريح من الأضرار اللي هو أما نحن نتلهاو باللي هو أضره اللي كان سبب في الضرر ليه هي المسؤولية المدنية نحن هو نسوقوا المسؤولية المدنية ثم فلوس تمشي للأضرار هذه اللي تنجم تصير للغيره اللي هو مش مضمن
2: هذا
1: هو يزم ياخذ الخوضة ياخذ احتياطاته ديجا هو خطأ نجم السيد اللي ضربه ينجم يطالبه بالأضرار يعمل عليه يمشي يقوم قضية ويطالبه بالأضرار اللي حقها له
0: باهي واضح توا اهم حاجه هي اللي اليوم اي صاحب درجه ناريه ينجم يمشي يعمل تامين للدرجه نتاعو في شركات التامين كما كان يتحدث توا سي مهدين اول ما يدخل للتطبيق هذه وهذيك علاش حبيت نسالك هل فما تفاعل معناها قاعدين معناها يدخلوا التطبيق هذه ويقدموا في المطالب هذوما سي مهدين ولا لا؟
1: والله اللي هي تتخذ في سنتراليزي معناها في النطاق نتاع معناها الجامعه ما نجمش نقول لك ثم تفاعل ما فماش العباد قاعده تمشي وقت تجي انا ديوني يسالوا في خصوصا في سوق ولا في مدنين ولا هو ندلهم على الوحده هيك قاعدين مش قاعدين نرجع معناها دونك معناها لا بس عباد قاعدة اللي تحب يأمن روحه راهو قاعد يلقى في جواب عن طريق المنصات وانا نخف العباد انهم يمشوها راه
0: ايوه
1: شكرا بالنسبة لكل واحد عنده كسوس حتى عنده كارت كريس اقل من 125 يزمو يتعدى بالمنصة اجباري
0: مش ياخذ تأمين نتاعو بالي واضحه تو هكا سي صابر معناها خاطر كانت فما اشكاليه الحقيقه حتى كنا حكينا فيه سابق الموضوع هذا ما عندهمش المعلومه نقول لك انا نمشي لشركه تامين تقول لي لا معناها فما برشا اجراءات اخرى لازم تقوم بها بالي وضحنا كل شيء ولا التطبيقه هذه موجوده دخلوا على التطبيقه ويعرفوا التفاصيل الكل ظهر لي واضح كل شيء لكل اصناف الدرجات الناريه معناها
1: ما صارت من ساهمت باش اعطيت المعلومه وشكون كان تم أي لبس راه معناها ممكن ديما الاتصال بأي التأمين ولا هو باش يزيد يفسر له راه ما فيه حتى شيء كانت قبل صحيح. العباد اللي عندهم كارت جديد يقولوا لهم انتوا تطلبوا تو البلاتفورم رجعت تمشي حتى العباد اللي عندهم كارت جديد في أقل من 125 يعني البلاتفورم رجعت ماشي للناس كل اللي أقل من 50 سنتيمتر كيب واللي أقل من 125 كلهم يتعدوا بالبلاتفورم عنده فاكتور دشاء ولا عنده كارت جريز يتعدى بالبلاتفورم هم اللي يوجهوا على خاطر الجامعة قالت نحن هم من باش نشوفوا كيفاش هالريسك هذا والريبارتي مدينات شركة التأمين الكل باش يأخذوا وإن شاء الله نحن ما نحبوش نخلوه يريسك أنا معنا انتم كسرور ما نحبش هالوضعية انت تحت زوج الليل انسان عنده درجة نادي اذا زوج الليل هاكو كلهم يتأمنوا معناه ينجم يكون حاجة هيلة للزاتيرات معناه باش ينجموا
0: يشعروا
1: ضمانات خير والدنيا كلها لكن اذا انت تحت كان 20,000 ولا 50,000 معناه مرشي كبير لكن قاعد مهوش قاعد يمشي والعباد قدم ساكن تبقر أنا كان نحكي توا نخرج ربما من الكافتات أسيونات أنا نحكي كولي نقول أنا معناها كان نحن هم الأعداد ربما في لكن هم انفلادات أكباد تاع ناس معناها ناس لوعة الله لا يقدر تصير لولد مصيبة ولا وفاة ولا اللي هو معناها لوعة كبيرة بالنسبة للعائلة وحاجة ما عندهاش ثمن دونك إذا نحن ما ناخذوش باللازم معناها بالإشارات المرور والفوضى وكل شيء هكا كيفاش باش نجمو نعوضوه الشخص هكا اللي توفى لا قدر الله
0: صحيح صحيح
1: ولا حتى صاب ولا صار له عجز ولا اللي هو وثم ثاني حاجة كيفاش نجمو نبدلوا هال كيفاش نقول استهتار يعني نشوف فيه أنا اليوم
0: استهتار كبير هو صحيح
1: نعم
0: استهتار كبير هو إن شاء الله يتصلح
1: استهتار كبير أنا اليوم نتنقل من حوم السوق الميزون على الزونة توريستيك بالله يمكن قابلت 100 واحد والله واحد بركة لابس خوذة واحد بركة لابس خوذة والآخرين لابس ضلالة يحمي روحهم من
0: الشمس والكاسك
1: يحمي روحهم من الوفاة
0: هذا اللي علقت عليه أنا بكري قلت هما بالعكس معناها وسيلة يشوفوها مقلقة بالنسبة لها ومش حاجة تحميهم للأسف هيك المواطن كيفاش يخاف
1: الركوب المتعدد للأشخاص تلقاه زوز وثلاثة وأربعة
0: حتى أكثر وعائلة وصغار
1: إذا البو والأم هم مش قدوة لصغارهم كيفاش يتم هذا كيفاش نبدلوا هالوضعية هذه
0: يعني
1: نحن مش في التأمين أنا تو نحكي كولي ما خلينا من
0: التأمين
1: كمواطن معناه كيفاش كيفاش اليوم ما تمش قدوة ما تم حد بها
0: وهذيك علاش احنا طرحنا الموضوع هذا في اكثر من مره وباش تكون زاد كيف كيف فرص اخرى نحكوا فيها واحنا سعداء برشا ان تكونوا موجودين ديما معانا عن شركه تامين وضحوا اي لبس ولا اي حاجه مش واضحه بالنسبه لمستعملي الدرجه الناريه على الاقل معناه يكون فما تعديل وتكون فما رؤيه واضحه بالنسبه لهم هما زاد كيف كيف زاد لازم يكونوا

0: شكرا لك شريك تامين بولايه مدين. تحياتنا لك سيدي. باش نكمل معك سي صابر قبل ما نمشي نسمع اكيد راي المواطن اللي اكيد يهمنا برشا زاد كيف كيف بخصوص الدرجات الناريه او سائق درجه ناريه كيفاش يشوف معناها القطاع هذايا او الاشكاليات هذه اللي تصير كل يوم. باش خليك التعليق بخصوص معناها الطلب نتاع التامين.
1: كنا جمله جميله قالها سي محدين مشكور انك يحب يدعو كافة مستعملي الفئة هذه الوسيلة هذه أنه بالحق يلتجئوا إلى مكاتب التأمين. كما نحكي إن كنا بجانب آخر حتى كما حكي على سعر التأمين دونك مش حاجة كبيرة. دونك نحن نأكد أنه التأمين ضروري للوسيلة هذه. وأكيد رأوا أنت باش تحمي نفسك تلبس الخوضة يمكن لقدر الله في وعنده وقوع حادث أنت باش حتى تكون مأمن لقدر الله في تمشوا بعيد لقد يكون في حادث في قتله. دونك هنا انت بالتامين تحمي روحك. يمكن مهم جدا اختي ناديه يمكن نحكيوا على الفئه هذه وكما قلت انت حتى الوسيله هذه نشوفوا صدقا معناتها حتى الهيكل نتاعها دونك استعمالاتها نشوفوا فيهم سياقه عشوائيه سياقه تهور نشوفوا فيهم احيانا حتى القعدان على الكرسي نتاعها بطريقه عجيبه غريبه يسوق في الدراجه هذه. يمكن ساعات نشوفوا اختي ناديه برشا حتى جانب اخر نشوفوا الاستعمالات العربه هذه دونك بعده خصائص وعده وظائف نشوفوا فيها ساعات في عود كانها عربه او تاكسي تلقاها معبي بها عائله كامله زوج ثلاثه اربع اشخاص في الدراجه ساعات قود صغير يكون من بحال بيبي حطوا امامه. دونك هنا صدق معناتها هنا وين الوعي الولي. اثنين كنا نشوفوا فيها حتى في الشمال كانها تاكسي معناتها تنقلوا بها دونك عده وظائف اخرى سلبيه اخرى نشوف فيها حتى في طرقاتنا حتى السرقه والنثر. دونك هذا جانب غير اخلاق وغير ايجابي. كيف كيف يكون اللي فيه باهي نستعمل حتى في الدليفري دونك حاجه مورد رزق بجانب اخر. دونك حاولوا ديما ناخذوا الجانب الايجابي ولكن ديما ناكدوا على سلامتك انت وسلامه الروح البشريه بالخوضه بالتامين بالكاتاجريز هذا مهم جدا اختي ناديه للفئه هذه.
0: باهي حاضر معنا مجدي بن حميده. مجدي بن حميده كما قلت مواطن باش ناخذوه معنا بطبيعه باش يتحدث على النقطه هذه الخاصه بالدرجات الناريه زاد كيف كيف يهمنا برشا رايهم وخاصه هو زاد كيف كيف صاحب سياره اسعاف كيفاش معناها الحوادث اللي
1: قرب هو يمكن هو قرب نجم يحكي لنا اكثر
0: هذا هو اللي
1: وقائع صارت مع دونك نجم يحكي لنا حوادث الدرجات الناريه. كنا نشوفوا اختي ناديه يمكن قد يكون كل يوم فما زوج ثلاثه حوادث ناريه معناها
0: صحيح
1: هك علاش دونك يمكن هو يكون عين مباشر على اللي شاهد فيه على طرقاتنا. يمكن زاد الجانب هدايا ساعات كي تعيش معاه انت في الطريق وتشوف انسان قدر الله في حاله حرجه يمكن في حالته هو يمكن انت تنجم تعطي
0: شافها معناها واللي وصلت لهم كيما شفنا معناها احنا اكثر حاجه واللي تقريبا تحكينا فيها سابقا سي صابر الحوادث نتاع درجه الماريه اللي كانت اكثر خطوره
1: صحيح هو يمكن عين يمكن قلنا الصوره هذه اكثر ان شاء الله دي ما اختي ناديه راهو الموضوع هذايا صدق معناتها كبير برشا الدرجه الناريه الموضوع راهو كنا نحكيوا فيه حدا كل حصه يمكن ما نجموش ان نوصلوا نكفوا انه كي نشوف اختي ناديه ساعات يمكن مش سنه في اول السنه الزوز وراك معناتها في مدنين درجه ناريه تفقدوا ارواحها معناتها درجه ناريه في يوم في يوم معناتها اليوم خداها اليوم لا قدر الله كانت حياه وفاته ديما انا
0: كما كان يحكي سي محدين وسي وليد اللي راهو حتى الولي لازم يكون واعي خاصه الفئه العمريه الصغيره ما تجيش تعطيه معناها درجه ناريه وتسيبه هكاك من غير ما تنبه وكل شيء. سي وجدي بن حميد حاضر معنا بالهاتف مرحبا بك اهلا وسهلا. تحياتنا ليك خذيناك في اخر وقت للاسف الوقت دهمنا برشا ويهمنا برشا رايك سي وجدي بخصوص موضوع درجه الناريه.
2: عايش لا يقصد لدي ماذا نحكي على اكثر عنصر في درجه الناريه اللي هي
0: الخوضه
2: والسرعه.
0: السرعه يعطيك صحه اكثر زوز متسببين معناها في الحوادث
2: السرعه الاولى والثانيه الوعي.

0: والخوذة الدرجة غريبة بسوشفها.
1: ايه تفضل. شنو تقولها معناها؟ شنو هي الحاجات اللي تشوفها معناها في الطريقة وتتعرض لها انت كل يوم سي وجدي؟
0: ولا مدام الذي اكثر حاجة تتعرض لها الفرزات اللي نقول احنا هم اللي قاعدين يعملوا تريس كبير في حوادث الطرقات، مسبقين في نسبة كبيرة ياسر في حوادث الطرقات. والحمد لله انا كما نقول وقتها اقل اضرار هي
1: كيف شنو هي أكثر السلوكيات اللي تشوفها معناها أنت في الطريق وتشوفها معناها ما يلزمش تصير؟
0: ولا في أخذتك باللغة العربية باللغة الفصحى
1: لذلك
0: مراجعتك
1: لازال عجلة على عجلة واحدة كأنه قوم باستعراض معناها في صحيح.
0: والقاعدة بتاع الكرسي ما يبقاش في بوزيسيون معينة بتاع حسب السياقة.
1: صحيح صحيح صحيح. انت زاد صاحب سيارة اسعاف هكا ولا كي قلتوا الحوادث معناها خاصة نحكوا بتوعي على الدرجات النارية، كيفاش كانت الحالات؟ حكينا اكثر.
0: تم حالات صارت كثورة اللي تعبين
1: والاصابات اكثر وين كانت سي وجدي؟
0: بصراحة اللي قلت لبسن كفك
1: في الرأس.
0: الرأس هو كل شيء. يكون لبس ماسك على الأقل ولا كاسك يحكوا معاه يعرف روحه الديركسيون كي وين كان وماشي وين متجه وإلى أين متجه. ساعات كي يبدأ بغير ماسك لا يشرح هو شكون وش يعمل هنا يطلع فيه كده.
1: كانت معناها الحوادث اللي صارت كانت قاتلة معناها بالوقت ولا كيفاش بالضبط الحالات اللي شفتوه؟
0: الأكثرية بدا يمشوا يعملوا عملية أوبراسيون في مساحات ولا حاجة ويبقى مدة وما تنجحش الحكاية خاطر ضربة جت على الراس.
1: جي في الراس هذيك علاش لبس الخوذة كيما نقول نعاود نأكدوا عليه.
2: وكل شهادة عينة من سويستي أنه قدر هو نتنقل برشا معاه فعلى ضمن العربة متاعه وشوف أنه يكون صحة لأنه بحق من من سويسدي أنه بالحق في الصحة لهنا لكافة مستعملي الطريق أنه بالحق الخوضة ثم الخوضة اللي هي السلاح الأول للسائق من حمايته لقدر الله من الحوادث.
1: أعطيك صحة شوجي بوجدي بن حميد على تدخل معنا وشهادة اللي قدمتها اللي هي مهمة برشا هوك كما كان يحكي قالك معنا حتى كانهم معناها بقوم بعد في المستشفى توفي وللأسف خطر الضربة كانت كبيرة برشا في الرأس. هذيك علاش اليوم نختموا الساعة الأولى متاع برنامج سلامتك واللي يهتم بالسلامة المرورية في ساعتنا الأولى اللي الخوضة مهمة برشا وأكيد ما زلنا باش نتواصلوا ونتحطوا في الدرجة النارية على خاطر موضوع طويل برشا ما زلت في برشا إجراءات وبرشا توضيحات أخرى باش نتحطوا فيها إن شاء الله في الجمعة الجاية. الحمد لله نشكرك مرة أخرى على الصبر الجارية وخاصة في مجال السلامة المرورية. يعطيك الصحة بارك الله فيك. نشكر ضيوفي زاد كفيف اللي أمنوا الساعة الأولى اليوم من برنامج سلامتك. نرجوكم بعد نشرة أخبار نص النهار أكيد باش نواصلوا في سلامتك ولكن بعد باش نحكوا على سلامتكم في جانب آخر.
3: إشهار. تحتفل شركة الأحمر بعيد ميلادها الثامن وبالمناسبة هذية باش تربحوا معانا كادو بقيمة 10,000 دينار. لأكثر تفاصيل اطلبونا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورونا في مقرنا في تطاوين في حي المهرجان مقابل جمع الأنصار أو بمدنين طريق بن قردانة. إشهار.
4: نشرة الأخبار. منتصف النهار هنا في تطاوين تحية طيبة. في عناوين النشرة: حرارة مرتفعة تفوق المعدلات العادية هذه الفترة ب7 درجات. في النشرة تفاصيل الوضع الجوي خلال الفترة المقبلة وجملة من النصائح الوقائية. الانطلاق في أشغال استصلاح شاطئ الزارات جابس بهدف معالجة جملة من الإشكالات البيئية. في العالم موجة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران وطهران تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في الأردن. إلى التفاصيل. تتواصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 43 و47 درجة بمناطق الجنوب مع ظهور الشهيلي. وأكد المهندس أنيس السطوري عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الحرارة تفوق ال7 درجات عن المعدل العادي لهذه الفترة.
5: يتواصل اليوم طقس حار على كامل البلاد مع سماء صافية إلى قليلة السحب. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة تتجه آخر النهار من القطاع الشرقي بجهة الجنوب. البحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب درجة الحرارة تتوصل مرتفعة اليوم بتكون بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للجهات الجنوب الشرقي تطاوين ننتظر اليوم 44 درجة كحرارة قصوى، 45 بتكون في مدنين وكيف كيف في جابس. في خريطة اليقظة أسندنا اللون البرتقالي لولاية جابس، اللون الأصفر لولايتي مدنين وتطاوين، هذا يعني درجة انذار كبيرة. يقظة تام مطلوبين بها، الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال للأشخاص المسنين وحاملين للأمراض. نوصيكم شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش. حاجة أخرى، ماذا بينا نتجنب الخروج والتعرض للشمس في أوقات الذروة من 11 حتى للرابعة مساء. تتواصل موجة الحر على قليلة إلى آخر الأسبوع، ممكن نهار الاثنين إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بش يكون فما انفراج وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، يعني ترجع في حدود 35 درجة. لكن هذا هو، يعني احنا تو في شهر جويلية، هذا هو فصل الصيف اللي عايشينه احنا حاليا ليامات هذه، هي موجة حر اعلى من المعادلات العادية بين 7 وتصل حتى 12 درجة في بعض المناطق. ان شاء الله المعادلات العادية نرجع لها في منتصف الاسبوع القادم.
4: هذا ويزيد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري وضربت الشمس، خاصة لدى كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة، كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة لمياء الزمالي، وجملة من النصائح في هذا الإطار.
6: أعراض متاع الإجهاد الحراري: تعرق شديد، دقات قلب سريعة، وأيضا النبض يبدأ سريع، الإنسان يحس بالدوخة ويحس بروحه يحب يرجع، ما عادش ينجم يركز. كيفاش نعملوا له الشخص هذا؟ في ساعة يلزمنا نهزوه المكان فيه برشا ظل، مكان بارد ونخلوه يرتاح، وفي نفس الوقت نعطوه برشا سوائل يشربهم ونقعدوا نراقبوه. نحمي روحنا من الإجهاد الحراري ومن ضربة الشمس. كيفاش يلزمنا نتجنبوا الخروج في أوقات الذروة ما بين 10 والأربعة متاع العشية؟ وكان خرجنا ردوا بالنا، أهم حاجة اللباس الفضفاض واللي يبدأ لونه فاتح ونحميه بدنا. لازمنا نشرب برشا ماء، نحميه البشرة متاعنا ضد أشعة الشمس، وذلك باستعمال الواقي الشمسي الذي يتأقلم مع البشرة متاعنا، وذلك باستشارة الصيدلي والطبيب. حماية الرأس زادة بالمظلات السعافية، ولازم ننتبه على خاطر أي درجة الحرارة الكبرى تتأثر حتى على الدماغ.
7: في عام ننساوش الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، لازمهم احتياطات كبيرة، لازم يشربوا المياه الكافية، زادة لازم ياخذوا دواهم بصفة منتظمة من مزمنة بمراكز الصحة الأساسية. الناس هذا متأثر عليهم درجة الحرارة بصفة كبيرة، خصوصا على ضغط الدم متاعهم، واللي عندهم أمراض قلب زادة وشرايين لازم ينتبهوا ويبعدوا على الخروج في أوقات الذروة، ويحميوا روحهم بطريقة جيدة سواء من ناحية اللباس الواسع، سواء من ناحية الأكل الصحي من خضر وغلال وشرب سوائل.
4: تشهد ولاية تطاوين على غرار كل ولايات الجمهورية انقطاعا للتيار الكهربائي، وذكر مصدر من إقليم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لإذاعة تطاوين أن الانقطاع يندرج ضمن إجراء وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترة الذروة. وتعمد الشركة على المستوى الوطني إلى عمليات قطع مؤقت ودوري للتيار الكهربائي بالتداول على الخطوط الرئيسية قبل إعادته في وقت وجيز، بهدف حماية الشبكة وتفادي الأعطال الكبرى أو الانقطاعات الواسعة التي قد تنجم عن ارتفاع الأحمال. ويندرج الإجراء وفق المصدر في إطار المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالطاقة في أفضل الظروف، ولم يتسنى لنا الحصول على جدول يحدد توقيت هذه الانقطاعات من المصدر. في إطار العناية بجمالية شاطئ الزارات جابس وتحسين محيطه البيئي، انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع بلدية المكان في أشغال استصلاح الشاطئ بهدف معالجة جملة من الإشكالات البيئية. وفق المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس عصام ثليبي، تحدث للزميل محمد علي كاشا.
8: الآثار الوضعية البيئية اللي شهدها شاطئ الزهرات في الجهة المقابلة للكورنيش وين المركب الشبابي بالزهرات، تم ملاحظة مستنقعات موجودة غاديك فيها مياه راكدة، وتفاقمت الوضعية بعد العاصفة اللي تعرضت لها السواحل التونسية في جانفي 2026. تم بالشراكة مع بلدية زهرات تدخل لمعالجة الوضعية البيئية هذه اللي ساهمت في تكاثر البعوض وانبعاث روائح كريهة قلقوا منها المواطنين وصفنا فيها

0: ورشة تشكيات باش يكون التدخل هذا بطرح المايس العالية وردم المستنقعات هذه برمال البحر لمعالجه الوضعية البيئية تجاوز الإشكالية هذه واستصلاح الشاطئ اللي باش يرجع بعتالي الجمالية متاع المعهود أكبر إن شاء الله معناها الناس تتمتع بشاطئ جديد في ظروف بيئية ملائمة وظروف حسنة إن شاء الله.
1: أعدت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين جملة من الأنشطة الشبابية داخل الجهة وخارجها لمختلف الفئات والأعمار. مختار الربعاوي المندوب الجهوي يتحدث للزميل خميس ببطان.
2: هذه البرامج تتميز بثرائها وتنوعها وشمولها لكل الاختصاصات. هناك البرامج الوطنية للمدن الشاطئية والمصائف الخصوصية والمصائف ذات الصبغة التكوينية التدريبية إضافة إلى الملتقيات التكوينية لفئة الشباب وهي ملتقيات يشارك فيها الشباب من مختلف المؤسسات الشبابية. فهناك المخيمات العلمية والمخيمات الفنية والمخيمات الرياضية والمخيمات ذات الصبغة الحديثة مثل الصمود المناخي والروبوتيك. كل هذه الأنشطة يؤمن ثلة من المنشطين والمديرين في كل الاختصاصات والذين لهم الدربة والدراية الكافية بتعطيل الأنشطة والبرامج الشبابية.
1: تستعد مدينة بنجردان لاحتضان الدورة 37 من المهرجان الدولي للفروسية بداية من 24 من جويلية إلى غاية 1 أوت. مدير المهرجان عبد السلام زغدود تحدث للزميلة عفاف البدرني.
3: سميت هذه الدورة بنجردان سياحة الساحل والصحراء، حابين نركزوا على الجانب السياحي، فقرات خفيف للصغار وسهرات للشباب، برمجة لكبار السن والجانب العائلي، عملنا سهرات فنية إن شاء الله، ركزنا أيضا على الفروسية الشعبية اللي هي الملهاد والميز الشعبي وإن شاء الله الدالة باش تكون مشاركة دولية من أعقاد من تونس من الجزائر أيضا من ليبيا، وخصصنا لها يوم كامل اللي هو نهار 28 جويلية. أيضا باش نعملوا حفلة فنية كبرى اللي هي تمثل الجانب الشعر الشعبي والغناء البدوي، هي مغاربية من الجزائر وتونس وليبيا. حبينا أن نعطوا لرياضة الرماية أيضا نصيب. بالنسبة إلى سباقات الخيول باش تكون سباقات وطنية، زوج سباقات وطنية باش يكون الفرسان أو الخيول من كامل تراب الجمهورية. 25 جويلية موعدكم على الفروسية، فروسية السباقات، وأيضا اختتامها باش تكون نهار 1 أوت.
1: أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج ستنطلق بداية من 22 جويلية 2026 وتستمر إلى غاية 25 أوت 2026 بدخول الغاية. ارتفعت حصيلة الشهداء بغارات ونيران المحتل في غزة منذ الأمس إلى 11 شهيدا. قال الحرس الثوري الإيراني إن على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاق من الضربات الحالية، فيما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي انفجارات عنيفة ومتزامنة في مدينة أهواز وجزيرة قشم جنوب البلاد. وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف فرض الحصار البحري على إيران، وقال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. في هذه الأثناء أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية ومقتل 7 عسكريين جنوب شرقي إيران. تجددت الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، إذ وقعت تفجيرات ضخمة في عدة بلدات مع إطلاق نار نحو اللبنانيين. في ختام النشرة شكرا على المتابعة مستمعين الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حرارة مرتفعة تفوق المعدل العادي هذه الفترة ب7 درجات. في النشرة تابعنا تفاصيل الوضع الجوي خلال الفترة المقبلة وجملة من النصائح الوقائية. الانطلاق في أشغال استصلاح شاطئ الزارات جابس بهدف معالجة الإشكالات البيئية. موجة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران، وطهران تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في الأردن. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور. توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

سلامتك سلامتك. سلامتك مع نادية سلموك.

0: حدثوا على أكثر من 700 حالة تسمم في تونس حتى نهار 8 جويلية 2026، اللي موزعة بين الوسط التجاري والعائلي وحتى المدرسي حسب الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اللي كانوا تحدثوا على حالات التسمم الأخيرة، ومنها زادة كيفية حالات التسمم اللي صارت في ولاية جابس اليوم. معناها هذوما عدد الحالات مع بعضهم 256 حالة، اللي السبب أمتاحها يعود إلى جرثومة تنتقل عبر الإنسان الحمل الجرثومة هذه أو بعض المواد الغذائية اللي موجودة في البيض وفي الحم متاع الدجاج. طبعا نزيد نوضح النقطة هذه مع ضيفي باش نتحدث زادة كيف في نقاط أخرى باش نوضحوهم للمستمعين متاعنا، وخاصة كما نعرفوا تو في الفترات الأخيرة وخاصة في حالات أو في درجة الحرارة مرتفعة برشا، وفي القصان نتاع الضوء هذيك اكيد معناه يكون فما ضعف في التبريد او غياب التبريد ساعات معناها مباشره، وزاد كيف فما غياب اللي يحفظ المواد هذه النظافه وغيرها معناها من الحاجات الاخرى المراقبه زاد كيف المحلات وغيرها، باش نتحطوا بكل تفاصيل في كل نقطه من حالات التسمم اللي صارت هذه مع ضيفي اللي حاضر معنا كل صباحية أربعة في برنامج سلامتك في ساعتنا الثانية، سي منصف بوقربة المنسق الجهوي لهيئة السلامة الغذائية بمدنين سابقا، يعطينا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا. مرحبا بك معنا مرة أخرى سي منصف، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أختي، تحية طيبة ليك وتحية لكافة
0: المستمعين. بالحقيقة نتحدث على رقم مفزع سي منصف، معناها أكثر من 700 حالة هذوما تقريبا في الفترة الأخيرة.
1: بالفعل هي في أول الفترة تو نعرف وأنا شهر جويلية من أكثر العدد نتاع التسممات الغذائية والحالات المرتبطة هذه بالتعفنات وبالتلوث الجرثومي تظهر في الفترة هذه باعتباره أن الطقس يسمح بذلك.
0: صحيح،
1: أنا تو في حالة معناها موجة نتاع سخانة كبيرة، والموجة هذه تكثر الزمن معها قطاع التلف الكهربائي عديد المرات، وهي كلها عوامل تساعد فعلا. الحالة الأخرانية كانت عدد كبير، فمن حسن الحظ هو معناها وشأنها شأن التسممات الغذائية عادة تكون حالات خفيفة، ما تكونش ضارة ما تكونش خطيرة ياسر.

0: رغم اللي هي الحالة متاع يابس مثال كان المصدر متاعها هي سلمونال. سلمونال عادة حالاتها أخطر من بقية الجراثيم الأخرى.
1: الجلد مضحوها أكثر رأسي منصفة هذه خاصة هي اللي هي معناها تنتقل عن طريق بعض المواد كما الغضم. كيفاش بالضبط؟
0: بل هي لو نعمل نقسمه للمصادر متاع التسمم الغذائية نقسمها إلى أربع أنواع.
1: أي أربع أنواع؟
0: التسمم الغذائية الجرثومية اللي فيها الجراثيم بصفة عامة والفيروسات، والتسمم الغذائية الكيميائية واللي معناها جانب أو ما نقولوش هي حتى مخلفات مواد التنظيف لما ننظف المعون وننظف المعدات ومن نظفها ومن نسمسهاش بالداي من بقايا مواد التنظيف راهي نجم تساب عن الماء اللي نستعملوه مصدر كذلك انتها تسمات كيميائية والتسمات الكيميائية الأخرى اللي ناتجة على المبيدات ولا ندو حاجة
1: المغلة
0: والمغلة والحاجة فعلا هذوما تقريبا أهم الوحدات. الفرق ما بيناتهم الأربعة يختلفوا علاماتهم يختلفوا مدة ظهور العلامات.
1: صحيح.
0: مثال لو قسموه وقت ما يقول احنا يعطي عنا إشعار
1: جنائي
0: علاش نقصدوا مباشرة نقصدوا الحالات أولا الساعة باش نشوفوا معاهم هكا الحوار الأولي للانتروغاتوار من خلال بداية علامات معناها قداش بقى فترة ما بين تناول الطعام وظهور العلامات. هذه مهمة ياسر. كذلك العلامات في مجموعة شنو هي العلامات الموجودة هم العلامات التي تسمى بالبدائية عديدة يعني ارتفاع الحرارة جريان الجوف الفشلة تقير الأوجاع بالبطن هذه كلها معنى علامات لكن تختلف من جرثومة إلى أخرى. هناك تسممات غذائية تظهر ما تزوجش 30 دقيقة لينا المادة هذه افترنا ولكن لينا المادة هذه في ظرف 30 دقيقة 45 دقيقة في أقصى الحالات تبدأ تظهر العلامات. هذه خصوصية لجرثومة معينة اللي هي الستاف.
1: يعني أخطر جرثومة معناها
0: تبقى ديما أخطر جرثومة هي السلمونات.
1: أيواش
0: أو ليشيرشياكولي اللي هي زادة تنتقل عن طريق اليدين اللي ما نعرفوهمش بداية خاصة المعدة مع المواد البدائية إذا كان يمشي للبيت الراحة وما ينبغي كما ينبغي تبقى عند الجرثومة ليشيرشياكولي وهذه زادة خطيرة حقيقة كما السلمونات. العلامات هذوما اللي ما يبطوش عادة هي جرثومة ستاف ستافيلوكوك والخاصية متاعها هي ما تعملش سخانة.
1: أيوة.
0: تم حالات تسمم بجول سبيت عدد حتى كان كبير ما تلقيش عندهم ارتفاع في السخانة هذيك عادة يلزموا انها ستاف وبالتالي نحددوا المصدر هو الشخص اللي يقوم بإعداد المنتج الغذائي. الصفة هذه تجي عن طريق الشخص لأن تكون هي عنده موجودة في ديه مغسلة مش بالباي أو في جرح في إيده.
1: واضح. هذه تنزيد نفسروها بعد شوية ونوضحوها أكثر لكل مستمعين. خليك معنا سي منصف توقيت مقدس الآن نرفع فيها إلى مستمعين إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومن شوارها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. النصف النهار و33 دقيقة على إذاعة التطوير، مازلنا متواصلين معكم حتى الماضي ساعة في برنامج سلامتك، ونتواصل مع ضيفي سي منصف بوقربة. كنا تحدثنا بخصوص الدسمومات الغذائية اللي صارت مؤخرا، كنت تحدث سي منصف على الأنواع متاع الجرثومة وكيفاش الأعراض متاعها تكون. نتواصل معك سي منصف. مازلت معنا سي منصف، مرحبا بك.
1: ألو ألو،
0: نسمع فيك، مرحبا بك. نكمل بخصوص النقطة اللي هي أنواع متاع الجراثيم اللي يصيروا على معناها المريض، وكيف كيف زاد بخصوص الأنواع متاعها وحالات الخطورة تقريبا بين كل جرثومة.
1: بالفعل هو قلنا معناها هي العلامات وعددناهم عديدة، يختلفوا من جرثومة إلى أخرى. تم خاصية ارتفاع الحرارة، تم الجراثيم ما تعملش ارتفاع الحرارة، وتم الجراثيم، وتم الجراثيم اللي العلامات متاعها تبدأ بعد من 6 سوايع 7 سوايع حتى 72 ساعة. وهنا اللي تسبب مشكلة من بين السلمونيلا، هي اللي

0: مرة مرتين ثلاثة وحتى أكثر، واللي هذا زاد عنده معناها ضرر مباشر على المواد حتى كانها موجودة في الثلاجة. كي تقص الضوء فما مواد حساسة بخلاف الحليب ولا الحم العظم، المواد هذه زاد كيف كيف إذا كان طوالت المدة معناها نتصور متاع الضوء يكون مقصوص تفسد بالوقت هكا ولا شنو المطلوب معناها من الناس هنا باش ياخذوا احتياطاتهم؟
1: هي الإشكالية في قصان الضوء في القصان الضوء في الفريجدار إذا كان ما يقصش عليها الضوء برشا معناها لفترة كثيرة متاع نصي ساعة مدى يرداء عادة ما يطلع شيء
0: ما يصير لها
1: فقط
0: شيء
1: فقط وأنا زاد بتأثر عليها بشكل آخر لأنها ما يلمناش نخلوها تبطع برشا استهلاكها بعد ما قص لها الضوء مرة ما بدينا نستهلكوها اللي ما خلوها. وإذا أنا قص لها الضوء لفترة طويلة مثال ساعة أو أكثر وخاصة أن عادة نبدأ نحلو في الفريجدار ونعبو وقتها في العادة ما تستهلكها بلاصة
0: تولي تدخل الجراثيم أكثر
1: يا تخرجها على خطر هنا هي الإشكالية ولا وين هي المواد فيما فيها الجراثيم لكن في أعداد ضئيلة اللي ما تأثرش وما تعملش لما بإيدي وقت تطلع وقت يقص لها الضوء ونخرجوها من الجدار ولا نخلوها ما نعملوهاش في الجدار
0: بالوقت
1: هاي واللي هيك الجراثيم تتكاثر بشكل كبير وفي سرعة وجيزة وبالتالي تولي تأثر الوضع يستهلكها الإنسان معاش يقدر الجسم والمناعة متاع البشر باش تقتل الجراثيم هذيك وما تسببش المرض وتولي تغلبه وتولي تقلب عليه واللي يعمل المرض.
0: وشني أكثر المواد هذه اللي حساسة؟ أعطيهم فكرة منصب باش ياخذوا احتياطاتهم من الناس.
1: هي المواد سريعة التعفن.
0: سريعة التعفن
1: هي الحليب ومشتقاته.
0: أيواش.
1: هي اللحوم والأسماك. هي المأكولات اللي تحضرينها مطيبينها في الكوجينة. سلطة أي ماكلة طاجين. وضمع الخطر واللي محضرين في كوجينة راهو احنا ما نحضروش في لابوراتوار للأسف نحضروا في محيط باللي بننظفه وباللي بنعمله راهو فيه التلوث وبالتالي معناها حتى التلوث بتاعها سريع هك علاش إذا كان ما نحطوهاش في أقرب وقت في الثلاجة تتكاثر فيها الجراثيم وتولي تعمل مشكلة. هذوما المأكولات لسريعة التعفن اللي نحتاطوا منهم بشكل كبير ودبلنا.
0: واللي هذوما زاد كيف صارت من خلالهم حالات نتاع تسمم حتى كان بأقل معناها خطورة وكانت الأعراض نتاعها نجم نقولوا عادية هكا ولا؟
1: أما شوف تو احنا عندنا في تونس النسبة الكبيرة باش ما نقولش نسبة معينة النسبة الكبيرة من المواد اللي كنت نسميها فيه
0: أيوة.
1: المواد اللي نعدوها في الكوجينة اللي نحضرها المواد اللي فيها ماكلة طيبينها حليب ومشتقاتها هذوما ولحوم ودواجن هذوما أكبر نسبة من التعفنات ولا هي جاية منهم هم أو في بقايا أخرى مثل الدولاب والأخرى عندهم إشكالية أخرى هم على الخطر حتى بالعقلية ما الثياب في الكوجينة أقل
0: مش برشا صحيح أقل
1: يأكلوا في المعلبات يعني هيك تسمت في الدار قليلة ما إيش برشا النسبة الكبيرة عندهم في الكاركتير بروفيشنال يعني إذا طابع مهني في رستوران كبير ولا في فكنة متاع الجيش في مطعم متاع نيسي ولا متاع عجل في الكولكتيفيتي هذوما هكا وين تصير لهم لهم شوية الوسط العائلي ما عندهمش هنا نسبة كبيرة كما ذكرت لك المرة الأخرى نسبة كبيرة متاع سمواتنا الغذائية موجودة في الوسط العائلي نظرا الظروف مليش ديما ملائمة ياسر الكوجينات متاعنا هكا علاش نأكد ياسر على دور الناس اللي تد في الكوجينة تقبلها غسل اليدين راهو ديما عملية بسيطة هي ولكن راي عملية هامة برشا الحشرات ما نخلوهم ندوهم زاد ننتبهوا كيفاش ندوهم باش ما نلوثوا في المواد الماكلة نتاعنا بالمبيدات عملية التنظيف نتاع المعون نتاع الأرضية زاد لازمنا نمسمسوا من بعد بالماء ما نخلوش بقايا المواد الكيميائيه.
0: ثم نقطه مهمه برشا نحبك تعاود تذكرهم بها سي منصف لكل مستمعينا اللي انت كنت ذكرت معناها بالحق

0: هذه معناها الحاجات اللي ما ينتبه لهاش ناس، اللي هو كيجيب شي يغسل صحن ولا اي حاجه، المواد اللي بتاع تنظيف الغسل بها كي نقولوا احنا كيما نقولوا بلغتنا ما يمصمصهاش بالبهي، فهذيك زاد منها تتكون معناها السموم هكا ولا
1: بالضبط. بالضبط هي كي سجلنا تم تسجيل حتى حالات من من التسمات الغذائيه الكيميائيه هذه، وجايه من الناحيه هذه ولا من العوامل، من العوامل هذه معناها موجوده.
0: يعني هو توا باش المرأة اللي باش تغسل معناها صحن، ولا شخص باش يغسل صحن وباش ينظفه على اساس بالبيه بالمواد التنظيف هذيك، ولكن بعد للاسف ما يغسلوش بالبيه تتكون منه ولا
1: هذا كلها مواد كيميائيه.
0: صحيح
1: باهي. ومع الصغار والناس الكبار تكون تاثيرهم معناها سريع.
0: بما أنه احنا زاد في أجواء الصيف سي منصف وأجواء السخانة برشا الحقيقة، واللي فما برشا مناسبات، وتعرف معناها في المناسبات احنا في الجنوب يطيبوا معناها الكسكسي ويطيبوا معناها الماكلة معناها في النهار وفي الليل، اللي هذه زاد كيف معناها كيفاش نجموا نبهوهم معناها من الخطورة التسممات والجراثيم اللي تنتقل أو اللي تجي معناها في اللي تكون موجودة في الماكلة هذه اللي طيبوها الكسكسي بتاع العرس وغيره. وساعات معناها سبب يكون حتى من السخانة مش من حاجة أخرى.
1: صراحة أنا أكثر هاجس وأكثر حاجة تو خايف منها وخاف منها هي المناسبات في الصيف.
0: صحيح.
1: رأي معناها بالحق. وعادة المناسبات تتم في ظروف ما هي شكل الكوجينة العادية اللي نخدموا بها.
0: يعطيك الصحة.
1: نطيبوا بها يوميا ولا هي بها ونطيبوا بها. يعني نطيبوا في ظروف.
0: صحيح.
1: الغالب أكون مع الناس خيارة.
0: صحيح. ما يش في الشارع خير. ولا في بلاصة مش نظيفة.
1: صحيح. ولا في جراج معناها ما أسبوعية. لكن الميزة الوحيدة الباهية وأنها أغلبية الناس بتجيب طباخها على كل حال عندهم من التجربة، ما يحاول لهم باش يستحضوا أكثر ما يمكن ويحتاطوا أكثر ما يمكن. النقطة الهامة وأنا ديما حضرت حتى في مناسبات متاع عائلية مع هنا ولا أصحابي ولا حاجة، أول حاجة نشرتها عليهم هي أنهم يعملوا طواول ما يخدموش لوطة، معناه ما يحطوش حاجة لوطة على القاعة، ما يعملوش حاجة قريبة من القاعة، حاجة تحت مع الشزة، وعملوا طواول معناه طيبوا الفوق وحضروا الفوق بالواقف، الواحد يبدأ واقف وطاولة نظيفة نظفها من الأول وبحذاها الماء وكل شيء نظفة، ينخففوا أكثر من يمكن من إمكانية التلوث. وإن شاء الله ربي يستر. هذه ظاهرة ما نجمش نتخلص منها وما نجمش منها.
0: وخاصة تعرف معناها أكثر حاجة يطيبوها الكسكسي، ونعرفوا اللي في عروساتنا يطيبوا معناها بكميات كبيرة، والكسكسي ساعات يبدأ معناها حتى من القيلة يبدأ حاضر باش يحطوه في العشاء. الفترة هذيك الكل ينجم يكون في مكان ماهوش مهيأ وماهوش نظيف، معرض أكثر للسخانة. فكما قلت لازم في منصف نبوهم الحاجات هذوما، خاطر في الآخر هو مول العرس أكيد ماذا بيه معناها الناس كلها تاكل حاجة باهية، ولكن ممكن ما ينتبهوش لحاجات هذوما معناها يخليه في الشمس يقول لك كاكاو الناس تاكل من بعد ما يجيش هذايا.
1: أنا نضيف حاجة أخرى.
0: أيه.
1: في المناسبة هذه يا ريتها على الأقل تكتفي بحاجة واحدة، الكسكسي على الأقل نطيبوه. أيه. ما نكثروش ياسر الكميات اللي تفضل لنا باش نلتزم باش نعاودوا نستعملوها مرة أخرى.
0: أيوه هذا يصير زاد. أيه.
1: يلزمنا نسخنوها ويلزمنا نبنوها. نكتفوا على الأقل بالكسكسي طايب وطيب بالقدا.
0: أيه.
1: على الإضافات وصلات وتجين ويكثروا معنا برشا. الكثرة هذه والتنوع هذا يزيد صعب حتى على المعدين معناها في على الاستحفاظ وعلى التنظيف وعلى الانتباه الغالب. لو نكتفي بأكلة واحدة ونوع واحد نكونوا نجم نسيطر عليه من ناحية الصحية ومن ناحية المحافظة عليه.
0: إن شاء الله ياخذوا هذايا بعين الاعتبار، خطر هذايا مهم برشا. احنا كنا حكينا في برشا نقاط، نصور إن شاء الله وصلت الصورة والنصائح هذوما والمعلومات هذوما لكل مستمعينا اللي عندهم المناسبات، الناس اللي في الدار زاد كيف يقروا حساب هذايا الكل. احنا كنا حكينا زاد الجمعة اللي فاتت حتى على المطاعم معناها والمقاهي بصفة عامة، زاد كيف إذا كان ما فماش حملات مراقبة يلزم المواطن يكون واعي هكا ولا سي منصف؟
1: بالفعل هي وتو على حسب ما نتابع مع مصالح الهيئه الوطنيه للسلامة الصحية المنتجات الغذائيه وبادين مجهود كبير وقت عاملين عام بديل في حملات كبيرة
0: وخاصة
1: الماء المعلب زادة حتى هو ظاهرة إشكالية هكذا زادة في التلوث الكيميائي ماهوش بكتيرولوجي هكا تلوث كيميائي
0: طيب.
1: بابز الماء كيف حطوهم في الشمس يقع هكا التسرب نتاع المواد البلاستيكية للمياه وتولي تعمل تسممات كيميائية خطيرة زادة حتى هي أخطر أخطر حتى من التلوث الجرثومي. إن شاء الله على كل حال هذيك المراقبة إن شاء الله ربي يوفقهم
0: إن شاء الله
1: رغم التحديات ورغم الظروف الصعيبة ورغم الإمكانيات
0: إن شاء الله ربي
1: يوفقهم
0: إن شاء الله
1: القانون يطبق زي ما يطبق القانون. اللي يقلقني ياسر هي على المستوى العائلي وعلى المستوى الدار معناها
0: صحيح.
1: إن شاء الله ربي يحفظ الناس كلها
0: إن شاء الله
1: ينتبهوا وبدون من مش باش نقلل من القناعة أما التسمات الغذائية كما قلتها المرات هي ظاهرة في بعض الأحيان تجي عندنا الفترة خاصة لما تكون من المواد الأولية جاية من المصدر ولا من المصنع هيك على كل حال يتحملها مستعرضه على مستوى الإعداد والترتيب والتنظيف وإن شاء الله ربي يستر الناس
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله مناسباتنا كلها تتعدى هي مناسبة نتاع فرحة وتتواصل فيها الفرحة
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة. مشكور جدا سي منصور بوقربة على كل هالمعطيات اللي قدمتها نصائح زي كيف باش ياخذوها بعين الاعتبار كل مستمعينا وإن شاء الله ديما لاباس والناس الكل تستحفظ وترد بالها معناها وتاخذ هذوما الحاجات هذوما بعين الاعتبار معناها ما تكونش متهورة وما تردش بالها تقول لك لا عادي ماشي شيء بالعكس توا خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة أي حاجة تنجم معناها تنتقل لها الجراثيم والبكتيريا وغيرها معناها في حاجة ممكن يعتبرها معناها المستهلك ما تصيرش ولكن بالعكس هو كأبسط حاجة من قصان الضوء هذي فما مواد بالوقت معناها تفسد في الثلاجة وهي مزاد في الثلاجة. مشكور مرة أخرى سي منصف يعطيك الصحة ربي يبارك لك إن شاء الله وتحياتنا ليك نتقابل الجمعة الجاية إن شاء الله في مواضيع جديدة تهم سلامتكم الغذائية مستمعينا الكل. هكا وصلنا معكم الختام المشوار في برنامج سلامتك بعد الغناء هذه أكيد وتواصل أكيد برامج تاع التطوين المباشرة بعد موجز أخبار ماضي ساعة.

هكا وصلنا معكم الختام المشوار في برنامج سلامتك بينها معكم من 11 اسبوع معنا كل صبحية اربعة على اذاعة التطاوين. بعد شوية موجز اخبار ماضي ساعة وتتواصل بقية برامجنا المباشرة على اذاعة التطاوين. تحية لكم الكل مستمعينا وين ما تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. شكرا لك ذوبا سالم في الجانب التقني. نادي سالم مكرفقتكم من امام الميكرو. نقولكم شهية طيبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الواحدة للأنباء. بسبب اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي، يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بالمناطق العليا بجرجيس وبعض مناطق مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وعلى المناطق العليا ببنجردان. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من 10 ليلا وفق بلاغ إقليم مدنين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. في إطار العناية بجمالية شاطئ الزارات جابس وتحسين محيطه البيئي، انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع بلدية المكان في أشغال استصلاح الشاطئ بهدف معالجة جملة من الإشكالات البيئية. تستعد مدينة بنجردان لاحتضان الدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية بداية من 24 من جويلية إلى 1 أوت. تتواصل بجامعة جابس تظاهرة أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية إلى غاية 18 من هذا الشهر. في العالم، أمريكا تقول إن قواتها بدأت موجة جديدة من الضربات ضد إيران بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. شهرة خالدة لآلة موسيقية،
1: نغمات تستسيغها الأذن بسهولة وتنحت أثارها في الأعماق بسرعة البرق، تسمعها أينما اتجهت في أي مكان بتونس. هي نغمات تعبر عن نمط موسيقي شعبي، تصدر عن آلة صنعت من الجلد، لها تاريخ وحكايات تعود إلى القرن العشرين.
2: كمال الواتي باحث في علم تاريخ الموسيقى، خدمت على المزود، آلة المزود معناتها كلمة مزود ديجا الديزيني اون ميم طون نمط موسيقي اللي هو المزود والآلة معناتها حاجتين اون ميم طون. ظهور آلة المزود اعتمدنا معناها في البحوث نتاعنا على الحوارات وعلى العمل الميداني، واعتمدنا على نصوص معناتها نتاع صدق الرزقي نتاع سي المنوبي سنوسي اللي هو اللي كان الكاتب نتاع البارون دي لونجي. هي الآلة تنجم تكون جايتنا من السود معناها من الصحراء معناتها من الجنوب معناتها من ليبيا، تنجم تكون من الأفريق، جاتنا عن طريق القوافل التجارية، تنجم هذيك اللي هاجروا من ليبيا دخلوا تونس جابوا معها موازين ديجا، ميزان الفزاني، سوق الطرابلسية، برشا ريبرتوار ديجا عنا في تونس هو ليبي أو كما من بيناتنا. دونك نجم تكون الآلة جات من غادي، كما يقول صالح المادي كان فما ولي اسمه في فزان اسمه سيدي عثمان، نجم يكون من الولي هذاك جات الآلة هذية. برشا زاد اعتمدنا الحوارات مع عملادي الدنيا مع برشا قالوا الآلة هذية جات من غادي. كما أنا عندي برشا فرضيات تقول الآلة هي سهلة وصغيرة نجم تتلف تتحط في الوحدة، نجم يكون قبل كانوا الخدامة اللي يجيونا من إيطاليا ولا من مالطا ولا كانوا يجيوا يعبطوا في المواني نتاعنا السواحليه، ديجا هي الآلة نقاوها في الساحل معنا في البلايس اللي فيهم برت ديما تلقى المزود الموجود، اما هي في الاصل وجدت في العاصمه اكثر منها معناتها فهمت. دونك الآلة ونمط بعد ولا اسمه نمط اسمه المزود.
1: انتشار واسع لآلة موسيقية تمتاز بطبقة صوتية مسترسل، تنبعث منها نغمات جميلة تعد جزءا من الثقافة التونسية، إذ كانت ترافق الكادحين في اجتماعاتهم وسهراتهم كما ترافقهم في أفراحهم.
2: المزود نمط مطلوب في السوق، نحن نحب ولا نكر ونحن توانسة معناتها الستيل هذاك يرقصنا معناها معناتك تسمع المزود توا شفت انت غناية اللي لحنها مثلا في بوشناق شبحت خيالك مزود، هي مزود غنية نتاع مزود خلات شوكسي كبير وشطحت عليها العبيد على خاطر اللون الستيل نتاع المزود الحقاني. المزود ما إل ولا نمط تونسي حر معناها، من بعد ما تخرج من العاصمة ولا موجود بارتو في داخل الجمهورية التونسية، فما عاصمين باهين في قروان في قفصة عاصمين نتاع مزود، فما في جربة، فما في برشا بلايص معناها أبار النمط الآخر البدوي معناها الزكرة والطبل والواحد، فما المزود زاد موجود. المزود تمنع هو الأكثرية عن نصوص، أما هي كموسيقى كما قلت لك معناتها بورقيبة مدام وصل عمل فقه قومية الفنون الشعبية فيها المزود تسافر العالم وتشرف في تونس. دونك ما همش ضد الآلة ولا الواحد، هما ضد الريبرتوال الرصيد اللي هو فيه النصوص متاعه فيهم إيحاءات معناها ما تتعديش في التلفزة في الوقت هذاك.
1: الحديث عن آلة ضاربة في القدم تصدر نغمات مختلفة ومسترسلة يجعلنا نتساءل عن طريقة صنعها وكيفية ضبط إيقاعها.
3: الحسن بن مريت دومان هذا عندي فيه قريب قولوا 38 آلة المزود. آلة المزود آلة قديمة، هي قصب وجلد معزة وقرون بقرة. القرون هذوكم بيجيو من برا، والقصب جوز أنواع نتاع قصب، قصب خشين وقصب جيد. الخشين تسمى أفحلة، راك المنقوبين هذوك فيهم الدرجات الموسيقى، والسيحات هذوك معروفين قصب جيد يجيو من داخل. جلد المعزة هذاك بشد لك الهواء كيما ترى الشكوى تنظاف هذيك، ومن بعد تحط في الدبات تتبغى تولي الكاليتي هذيك. أنا عندي واحدة تو عندها فوق 25 سنة، تقعد تشد تستحفظ تشد. التعديل هي ريش أقول لك، التعديل كل في السياحات هم زوج قصب جيدين مربوطين بخيط، التعديل كل في الخيط هذاك لازم يخرجوا لك فرد حس الصوت هو بيدو يخرج منه ومنه باش يجي معدل.
1: هذا النمط الموسيقي الشعبي امتهنه العديد من العازفين في تونس والذين يلقبون بالمعلمية في هذا المجال.
2: العازفين متاع المزود فما من الجالية اليهودية ساعة كيف كيف حبوا النمط هذا نتاع المزود. كان فما خيله صغير وفما ولد شنيش من القدم من أقدم المعلمية كما يقولوا نتاع المزود. كان الخط بعكاز زاد كيف كيف عم عزيز ترلياتي، كان المدب، كان النجار زاد كيف كيف، أحمد بدوس، عبد الكريم فيتوري، هذوما اللي جاوا معناتها من بعد. أنا عطيتك تاريخين كرونولوجيكمون. ومن بعد جات جينيراسيون أخرى نتاع عبد المجيد زرقة ونداد وعادل لباسي، ومن بعد جات جينيراسيون هشام الخضيري، ومن بعد توا جات جينيراسيون نتاع أمين العيادي اللي هما الأخرين بالكل.
1: عازف آلة المزود قادر على التحكم في آلة لا تتجاوز مساحتها الصوتية 5 درجات من السلم الموسيقي، وقد تمتد إلى 6 أو 7 درجات حسب ما يبديه العازف من مهارة وقدرة في التعامل مع آلته.
4: الكلاي عيتو لي بادوس، وعندي برسك 38 سنة. بديت المزود عمري صغير، وبعد بديت بشوية بشوية نتعلم، نشوف العباد تخدم الساريات نمشي معهم، معناها نبدا نطل من بعيد نتعلم نسرق. تعلمت وحدي، معناها المزود ما يتقراش، خاطر برشا يقول لك المزود يتقرا، هو ما يتقراش المزود. المزود هو غرام، اذا عندك الغرام بتنجم توصل. بديت من الاول مع صالح فرزيت، ولادي حبوه، ولطفي جرمان الله يرحمه وينعمه، بعد بن قمره زاده كيف كيف، هشام سلام عشيري هذاك، نور الدين كحلاوي، وليد التونسي زاده كيف كيف، خدمنا مع بعضنا، محمد الروي، عبد الكريم بن زرتي، محمد علي الاسمر. المزود ما عندهاش مساحه، ما فيهاش الارباع، مساحه عندها 5 منازل اللي هما 2 و3، والباقي هذاك نقولوا له احنا فادياز، هي ضبوط اللي نزلوا به باش تخرج النغمه هذيك، نجم نخرجوا منها برشا حاجات، لكن في حدود معقوله، خاطر كي تولي تزيد عليها تولي نشاز، ما تعطيكش حاجه صحيحه. خاطر مش كيما الوتري، خاطر الوتري فيه المساحه اللي تحب عليها، المزود لا، عندك حدود معينه.
1: موسيقى المزود رافقت ليالي السمر او ما يطلق عليه بالربوخ، المحفل او اللمه، فاختلفت مواضيعها وايقاعاتها الشعبيه.
4: نبداو مثلا بالمحير العراق، الحسين، محير السيكة، الصباء، المزمون، الاسباعين، العجم، والعرضاوي، والغيتة. هذوكم الغيتة هذيك خدمة، خلنا عندك الغيتة والفزاني والبوحلة والجربي، والجربي تونسي والجربي زنداني نمط كل غربي، باش نسمع توا محير العراق.

0: آلة جلدية حققت منذ ظهورها وإلى اليوم شهرة واسعة في تونس، وستظل على مر السنين من أهم رموز الفن الشعبي الأول في تونس، وهو فن المزود.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
2: شهرة خالدة.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: انت راجل عزك وعندي خواطر تبغيك يا عبد الدايم. سلموا لابراهيم ونحاسبكم بحميد. مدام اني القايد نحب كل شيء يتم على يدي. وهات العاهد ولدك يرجع لك صحيح سالم.
1: غدوة العشية تحضر الملهاد وتشرفنا بوجودك.
0: لا يا سي عبد الدايم، شيخكم اذاني لكن السلطان ما سمعش كلامه. مدام حمد شيخكم انتقاش، ما انتقاش قبلني، وراني حاملة على خاطركم وخاطر الرجال اللي كيفك يا سي عبد الدايم. لكن انتم تعرفوا مصلحتكم، هذا شيء ما ندخلش فيه. ولدي عوضني ويلهد معلى هذا ويفرح معاكم. ولي اشبيك شيء معجولة هاشم؟
2: ابراهيم، ابراهيم هرب.
3: هرب؟ كيف هرب؟ اني خليته مكتف ومحروس.
0: ما تعبش روحك يا سي عبد الدايم، الشيخ حمد هو المطلوب.
3: الكلنا مطلوبين يا سي القايد.
0: الاحساب عند الشيخ وما عليه كان يدبر فيه. كنت خايف يضلقه ويا ما جاه ولدي وحرض عليه، لكن الشيخ راكب راسه. بلغ لجماعتك هالكلام ورد الخبر يا سي عبد الدايم.

0: أشيني حالك يا مادي. ترى ترى شوف راسك ترى.
1: جتني الضربة على القفاس يا عبد الدعي، دوخني لكن سلمت والحمد لله. أما شامخة وذنها يمكن عجمت، خليت تتضمت فيها وتتوجع.
2: أش قالك تريفة عبد الدعي؟
0: إنسانة عملوها فينا يا شيخ، ولا هذا الكل ما يصيرش. الجاي الطريف قال دبروا فيه وجيبوه منين هو.
2: حكم العزري
0: اللي فهمته من طريف انه يحب يعمل بيعة وشرية مع مبروك، من جهة يتفهم معاه ومن جهة يعمل علينا مزية بطلقان حميد. وكيف هرب الجميع اللي فكرنا فيه طاح في المية.
2: قالك الشيخ هو المطلوب وما نعرفه كان هو.
0: قال يا سي حمد وكل ما فهمته وهو يلكلك ويعاود ورفض يحضر الحفلة. الحاصل قال كلام كبير لكن طولت معاه بالي.
2: ثم حاجة في راسي تو مدة وانا نفكر فيها يا جماعة، كيف جابكم ربي يخلي نفهمكم. بدني ما عادش يتحمل ركايبي سطر وراسي عامل فيه، والمغايس نهار بعد نهار مرشوقة في عنقي، النوم يهرب علي ليالي وليالي. ولدي مازال صغير، وعلى هذا نحبكم تسامحوني وتعفوني من المشيخة. من اليوم شيخكم عبد الدعي.

0: وجه كلام يا شيخ. لاني طالب المشيخة ولهم ما يرضوا بي. رجع روحك وما تخلينيش نهج.
1: هان رواحنا عبد الدايم، الكلام اللي قاله لك طريف والتهديد اللي وصلني يدل على حاجة واحدة. طريف ما هو مسيبني حتى نقاقع ونبرك. الراجل يقرع وإذا غلب يعف، وقيدنا غلبته غلبة بقرة، يحب يرقدني ويرفسني. عافيني يا عبد الدايم، وصلني قدام الناس اللي حبوني. احنا قوم مسلمين وهذا حاتي، اشكون يقدر عليه؟ وانا كيف ما قال الشاعر، مريض قلب مانيش مريض فريسة.
2: سلم بالمشيخة
3: من غير سبب يا عمي.
1: ما ثمش حاجة من غير سبب يا شاكر، هو ثم دخان من غير نار. إذا تحبوني نعيش ما تهني، ما عاشت جبدوا لي هالميذوح. جريت ياسر وحملت العوش، كبتي دم ومررتي فايدة، واش اللي ربحته؟

0: هاكم الكل قدامي يا رجال ماتوس. أنا مريض ومرضي يعرفه كان عبد الداي. الشكوى لله كل بدن يدي سكاتة. وتوا آخر ما نطلبه باسمكم نتمنوا للشيخ عبد الدايم يقبل الأمانة. الكلكم تعرفوه واني جربته وعندي فيه ثقة. وإذا بقينا هكا كل واحد مسكر روذانه وحل فمه يجينا طريف ويختار من الشيخ اللي يناسبه. قول عبد الدايم.
1: كنت يا الإخوة نتمنى لهالثقل ما تحطوه على كتافي. المتفرج فارس وكبير القوم مذموم وما ينقب عين الطير كان خوه. وكنت يا الإخوة نتمنى ما نحملش همي وهم غيري. والشيخ في هالأيام ما هو الشيخ حتى على روحه. ولكن نشكر شيخنا وربي عافيه واللي عمله على جال مطوس الكل تعرفوه. سي حمد شيخ وابوه شيخ وجده شيخ وما سمعنا عليهم كان اللي شرف ويرفع الراس. هاك علاش انا خايف، خايف على روحي ومن روحي وخايف عليكم وخايف تقولوا قلعنا الزيتونة وغرسنا السدرة.
0: لا لا سي عبد الدايم، لا اللي يتكلم فيهم يعرفوك.
1: وعلى هذا يا الإخوة المثل يقول والناس أهل العقول تقول الله يفكنا من بهلول وصحيح. واللي عطاك كف وانت ما تقدرش تردهولة بوصلة ايدا وادعي عليه في قلبك. والعدو اللي ما تقداش واجب عليك تصاحبه وتعطيه بهواه لين تعرف مقاتلة وتخاتلة. ربي ان شاء الله يوسع في صدوركم باش تحفظوا سر. وهالمكان اللي حطيتوني فيه لاني شهيه ولا بغيه ولا جريت عليه، وكيف نخرجوا من اللي احنا فيه نسلم فيه.
0: السنية طويلة سي عبد الدايم والرجال دايرين بيك.
1: ما نكذبش عليكم، الخوف خايف والطمع طمع. قالوا للذيب اش بيك تجري في الليل يا ذيب؟ قال لهم خايف من قايلة غدوة. واذا كان الخوف يتقاس بالشبر خوفي حتى الذرع ما يكيلاش. قلت خايف وطامع، خوفي عرفتوه والطمع في وجه ربي. نتمنى لشيخنا القديم حسن العافية وانتم هنوا على ضيوفنا. ما تظنوش جدنا غضبان علينا، كل سعة وعلمها والرحمة أوسع من نقمة. والذهب يا الإخوة النار تصفيه وتبعد الغشش عليه.

0: هذا نتيبة.
1: أهل الدار يا سي حمد.
2: هذا القايد عم بدر. خذ خذ عصاتك. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا.
0: اتفضل عليكم الخير. ما شاء الله ما شاء الله يا ربيحة ما شاء الله. الله واحد الله واحد.
3: حتى أني كبرت يا سيد القايد ونحب نولي صباي.
0: سمعت بأعمالك أنت وزميخة. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. ها وينك يا شيخ؟ وانت يا رافع كيف تكبر نديرك صبايح. حتى المشي خفكك ربي منها. ما شقاها ياسر. ها وينك يا سي حمد؟
4: وانا لا سي القايد ادخل تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وجهك كيف العادة يا شيخ؟
4: فضل ربي ما نجحتش.
1: إلى باش عليك.
4: ركابي ونفاسي وراسي الحمو يمكن عتروس سخانة يا سي القايد. الله يعافيك.
0: حتى انت خدمت سحري وبحري. حد ما ينكر فضلك والله. خليت علي المطراح لكن هاك مش بعيد. خلي نطلوا على بعضنا. وحتى اني قلقت قلقت وما عادش بعيد نسلم نسلم للجيل الجديد. طل راني نبغيك.
4: اول ما نتعافى نلهب ملاكي وزوائلي والربي والدي ونتفكر معارفي واحبابي نزورهم. كيف نغيب ماني مشغول وكيف نحذر ماني مسهول. خرجنا منها نضاف ان شاء الله على حسن الختام. سامحوني ما نقدش نحضر معاكم باقي الحفلة.
0: يا حسرة اليوم في العشية ملهاد وسراع وبنتك.

0: الله محمد رسول الله. وعلاش نخرف لك يا حمد دول ايدي؟
1: كيف كنت صغير يما ديما وانت تحكي لي على المرأة اللي تاكل في دراريا.
0: احمد كبدي واش فكرك فيها بعد هالسنين الطويله؟
1: ايه بلادنا ما توس يا امي حتى هي كيف المرأة اللي تاكل في دراريها.
0: بعد ما شاب عزول الكتاب يحكوا في سابق الزمان على مرأة وراجل مرزقهمش ربي بالذرية، عزموا وجروا شي ما فات. في ليلة من الليالي من قدرة الله جاء ملك للمرأة وخيرها، قالها أولية تحبي يجيك ولاد ويموت ولا بنية يصيروا عليها الغرايب؟
1: بنية خير.
2: وينك وينك يا شيخ حمد؟ صح عليك بعد ما وحلتني.
1: ادخل ادخل يا عبد الدايم ادخل. هاني نسمع في الخراف، اقعد واسمع.
2: انا عندي خراف اخر يحير المواجع ويطير النوم. اليوم يا شيخ حمد نهار ملهاد وصراع وبندقة، الناس تتحمس فيه وتنغر، وحبيت نشاورك.
3: اعطيني زوز مسامير يا مادي.
4: خذ حتى اربعة سيدي الشيخ، هني نعرف يا حصان شاكر وحصان بكر.
3: به اسمعوني يا شاكر وبكر، احصنتكم حاجتي بهم هالصباح. نحب نبعث عليهم زوز للبريقي وبني قنديل.
4: ما تعاندونيش،
3: لكن اليوم نهارين نسحموا فاهم ورتهم. نحبهم سباقين يا شيخ.
2: انا ما نحبهم السباقين.
3: خلوا جماعة طريف يجوا قبلكم، ما تعاندوش. حتى انت يا مادي اليوم ما تشاركش في الصراع، ما نحب حتى واحد منكم اليوم يفوز. وعدوني خذوا الراي اللي نعرفيني انتم ما تعرفوهش.
5: نوعدوك على خسارتنا يا سيدي الشيخ؟ خنسيت العام اللي تعدى جاء حميد ولدك الاول واني الثاني وبكر الثالث؟ ولا على خاطر ولدك غايب يا سي عبد الدايم تحب تحرمنا؟
3: ما عويدكش يا بكر تذم الحاضر والغايب. الشي اللي نعمل فيه ربي عالم بيه.
5: منين كانت مطوس بلاد وشيخها شيخ ورجالها رجال؟
3: لسانك ميزانك يا بكر، كثر الدويل نسيه والبير يطيح من فمه. اليوم نحبكم تجوش لولين في ما هي حاجة، لا مادي ولا شاكر ولا بكر.
5: وكيف نعملوا اللي في روسنا شيخ؟
3: وقتها يا بكر هالمصامير ندقهم في حوافر خيلكم، والنادي شكون يكتفكم الثلاثة ونكويكم البنداق على صبعه والمصاري على ذرعانه.
5: تحب تخسرنا قدام اللي يسوى واللي ما سواش؟
3: اخسر اليوم تربح غدوة. اصغوني مليح، ما ثماش خير من الخسارة اللي يجي في عقابها الربح.
6: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين حرفائها أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا هذا اليوم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية وغمرسن من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 11 ليلا. تستعد مدينة بنجردان لاحتضان الدورة 37 من المهرجان الدولي للفروسية بداية من 24 من جويلية إلى غاية 1 أوت. تتوصل إلى 18 من هذا الشهر بجامعة جابس تظاهرة أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية 2026 وتستمر إلى غاية 25 أوت 2026 بدخول الغاية. في العالم انتهت مباحثات اليوم الثاني والأخير من مفاوضات روما بين لبنان والمحتل برعاية أمريكية. ميدانيا سجل اليوم تحليق للطيران المسير في أجواء بيروت بينما يواصل الجيش الصهيوني اعتداءاته جنوبي لبنان. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. على الأثير.

0: على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في برنامج على الأثير بتاريخ الأربعاء 15 جويلية 2026، وإحنا في نص جويلية وحرارة الطقس القياسية ليمت هذه، إن شاء الله ربي برد علينا الناس الكل، رضوا بالكم على رواحكم طبعا من ارتفاع درجات الحرارة. نواصلوا معكم مشوارا إن شاء الله حتى للأربعاء بإذن الله، سمعتين مزمن فيهم برشا فقرات مختلفة وبرشا استضافات، وفيهم زادة أيضا مسابقتنا الجائزة المالية بقيمة 200 دينار مهداة من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين، باش تاخذوا خدمات بما قيمته 200 دينار للفائز معنا في آخر الحصة، وتجاوبونا على السؤال اللي باش نقترحه عليكم في البال مع صديقتنا فاطمة بالهويشات اللي اليوم تحدثنا على سطيب لوحيشي. أيضا في بداية الحصة باش تكون حاضرة معنا كالعادة في فقرة ماركتينج الكوتش فتحية الدلهومي الأسبوع هذايا، أكيد نواصلوا معها مع مختلف الأستوس يعني الأفكار والسبل اللي كيفاش نوفروا الحلول، مش كان نبيعوا المنتج، نشوفوا المنتوج متاعنا لشكون يصلح وكيفاش نعرفوا الناس اللي تستحق الحل هذا ولشكون نبيعوا. كما قلت يعني الفكرة مهمة، المشروع مهم، والفلوس ده مهمة في أي مشروع، ولكن دراسة المشروع أيضا مهمة جدا. فقرة أكتيفيست يحضروا بحذنا أعضاء جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، من أهم الجمعيات النشطة في المجتمع المدني على مستوى ولاية مدنين. حاضرين معنا ثاني سعد رئيس جمعية صوت الطفل الريفي، رياض الهنتاش منسق مشاريع، والأنسة دالندا الطيفي أيضا منسقة مشاريع. نتحدثوا على الجمعية هذه اللي نهايرين هذوما تحتفل بعيد ميلادها 15 سنة من العمل الدؤوب والعطاء من أجل بطبيعة المواطنين والمجتمع المدني في ولاية مدنين وما جاورها. ضو بن سالم في هندسة هذا اللقاء، تقنيا يعطيك الصحة يا ضو، كذلك زملائنا على مستوى اللوحة الهاتفية في غرفة الهاتف اللي باش تكلمونا أكيد ويستقبلكم بعد 3 على 75 870 900. هذه أجوائنا في على الأثير على موجات إذاعة طوين، مرحبا بالناس الكل.
1: يا لله جيتك بالخير طالب فضلك يا شرعية تحت السماء.

0: هذه عرض زيارة لسامي النجمي والسيدة يانا غارة. ونذكركم أنه عرض زيارة لأول مرة باش يكون في ولاية تطاوين إن شاء الله ضمن مهرجان التطاوين الصيفي في سهرة الاثنين 27 جويلية 2026 في الدورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي الدولي. إن شاء الله يا ربي الناس الكل أكيد تكون زاهية ومتفرهدة ويعيشوا أجواء الصيفة أحسن على أحسن ما يرام. 12 دقيقة بعد ساعتين باش نمشي معكم كالعادة الأولى فقراتنا في على الأثير فقرة ماركتينج مع الكوتش فتحية دلهومي.
1: ماركتينج
0: حاضرة معنا على خط البرنامج كما كل أسبوع في وقاية هذي الكوتش فتحية دلهومي. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك ليلى. أهلا وسهلا بيكم من إذاعة تطاوين. مرحبا بيكم. سنتكون لباس
0: يعطيك الصح أكيد ديما لباس بحول الله واللي عند ربي أكيد ديما باهي. إن شاء الله ربي برد علينا الناس الكل تنجم راي حتى هالسخنة هذي تكون موضوع وأفكار متاع برشا مشاريع كمستحث علاش لا. اي بي كوتش كما كل اسبوع اكيد احنا باش نحاولوا نحطوا برشا ناس وبرشا شباب على السكه صحيحه باش يفهموا شنو هي احتياجات السوق باش ينجموا يعملوا او يعني يخلقوا العلامه التجاريه نتاعهم كيفاش ينجموا ياخذوا اهم القرارات كيفاش زاد ينجموا يزيدوا في الانتاجيه ولا حرفه. وهذه الكل اكيد يلزموا برشا خبره وبرشا توجيه وبرشا نصح. تحدثنا الاسبوع الفارط على انه بيع المنتج باش يجيب طبيعته ولكن كيفاش نحطوا على السكه صحيحه المنتوج نتاعنا او المشروع نتاعنا هذا هو اللي مهم برشا اليوم. نحبوا نعرفوا زاد ايضا احتياجات الناس باش نجموا نوفروا لهم شنو يستحقوا هكا ولا تفضل.
2: يعطيك الصحه ليلى. دونك الاسبوع الفات شفنا انه ما يكفيش ان نوفروا منتج لازم نوفروا حل لمشاكل الناس هكا ولا نعم. باش هما الناس شنو هما الناس هذوما
0: الفئة المستهدفة أو الحريف نعم اللي باش نمشوا نعم الفئة المستهدفة قلت لك والحريف اللي باش نمشوا نعم
2: الفئة المستهدفة بلغة التسويق. دونك شنو هي الفئة المستهدفة أكيد كيفاش نعرف الفئة المستهدفة نتاعي ما وأنا عندي منتج توا نعرف التسويق والناس تشري وكهو لا اليوم سؤال بالحق يطرح نفسه إذا أنا عندي حل حل شكون كيفاش نعرف الناس اللي باش نركز معاهم. ساعات واحد يقول لك انا هاني باش نستهدف الناس الكل اكيد فرص النجاح نتاعي باش تزيد لا بالعكس هذه اكبر غلطه يشوفوها عند بالحق عند اصحاب المشاريع. ديما يقول لك انا والله المنتج نتاعي راه يصلح للناس الكل انا منتجي يصلح للصغير وللكبير وفهمتني لكن لا وقت بالحق تسمع الجمله هذه اعرف ديريكت انه صاحب المشروع مازال ما عرفش السوق نتاعه لأنه في التسويق بالحق ما قاعدة ذهبية تقول إذا كان أنت اليوم خاطبت الناس الكل راهو في النهاية ما هوش بشيك حتى واحد ما كان الناس الكل خاطر التركيز لازم التركيز واضح لأن إذا كان نعطيك مثلا مثال طلع أنت حال حانوت نتاع برش حويش تبيع فيه للصغير للكبير للشيب للعزوزة للكهل للناس الكل فهمتني الناس ما هوش بشي يركز معك حتى واحد ألور لا وقت أنت تحل حانوت تبيع فيه كل بيبيات معروف الحانوت هذاك باش يبيع البيبيات وتجيه من أبعد
0: عنده الحرفاء اللي باش يجوا بالضبط
2: عنده حرفاء واللي يجيه ويزيد يعاودوا يجوا الحانوت هذاك يبيع عبايات فهمتني دونك معروف باش يجوه من أبعد
0: اختصاص يعني في منتج معين
2: على قد ما نركز على قد ما الناس تجيني أكثر وأنا ركز سويفون شنو سويفون احتياجات فئة معينة
0: فهمتني؟ نعم
2: دونك لهنا كما كنت تحكي لك معناها الحانوت تاع الحويش يعني لهنا قبل ما نسأل شنو نبيع لازم نسأل لشكون نبيع؟
0: نعم
2: شكون هالفئة المستهدفة نتاعي؟ خاطر الفئة المستهدفة نتاعي هي أكثر فئة تتوجع من المشكل اللي أنا باش نحله
0: وإحنا جبتناها عد بش سيدة فتحية مثلا نشوفوا زادة أيضا البوتيك مثلا اللي يبيعوا دبش لغانطة الناس فئات معينة اللي بش اللي يبيعوا كان لكوتون يبيعوا كان حاجات عندهم عليها بالضبط يعني
2: لأنه اليوم والله على الدبش تلقى ديما أسئلة في الفيسبوك نحبوا جرانتاي جرانتاي كل أي وتبعد نشوفوا كيفاش نخرجوا في المستهدف ذلك هو شركوا على احتياجات الناس اللي تعبر عليها في الكومنتات اللي يتجمر اللي يدخل الحانوت ما يلقيش ال ما يلقيش
0: المواد
2: اللي يتجمر التدمر هذاك لازم نقيدوه لأنه هذاك باب المشروع آخر
0: جميل نعم
2: دونك لهنا أكثر شخص مستعد يدفع هو الشخص اللي
0: يبحث
2: اللي عنده ايه. مشكل واللي عرفنا المشكل متاعه
0: صح
2: شنو
0: صح نعم
2: دونك
0: نعم.
2: راهو ما يكفيش نعرفه ساعات يقول لك أنا واش باش نعمل إعلان ازاي باش نجيب أكثر ناس فهمتني راهو لهنا ما يكفيش أنا نعرفه نحطوا العمر والجنس خاطر في الإعلان الممول فما تحط العمر تحط الجنس فهمت لكن لا لازم نعرف شنية المشكل اللي أنا نحله المشكل اللي أنا نحله كيف أسمعته إنه أنا لكن إني نمشي نسمع آراء الناس
0: نعم.
2: إني أنا وقت نبيع حاجة لازم نسمع علاش الحريف مشريش فهمت مفيش نسمع شنو وبعد أنا نركز مع المشكل نتاعه ونمشي نعمل الحل
0: بالضبط يعني الحل هو يخلق من المشكل أو من الفراغ أو من النقص اللي موجود في السوق وقتها نجم نخلق حل ونخلق منتوج جديد
2: ولا صحيح
0: نعم
2: مش أنت قاعد في البيرو بتاعك مش تعرف احتياجات العميل راهو
0: نعم
2: الحريف لازمك تسمع لازمك تسأل شنو هي أكثر حاجة تعبك شنو هو جربت قبل وما مشيش معاك شنو هي الحاجة اللي تلقى لها حل فهمتني نقراو في التعليقات مع معناها في الصفحات نشوفوا آراء المنافسين شنو هي الأسئلة اللي تكرر اللي تجي كيما اللي كنا نحكيو فيه مثلا العبيد تحب الكوتون تحب البيك سايز تحب الحاجات فهمتني الألوان الزاهية تحب الألوان الداكنة فهمتني دونك هذوما الكل ناخذوهم بعين الاعتبار ونبنيو عليهم مشاريع
0: أو نطوروا حتى من الفكرة إذا كان موجودة مش بالضرورة مشروع جديد يعني حتى إذا كان يكون المشروع قائم الذات من خلال ربما تذمر الحريف أو أنه يطلب أرتيكل ما يلقيهش نجم أنا نطور ونحسن في المنتوج متاعي وفي الخدمات اللي نقدمها أو نزيد ربما الفئة المستهدفة هذين نعطيهم أكثر مساحة وأكثر مجال يلقوا اللي يبحثوا عليه. جميل جدا أنه من المشكل نخلقوا الحل أو من الاحتياج نخلقوا الحل وهذه نقطة مهمة جدا قد لا يتفطن لها بعض أصحاب المشاريع. أكيد الحديث بقية معك كوتش الأسبوع القادم مع أفكار جديدة توصيات وتوجيهات جديدة معك في ماركتينج. شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: يعطيك الصحة. إلى اللقاء. مصينا معكم بالإقاعات والأنغام بعد شوية حاضرين بحثنا في الكواليس تحية ليهم أعضاء جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين ضيوفنا اليوم في إذاعة تطوين في فقرة أكتيفيستا.

يلا نوصلوا معكم الساعتين وخمسة وعشرين دقيقة بعد نغم هذي الحمود الخضر. موصلين معكم مشوارنا في إذاعة تطوين مع برنامج على الأثير فقرة أكتيفيست، هي الفقرة المولية.

0: فقرة أكتيفيست وينورونا اليوم أعضاء جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين حاضرين معنا ويجونا من مدنين في الأستوديو يعطيهم الصحة ويخب خطرهم خاصة مع حرارة الطقس والقيلولة أصروا أنهم يكونوا بحذنا في الأستوديو. سي أنيس سعد رئيس جمعية صوت الطفل الريفي رياض الهنتاش دلندا الطايفي. باش نبدو برئيس الجمعية. مرحبا سي أنيس. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم وشكرا على توجيه الدعوة.
0: يعطيك الصحة يا سيدي. نورتونا في إذاعة تطاوين رياض ودلندا كذلك. أهلا وسهلا رياض. مرحبا.
2: يعيشك. مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا
2: على الاستضافة.
0: يعيشك يعطيك الصحة. رياض منسق مشاريع وناشط في الجمعية. دلندا أيضا منسقة مشاريع. أهلا وسهلا بك دلندا.
3: السلام الناس الكل. السلام مستمعين الراديو والتطاوي.
0: شكرا. مرحبا بكم. جو بحدنا من مدنين باش نتعرفوا معكم على جمعية صوت الطفل الريفي. وأنا متأكدة في الجنوب الشرقي يعني اسم أصبح الجمعية اسم معروف وعملت تاريخ وإرث باهي ما شاء الله عليكم. باش ناخذ ورقة تعريفية صغيرة للجمعية وخاصة أنها مؤخرا يعني احتفلتوا بعيد ميلادكم ال 15 ما شاء الله. تفضل.
1: تقريبا من يومين احتفلنا ب 15 عام على مرور الجمعية.
0: كل عام وانتم بخير.
1: عايشك. واللي تأسست في 2011 دونك طيلة 15 سنة. بطبيعة الحال فما برشا تطورات صارت برشا إنجازات برشا محاولات ما مشيتش كيما نحبوا
0: وهذيك الدنيا وهذيك طبيعة الحياة
1: هي طبيعة الحياة حبينا نتعلموا معنا طبعا. تعلمنا في الباركور هذا لكن احنا فخورين برشا بالشيء اللي عملناه طيلة 15 سنة وبطبيعة الحال الاستمرارية هذه ما كانت تنجم تكون إلا بتضافر جهود كل المتطوعين كل المنحين كل الشركاء اللي واثقوا فينا باش ننجحوا مع بعضنا ونواصلوا المسيرة طيلة 15 سنة وما زلنا مواصلين لأننا نؤمن أن العمل ما زال متواصل لأن ما زال عنا برشة طاقة باش نقدموها للمجتمع بتاعنا.
0: نعم.
1: احتياجات مجتمعنا المحلي برشة زادة ما زالت موجودة أكثر دونك طالما فما احتياجات طالما أنه المجتمع المدني ما زال موجود.
0: نعم.
1: وإحنا مواصلين في الشيء هذا.
0: هات نعطوا فكرة أكثر شنية جمعية صوت الطفل الريفي يعني هل تشتغل فقط على الطفل الريفي على الأسرة عندكم فئة معينة فقط تخدموا على المجتمع الكل هات نعرفوا أكثر الناس الجمعية هذه والخطة متاحة خاصة وأهدافها اللي رسمتها نفسها.
1: بطبيعة الحال هي صوت الطفل الريفي دونك هنا المحور التوجه. الأساسي أي. أو التوجه الأساسي هو الطفل في الوسط الريفي.
0: نعم.
1: لكن هنا بطبيعة الحال كنشوفوا أنه الطفل في الوسط الريفي ما هوش وحده دونك هذاك علاش أنه هو يتعامل مع المرأة الريفية يتعامل مع أمه وأخته في الوسط الريفي فهذاك علاش من المجالات اللي احنا نتعامل معها كأسرة يعني وخاصة المرأة الريفية هذاك علاش فما مجموعة من المشاريع تكون موجهة للمرأة في نفس الوقت زاد كثرة الأنشطة وإلا الاحتياجات تطلب منا أن عدد كبير من المتطوعين واللي لازمهم زادة يكونوا متكونين فهذاك علاش الجانب الثاني هو الشباب الشباب هنا لازم معناها المجال من المجالات اللي نشتغل عليها وهنا يكون فما ديزاكس يعني الشباب اللي نكونوهم واللي هم زادة بيدهم يقدموا خدمة تطوعية بعد للمواجهة تكون
0: وبيهم هم تستمر الجمعية زادة
1: بيستلموا
0: من مشعل إن شاء الله أكيد.
1: والمجال الثالث اللي هو بدينا فيه معناها تقريبا ممكن من سنوات اللي هو الإعلام البديل من خلال الراديو الريادة اللي هو احنا حبيناه مساحة للشباب اللي مغرومين بالإعلام اللي كمصافحة أولى باش يتعلموا يجربوا من خلال الإعلام البديل هذا وعندنا محاولات ما نجمش نقول إنه إحنا راديو ريادة معناها راديو معروف ولا كذا لكن هو الفكرة الأساسية متاعه إنه مساحة للشباب المغروم بالإعلام البديل باش يجرب يتستي يوصل الصوت بالمنظور اللي حبوا ليهم.
0: جميل. نمشي لضيفنا الموالي سي رياض الهنتاش نتعرف عليك أكثر.
2: يعيشك. دونك رياض الهنتاش منسق مشاريع في جمعية صوت الطفل الريفي.
0: من وقتاش رياض؟
2: نشط في الجمعية من آخر 2020 يعني بديت نشط مع جمعية صوت الطفل الريفي. البداية متاعي كانت يعني في مشروع معا اللي
0: نعم.
2: هو مشروع نفذت الجمعية في 2021 و2022 يعني من وقتها وني فولونتير في الجمعية هذه. الحمد لله الجمعية أعطتنا برشا وأعطيناها برشا وإن شاء الله مواصلين. أكثر حاجة يعني هي أنه تخليك تمارس المهنة متاعك بغرام وبحب وتخليك تخدم معناها.
0: أنت حكيت على المهنة رياض معناها مجالك المهني قريب من نشاط تنشط فيه في الجمعية؟
2: مجالي المهني يعني
0: خدمتك الأصلية.
2: خدمتي الأصلية هو أني تو حاليا ننشط كان في جمعية صوت الطفل الريفي
0: متفرغ يعني للجمعية
2: متفرغ نعم. للنشاط في الجمعية يعني نخدم كمنسق مشاريع كما قلنا يعني هي فرصة تطهرنا الجمعية وإحنا بطبيعة الحال نحاول نفيدوا بها المجتمع بتاعنا.
0: أكيد باش نحكوا على أهم المشاريع اللي نفذتهم الجمعية، ولكن ما ننساش ضيفتي الموالية دلندا الطيفي. أهلا وسهلا دلندا.
4: السلام ومرحبا بك. دلندا الطيفي منسقة مشاريع كذلك في الجمعية، ننشط في الجمعية نفس الفترة أنا ورياض برسك آخر 2020. الجمعية عطتنا برشا.
0: معناها جات الفكرة أنك باش نخرط فيها الجمعية؟
4: نسمع بها برشا الحق كجمعية، واني قبل كنت نخدم في معناها جروب حر متاع تنشيط ومتاع رسم الكل. كي سمعت بالجمعية تقدمت كأي إنسان متخرج، معناها قدمت الدوسي متاعي وقتها الحق دخلت الجمعية.
0: كان برغبة منك انت يعني انت اللي خديت
4: بالي اني نحب الصغار ونحب الانيماسيون معناها نتاع الصغار. هيك اللي جذبني اكثر، خاطر يخدموا برشا على الصغار مع المدارس معناها الريفيه، واللي هو معناها الحاجه اللي نحبها انا معناها.
0: نعم.
4: خاطي اختصاصي اصلا خاطر انا نحب الصغار ونقرا انفورماتيك، دونك حاجات بعيدة على بعضها خلاص. كي لقيتها هي تنشط على الصغيرات والكل، علاش لا ما نكونش منهم معنا.
0: نعم أكيد.
4: والحمد لله ملي دخلت الجمعية تعطي دورة، تعطيك تكونك وباش بعدها تاخذ انت الفرص وتكوني انت
0: تخدم وتخدم بالضبط يعني. فنرجع للسي أنيس رئيس جمعية صوت الطفل الريفي. كما قلت يعني المجتمع المدني، نعرف الطفرة اللي صارت خاصة في 2012 وانه بالمئات وبالالاف الجمعيات اللي كانت في تونس، ولا صح الا صح في الاخر يعني الجمعيات اللي بقات على مستوى المجتمع المدني في جهة تطاوين أو في الجنوب الشرقي هي اللي بالفعل تخدم في خدمة صحيحة، من بينهم جمعيتكم. فلو ناخذوا فكرة معك ربما على البدايات متاع الجمعية، ونتصور كنت فيها وعندك معناها من المؤسسين، يعني عندك تاريخ وإرث قاعد محتفظ به في ذهنك، خاصة في بدايات الجمعية كيفاش كانت؟
1: البداية كانت صعبة معنا الحقيقة. في نتذكر أنه وقت اللي أسسنا الجمعية في 2011 تقريبا من 2011 لحد 2014 كنا ناخذ من غير حتى تمويل، معناها كنا نبعث في طلبات تمويل كانوا يرفضونا والا ما يجيبوناش اصلا. كنا نحاول
0: وساعات تحط سقف زاد نتاع باش يتحط لك تمويل معين تلقى برشا احباط
1: من غير تمويل. من غير تمويل يعني من 2011 ل 2014
0: كنا تقريبا انتوما
1: بتحاولوا يعني كنا عاملين كوليكت، معناها حتى كي وقت نخرج نعملوا تنشيط في المدارس الريفيه كنا نعملوا كوليكت على حسابنا.
0: هذا برشا ناس ما يعرفوش انه راهو الجمعيه راك تصرف عليها
1: هذول الصغار، خاطر احنا ماشيين باش نفرحوا الصغار. احنا كنا مع بعضنا الشباب الكل نلموا في بعضنا باش نشروا كادوات، نتكفلوا بمصاريف ترانسبور بسونوريزاسيون ونزيدوا نمشوا نخدموا الجورني هذه.
0: لانكم امنتوا بالفكره
1: بطبيعة الحال، خاطر الوقت اللي انت تمشي المناطق الريفيه وتقريبا اغلب المدارس الريفيه في جهه مدنين عملنا فيها ايام تنشيطيه للصغار هذوك، وما تتصورش الفرحه كيفاش تشوفها في عيون الصغار. فهذاك هو كان الدافع نتاعنا،
0: هذاك الوقود فرحه الصغار هي الوقود اللي خلى الجمعية
1: تنجم تكبر وتنجم كذا. من بعد وفي نفس الوقت كنا نحاولوا زاد باش نلقوا سبل نتاع تمويل. السنوات الاولى الحق نتاع ربي ما كانتش سهله، معنا ما كانتش
0: حتى الخبره ما فماش وبرشا جمعيات
1: نقص الخبره نقص ممكن زاد انه حتى المانحين كانوا يركزوا على الجمعيات الكبيره، يعتبرونا احنا مثلا جمعيه ناشئه جديده ما نش معروفين ما عندناش الخبره الكافيه فما كانوش مركزين معانا. ممكن زاد في الطفره هذيك اللي حكيت عليها كانت برشا جمعيات والتوجهات كانت مختلفة، لكن احنا امنين بالفكرة. فاحنا كنا عارفين شنو نعملوا بالضبط وعارفين الاثر اللي نحبوا نخلقوه في الجهة متاعنا. فبشوية بشوية وصلنا بنفس العزيمة بنفس الإرادة إلى أن كما يقولوا فيها وضعنا البصمة متاعنا، ففرضنا الوجود متاعنا حتى على المنحين حتى على الشركاء الكل، معناها خاطر الخدمة وحدها تجيب
0: طبعا.
1: دونك فهذا هو اللي ممكن سر نجاح الجمعيه واستمراريتها هو الخدمه. يعني يعني انا بيرسونال مون ديما نقولهم نخدموا وتو الناس تحكي علينا وتو الناس تولي تحب تخدم.
0: خدمتوا في صمت في الاول
1: في صمت على خاطر في الطفره هذيك ما تنجمش
0: باش تظهر
1: ماكش باش تظهر، لكن الحاجه الوحيده اللي تخليك تظهر هي التزامك بالخدمه بتاعك والتزامك انك تحقق الاثر الايجابي اللي انت تحب تعمله. وبعد سنين هذا الناس وقت اللي شافت انه فعلا انه العمل اللي نقدمه فيه صادق وانه موجه للفئه اللي احنا نخدم عليها. وقتها هم كل مره العدد
0: يكبر ويواجهنا
1: ولد المنحين يركزوا معنا ولد الصوره تركز معنا ولد الناس كل تحب تنخرط معنا وتمد يد المساعده باش نكبروا. وهذا الكل بطبيعه الحال على مرور تجارب كبيره
0: على مراحل. نرجع معك بذكريات الاول مشروع فرحتوا به كجمعيه كخذيتوه واخذيتوه على عاتقكم باش تخدموه، لانه كما قلت البدايات صعبه مع نقص التمويل مع انه موارد ذاتيه ضئيله جدا يعني تكاد تكون معدومه. ثم جات الفرصه الاولى انكم باش تاخذوا بروجي تخدموه كجمعيه، ونعرف الجمعيه كيف كان مشروع يعني مش راه باش يجيك على طبق من ذهب.
1: اي اول مشروع كان خدمناه وقت اللي حاليا للامانه وقت نتذكر القيمه نتاعه مقارنه بالمشاريع اللي نخدموا فيها تو معناها كان 4,300,000 معناها اول مشروع خدمناه على مده 6 شهور.
0: قديش فرحتوا به هذا المشروع؟
1: كان بالنسبه لنا ال 4,300,000 هذوك عباره 400,000,000 معناها مش. وخدمنا به في 6 مدارس وكنا نعملوا نوادي اللي هو مرافقه التلاميذ ذوي صعوبات التعلم في المدارس، وعملنا موبيليزاسيون تاع متطوعين اللي هما يمشي يرافقوا التلاميذ اللي عندهم الصعوبات وكان على مده 6 شهور. وحاسيلو الاربع ملايين هذوك نزلت فيهم البركه
0: لانه فما حوكمه زاده وفما ضغط على المصاريف
1: وخدمنا معناها في بحاجات كبيره بمبلغ بسيط جدا اللي هو تو معناها ما يعتبر حتى شيء مقارنه
0: حتى القيمه مش كيف كيف
1: القيمه
0: الفلوس. نعم
1: لكن كانت بالنسبه لنا تجربه
0: بدايه
1: ناجحه وفرحنا بها برشا واعطتنا دافع انه نجموا نبدو. واللي هو تو زاد ولينا نؤمن به اكثر انه راهو اي مشروع يتنفذ مش بشرطه القيمه الماليه تكون كبيره لانه الاهم هو المشروع في حد ذاته بقطع النظر على القيمه الماليه. يعني كيما نجموا نعملوا نشاط يكون ناجح ومتميز وعنده اثر بمبلغ بسيط كيما نجموا نعملوا مبلغ كبير.
0: ياما جمعيات خدمت مشاريع بالملايين وفما حتى تراس يعني
1: فبالتالي من الحاجات اللي احنا بيدنا تعلمناها انه راهو قيمه المشاريع في حد ذاتها يعني الماليه ما تعكسش اساسا الاثر المطلوب. فهذاك علاش ديما الاحسن انه ولا المرجو ديما نركزوا على الاثر من بعد التفاصيل الماليه الاخرى هتوجي، على خاطر وقت اللي يكون الاثر اللي مرجو واضح تنجم تموبيليزي الناس الكل باش تتطوع معاك
0: وفما زاد برشا
1: الخبرات هذيك تسوى برشا فلوس.
0: الخبره اللي تتحدث عليها انيس اللي تخليك ربما تتوجه لفلان ينجم يوفر لك فضاء تخدم حاجه جراتويتمون دبر بوست كافي دبر كذا تنجم تعطي منحه بسيطه للمشاركين. فالضغط على الكلفه وعلى المصاريف هي اللي تخلي ربما او حسن التصرف هو اللي يخلي الفكره اولا تنجح والمشروع يتم ويتواصل. لانه نعرفوا زاد فما معناها خدمة أنت مطالب به يلزم تنجزها وتكون على أحسن ما يرام. نرجع لزملائك ونرجع لك دالندا. اليوم كما قلت يعني المشاريع مهمة جدا لأنه نعرف التمويل ما فماش يكاد يكون ما فماش للجمعيات، فكي تخدم مشروع تنجم تفيد. كيفاش اليوم كجمعية صوت الطفل الريفي أولا أو أي جمعية زادة حتى ناشئة أو تسمع فينا ويحبوا ينسجوا على ملويكم، كيفاش أنا كجمعية جديدة نجم نفك مشروع نجم نقنع بمشروع؟ نعرف يعني المشاريع تهبط ساعات فما ناس ما تسمعش بها، كيف دراستك للمشروع انك تقنع وتفك مشروع ماهوش سهل
4: بالنسبه معنى الابير دوفر تهبط معنا على بلاتفورم هي واضحه جمعيتي، لكن احنا كجمعيه سني قاعدين نخدموا فيه احنا كافير معنا قاعدين نخدموا على انها الجمعيات في مدينه الكل انها تسمع بالابير الكل. ديجا في اطار المشروع ديناميك تروازيم حطينا بلاتفورم اسمها تكامل اللي تلم 18 جمعيه معناها قاعدين نخدموا مع بعضنا في ديناميكيه محلاه على الاخر.
0: هذه من السمات المميزه في ولايه مدنين الحقيقه انه فما نسيج نتاع مجتمع مدني متكاتف متماسك ويخدم بعض.
4: ايوه هذا شفناه الحق في بروجي ديناميك واخر منتدى اللي صار نهار سبت ولحد معنا الجمعيات اللي كانت معنا في تكامل حضرت معنا.
0: طبعا ناخذوا عليه فكره معك
4: معنا في الجزء اللي نحكوا على المشاريع وكيفاش تاخذ معنا. مش احنا كجمعيه عندنا معنا القدره ان نشوفوا اللي زابيل الكل، لا تو حاطين حالينا للجمعيات الكل انها تشوف حتى هي في البلاتفورم هذه، وان شاء الله بينتو باش نلانسوها والناس الكل تسمعها.
0: هي الحاله تعمل الكل. كيف انيس نرجع لك الاخر نشاط خدمتوه واللي كانت تتحدث عليه دالندا مهم برشا الحقيقه واللي لم برشا جمعيات نهار اللي فاتوا.
2: رياض.
0: سامحني رياض.
2: أنيس
0: يساري.
2: دونك هو مشروع ديناميك تروازام هذا كما كان تحكي دالندا، مشروع يضم جمعيات متاع مدنين الكل، أي جمعية تحب تكون موجودة في الائتلاف الجمعياتي هذايا مرحب بها. دونك هي
0: انتم معنا المبادرة جات منكم انتم كجمعية؟
2: المبادرة من عند جمعية صوت الطفل الريفي، يعني باش نلموا الجمعيات في مدنين، يعني مدنين الجنوبية والشمالية وسيدي مخلوف وبني خداش بالتحديد، خدمنا عليهم يعني، وكيف كيف الجمعيات الأخرين اللي موجودين في خارج المعتمديات هذوما، يعني مرحبا بهم، باش يكونوا عندهم بلاتفورم يعني باش تهبط فيها ليزابيل الكل، يهبطوا في البلاتفورم هذه كيف كيف تلم الجمعيات كل، تعرف بالجمعيات يعني باش كي يكون ساعات مانح يحب يشوف جمعيات في دومين معين ثقافي والا رياضي يمشي ديريكت يعمل سيليكسيون تاع.
0: طبعا يعني مش الكل المشاريع الكل باش تخدمهم، معنا فما اختصاص وفما توجه وفما ماذا بينا الفرصه معناها ما خديناهاش ياخذها حد اخر على الاقل يخدمها في الجهه
2: بطبيعه الحال. دونك هذا هو التوجه نتاع المشروع باش يكون يعني يلم الجمعيات وتستفاد الجمعيات الكل وتشوف الفرص اللي موجوده في تونس.
0: نعم انيس 15 سنه ونهايلي التالي عملتوا حفله محلاها وانا شفت الصور على الصفحه نتاعكم، احساسك وانت تحتفل مع زملائك بعيد ميلاد الجمعيه عدد 15؟
1: احساسي شخصيا فرحان برشا فخور برشا باللي عملناه. الفرحة الأكبر أنه وقت اللي تشوف أنه مستفيدين كانوا من الصغيرات اللي احنا مشينا لهم سنين التالي كنا نمشي ننشطوهم ولو هم بيدهم متطوعين توا معانا ويقدموا في الخدمة التطوع هذه الأطفال الأخرين، فهذا يبين أنه الأثر كيف كيف وقت اللي نشوف أنه المتطوعين الكل ولت عائلة واحدة، احنا نسموها عائلة أفير، دونك يعني في وسط المجموعة كنا نتصرفوا كعائلة، نفرحوا لبعضنا نحزنوا لبعضنا، نحاولوا انه الوسط هذاك اللي يجمعنا، انه أبار انه الجمعية هي فما مشاريع وفما كذلك فما جانب إنساني يجمعنا الكل،
0: فما علاقة صداقة وأخوية وعشرة
1: هذيك اللي تبني وتخليك تخدم مرتاح وتخليك تنجم تقدم. أنا في الأخر راهي العمل المدني عموما هو عمل تطوعي وعمل يخليك نجم تقدم
0: إنساني. يعني شنو اللي يلزمني أني نعطي من وقتي ومن جهدي ومن صحتي ومالي وأعصابي لا لشيء إلا لأني أمنت أنه التطوع خيار أولا، أنه نجم نفيد ونجم نعطي، وياريت يا ربي العقلية هذه تزيد تكبر أكثر فأكثر، خاصة كي يشوفوا جمعيات ناشطة. نعرف معناها الجمعية تصرف عليها من جيبك مش معناها تاخذ منها، لأنه نعرفوا العمل الجمعياتي تطوعي دون مقابل، اللي يخلي ناس ربما بالمواصفات هذه وبدرجة الوعي هذه فيهم بارشة نقاط تشابه مع بعضهم في الطبيعة في الكاركتير في الأهداف في الرؤية للدنيا خاصة.
1: أكيد هو راهو خطر الناس الكل، ونحن تو مثلا في الجمعية راهو تقريبا معناها سنويا عندنا أكثر من 200 منخرط، أكثر من 200 متطوع
0: ما شاء الله.
1: يعني مش بالسهل أنك أنت شاب يجيك باش يجي يقول لك أنا نسمع بالجمعية ونحب نولي متطوع معاكم، فعملية الإدماج متاعه في المجموعة تتطلب شوية وقت. بطبيعة الحال هنا هذه مسؤولية جماعية، معنى مسؤولية القدامة اللي هم متعودين بالجمعية مع الجدد كيفاش تصير هذيك الترانزيسيون والعملية الإدماج متاعهم، اللي هي عملية مش بسيطة، لكن نحاول ديما نجتهد أن الناس الكل أي إنسان جديد معنا في الجمعية يحاول يدخل في الديناميك متاع المجموعة، يحاول يفهم الميكانيزم كيفاش احنا نخدمه. وكما قلت معنا راهي هي العمل المدني راه مسألة التزام
0: بالضبط
1: وإيمان.
0: نعم.
1: يعني إذا ماكش مؤمن بالشيء اللي تعمل فيه وتعمل عن طيب خاطر ومستعد أنك باش تضحي بوقتك وبجهدك وبصحتك وبفلوسك وبالطاقة اللي عندك الكل في سبيل حاجة تؤمن بها، راه ما تنجمش تنجح فيها. نعم. ما تنجمش تقدم فيها.
0: نرجع لك دالندا، سمعت برشا كلام اكيد وسيب عليك وفك عليك وشنو ربحت منها الجمعيه وصورتي منها حاجه، كيفاش تواجه ربما الكلام هذا خاصه انت مؤمنه بفكره؟
4: قلت لك دخلت معنا الجمعيه على خاطر الانيماسيون دونك الحاجه اللي يعرفوا عليها الكل اللي من قبل نبغي الصغيرات معنا. والحق لا ما بالنسبه لعائلتي لا ما
0: والعائله اكيد
4: العائله بالعكس العائله تشجع برشا، وكما قال أنيس بالنسبة للجمعية تعطيها تعطيك دونك مرة تأخذ من وقتك ومرة باش أنت ترتاح دونك معناها ديما هي أخذ وعطاء وبما أن احنا في إطار عائلة ولقينا الراحة كيفاش نخدموا ونخدموا على كما قال رياض هذه ولت خدمتنا الرسمية نعم. ما عندناش خدمة البرة ولا حاجة دونك
0: غدوة كيتيك فرصة مثلا في الخدمة الرسمية واللي أكيد وهي محقق إن شاء الله
4: شنو
0: تكون قريب باش تبقي فيها
4: افير فولونتير ديو موجودة
2: هو الأغلبية الموجودين في افير عندهم نفس ديما نفس الانطباع ونفس الرأي ان ديما فولونتير في افير بورتوجور يعني
0: حتى اذا كان تجي فرص اخرى معنا نهائيا
2: يعني الأغلبية نحكي على نفسي مثلا باعث جديد متاع مشروع صغير سوسيتي سيرفيس يعني ولكن ديما فولونتير في افير هذه يعني
0: ما فيش كلام به فما فترات يجي فيها برشا تشنج وبرشا ضغط وكما يقولوا مصار البطن تتعارك فما بالك يعني العباد في وسط بعضهم الشد العصبي والضغط اكيد كما كل اسره عندها رب اسره وفما رئيس جمعيه هو البجري معناه ينجم يسيطر على الظروف فما غسرات زاده فما دي او با فما دي دودان في الجمعيه نجموا يصيروا معناه فما بالحق برشا غسرات تمروا بها ما يعلمها حتى حد كان انتم حكونا شويه على الكواليس هذه
2: طبعا هي
0: ما تظهرش راي للبيبيك والحضور
2: ما تظهرش في الكواليس هذيك يعني الكواليس ديما فيها هذا وفيها هذا عندنا ليدر سيانيس يعني
0: نرجعوا
2: له بالنظر احنا بين بعضنا يعني تكوننا في الجمعيه على جيستيون دي ستريس ولي فورماسيون هذوكم الكل خذينا فيهم معنا فورماسيون اعطتنا الجمعيه فرص باش نتكونوا دونك نحاولوا ان نطبقوا الحاجات اللي تعلمناها باش نجمو نجيرو لي سيتياسيون اللي نتيحو فيهم ساعات يعني تتحط في وضعيات بتاع ستريس وغسره وبرشا خدمه وتعب
0: ومفاجآت ساعات غير متوقعه معناتها تجي تصير
2: حاجات غير متوقعه تحاول تتعامل معها احنا ديما نحاولوا ان نهزوا بعضنا كايكيب يعني نتعاملوا مع بعضنا لكن ديما فما تونسيون يعني تطلع ولكن في إطار خدمة مش في إطار واحد داخل
0: طبعاً أكيد هكا النفس الأخر كي تكمل جورني ولا تكمل نشاط ولا فورماسيون ولا أي اكتيفيتي تعملها يرتحك برشا برشا برشا ويرسيك
1: في كل تعب وديما حتى تنسيون كي تصير الهدف الأساسي منها هو ضمان
0: نجاح النشاط
1: نجاح النشاط هذاك وإلا المشروع هذاك يعني فممكن تختلف الرؤى أنا ممكن اللي يبدو مشرفين على المشروع أو النشاط كل واحد ماذا به النشاط هذاك يكون أحسن مفهمة في وقت اللي ما يمشيش كما يحب هو ولا كما كان يتوقع هو وقتها ينجم يصير تقلق هذاك والتشنجات هذيك لكن اللي هي عاديه معنا انا يعني انا شخصيا راهي
0: حاجه صحيه زاد راهي مطلوبه
1: صحيه بس على خاطر لكن الحياه كلها ورديه معناها باش كل شيء كما نحبه دونك يولي وجودنا كل زايد معناها
0: معنا
1: عادي جدا اما الحاجه اللي انا بيرسونال مون اكد عليها ديما انه الاحترام
0: طبعا
1: الاحترام لازم يسود ما بين الناس الكل من الهيئه المديره معناها من رئيس الجمعيه الى اصغر منخرط ولا متطوع معنا لازم هذيك اللي هو المفتاح اللي يجمع الناس الكل
0: نعم احلاها عائله تكون كل شيء بالفعل نعطيك كلمه اخيره اخونا رياض تفضل
2: يعيشك هو أنا مش نحكي حكاية صغيرة يعني هو أنا جمعية صوت الطفل الريفي نعرفها من قبل ولكن تعرفت عليها بالباهي وقلتلها من خلال معنا شراكة وقتها نخدم في منظمة دولية يعني خدمنا مشروع في بالشراكة مع جمعية صوت الطفل الريفي وسيانيسة كده تذكر بالباهي بعد المشروع هذاك ديركت جي مشروع مع ان وقت راح عليا سي انيس باش نكون واحد من ليكيب نتاع مشروع مع ان
0: استقطبك معناه
2: استقطب يعني
0: لانه عجبوا البروفيل
2: اكيد استقطاب يعني بالايجابي طبعا دونك من وقتها نشط في جمعيه صوت الطفل الريفي الحمد لله عملت فيها وبها برشا علاقات وعرفت برشا ناس وتكونت زادة وجمعية صوت الطفل الريفي يعني نعتبرها الجمعية الأم اللي دخلتني للمجتمع
0: يعطيك الصحة رياض كلمة أخيرة دلنت
4: باش نضيف شوية على بكري على فاست جيستيون لو كان ما كانش رئيس الجمعية حريص على نجاح كل الاكتيفيتي واللي هو عامل فيزيون على الناس الكل معناه يشوف الناس الكل يمكن ما تنجحش خاطر نشوفوا برشا جمعيات لو كان ما فماش
0: حسن إدارة
4: معناه من الشخص الصحيح راهو
0: وهذا اللي يخليكم تنتخبوا في كل مرة أنيس يبقى على رأس الجمعية. كلمة أخيرة أنيسة.
1: إن شاء الله النجاحات مازالت متواصلة. أكيد مازال بأبن العمل. نعم. مازال العمل متواصل. راهي المجتمع المدني صحيح توا ممكن في فترة نسمع برشا كلام المجتمع المدني وهاو تمويل أجنبي وهاو بيه وهاو عليه وهاو أنت شنو ما يصح إلا صحيح. لكن لكن رانا في كام ما نشوفوش الجانب السلبي بركة. المجتمع المدني يقدم برشا حاجات للمجتمعات المحلية
0: وللبلاد للبلاد ككل لتونس يعني
1: تونس حاجات.
0: الجمعيات تعاضد مجهودات الدولة في كل
1: جدا. المجالات تقريبا نعم. كل المشاريع اللي نفذوها نفذوها بالشراكة مع
0: مؤسسة الدولة,
1: نعم. الدولة واللي هي يد يد ايد بيد باش نحسنوا الخدمات متاعنا ولا الخدمات الموجهة للمواطنين.
0: نعم.
1: فهني راهو طفرة المجتمع المدني ما هيش مشكل بالعكس. انا حتى اللي جاي نقول لهم إذا أنت ما عجبتكش الجمعية هذه ما تسبهاش برا أعمل جمعية أخرى وأعمل اللي تحب عليه
0: الصحة تستوعب الجميع
1: يعني تستوعب الناس الكل وتنجم تعمل أي جمعية أخرى وتنجم تطبق فيها الأفكار اللي أنت تعمل بها المفيد إنها تحاول تحسن المجتمع اللي أنت عايش فيه. هذا هو الدور الأساسي من المجتمع المدني.
0: شكرا يعطيك الصحة. هذه إذن عائلة جمعية صوت الطفل الريفي اليوم اللي كانوا ضيوفنا في إذاعة تطاوين سي أنيس سعدة سرياض الهنتاش والأنسة دلندا الطايفي. سعدت برشا بزيارتكم وحضوركم بحضانا وإن شاء الله ديما متألقين وشوفوكم في مشاريع ما أهم إن شاء الله. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام ديما في برنامج على الأثير.

هذه حارت السقايين نانسي والكينج محمد منير. احنا مواصلين معكم المشوار حتى للأربعة في على الأثير. خليكم ديما معنا بعد شوية موجز لأهم الأنباء مع عبد النور بسنون ورجعينا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: الثالثة ظهرا هنا بتطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر أن يستأنف توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم في معتمدية تطاوين الشمالية والجنوبية وغمرسن بداية من الساعة 11 ليلا، وذلك أثر تسجيل اضطرابات أمس في التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج وفق بلاغ لإقليم تطاوين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ومن المنتظر أيضا إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 ليلا بالمناطق العليا بجريس وبعض مناطق مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف على المناطق العليا ببنجردان. قامت اليوم بلدية الزارات اليوم بتدعيم الإنارة بمناء السيد البحري بزارات، وذلك بتركيز 4 نقاط إضاءة جديدة، وذلك أثر الزيارة التي قامت بها السلطة الجوية المحلية بإمارة للميناء أمس. وأكد كاتب عام بلدية الزارات صالح الطيل لزميل هندرزق أنه من المنتظر كذلك تنظيم حملة تضافة مشتركة في الأيام القادمة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج ستنطلق بداية من يوم الاثنين المقبل على 20 من جويلية الحالي وتستمر إلى غاية الخميس 20 من أوت بدخول الغاية. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة أكملت اليوم جولة من الضربات على إيران استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة تنبأ الكبرى. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مرجاني اليوم أن أكثر من 30 مدنيا قتلوا خلال الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي على جنوب البلاد.

0: حتى الموجز في أمان الله.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الاتحاد الدولي لكرة القدم عين لمباراة نصف نهائي كأس العالم الليلة بين الأرجنتين وإنجلترا انطلاقا من 8. الحكم الأمريكي من أصول مغربي إسماعيل الفتح يساعده كوري باركر وكايلا ألكينز, بينما يتولى الإيطالي موريتسيو مارياني مهمة الحكم الرابع. عن ذكر الليلة مباراة تعرفوا على الطرف الثاني من نهائي مونديال 2026 من سيواجه إسبانيا إذن في الدورة النهائي الليلة مباراة بين الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. في أخبارنا الوطني, مستقبل رياضي بالمرسى يضم لاعب وسط وسط ابن الاتحاد الرياضي بتطوين كوني خلفة قادم الترجي الرياضي الجرجيسي بعقد لمدة 3 مواسم. الترجي الرياضي التونسي أعلن عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب الكامروني موني بي فرنانديز بعقد يمتد ل4 مواسم إلى غاية 2030. ذكر في وقت سابق كان أعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعاقده مع لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري رائد الشيخاوي لمدة 3 مواسم إلى غاية جوان 2029 في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. ونذكر من قرارات لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية كرة القدم تخفيف العقوبة على كل من مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الإفريقي فيراس شوات. نذكر قلصة اللجنة عقوبة توغاي إلى 4 أشهر انطلاقا من تاريخ مباراة الديربي ليصبح اللاعب مؤهل للعودة إلى صفوف الترجي انطلاقا من 11 سبتمبر. كيف تم تخفيض عقوبة فراس شواتي لمباراة واحدة فقط بعد ما استوفى العقوبة خلال غيابه عن مواجهة الأولمبي البيجي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي, ليكون إذن شوات على ذمة النادي الإفريقي انطلاقا من الجولة الأولى للموسم الرياضي الجديد. الجامعة التونسية لكرة القدم استهدفت مفاوضاتها مع المدرب معين الشعباني قيادة المنتخب الوطني بعد نهضة بركان بفضل اتصالات مسؤولي الكرة المغربية. ونذكر في أخبار نادي الرياضي الصفاقسي تم تعيين نبيل كوكي مدرب جديد لفريق الأكابر لكرة القدم إلى غاية 2027. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: على الأثير.
3: على الأثير.

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا الثلاثة وعشرة دقائق على موجات إذاعة تطوين، هذه التمر الهندي بصوت أسماء العثماني. تحية لكم الناس الكل، تحية لكل مستعملي طريق زادة اللي يسمعوا فينا على موجاتنا. أهلا وسهلا بكم الكل، سيس رواحكم إن شاء الله في ميزينة للجميع، خاصة مع حرارة الطقس هذية. مواصلين معكم وفقرتنا الموالية، فقرة ديما في البال مع صديقتنا فاطمة بالهوشات، واللي نقول لكم ركزوا باش مع كلام فاطمة، لأنه بعد مداخلتها باش يكون عنا سؤال حول الشخصية متاع اليوم، شخصية الطيب الوحيش، وهي نص المسابقة متاعنا حتى للأربعة. جايزتنا نذكركم ديما جايزة بقيمة 200 دينار خدمات تجميل مهداة من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين. نمشي مباشرة إلى الشارع.
1: ديما في البال، ديما في البال.
0: طبعا ديما في البال كل الناس وكل الشخصيات المؤثرة واللي خلت بصمة نتاعها في مختلف المجالات، وشخصية اليوم الطيب الوحيشي. صباح النور ولا مساء الخير، أهلا بيك فاطمة شحويل.
2: قيلة الخير
0: إن شاء الله مع السخانة هذه، إن شاء الله ربي يبرد علينا، وأكيد إن شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا أيضا نكونوا مأنسينهم في هالمساحة هذه. ديما في البال اليوم مع الطيب الوحيشي، لكن
2: مع الطيب الوحيشي. نعم مع الطيب الوحيشي، وتحية لكل مستمعي راديو تطوين وصديقكم العامل معك.
0: شكرا.
2: إذا الطيب الوحيشي اللي في الحقيقة هو اختيار طبعا، هو سينمائي معروف في جهة الجنوب الشرقي، ولكن ربما عندي مع ذكريات الطيب الوحيشي اللي عرفته معناها شخصيا، كان صديق الوالد جمعتهم السينما، وكان معناها يزورنا حتى في الدار خاصة في الثمانينات. دونك شخصية اليوم عندها وقع آخر في نفسي تعيدني لبرشة ذكريات. هو إذن طيب الوحيشي مدينة مارس، ولد خاصة بالضبط يوم 16 جوان سنة 1948، وانشأ في بيئة صحراوية وزراعية خلت أثر عميق في رؤية الفنية. بعد دراسة الأدب وعلم الاجتماع في تونس، توجه لباريس حيث تلقى تكوين أكاديمي في الأخراج السينمائي بمعهد التكوين السينمائي ومدرسة فجار دار. بدأ طيب الوحيشي مسيرة الفنية في بداية السبعينيات بإخراج مجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية اللي اهتمت بالإنسان التونسي وبقضايا الريف والهوية. من أبرز هذه الأعمال فيلم قريتي، قرية بين القرى، اللي نال بها الوحيشي التانيث الذهبي في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن أيام قرطاج سينمائية سنة 1972. كما أنجز خلال تلك الفترة أفلام مثل الخماس وقرطاج سنة 12، اللي أكدت خاصة اهتمامها بالذكرى والتاريخية والذكرى الجماعية والواقع الاجتماعي التونسي. وجاء نقطة التحول الكبرى في مسيرته بعد سلسلة الأفلام القصيرة سنة 1982 مع فيلم الروائي الطويل الأول ظل الأرض، اللي عد من أهم الكلاسيكيات السينما التونسية. تناول الفيلم حياة الفلاحين في الجنوب التونسي وصراعهم مع الاستغلال والجفاف، والفيلم هذا وقع اختياره للمشاركة في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، كما حصد كذلك عدد من الجوائز الدولية من بينها جائزة أفضل سيناريو في مهرجان أودا غودو السينما الإفريقية. واصل بعد ذلك طيب الوحيشي إنتاج أعمال تجمع بين الفيلم الروائي والوثائقي، من أشهرها ليلى معشوقتي أو ليلى ماريزون المعروف، وعرس القمر، ورقصة الريح، وأهل الشرارة. يعني اللي وقع هو الفيلم هذايا بعد الثورة ووثق أحداث الثورة التونسية، ثم فيلم طفل الشمس، وأخيرا همس الماء اللي كان آخر أعماله السينمائية. وتميزت أفلامه بحضور الصحراء التونسية كما قلنا، والفضاءات المفتوحة، والقضايا الإنسانية والحرية، حتى أطلق عليه لقب سينمائي الصحراء أو أكثر المخرجين التونسيين إفريقية. تعرض طيب الوحيشي سنة 2006 لحادث مرور خطير أقعده يعني مضاعفات كبيرة، ولكن رغم ذلك واصل الكتابة والإخراج وبقى حاضر في المهرجانات والندوات الثقافية. توفي طيب الوحيشي يوم 21 فيفري 2018 عن عمر ناهز 70 سنة بعد مسيرة امتدت أكثر من 40 سنة.
0: الله يرحمه.
2: هذا هو طيب لحيشي. نعم. هذه شخصية اليوم ليلى.
0: شكرا يعطيك الصحة وما شاء الله يعني تاريخ حافل بالأعمال. نعم. السينمائية. نعم. وخلى الأثر في المشهد والساحة السينمائية التونسية. سينمائي الصحراء الرحل الطيب لحيشي. شكرا يعطيك الصحة يا فاطمة.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. نواصل بالإيقاعات والأنغام وبعدها نص المسابقة.

0: محلى نورها شمس الشموسي والشموسة الساطعة على حقيقة ليمات هذية والسخانة الكبيرة والشمس القوية اللي ردوا بينا منها أكيد العوامل الجوية هذية الطبيعية الحقيقة في شهر جويلية، ولكن ديما نحاول نتأقلموا معها قدر الإمكان، وإن شاء الله ربي يذوب الماء معاش يقصوا علينا، هذي الأهم اللي جينا من عند ربي مبروك، ولكن ماذا بينا أولي الأمر منا هكي حاولوا نقصوا قدر الإمكان من التقطعات هذية اللي نتفهموا أسبابها ولكن صعب التأقلم معها. 23 دقيقة باش نبدأ معكم على بركة الله مع دفعة من المكالمات الهاتفية. شوفوا أول اتصال معنا، أهلا وسهلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكون معنا؟
1: ما عرفتش الصوت،
0: سامحني.
1: رسمي نكلم فيك شريف، رسمي من قردان.
0: سي شريف من قردان، أهلا وسهلا سي شريف، نورتنا.
1: شنو حوايجك؟ تحية للطاقم كامل.
0: يعيشك، بارك الله فيك يا سي شريف. سمعت مداخلة صديقتنا فاطمة بالهويشة؟
1: سمعت. السؤال
0: آخر الأعمال السينمائية للطيب لوحيش.
1: آخر أعمال لا لحظة
0: هاي بش تشوف التليفون تو عادة يلا الاستعانة مش بصديق، هذه الاستعانة ولت بالتليفون بالجوجل.
1: مش
0: حسبتني
1: يعني، ما
0: سمعت توش تقول. هي قالت شنو اخر عمل للسينمائي راح طيب لوحيش؟ كيفاش
1: بين القرى اخر
0: سجلنا محاولتك يا سي شريف،
1: القرية بين القرى.
0: باه سجلت محاولتك سي شريف، يعطيك الصحه والنس بجمعه اللي بحذاك. ما تقيلوش دار فيكم سي شريف، ها
1: تحيه لك.
0: ما تقيلوش في الصيف.
1: هيك
0: بنيت اختك زين. طيب انس دي، ما احنا ما نحبكمش تقيلوا، نحبكم تسمعونا راهو على فكره.
1: احنا الضوء يشعل
0: ويطفى، صحيح التقطعات هذه
1: كلها بيحرقونا الدنيا كلها،
0: ربي
1: يشعل ويطفى
0: والله كنا كيف كيف يا سي شريف. ان شاء الله فقط، ان شاء الله ربي يقدر الخير وما تتحرق حتى آلات كهربائيه ان شاء الله.
1: خايفين هو خايفين الارزاق واحد،
0: ان شاء الله ربي يقدر الخير ان شاء الله. شكرا سي شريف، يعطيك الصحه وسجلت محاولتك. اتصال هاتفي موالي، اهلا وسهلا. الو
2: الو
0: عشان كواليس، والله يا جو كبير في هالقيله. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: وبيك اختي عايشه،
0: شكون معنا؟
2: ام نذير من بنقردان.
0: ام نذير من بنقردان، انست بنذير وبالعائله كل
2: عايشه اختي، الله يبارك لك. عايشه
0: يعطيك الصحه، فما حركيه في العائله، كيف كيف زاد عامين جوه.
2: ان شاء الله القيله ما جايلناش، انا قاعدين حكي
0: هكا هو الحمد لله.
2: الصغار ما تعرف
0: ما يحبوش يقيلوا، ما فهمتش علاش انا الصغار
2: هكا واش بنديروا، انا نستنوا هالعطله الفاكونس معاهم موصلين بيننا وفي الاخر بعث لي ترجع نفس السيستم.
0: طبعا طبعا، ان شاء الله ربي يفرحكم بهم ان شاء الله. اي مدام، سمعت سؤالنا، اخر الاعمال السينمائيه للسينمائي سينما الصحراء الرحل طيب لوحيش.
2: قريتي بين القرى هيك والانس
0: إيه
2: قريتي بين القرى،
0: هو فما عمل واحد من غير ما نسمو زوز ثلاثة، اخترت قريتي بين القرى هكا
2: هكا هو
0: هي اسمها قرية واحدة مثل كل القرى.
2: أيوة غلب ابنها بالغالب.
0: فهمتك يا مدام، سجلنا محاولتك. شكرا ليك على الاتصال،
2: عايشك.
0: وربي ونسك بالعائلة، نذكر ديما
2: عايشك. تحية ليكم والفريق كامل،
0: الله يخليك مدام،
2: يعاونكم نعطيكم نقطة طيبة.
0: شكرا، نذكركم ديما اللي احنا في برنامج على الأثير، وجائزتنا هي وصل بقيمة 200 دينار مهدة من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين، وتختاروا انتم الخدمات اللي تحبوا عليها. و أكيد صديقتنا سميرة برجب صاحبة الفضاء باش تفرح بكم مؤكد. اتصال هاتفي موالي، أهلا وسهلا.
3: ألو أختي ليلى.
0: مرحبا، مساء الخير، مرحبا بك.
3: خوك علي العمالي.
0: سي علي، سعلي فما صدى في الصوت وتنقص شوية في الراديو.
3: باهي باهي، أنا قصيت.
0: يبهي أيامك يا سعلي.
3: تحياتي ليك على الموضوع وربي
0: يعيشك. ومنين تكلم فينا سعلي؟ ذكرني.
3: من عكاريت المطوية.
0: من عكاريت المطوية، تحياتي ليك وكل أهل المطوية الطيبين.
3: وكل حي وكنت
0: الله يخليك،
3: المذيعين كل وقت التقنيين وكل جماعة إذاعة التطوير.
0: شكرا علي لوحيش، طيب لوحيش الله يرحمه، بحذاكم عاد في مادث من جابس الله يرحمه.
3: أي من مارس. أي من
0: خلى مارس. خلى اسمه، خلى تاريخ كبير برشا في السينما. سؤالنا هو شنية آخر أعماله السينمائية؟
3: أعماله آخر أعماله السينمائية في الأفلام من الطريق المتقاطع.
0: طريق المتقاطع ده
3: اي عام 1970
0: ده
3: والتمثيل عام 71.
0: واضح، سجلنا محاولتك. شكرا، يعطيك الصحه يا معلي.
3: تحياتي ليك،
0: يعيشك، ربي يبارك فيك ان شاء الله. شكرا لكم على الاتصال. هذه دفعة أولى من المكالمات الهاتفية. قبل ما نسمعوا نغمة موالي، فما تليفون فتحي عن اتصال ناخذه قبل نعطوه فرصة. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك، شكون معنا؟
4: معك عبد الله من قردان.
0: تحياتي سي عبد الله، شنو حوالك؟
4: نحييك ليلى والخذات التليفون والمستمعين.
0: شكرا شكرا، ربي يبارك فيك.
4: حال الصقع يا ليلى.
0: اه كيفشنا بالصقع؟
4: لا لا صقع يا
0: رجراجي. انا ديما نقول لهم اللي جينا من عند ربي مبروك، ان شاء الله ربي يبرد علينا وان شاء الله فتره وتتعدى. وقول لي ما مش جديد علينا سخانه في الصيف هكا ولا؟ الحمد لله عنا سقف يأوينا، عنا بيوت نتبردوا فيها، لباس يعني، خاصة مع برشا ناس تخدم في السخانة وتتنقل، وربي يكون في عونها إن شاء الله. سي عبد الله وينك؟ يا سي عبد الله انقطع الاتصال.
5: معذرة
0: معذرة، مسامح يا خويا، عاود اتصل بينا مرة أخرى. مرحبا يا سي عبد الله، عنا اتصال هاتفي آخر، نشوف شكون معنا. تحياتي. الو،
6: مساء النور اخت ليلى.
0: مساء الفل والياسمين، مرحبا.
6: تحية ليك وتخيل فيك العمل معك. احمد بوفيدي بن خديش.
0: مرحبا يا سيد احمد، شنو احوالك؟
6: الحمد لله خير.
0: بن خديش عالي يظهر لي خير شويه، خاصه هيك العشيه رقراقي ونسنا باهيه توليا.
6: يبارك عم اخي جيل، الله يخبر نفسك.
0: هكا الحمد لله،
6: خاصه قطاع النور والضوء
0: مشكل، والله مشكل عويس الحقيقه، ومقلق جدا زاده في نفس الوقت.
6: ثم الناس تمشي بال ثم الناس
0: مرضى. صحيح، مزعج جدا ما عندي ما نقول، وانا مواطنه زاده ونتقلق كي قص الضوء كي قص الماء. فان شاء الله هذاك حد الباس، وان شاء الله على الاقل القطاعات ما تطولش يا خويا، حتى اذا كان فما ما يطولوش علينا، على الاقل شويه ويرجع
6: ان شاء الله.
0: هاي سيد احمد، سؤالنا ليك ولكل الساده المستمعين، اخر الاعمال السينمائيه للرحل الطيب لوحش.
6: قريتي واحده بين القرى.
0: باهي، سجلنا المحاوله نتاعك يا احمد، شكرا ليك.
6: ربي يعاونكم ان شاء الله.
0: يا ربي يبارك فيك ويعطيك الصحه. شكرا. نواصلوا ديما معاكم مستمعينا مكالمه هاتفيه موالي. وماذا بيه سي عبد الله رجع؟ باهي، مرحبا بيه سي عبد الله، اهلا وسهلا. سي عبد الله يا رسول الله، الثالثه ثابته بحول الله. زيد اعمل هكا محاوله اخرى، نعمل ترتيحه فاصل غنائي ثم ناخذ دفعه مواليه من المكالمات.

0: صادر حكم السوق بصوت عالية بالعيد الثلاثة والثنين وثلاثين دقيقة على موجاتنا مواصلين معكم في على الأثير. عنا دفعة جديدة من المكالمات الهاتفية. نحيي حبيب الخراس في استقبال تليفوناتكم وفتحي المقبل التحق بنا في الثلاثة في الجانب التقني. تحية لكم الكل. مكالمة هاتفية موالية. أهلا وسهلا.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: يعيشك أم أميمة من مطنطة القديمة تمزرت.
0: مرحبا بأم أميمة وبأهل تمزرت.
1: يعيشك.
0: شنو أحوالك؟
1: صحتك لاباس؟
0: الحمد لله. أول مرة تكلمنا مدى؟
1: نعم كلمت برشا مرات.
0: معايا أول مرة.
1: معاك أنت أول مرة.
0: أيوة مرحبا. مرحبا لله.
1: ربي يفضلك.
0: سمعت السؤال نذكروا به ونذكروا السادة المستمعين وحتى خاصني باش يدخلوا بعدك مدام. سؤالنا هو شنو آخر عمل سينمائي للراحل الطيب لوحيشي؟
1: آخر عمل سينمائي للطيب لوحيشي وهو لقب بسينما الصحراء هو همس الماء.
0: باه همس الماء. شكرا لك على الاتصال ويعطيك الصحة وربي يوانسك بأميمة.
1: قولي عايشك ربي يفضلك.
0: شكرا. شكرا لك. اتصال هاتفي موالي. اهلا وسهلا. اوه ليلى جايله بالصغيرات بالحق جايله الصغار ما جايلوش تبارك الله ما شاء الله
1: عندنا لذيذ ثاني يرقدوا.
0: لا لا خليهم هما ما يرقدوش يساعدنا باش ما يخليكمش تقعدوا تسمعونا
1: والضو مثل قالكهم مقصان الضو
0: يسخنوا بالفعل خاصه كي قصلي كليماتيزور مقلك برشا. هو الباهي انه كي تبدا البيت بارد هانو يشد شويه على الاقل لين يرجع.
1: والله ضعيف الدار تطبخ هكا
0: يا رسول الله. يا رسول الله ان شاء الله ربي برد علينا وعليكم وعلى الناس الكل وكل شيء باجره راه ونصبروا لعنا لعنا كوارث ولعنا حروب ولعنا عدم استقرار
1: بالضبط.
0: شويه سخانه من عند ربي وشويه من العبد زاد للاسف.
1: الله يعاونكم
0: حتى ان شاء الله يا
1: الحمد.
0: ربي فضلك. ما تعرفتش عليك مدام
1: غالية بن قردان.
0: غالية مرحبا يا غالية. انت اللي قلت لك ما احلى اسمك يا غالية جمع الفات
1: اسمع عيشتي ربي يحلي ايامك.
0: يعيشك يا لالا يعيشك. بن قردان عندكم عاد مرسى القصيبة وعندكم الشط وعندكم جو الكل تمشوا ولا مزيان
1: ولا مرحبا بكم في بن قردان.
0: يعيشك اخويا تسخن الدنيا برد تبردوا على الاقل انتم عندكم البحر في بن قردان.
1: صار لي عيشتي مرحبا بكم حتى انتم
0: بحركم. شكرا يا ربي يعزك ان شاء الله. اي يا غالية اجابتك على السؤال شنو اخر الاعمال السينمائية للراحل الطيب لوحيشي؟
1: آخر الأعمال السينمائية طيب وحيس همس الماء. همس الماء.
0: شكون هاللي جاوبت معاك؟
1: والله يعني حدا يا أختي عزيز قلبي.
0: هذا يا استعانة بأخت مش بصديق.
1: لا لا أختي ربي خليك.
0: ربي يفضلها. هذي عاد غالية كان تربحي تقسمين انت وياها الجائزة.
1: والله نعطيها كل ما عندي.
0: جميل جميل جميل يعطيك الصحة. ربي يفضل لك وخيتك إن شاء الله. يعيشك يعطيك الصحة.
1: وحتى انت اختي راك
0: يعيشك عايشك وخيان الكل وربي يدوم عشرتنا ان شاء الله.
1: انا غنيت هكا الاخوه هكا حمود فلاح بالله يعيشك
0: ان شاء الله. والله هو المساحه رام الاغاني مبرمجين مسبقا كان فما امكانيه.
1: ربي يجي منكم يعيش. مرحبا بكم
0: يعيشك يا باهية. شكرا يعطيك الصحه يا غالي يعطيك الصحه على الاتصال. برشا استعانوا بصديق واستعانوا بالانترنت احسن صديق اللي تو حكى راسه واحد يشوف الجوجل ويشوف الـ اي معناها طريقه ويشوف بها الاجابه ما عادش صعيبه وديما القرعه هي الفيصل كما يقولوا القرعه لا تغضب لا ترضي ان شاء الله بالحظ للناس الكل. نشوفوا اتصال هاتفي موالي. أهلا وسهلا.
2: أهلتين.
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: معك سي عبدالله سامحوني.
0: هاي مرحبا يا سي عبدالله. مرحبا بيك والله يقول إن شاء الله ينجم يتحصل علينا ويشارك إن شاء الله.
2: إيه إن شاء الله.
0: مرحبا بيك. الحمد لله أنت بخير. باهي الإصرار راه ساعات شد الصحيح يشد الصحيح باهي. يعطيك الصحة. إجابتك على السؤال سي عبدالله لو تسمح شنو آخر الأعمال السينمائية للراحل الطيب لوحيشي؟
2: هو همس الماء.
0: همس الماء. باي سجلنا الإجابة متاعك. يعطيك الصحة. شكرا. شكرا ليك. نواصلوا معكم بالاتصالات. برشا تليفونات في الكواليس ويعطيكم الصحة هكا حاجة تفرحنا حتى كي نخدموا في كل الأوقات ديما مستمعينا يرافقونا في كل المساحات الإذاعية. اتصال هاتفي موالي. أهلا وسهلا.
3: عسلام.
0: مرحبا عسلام.
3: أنا يمنى من ذهب.
0: يمنى من ذهب. أنا قلت لكم صغيرات ما جايلوش. قداش عمرك يا يمنى؟
3: 12.
0: 12 تقري سنة ثامنة يمنى؟
3: إيه.
0: نجحتي للتاسعة ولا نجحتي للثامنة؟
3: نجحت للتاسعة.
0: ما شاء الله على بنتي. يعطيك الصحة يا يمنى. سمعتي سؤال يا يمنى؟
3: نعم.
0: سمعتي سؤال ولا نعود لك سؤال؟
3: إيه.
0: السؤال هو شنية آخر الأعمال السينمائية للراحل السينمائي أصيل جابس طيب لوحيشي؟
3: همس الماء.
0: همس الماء في صورة ماء تربحي يا يمنى أنت باش تهزي الجائزة؟
3: إيه.
0: شنو باش تعملي بها ترى؟ باش تمشي سونتر هكا ديستيتيك باش تعملي فيه إن شاء الله؟
3: نقسمها على أخوات.
0: أوه جميل جميل كل حد يعمل حوايج هكا؟
3: إيه.
0: صحيتي قداش خواتك أنتم؟
3: زوج.
0: باه ربي يونسك بيهم إن شاء الله ماما ليه؟ ها؟ ماما ليه؟ إن شاء الله تربحي يا يمنى. باه تعطاها شوي قلبك كبير يا يمنى محلاك ومحلى اسمك وان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله
3: عايش
0: عايش بنتي شكرا ليك على الاتصال ويعطيك الصحة كيف كيف اخر اتصال هاتفي فتحي ناخذوه بعد فاصل غنائي ثم نرجع هكا ديما في مراوحة بين دفعة من المكالمات وفاصل غنائي اخر تليفون في الدفعة هذه اهلا وسهلا
4: الو
0: مرحبا
4: اهلا وسهلا
0: مرحبا بك شكون معنا
4: مبروك طوال المهرجان
0: سي مبروك من حي المهرجان تطاوين مرحبا أهلا بيك أي سي مبروك
4: السؤال شنو هو
0: السؤال يا سي مبروك شنية آخر أو ما هو آخر الأعمال السينمائية للسينمائي الراحل الطيب لوحيشي
4: شمدع مجمع أخلاع همس الماء
0: بر همس الماء يا خوي
4: بلاش المختي في الليل الزعلين مع متاع نتاع مراحل لك معاش هزين عليا والله يبرش حوايج
0: أنا نخدم الجاي لما طول بنغلهم
4: خذ الله يسمعوني والله يا خطر
0: شوف مبروك هو فقط راه ساعات الضغط من المكالمات الهاتفيه ساعات فما ناس ما تنجمش تتحصل للاسف
4: اليوم ثلاث جمع لهز
0: علي حد يا رسول الله اي هاتوا نقول فيروز ان شاء الله الزملاء في الكواليس قولها راهم برشا يحبوا يكلموا يعيشك يا سيدي شكرا يا سي مبروك يعيشك يعطيك الصحة بعد النغمة هذية نشوفوا إذا كان فما تليفون سينو نشاطيكم الإجابة والفائز معنا

0: بيت العز يا بيتنا باش اكتفي بالمقطع هذا لانه فما ناس تستنى على الخط ونعطوهم فرصه بطبيعه باش نزيد فقط زوز تليفونات وبعد باش نعطيكم الاجابه ونعطيكم كذلك اسم الفائز. اتصال لهاتفي موالي. اهلا وسهلا.
1: سلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا.
1: لاباس اختي ليلى.
0: يعيشك والله بخير الحمد لله. انت شكون معنا؟
1: عملنا فيكم سخانه في الاذاعه
0: كما الناس الكل الحمد لله ديما الحمد ربي وكهو.
1: الحمد لله على الله كل شيء من عند الله
0: وما يدوم حال.
1: لا ميدوم حال ولكن كيما يقولوا فيها الصيف ضيف.
0: الصيف ضيف. فما اللي يقول لك صيف ما نحبهاش وفما اللي يقول لك نحب الصيف وراهو سبحان الله يعني كل واحد وشنو يحب في الدنيا هذه.
1: هيك والحمد لله.
0: السقع لازم والسخانه لازمه وان شاء الله ربي يغيث ما ان شاء الله بالامطار ان شاء الله.
1: اكيد وما انقطاع ونزاد انقطاع الضوء ربما زاد ثم حاجات يصلحوا فيها واللي يرتح شوي زاد على الضوء.
0: هو في اخر اسمعني خلي ليك ولكل الساده المستمعين باش تكون الصوره واضحه. اكد مؤخرا الرئيس المدير العام للشركه التونسيه للكهرباء والغاز سي فيصل الطريفه الانقطاع ساعات اللي صار هذه راي اولا استهلاك قياسي يعني كل دار ساعات تلقى فيها حتى زوج ثلاثة كليماتيزرات فما برشا استهلاك ومع السخانه وموجه الحر فانه فما اعتماد نتاع نظام القطع الدوري باش يحافظوا على استقرار الشبكه يقصوا شويه منا شويه من غادي باش بالضبط يعني تمشي الامور. فالانقطاع راه في تونس الكل مش كان علينا في تطاوي بالضبط بالضبط. الاسم الكريم خويا.
1: اسمي الكريم عادل لكن ولدي صغير نحب يشارك معكم.
0: بيه
1: بره عنده معه
0: هاي عنده هاي عنده يا خويا. مرحبا شكون معنا؟
2: اياد.
0: مرحبا يا اياد. قديش عمرك؟
2: 14.
0: ما شاء الله راجل عاد اياد معش صغيرون ما شاء الله عليك. عندك الإجابة يا اياد شكون شنو آخر عمل السينمائية اللي راح للطيب لوحيشي؟
2: رمز الماء.
0: رمز الماء بيه واضح. شكرا ليك يعطيك الصحة على الاتصال يا سي عادل وربي ونسك بإياد إن شاء الله. شكرا إلى اللقاء. آخر اتصال يلا شكون معنا. مرحبا. مرحبا لو سهلة.
3: محمد لطيفي من جربة.
0: سي محمد لطيفي من جربة. مرحبا بك يا سي محمد. ملاذ برشا ناس جربة تو.
3: جربة شيخة
0: شيخة جربة رحمة البرشا جهات خاصة في الجنوب الشرقي المناخ متاحة والبحر متاحة ما شاء الله.
3: ما شاء الله.
0: هاي سي محمد إجابتك على السؤال.
3: رمز الماء.
0: واضح. شكرا يعطيك الصحة على الاتصال وباش نعطيكم يعيشك إن شاء الله ربي برد علينا الناس الكل وكما قلت يعني ديما نحاول السؤال ما يكون مخفي شوية ما يكون شوية سهل برشا برشا إجابات الحقيقة جابوا بصحيح فعلا هو همس الماء آخر الأعمال السينمائية اللي تم إنتاجها في سنة 2017 قبل سنة من وفاة الراحل الطيب لوحيشي. أحداث الفيلم هذية تدور حول علاقة الإنسان بالماء والطبيعة ويتناول قضايا اجتماعية بيئية بأسلوب شاعري وإنساني. ومشكورة برشا صديقتنا فاطمة بالهويشات على كل المعلومات اللي تقدمها في فقرة ديما في البال. برشا جاوبوا غلط وبرشا جاوبوا صحيح. سي شريف وأم نذير وعلي العماري وأحمد بن خداش للأسف ما جاوبوش بصحيح. اللي جاوبونا بصحيح سي عبد الله من بنقردان، أم أميمة من تمزرت، غالية من بنقردان، يمنى من ذهيبة، مبروك من حي المهرجان، عادل وولده إياد، وسي محمد الطيفي من جربة. هو إياد قال رمز الماء ولكن باش نحتسبها صحيحة بما أنه كوبي كلي يعني اللي جاوبوا الكل نتبعوا بعضنا فمثالش نحتسبوا إجابته صحيحة. دونك عندي 1 2 3 4 5 6 7 فتحي تعطيني من 1 لـ7 رقم لو تسمح. رقم قديش فتحي؟ ب رقم 2. خليني نثبت شكون رقم 2. مدام أم أميمة من تمزرت اللي جاوبتنا همس الماء يعطيها الصحة وهي الحقيقة جاوبت أول واحدة الإجابة صحيحة فألف مبروك لها. تكلمنا في الكواليس مدام باش تخلينا الرقم متاعك تعاود تتصل بنا مع صديقنا فيصل حبيب الخراز يعطيه الصحة مشكور. نمشي لنغم مواليه.

52 دقيقة بعد الثلاثة تقريبا، ما عادش برشا على انتهاء البرنامج. فقط حبيت نقول مدام أم أميمة من ثمزرة تعاود تتصل بنا في الكواليس حتى نعاود ناخذ الرقم متاحها ونسقوا معها، وياريت بالله ورجاء لأنه مسابقة وسبونسوريزي البرنامج وفلوس ناس ماذا بيا، ما عادش أم فلان وأم فلتان. اعطيني الاسم الصحيح لو تسمحوا يكون أفضل هكا بأكثر مصداقية وأكثر شفافية، وشكرا على تفهمكم. يعطيكم الصحة. شكرا فتحي المقبلي في هندسة هذا اللقاء تقنيا. حبيب الخراز هذا مشكور برشا، يعطيك الصحة يا حبيب. زملائنا الكل في الكواليس خليكم ديما معنا في إذاعة تطاوين. موعد الإذاعة القادم مش بعيد برشا بإذن الله غدوة، كان عشنا باش نكون معكم في أصيل من 5 حتى 8. كونوا بخير دائما وإلى اللقاء جميعا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام ورابعة مساء هنا في ذاعتي تطاوين، أهلا بكم. تتوصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 43 و 47 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي، وبين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. قال رئيس والمدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة إن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساسا للاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وأشار طريفة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى أن استهلاك التيار الكهربائي بلغ خلال فترة الذروة والممتدة بين الساعة الثانية ظهرا والرابعة بعد الزوال 5000 ميجاوات يوميا، أي بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالاستهلاك العادي. تتواصل بجامعة جابس تظاهرة أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية، وذلك إلى يوم 18 من جويلية الجارية. ويستهدف المشروع عدد من الفئات من بينهم النساء الريفيات طلبة الدكتوراه بهدف تحويل بحوثهم إلى مشاريع. في العالم، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب إيران في الأيام الأخيرة، في وقت نفدت فيه وكالة التسنيم بمقتل 7 عسكريين جنوب شرق إيران. قال رئيس اللبناني أن العمل قائم لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل ونشر الجيش على طول الحدود لتمكين النازحين من العودة. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي، وتتابعون الآن النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي تحية طيبة إليكم. النشرة الجوية الملاحة والصيد البحري أعدت هذا اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026. ليس هنالك آلام برياح قوية، الحالة الجوية السائدة وتطورات استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. توقعاتنا الجوية لبقية هذا اليوم والليلة القادمة بسواحلنا الشمالية تهب الريح شمالية غربية جنوبية غربية، سرعتها من 5-15 عقدة، بحر قليل اضطراب، صعوبة عامة قليلة والرؤية جيدة. بالنسبة لسواحلنا الشرقية هذه الليلة ريح شمالية شمالية غربية سرعتها من 5-15 وقد تتقوى نسبيا إلى حدود 20 عقدة، البحر القليل اضطراب فمحليا مضطرب وسحب عامة قليلة والرؤية جيدة. بخليج جابس تخب الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية 5-15 عقدة وقد تتقوى نسبيا تصل إلى حدود 20 عقدة، بحر قليل اضطراب يصبح محليا مضطرب سماء صافية والرؤية جيدة. شكرا على الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: أغاني في البال
1: استناني عبيل
2: دلال
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
1: إذاعة تطاوين.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوير.

ماضي شوف الحلاوه دي شوف الطعم دي ايه الحلاوه دي ايه الطعم دي ايه

0: تحتفل شركة الأحمر بعيد ميلادها الثامن، وبالمناسبة هدية باش تربحوا معانا كادو بقيمة 10,000 دينار. لأكثر تفاصيل اطلبونا على 21 179 979 أو 97 662 799، أو زورونا في مقرنا في تطاوين في حي المهرجان مقابل جامع الأنصار أو بمدنين طريق بن قردانة.
1: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. قامت اليوم بلدية وزارات بتدعيم الإنارة بميناء الصيد البحري بالزارات، وذلك بتركيز 4 نقاط إضاءة جديدة، وذلك أثر الزيارة التي قامت بها السلطة الجهوية والمحلية بمارث للميناء أمسية. قال رئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة إن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائية خلال هذه الفترة مردها أساسا الاستعمال مكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وأشار طريفة في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء إلى أن استهلاك التيار الكهربائي بلغ خلال فترة الذروة والممتدة من الساعة 2 ظهرا و4 بعد الزوال 5000 ميجاوات يوميا، أي بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالاستهلاك العادي. دعا وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم إلى دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية في إطار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ. في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة أكملت اليوم جولة من الضربات على إيران. أسفرت الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما عن اتفاق مبدئي على تحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، مع الإبقاء على القضايا الأكثر حساسية معلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
2: بلاغات.
3: أهلا بكم من جديد. من المنتظر أن يستأنف توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم في معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمرسا بداية من 11 ليلا، وذلك أثر تسجيل اضطرابات في التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج وفق بلاغ الإقليم التطاوين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء. من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من 10 ليلا بالمناطق العليا بجرجيس وبعض مناطق مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وعلى المناطق العليا ببن قردان. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء إقليم مدنين أنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بن خداش، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة بداية من 10:00 مساء. إلى هنا تكمل إلى هنا انتهى موجز الخامسة مساء. بعد قليل يلتقيكم عبد الله في أصايل. إلى اللقاء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.

فقرة قبل وتو كيف كيف فقرة مع الناس مع هذه مع كيليني الذوادي وبقية فقرات الأصايل. التحية كيف كيف تصلكم عند فتح المقبلي حبيب الخراز وبقية الفريق، مرحبا بكم.

باش نبدوها بالحديث على الانقطاعات المتكررة في الكهرباء. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة تحدث على أنه الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة السبب الأساسي متاعه هو الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجة الحرارة. طريفة يقول كونه في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه الاستهلاك تاع التيار الكهربائي بلغ الفترة الأخيرة للذروة متاعه والممتد ما بين تقريبا الساعتين متاع القيلة حتى حدود الأربعة متاع العشية تقريبا تحط على 5000 ميجاوات يوميا، أي ارتفاع تقريبا نسبة 30% من الاستهلاك العادي. الشركة أوضح أنه الشركة حرصها على توفير التوازن ما بين الانتاج والاستهلاك تعمدت إلى من حين إلى آخر إلى التخفيف في الأحمال. هذا الكلمة اللي داولت برش على مواقع التواصل الاجتماعي والحديث على كون القطع مبرمج للطيارات لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب. هذه الحجة اللي يقول كونه بسببها هي اخترنا كونه نمشوا لما يسمى بالتوزيع الأحمال لتفادي البلاد من ما يسمى بالبلاكاوت أو التفادي وقوع الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي. وأكد كيف كون الانقطاع هذا إذا فات الساعة فإنه سبب قد يكون عطب فني. وأكد كيف كون الفرق متاع الشركة في عمل متواصل على مدار اليوم بهدف إعادة التيار في أقرب الأجيال. وفسر طريفة الانقطاعات المتكررة مسجلة بالارتفاع الكبير في درجة الحرارة اللي تعيشها تونس في الأيامات الأخيرة. ذكركم كونوا مجلس نواب الشعب صادق أمس الثلاث خلال جلسة عامة على مشروع القانون عدد 38 و39 لسنة 2026 المتعلق بتقنية الضمان للقرضين، تحدثوا زوز قروض مسندة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بضمان الدولة للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. في نفس الإطار ولكن من جهة أخرى تحدثوا على وكالة التحكم في الطاقة، تحدث أنه أكثر من 200 ألف منزل في تونس مجهز بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. تجاوز العدد المنازل في تونس المجهزة كما قلنا 200 ألف منزل بين 4 ملايين منزل تقريبا حسب ما أكد مدير العام لوكالة التحكم في الطاقة نافع البكاري. يقول كيف كونه في إطار ندوة ودورة تدريبية للصحفيين في الانتقال الطاقي اللي تحتضنها مدينة تبرقة انه فما برنامج خصوصي موجه للشريحة معناتها الناس اللي تحب تعمل استغلال الطاقة الشمسية وانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، انه موجودة عدة تشجيعات الدولة قاعدة قائمة بهم للاستثمار في الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء بالمنازل. وبخصوص التشجيعات المقدمة بالدولة أوضح كونه فما صندوق الانتقال الطاقي قدم تشجيعات كبيرة من بينها تخصيص 500 دينار لكل جهاز أقل من 3 كيلوات، ومن بين التشجيعات الأخرى كيف تمكين الراغبين في الطاقة الشمسية من قرض تم خلاصه عن طريق فاتورة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيج لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات. والفت كونه فما شرائح اجتماعية معينة تمتع بدعم الدولة بنسبة 80%، وأكد كونه تشمل تقريبا 100%. في موضوع آخر نتحدثوا على تقدم مستوى الحصاد بنسبة 90% تقريبا، وأرقام اللي لحد الآن بنظرت اللي تتصدر المشهد لحد الآن. وتعرفوا بسبب السخانة هذه عدة حرائق في الساعات الأخيرة والأيامات الأخيرة، ومنها اللي تمكنوا فرق الحماية المدنية كما في باجة مثلا من دعم عوين الغابات ومن السيطرة اليوم الأربعاء على حريق من نهار أمس بجبل الهري بمجاز الباب في ولاية باجة،
وهو حاليا في مرحلة التبريد والمراقبة. نذكروا اللي مساحات كبيرة كانت للأسف ما خسرناها بسبب الحرائق هذه، ومنها مساحة كبيرة تقريبا تحط على 200,000 هكتار. الأرقام اللي قاعدة في تزايد مع ارتفاع درجات الحرارة، إن شاء الله الجاي خير. مواصلين معاكم في أسائل بعد شوي إن شاء الله، باش نكونوا مع هادي بن جديان في فقرة قبل وتو. في كل مرة الفقرة هذه ركزوا على موضوع كيفاش قبل كانوا الناس يتعاملوا مع الموضوع هذا، واليوم اخترنا لكم المناسبات العروسات في الصيف قبل كيفاش، اليوم كيفاش، شنو تغير، شنو اللي حافظنا عليه، شنو اللي تبدل، كل التفاصيل إن شاء الله بعد شوي. خليكم معنا.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إشهار
1: أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار

0: الخمسة وسبعة لموجاتنا، تحية لكم مستمعين الكرام، تسمعوا فيها صايرة موجات إذاعة تطاوين. والوجهة الآن إلى الإسمار مع زميلنا الهادي بن جدين. هادي مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مساء النور عبد الله، تحياتي ليك ولكل الزملاء وكل السادة المستمعين.
0: الله يخليك. معاك كما العادة في فقرة أمس ما بين أمس واليوم. اليوم اخترت لنا موضوع يظهر لي هو من المواضيع المهمة في الصيف.
1: وقت هذا أكيد بطبيعة الحال، لأنه هذا هو اللي نعيش فيه توا، معناتها في بداية معناتها في فصل الصيف خاصة
0: في الأوقات،
1: لأنه نحكي على الأعراس. حبينا نرجع شوية التالي نشوفوا العرس والأفراح كيفاش كانت تتنظم سابقا في أيام زمان، كيفاش كانت الناس تحضر للعرس، كيفاش كانت الناس تستدعي للعرس، هل كانت معناتها صعيبة ماشي صعيبة في مقارنة بالتطور اليوم اللي تعيشه الناس. هل كانت معناتها سهلة ولا صعيبة قبل، لأنه يعني نعرفه مش كل شيء كان موجود في السابق كما موجود تو. أما خلينا المواطن هو اللي يقارن ويحكي شوية على اللي يعرفه وعلى اللي سمعه من أباء الأباء والأجداد أيام زمان من عادات وتقاليد قبل في الصين. فعلش اليوم خرجنا للشارع وكنا سألنا بعض الناس على هذا موضوع الأعراس الصيف، كيفاش كانت تنظم، كيفاش كانت الناس تعيش الأعراس من خلال هذا التقرير.
2: يعني تفكروا على قبل من نجمة كانت تحسوا على الجو الصافي واللمة الكبيرة اللي كانت والبساطة قبل العرس، مش المول العرس بركة، كان العرس للناس كل اللي يبدأ الدار ما تفرغش من الناس، هذا يعاون هذا يسهر هذا يجيب وهذا يبني في البرطال، والناس ونزادر أمتي ولا سهريات صافي بقلوب صافي ولا ثم ديسكيرات تقلق جيران ولا حد شيء، كل شيء بالسترة والفرحة، ولا العرس الناس تذبح وتصلخ وتشوي للصباح فرحة كبيرة، كان العرس للناس كل مش المول العرس بركة. تلقى الطبالة رايضة كلها ناس كبار قاعدة لوطة لا كراسي لا شيء، ويتعدى العرس يتصالح فيه المتخاصمين الكل ويرجع لبعضهم. أما توي يا أخوي العرس ولت عب على مول العرس ذاته، معناته ما نحكوش على الناس اللي جايت، ما تلقاش مول العرس فرحان، هذا مستحيل. كان الشغلة والعرك والخصام والحس وغير يا ربي عدي النار على خير، هو كله كله تو بدي نص ساعة يقتصب نص ساعة تمشي الناس تأدي في واجب بالسيف عليها مجزوزة دزام، ومول العرس زاد مضى بها مثل النهار يكمل فيه سابقا المشكلة ولا فرحة ولا حتى شيء. وزيد الناس غلط على بعضها تو يا أخو، اللي يجيك يجيك واجبه برا وتحسش فرحة الناس معك، هذا مستحيلة. يعني
3: أعراس قبل كانت سهلة، معناها شوي سهلة سهلة من ناحية معناها حتى ما تتكلفش برشة، ومن ناحية التحضيرات متاعها والواحد معناها، أما اجتماعية أكثر، معناها تحس مترابط فيها ترابط الأسري والاجتماعي أكثر من تو. وطبطة يقول لك عرس سبع أيام وسبع ليالي، معناها صحيح بالفم والملاء حسب ما يقولوا لي أهلي وجدودي قبل، معناها نسمع في الأولين فمات وعصرت منهم شوي، معناها تحضيرات العرس تبدأ، معناها تبدأ الاستدعوات استدعوات شفوية، معناها مش بال كما نقول مش بالوسائل الاتصال الحديثة أو شفوية. مثلا راجل رب الأسرة يمشي للسوق، يتلاقى في السوق ينادي هنا أحبابه وأصحابه وجماعة، يقول لهم أنا فلان فلان أنا عندنا عرس باش تجونا، أول ما ونسوين كذلك يمشي جاراتهم وبنائهم القارب متاعهم حطهم ينادوهم باش يعاونوهم، معناها يبدو جمعة كاملة يحضروا، يقول لك سبع أيام وسبع ليالي، صحيح سبع أيام وسبع ليالي تحضيرات من الأول، تبدأ بالغربال وتبدأ بالخياطة خيط البيت، نقول احنا بيت الشعر هكو خاصة هو اللي بيصير فيه كل شيء، بيت الشعر هذا لابد منه، خلي بما انهم الناس منها بدوا روحها يبدو تحضيراته الغربال وبيت كل شيء معناه، وبيت الشعر هذا يجمل عليه وليه فيه يعني، والراجل العريسة وانا باقي حتو عند عراسة معه يقعدوا معه يضبوا معه جمعة يقعدوا معناها معناه يأكلوا ويشربوا كل جمعة في الحومة في الدار في الواحد، معناه مش كما توجيك يقعد نهار لحظات ويمشي ولا يقعد نهار ونهارين، معناه يقعد معه جمعة كاملة العراسة نعرفهم من اللي يبدو هم معه قبل العرس بنهارين ثلاثة حتى يكمل العرس بعد العرس حتى بثلاثة أيام. أكيد الدنيا سهلة شوي كانت، الحم موجود بما أن الناس مربيت ماشية كله موجود، السعي موجود، المأكل سهلة ما فيهاش حاجات ما زيادات ولا تشرب شيء، يأكل معناه يعمل الأصيدة ويعمل الكسكسي واللحم هيك هي معناها سهلة تحس معناها وفي اجتماعية أكثر معناها ناس تجمل مع بعضها تبغى مع بعضها تفرح مع بعضها يعمل كل كذا الطبال والزكار والفروسية معناها تقليدية أشياء تقليدية الفروسية هذه جحفة تمشي بالجحفة مثلا نهزوا على الجمل كانت والخيل هيك في جحفة باقي معهم الخيل يعملوا خيل ويعملوا ألعاب والعباس يعملوا باقي ألعاب شعبية تنقيس الوزن تعب شو حاجات أكيد كانت سهلة تعبدوا
4: تغير تام من ناحية التكلفة من ناحية العادة الناس قبل كانت العرس عجمل أو كسوة عجمل والبلخيم نقولوا إحنا بيت الشعر الناس دي تسهر تفرح تستدعاه ما تستدعاه شي يجيك والناس يقول تفرح على البعض وتفسح على البعض تولت صلاة فرح وبالاستدعاء وساعات تستدعيه وتعاود تكلمه وشوف يرضاش عليك يجي الناس قبل يتعاون بعضها تسمع بواحد عنده عرس تفزع لا تعاونه واحد يعطيه عولة واحد يعطيه مش عارف أنا الحم واحد يعطيه فلوس تعاون بعضها تسمع بعضها وتو اللي ياك يضرب على باشا اللي ياك يشكي يشكي يقول لك أنا ما عنديش وما يتماش وكيفاش وفي العادات كما قلنا قبل جمل طبالة لعب ضحك وما يرزنوش على مول العرس ما يتقلوش عليه يجي بالخف يمشي بالخف وخاصة في كثرة الصالات هذه لما حالة عملت حل إن على الضيق مع وسعة العباد ونقصت شوية تعب على الناس ولكن مكلفة وكما قلت لك حتى متكلفة ولا الشروط ياسر الدار لازم تامة الشروط ما ناقصها شيء من نهار الأول ما يحبوهاش ناقصها حاجة
0: هذا تقريبا جولة في مختلف التفاصيل ولكن اللي شد انتباهنا هذه هي نقطة ممكن بسيطة في التقرير الناس كانت تفرح معك تولى وكان واجب غير أعطيني وقت شكمل المناسبة خليني نشوف تفاصيل حياتي بينما قبل كانوا على البساطة لكن كان يفرح معك
1: تغيرت الحياة عبدالله برشة بنسق سريع وبنسق كبير برشة اليوم حتى مش صاحب العرس فقط هو حتى المستدعي
0: كلهم تعبين
1: ماشي كلهم تعبين ومش باش يأدي الواجب بطبيعة الحال لأنه ماذا بك نأدي الواجب ونمشي نروح معه لأنه كما كان يحكي في التقرير لأنه الناس كانت حتى المسافات بين العائلة هذه والعائلة الأخرى كانت هناك مسافة طويلة يعني وقت يمشي العرس باش يمشي لحظة ويروح يمشي قيم باش نقول ساعات 7 أيام ساعات أكثر وكانت اللمة أكثر وكانت عندها قيمة أكثر وكانت اجتماعية بحد كبير يعني كانت هناك فرحة لأنه كانت الحياة بسيطة جدا وكانت سهلة كما ورد في التقرير اليوم هناك تغيير كبير برشا كل شيء تقريب تغير حتى أصبحنا اليوم نتحدث عن أحياء العادات والتقاليد اللي تقريب هناك عدة صعوبات حتى باش تحياها لأن اليوم كل عام وهي يندثر منها البعض حتى العادات والتقاليد بتاع العراس قاعدين نشوفها في عراسنا حتى ليش من بساطة فينا لما هو أصعب ولما هو أجد بأكثر تكلفة في هذا الزمن
0: يعطيك صحة يا هادي شكرا لك على كل هذه التفاصيل تحية لكل من شارك معك في التقرير الثري هذا يعطيك صحة يا هادي نتقابل إن شاء الله في محطات قادمة من فقرة ما بين أمس واليوم يعطيك صحة يا هادي تول 5:44 مصلين معاكم في أسايل خليكم معنا

تحية لكم مستمعينا الكرام. تو 55 دقيقة في ممكن طلة صغيرة هيك على آخر بلاغات المعهد الوطني للرصد الجوي. نتحدثوا على الأرقام اللي تم تسجيلها اليوم للأمانة. درجات حرارة مرتفعة. خلينا نبدو بالمركز الأول، مدينة نصر الله وقرية نصر الله ومعتمدية نصر الله في القروين 48.2 اليوم درجة حرارة مسجلة. بعدها جندوبة 48 درجة، قعفور كيف كيف 46 درجة فاصل 5، بيجة 45 درجة فاصل 7، سيدي بوزيد 45.5، كيف كيف المكنيسي 45.5، الناظور والقروين تقريبا 54.3 أو 45.3، المجاز الباب 45.2 هي الوسلاتية، السويسية 44.7 تقريبا. معدلات في عدة أماكن في مختلف جهات الجمهورية تقريبا درجة حرارة مرتفعة، وخاصة اللي لاحظته كون الأماكن أغلبها في جهة الوسط والوسط الغربي شمال الغربي، المناطق هذه اللي ترتكز فيها درجة الحرارة المرتفعة حسب البلاغ متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. نحن مواصلين معكم في أسايل، بعد شوية تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار متاع الستة، نتقابلوا بعضنا في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهوى

0: قد شدوا الرحيل.
1: أسايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
0: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي مردها لاستعمال المكثف للمكيف وفق مدير عام استهج. وفق وزارة الشؤون الدينية التسجيل لأداء فريضة الحج من 20 جويلية إلى 20 أوت القادم. جلسة عامة بمجلس الجهات والأقاليم يوم الجمعة القادم للمصادقة على مخططة التنمية 2026-2030. وفي العالم هجمات أمريكية جديدة على إيران، وتصاعد التوتر يهدد الملاحة البحرية. إلى تفاصيل الأخبار. تتواصل موجة الحر هذه الأيام مرتفعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 43 و47 درجة بالجنوب، وبين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. وأكد المهندس أنيس الثوري عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الحرارة تفوق 7 درجات عن المعدل العادي لهذه الفترة.
4: يتواصل اليوم طقس حار على كامل البلاد مع سماء صافية إلى قليلة السحب. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتجه آخر النهار من القطاع الشرقي بجهة الجنوب. البحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة تتواصل مرتفعة اليوم، باش تكون بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للجهات الجنوب الشرقي تطاوين ننتظر اليوم 44 درجة كحرارة قصوى، 45 باش تكون في مدنين وكيف في جابس. في خريطة اليقظة أسندنا اللون البرتقالي لولاية جابس، اللون الأصفر لولايتي مدنين وتطاوين. هذا يعني درجة انذار كبيرة، يقظة تام مطلوبين بها. نوصيكم شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش. تتواصل موجة الحر على قليلة إلى آخر الأسبوع، ممكن نهار الاثنين إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم مش يكون فما انفراج وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، يعني ترجع في حدود 35 درجة.
3: وتزامنا مع الارتفاع في درجات الحرارة تشهد ولاية تطاوين على غرار كل ولايات الجمهورية انقطاعا للتيار الكهربائي. وذكر مصدر من إقليم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لإذاعة تطاوين أن الانقطاع يندرج ضمن إجراء وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية. من جهته قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، قال إن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساسا الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح أن الشركة وحرصا منها على توفير توازن بين الانتاج والاستهلاك تعمد من حين لآخر إلى التخفيض في الأحمال، قطع مبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من انهيار عند زيادة الطلب. وأكد أن مدة انقطاع التيار لا تتجاوز الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي وقوع انقطاع شامل للتيار الكهربائي على كامل البلاد، أو ما يصطلح على تسميته بالبلاك أوت. عاين ولي جابس خلال زيارته أمس لميناء الزيارات الوضعية التي يشهدها الميناء وأسرى إلى مشاغل البحارة. وأكد عضو المجلس المحلي بمارث عن زيارات حفيظ المحتاري تواصل انقطاع الماء إلى عن الميناء معطل مصالح البحارة، وتحدث لزميل هندزق عن هذه الزيارة وأبرز النقاط التي تمت معاينتها.
5: عاين ولي جابس الحالة الكارثية للبنية التحتية للميناء، وكذلك تواصل عملية جهر مدخل الميناء، كما أصغى إلى مشاغل البحارة خاصة في معضلة الانقطاع المتواصل الماء الصالح للشراب الذي تسبب في عدم وجود الثلج للمحافظة على المنتجات البحرية من التلف. ورغم طمأنة البحارة بعودة الماء، إلا أنه ما زال إلى حد هذه اللحظة الأمر على حاله والانقطاع ما زال متواصل، كما أعطى توصياته بتكثيف نقاط الإنارة والقيام بحملة نظافة داخل الميناء.
3: نجاة أبو عبيدي بالجائزة الثانية في مسابقة أفضل عرض ضمن فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الأقليمي لنساء صاحبة الأعمال للسوق المشترك للشرق وجنوب أفريقيا الذي انتظم مؤخرا بتونس.

0: تقرير لزميلة برشيباني.
1: من الأول كانت تغرام، كنت مبهورة بكل ما هو صناعة تقليدية.
2: من هذا الشغف بالفن ولدت موهبة نجاة بعبيدي، ليتحول حلمها اليوم إلى مشروع حياة كحرفية في الرسم على محامل مختلفة، بعد أن عززت موهبتها بالتكوين المستمر والمشاركة في المسابقات الوطنية.
1: من خلال يعني مشاركتي في عديد الدورات التكوينية، أنا في كام المختلف في الجمهورية، في المعارض، كيف مشاركتي في المسابقات الوطنية الابتكار، هذا ما الكل يعني عاوني برشا إنه باش تكون رقش اليوم وإن شاء الله في المستقبل يعني مؤسسة حرفية تقدم منتوج تونسي مبتكر مستوحى من التراث نتاعنا وبمواد أولية تونسية 100% ومحلية.
2: منتجات متنوعة مستوحاة من الموروث التقليدي أهلت نجاة بعبيد اليوم لاعتلاء منصة التتويج ضمن فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي للنساء صاحبات الأعمال للسوق المشتركة في شرق وجنوب إفريقيا.
1: الحمد لله كنت قد توجت بالمرتبة الثانية بمسابقة أحسن عرض، شاركت أكثر من 350 مؤسسة وشركة عابة من تونس 21 دولة. نخدم على برشا محامل كما الجلد كما الفخار كما اللوح، ننتجوا برشا منتوجات اللي هي مستوحاة من التراث والموروث التقليدي نتاعنا، لكن نقدموها بطريقة جديدة وبطريقة مبتكرة وبطريقة ان نجم نستعملوها كل يوم.
2: وفي ورشتها بالقرية الحرفية بمدنين تواصل نجاة بعبيدي نقشها على محامل مختلفة، كما تواصل رسم مسارها المهني بطريقتها المتفردة.
0: نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. قرر مكتب مجلس الوطني للجهة والأقاليم خلال اجتماعه أمس بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 من جويلية للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصدقة على مخطط التنمية 2026-2030. وتمت خلال الاجتماع المصدقة على تقرير لجنة المخططات التنموية المشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن المجلس. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الخميس جلسة عمل مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي ستنطلق بداية من يوم الاثنين المقبل 20 من جوليا، وتستمر إلى غاية الخميس 20 من أوت القادم بدخول الغاية. وأوضحت في بلاغ لها أن جميع المواطنين الذين لم يتسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج مترشحون لأول مرة، والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل مدعون للتسجيل حصرا عن طريق رابط تسجيل الحج. ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدين الراجعين إليه بنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على معرفاتهم، مؤكدا أن يجب على كل مترشح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي ضمن بيانات التسجيل. في المستجدات الدولية استشهد 4 نازحين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء سلسلة خروقات للمحتل الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وإطلاق نار وعملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الهدنة إلى 1110 إضافة إلى 3599 مصابا. قالت الولايات المتحدة إنها أكملت اليوم موجة هجمات جديدة على إيران استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز، بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة. وتمثل هذه الهجمات أحدث تصعيد بين الجانبين في سعيهما للسيطرة على مضيق هرمز الذي كان يمر من خلاله نحو 20% من الشحنات العالمية من النفط والغاز قبل اندلاع الحرب. في الأثناء ذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة منها مواقع في البحرين والكويت والأردن ردا على الغارات الأمريكية. وتوعد الحرس الثوري الإيراني اليوم أيضا بإغلاق ممرات أخرى لتصدير الطاقة في المنطقة قائلا إن على الولايات المتحدة المتحدة أن تكون مستعدة لإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها هي وحلفاؤها. ونقل موقع إكسوس عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية. فيما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دولي انفجارات عنيفة متزامنة في مدينة أهواز وجزيرة خشم جنوبي البلاد. اختتم لبنان والكيان الصهيوني اليوم محادثات في روما بواسطة أمريكية. وقال مسؤول أمريكي إن الجانبين أحرزا تقدما في تنفيذ خطة قد تفضي إلى بدء انسحاب القوات الصهيونية من بعض مناطق جنوب لبنان خلال أيام. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي مردها لاستعمال المكثف للمكيف وفق مدير عام ستاج. وفق وزارة الشؤون الدينية تسجيل أداء فريضة الحج من 20 جويلية إلى 20 أوت القادم. جلسة عمل بمجلس الجهات والأقاليم يوم الجمعة القادم للمصدقة على مخطط التنمية 2026-2030. هجمات أمريكية جديدة على إيران وتصاعد التوتر يهدد الملاحة البحرية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: شريعة حمورابي. في أوائل الألف الثاني قبل الميلاد قامت في بلاد الرافدين العراق حاليا أسرة حاكمة جديدة عرفت بسلالة بابل الأولى، اشتهرت بملكها السادس حمورابي الذي كان عصرئذ قائدا عسكريا وسياسيا ومصلحا ومشرعا، واستطاع بهذه الخصال أن يوحد البلاد. وتميز عن سابقيه بسن قانون في الألف الثانية قبل الميلاد تسري أحكامه في جميع أنحاء المملكة، عرف بقانون حمورابي الذي يعد من أولى الشرائع المتكاملة في العالم، حيث يجمع بين القانونين المدني والعقوبات فضلا عن الأحوال الشخصية. تضم شريعة حمورابي 282 قانونا في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية، ووضعت معايير التفاعلات التجارية وفرضت الغرامات والعقوبات لتلبية متطلبات العدالة. وحفرت شريعة حمورابي على مسلة ضخمة من الحجر الأسود يبلغ وزنها 4 أطنان. والنص الذي جمع في نهاية عهد حمورابي ليس إعلانا للمبادئ بقدر ما هو تجميع للسوابق القانونية وسط الجمل النثرية التي تحتفي بحكم حمورابي العادل والتقي. وتقدم شريعة حمورابي عددا من أقدم الأمثلة على عقيدة العين بالعين أو قوانين القصاص. تشتمل شريعة حمورابي على العديد من العقوبات القاسية التي تتطلب أحيانا قطع اللسان أو اليد أو أي جزء آخر من جسد المذنب، ولكنها تقدم أيضا أقدم الأمثلة على اعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته. وتتراوح المراسيم بين قوانين الأسرة والعقود المهنية والقانون الإداري، وغالبا ما تفرض معايير مختلفة للعدالة على طبقات الثلاث في المجتمع البابلي: الطبقة المالكة والأحرار والعبيد، وذلك في سبيل تحقيق العدالة للمساواة. وتعرض المسلة التي تحمل نقوش شريعة حمورابي حاليا في متحف اللوفر بباريس باعتبارها أقدم الأمثلة على شريعة قانونية مكتوبة سبقت كل قوانين العهد القديم والجديد.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: هاي لكم مستمعينا الكرام، تول 6:30 على موجات إذاعة التطاوين. وجهتنا باش تكون في فقرة مع الناس مع الكيلاني الذوادي. سي الكيلاني مرحبا بك، تحية ليك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي عبد الله، بيك وبكل السادة المستمعين، كل من يتابع فيك على مواجه إذاعة التطاوين. نحب كذلك تحية لكل الزملاء التقنيين اللي معك في الاستوديو. أنا قبل ما نبدأ في مداخلتي اليوم لأنها صبغة معنا خاصة، نحب نحكي شوي على النقل وهنا على البطاحات. وأنا عشت اليوم نهار البطاحات مباشرة، روعدنا 3 بطاحات يخدموا حاليا اليوم خاصة في الجيم، حركة نشيطة كتير منطقة العبور. تعرف أن الجيم هي منطقة عبور سي عبد الله للجزيرة، صحيح ثم 3 بطاحات، ولكن يبقى ديما الصف طويل، الصف يبقى طويل سواء من جهة الجرب أو من جهة الجين، وخاصة من جهة الجروب، باعتبار أن لأن كما تعرف ثم الناس معنا المواطنين العايدين من الخارج، وكذلك ثم الناس كما عبدالله تحب تصيف وتحب تعدي يمات وتحب تعمل فوكونس بتاعها في جربة، هكا علاش معناها يبقى معناها الخط هذي منطقة العبور هذي في نوع من الاكتظاظ. بالنسبة لي الطقس، الطقس صراحة نسخانة إلى حد الآن، وها وقديش 6:25 دقيقة وأنا على الكورنيش في البحر، ولكن حس مازال ثم معناها سخانة، إن شاء الله ربي يبرد علينا.
0: أمين يا رب.
1: المقبل هذا طبيعي جدا باعتبار وإحنا نعيش في الصيف. الآن سي عبدالله اليوم مدخلتي بشكون خاصة جدا باعتبار لأن صراحة الاستثمار للدولة دي ما تدعم فيه الاستثمار وكذا، أنا لاحظت عديد الأمثلة الموجودة هنا خاصة في الفترة هذه، ناس الجيميين هم العصير وعيدين من الخارج ويحاولوا يستثمروا يعني في قطاع السياحة، سواء في قطاع السياحة، في قطاع الترفيه، في قطاع الخدمات، ولكن اليوم ضيف اليوم شكون في قطاع نجم نقول سياحة باعتبار أن الفضاء هذا فضاء هو موجود على على على, على, على في كورنيش، في كورنيش بطبيعة الحال الجيم، المنطقة الجميلة، المنطقة البحرية اللي يحلى فيها أنك تعدي فيها الصيف. هك علاش اليوم يكون مدخلتي اليوم شكون من الجيم. صديقي مرحبا بك، عسلام
2: وبيك عايشك، مرحبا بكل المستمعين.
1: الاسم الكريم
2: عبد الكريم كسكس، ولد ماكندي تجيم،
1: يعطيك الصحة. اليوم باش نحكي على الاستثمار، كيفاش الشباب واحد انا ولد تفاخذوا معنا بعدين، لان فكرتكم جد هي كيفاش انكم تستثمروا في معناها انت جاي من عايد من الخارج، كيفاش نستثمر، كيفاش استثمرت معناها في القطاع ذي قطاع الترفيه على مستوى الجي.
2: والله بارك الله فيكم على اللفتة هذه. والله المشروع أنا عندي 40 سنة نعيش برا في فرنسا بالضبط، الولاد مسالين غادي نحب نربطهم بالبلاد، دونك
1: جيت الحل الوحيد،
2: الحل الوحيد أني نفتح له مشروع هنا في البلاد، وتبارك الله معناها صاحب صنعة بصنعته واحد، وما نلقاش خير من كورنيش الجيم ما شاء الله، معناها بقعة نتاع سياحة، بقعة نتاع ترفيه، بقعة نتاع واحد. الحقيقة معناها ما لقيتش
1: الفكرة هذه بالله جاتك أنت وإلا فرضوا عليك الأولاد؟
2: لا، هي الفكرة جاتني أنا وعندي الوليد هذايا بالذات، أنا عندي زوج أولاد، عندي الوليد هذايا بالذات الكبير معناها متمتن بالبلاد برشا، يحب البلاد، يحب يتمتن برشا، جاتني
1: ومولود فيه
2: وهو مولود غادي ومعناها وعاش غادي يتكلم إن شاء الله.
1: ما
2: الفكرة جاتهم انه هو يحب يعمل مشروع هنا، هو قال لي ما نحبش نفيستي في فرنسا، حب معناها نعمل مشروع في
1: الدولة هني تشجع على الاستثمار.
2: مالورزمون الدولة والله معناها باش نقول لك ما شجعتنيش، لا الحق لقيت بعض العراقيل الإدارية معناها هاي ان شاء الله ربي أمانة من موقع هذايا ننصح كل انسان يخدم البرة يستثمر في بلاده. احنا البلاد هذه الجي معناها ماهيش معناها معتمدية كبيرة، اما نجم نقول لك اثناء بالذات على 4 مستثمرين كلهم من الخارج حلوا هنا في الجيم برك، احنا 4، انا برمي الاربعة ذوما 4. المشروع والله جبنا فكرة نتاع غادي ريستوراسيون نتاع اوروبا، جبناها لهنايا بيانسور في متناول العباد الكل، مانيش انا حليت انا باش نخدم كان مثلا مع جماعة الخارج ولا مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله ربي يوفقوا الاولاد، ان شاء الله ربي يجيبوا في الصواب.
1: هذا شاطرني الرأي ان العائلة التونسية او العائلة في الجيم او العائلة الجربية بين ظفري سمعت الكلمة او حتى المصطفين الكلهم ناس تبحث على الترفيه في الصيف، تبحث ان باش تتفرح خاصة وإحنا موجودين هنا في الفضاءات هذه. هل انظر الفكرة هذه خلاتك تخامك باش تعمل مشروع هذا؟
2: بالضبط أنا كنت من العائلات هذه اللي كنت نجي على البحر ونفرهد أنا والعائلة متاعي معناها والنور دونك شجعتني برشا وبحكم أنا معناها البلاصة هذه معناها البطاقة هذه خذيتها عندي يمكن 10 سنين تو الولد كبر خذا الإجازة متاعه في الميدان هذايا يحب يستثمر هنايا أنا شجعته أنا عملت له كل شيء وبالرغم اللي هو مولود غادي معناها وعاش غادي هنايا سيرت له وريته للعباد الكبير الكل عملته له إداريا معناها واحد وإن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله ربي يجيبه في الثواب.
1: مرحبا بك سامحني. مرحبا بك صديقي.
3: السلام عليكم.
1: سلام
3: شكرا. وائل كسكاس.
1: وائل كسكاس فكرة الترفيه هذه وفرق الاستثمار هذه هل المشروع اللي عملناه هذا انت شجعت عليه بوك؟
3: اي انا شجعت عليه بويا حبيت نحل بروجي غادي حبيت نحل بروجي في حياتي بويا نصحني البلاد باش نتربط بها باش نستانس بها باش نكبر فيها نكبر فيها وان شاء الله نكمل حياتي فيها والبلاد تعجبنا برشا كي نعدوا فاكونس هنا نرجع تجربه باهيه نرجع بدموعنا غادي حبينا نتربطوا بها هنا ونقعد نستمتعوا بها أكثر نكبروا فيها نعرفوا العباد اللي فيما هنا موجودين نفهموا أخير خاطر حنا فاهمين قانون فرنسا كما نقولوا مستمتعين نعيشوا غادي نحبوا نبدلوا شوية الجو نتاعنا ونحفظوا البلاد بالكدا.
1: ما شاء الله عليك تكلم عربية أنا كنت خايم ما تلقاش روحك في مولود في فرنسا نحب منك أنت كشاب شنو هي النصيحة سمحني بالكلمة مطعمة على كل فرنسي كون فينا شنو هي النصيحة تعطيها للشباب زيك باش يستثمروا في الجهات يستثمروا في أي قطاع قطاع خدمات سياحة ترفيه وهذه ما نحبك تعطي النصيحة
3: الكونسي اللي نقدر نحكي سي ما لازموش يخافوا من انفيستيغ في بلادنا لازموا كما نقولوا يخمموا على الافنيغ نتاعهم وين يحبوا يكبروا ولادهم وين يحبوا يكملوا حياتهم خاصة احنا التوانسة خاطر صحيح فرنسا بلدنا استردنا فيها من موش نتاعنا بلدنا احنا
1: لكن الاصل
3: الدين نتاعنا واسلامنا نحفظوها هنا خير من غادي كاوش نقول لك كنكون سيادني
1: باه اش قولك في نفس السؤال في ديري هو عطيته باباك ما خذا منطلق اخر انت حتشطرني ان الناس في جربة هنا والعائلة منذ قدومك تحليتوا هالمشروع هذا مش يكبر بشوي بشوي معناه فهمت شطرني الرأي أن العائلات حسيت بالعائلات أن تحوم على الترفيه وأكثر معناها وتبرمج معناها خرجاتها أكثر في بطل الصيف.
3: يا أستاذ سيف خاصة نحن في البلاصة نتاع جيم العائلات رجعوا يخرجوا أكثر رجعت هذا البلاصة نتاع الكورنيش توريستيك رجعت شبه شوية الكورنيش نتاع حمد السوق ولازم نديفلوبوا بلادنا خاصة نحن أنا من أجيب نديفلوبوا أجيب نكبروها نعاونوها أوسي باش تولي تونس باهية محلاها تولي أن أندغوا توريستيك وين التوريست من البرا يجوا لقدانا هنا يلقوا راحتهم يلقوا حاجات باهيين.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة كلمات معبرة يعطيك الصحة بارك الله فيك. نحب بلاي سؤالي ندخل معاك عادة أنت في العائلة تعمل جي الصيف أخي مصيف في عروسات في تبحيرة في دي فاكونس في خارجات كذا انت كمواطن تونسي قبل عين هل تبرمج معناها تعمل مصروف تقسمه بين الحاجات هذه ولا تخلي كل مصروف نار ونار والا تقول لا نخلي اليوم الشهر هذا معناها نعمل شوي للبحر شوي للعرسات شوي كذا ولا تخلي المصروفه الفلوس الفاره معناها والا تقسمهم لو ولا تخلي كل نار بنار.
2: والله احنا يظهر لي جربه معروفين غادي كي نخرج غادي احنا جربه تبارك الله ما علينا مش انت احنا راهي ما نحبوش كل شر وشر احنا كي نمشوا الغادي باش نكون
1: تصرف اللي يجي
2: لا لا لا لا عندنا احنا مصروف محدود وعندنا معناها وعندنا حساباتنا حسبوها غادي ما نصرفوش للامانه ما نصرفوش هنا في البلاد كي نجوا الاولاد يتفرهدوا انا ما نحسبش مع لا مع اولادي لا مع مرتي ما نحسبهاش ونتفرهد في بلادي ومعناها ونكون في بلادي ما نشجع ولا ونشجع فالكونتر غادي معناها كيما نقول لك يمكن 70% ولا 80% من جربه نحسبوها بالسنتيم معناها ما عندناش احنا غادي لا نتفرهدوا لا غادي ماشيين لواحنا كي خرجنا وتغربنا علاش ماشيين باش نحسنوا في الوضعيه معناها ونكونوا ارواحنا ونخرجوا معناها من من من الروتين اللي كنا عايشين فيه. وباش هذا الكل يزمو تضحيات يزمو تضحيات. ما نجلسا انا بيرسونيل مو عندي 40 سنه غادي ولادي كل عام كل عام يروحوا للبلاد. يمكن انا وتتني ساعات ظروف اللي ما نجمش نمشي معاهم اما هم كل عام انا ان شاء الله نقول مازال 4 سنين ون ون واي ون نخرج انتريتاي نخرج انتريتاي ان شاء الله 4 سنين.
1: صديقي الاسم الكريم وائل. وائل عندك نية في تكبير هالمشروع؟ عندك فكرة أخرى في التنظيف؟
3: لا نحب عندي دي زوت بروجي ان كور ان شاء الله في البلاد هنا دون الدومين دو لا ريستوراسيون اما بيتيت ا بيتي معناتها بشوية بشوية نركز على البروجي اللي حلتوه هنا نتهنى عليه والقدام ان شاء الله كان ربي سهل لنا نحلوا حاجات أخرى.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك سي عبد الله يعطيك الصحة. ناتي الختام نحب نشكر وائل وائل
0: كسكافي
1: شاب طموح يعطيك الصحة نشجعك وأنا ديما مفتوحين لك الأبواب ومدينة طالما أنت تستثمر وتقدم في حاجة باهية للبلاد مرحبا بيك والناس كل معاك وإن شاء الله بالتوفيق. كيف كيف السي
2: عبد الكريم
1: سي عبد الكريم يعطيك الصحة أنت اللي أعطيت الفكرة أنك تخلي عائلتك وأولادك المولودين في فرنسا أنهم يرتبطوا بالجيم هنا من خلال المشروع هذا هكا حبيت اليوم معناها نعطيك تحية هكا علاش اليوم حبيت تكون مداخلتي من نوع هذايا نموذج الصراحة اللي يزم يتشجع ويزم كذا لأنه قاعد يستثمر في جهة الجيم. مرة أخرى بالتوفيق لك خلي لك كلمة الختام شكون تحب تسلم؟
2: بارك الله فيكم على اللفتة هذه يعطيكم صحة. مرحبا بالناس الكل في كورنيش الجيم ومرة أخرى بارك الله فيكم وشكرا لكل المستمعين.
1: وائل تمشي كنت حاب تبعث السلام
3: سلام نحب كيما نقولوا نرميرسي العباد اللي عاونوني في البروجي وكيما قال باباي مرحبا بكم بحذانا في الكورنيش نتاع الجيم
1: شكرا يعطيك الصحة. انا كيف كيف من خلال هم نحب نحييك انت سي عبد الله ونحيي كل السادة المستمعين سواء في الجيم او في كامل من يسمع فيك في في هالعشوية هذه وكحية ومرة اخرى تحية الزملاء التقنيين ونقول لكم ديما مرحبا بكم نلتقي الاربعاء المقبل في مداخلة اخرى عبد الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحة يا سي الكيلاني شكرا لك تحية لضيوفك الكرام مصلين معاكم تول 46 دقيقة مصلين في اسايل خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين معكم في أسايل تول 6:47 دقيقة. بعد شوي إن شاء الله باش تكونوا على موعد مع كم العادة موجز الأخبار، لكن قبل هذا نعمل في جولة صغيرة في أبرز الأخبار والمواكبات الثقافية، خاصة في اليوم تحدثوا انطلاقة كانت المهرجان الصيفي بتطاوين الدولي، أمس كانت ليلة أو البارح كانت ليلة الانطلاق وكانت سهرة مع خالد كعيب. ذكروا كيف كيف اللي مجموعة من التظاهرات اللي في مختلف معتمديات تطاوين من تظاهرات أيامات ثقافية مهرجانات وعمل على كل تقريبا الألوان الثقافية في جهة التطاوين بالنسبة للأيامات الجاية. مع هذا نذكر كونه المهرجان الدولي بصفاقس الدورة، هذه نتحدث الدورة 46 اللي بيش يكون ما بين 21 جويلية إلى 17 أوت حسب الندوة الصحفية اللي أعلنوا عليها على البرنامج، وفيه 19 عرض فني بينها 4 عروض عربية. سهرة الافتتاح باش تكون نهار 21 جويلية معنا بها كراولي اللي باش تحيي حفل 13 أوت كيف كيف على مسرح الأثري بقرطاج احتفالا بالعيد الوطني للمرأة التونسية، في حين تختتم الفعاليات للدورة بتاع مهرجان صفاقس الدولي دورة 46 نهار 17 أوت مع صابر الرباعي اللي باش يفتتح هو بدا مهرجان قرطاج الدولي غدوة 16 جويلية، هو اللي باش تكون معاه الافتتاح، باش يتم اختتام الدورة 43 كيف كيف من المهرجان بنزرت الدولي باش يتم الاختتام نهار 19 أوت. هذه فكرة صغيرة على واحد من أبرز المهرجانات في تونس، دورة 46 مهرجان صفاقس الدولي، مواصلين معاكم ديما في أسايل.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل. أصايل.
3: عروس الصحراء.
4: عروس الصحراء.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. من المنتظر أن يستأنف توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم في معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمرسنة بداية من 11 ليلا، وذلك أثر تسجيل اضطرابات في التزود بالتيار الكهربائية على منشآت الإنتاج وفق بلاغ لإقليم تطاوين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. قامت اليوم بلدية وزارات بتدعيم الإنارة بميناء الصيد البحري بالزارات، وذلك بتركيز 4 نقاط إضاءة جديدة، وذلك أثر زيارة التي قامت بها السلطة الجهوية والمحلية بمارث للميناء أمسية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج ستنطلق بداية من يوم الاثنين الموافق للعشرين من جويلية، وتستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق للعشرين من أوت المقبلة بدخول الغاية. في العالم، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اليوم أن أكثر من 30 مدنيا قتلوا خلال الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي على جنوب البلاد، واعتبرت أن هذا الأمر هو مثال واضح على استهداف المدنيين حسب وكالة الأنباء الإيرانية. قال الرئيس اللبناني أن العمل قائم لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل ونشر الجيش على طول الحدود لتمكين النازحين من العودة. انتهى الموجز مع تحية عفيف فالونيسي. آخر أخبار الرياضة معك ربيب.
3: شكرا عفيف.
1: الإذاعة تطوين، تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
3: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياض. الأنظار تتجه وجمهور كرة القدم أنظارها الكل تتجه اليوم إلى ملعب مرسيدس بنز بانطلاقا من الساعة 8 لمتابعة المواجهة المرتقبة لتجمع بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026. في ذات الإطار نذكر تقارير عالمية أكدت أن فترة الراحة ما بين الشوطين في مباراة النهائية اللي باش تلعب يوم الأحد باش تتم زيادتها لتصبح فترة الراحة بين الشوطين لتصبح أكثر من 15 دقيقة، وذلك بسبب العرض اللي باش يقام بين الشوطين. في باقي أخبارنا الوطنية، النادي الأفريقي وهيئة الفريق شرفت على انتهاء من أعداد التقريرين المالي والأدبي الخاص بالموسم المنقضي، ومن المنتظر أنه تكون أجل موعد إذن التقريرين والجلسة ستكون في الأسبوع الأول من شهر أوت. الترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أعلن عن تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد الحاج محمود. الحاج محمود أمضى على عقد مع الترجي يتواصل لغاية جوان 2029. اجتماع يوم الأمس دار برئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب واللاعب يوسف الليلي من أجل حسم موضوع تجديد عقده مع الفريق. اشترطت هيئة الترجي التونسي على اللاعب تجديد العقد قبل الانطلاق في التمارين. في المقابل طلب يوسف الليلي انتظار قرار التاس قبل الإمضاء وتجديد عقده مع الفريق. نذكر أنه الليلي تلقى عرض رسمي من نادي مولودية الجزائر حسب ما أفادت به وسائل إعلام.

إيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاعف الاهداف لو انساك وتريني بنسى جفاك.

لكم مستمعينا الكرام وكبتنا للتظاهرات والمهرجانات الصيفية. خلينا نواصل الحديث على مهرجان تطاوين الدولي الصيفي في دورته 34. البارح كما قلنا سهرة كانت مع خالد كعيب, والسهرة نهار الخميس غدوة 16 جويلية باش تكون مع شيرين اللجمي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة البريد التونسي. السهرة تنطلق مع 10 متاع الليل. الفضاء الخلفي المركب الثقافي بتطاوين, والتذاكر تباع بالمركب الثقافي بتطاوين في الفضاء الخلفي للمركب الثقافي بتطاوين. تنجموا تلقوا كل التفاصيل وغادي شكون يقدم لكم كل التفاصيل. إذا نهار الخميس غدوة انطلاق من 10 متاع الليل السهرة هذه. جولتنا كيف كيف في مهرجان جيبس الدولي بعد الإعلان الرسمي على القائمة متاع التظاهرات اللي باش تكون في الدورة 41. برمجة متنوعة ورهان على استعادة بريق المهرجان حسب ما أعلنت هيئة المديرة لمهرجان جيبس الدولي خلال الندوة الصحفية اللي احتضنها متحف العادات والتقاليد بسيدي بلبابة, وكشفوا على تفاصيل الدورة 41 اللي باش تكون ما بين 29 جويلة إلى 24 أوت بميزانية تقدر بحوالي 800,000 دينار حسب ما أكده الأسعد بخشينا في النسخة الحالية اللي تحمل شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد. هو شعار اللي يعكس وفق تعبير إدارة المهرجان على فتح صفحة جديدة للمهرجان واستعادة مكانته ضمن أبرز التظاهرات الثقافية في تونس. الحديث كيف كيف على مهرجان الاسفنج في دورته 54 سنة من الأصالة. يجدد الموعد مع المهرجان الدولي للاسفنج بجرجيس. نتحدثوا على التظاهرة هذه اللي باش تكون ما بين 25 إلى 8 أوت, موعد جديد مع التظاهرة الثقافية اللي تكون المركز متاحها جرجيس, وما بين الموسيقى للتراث وروح البحر وهوية المكان. الدورة 54 هي امتداد للمسيرة متاع مهرجان الاسفنج, وأكيد باش نعطوكم كل التفاصيل في علاقة بهذه التظاهر. مواصلين معاكم في أصايل, خليكم معنا.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية لكم مستمعين الكرام. هكذا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من أسايل. خلوكم مع واحدة من أغاني وردة الجزائرية, وبالتحية نخلوكم كيف توصلكم تحية فتح المقبلي عاد الجميل وكل الفريق اللي كان معاكم في العشوية هذه. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إحداث آلية للتشكي، وذلك لتعويض الأضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وتأتي هذه الدعوة على إثر تذمر عدد من المواطنين من الأضرار التي لحقت أجهزتها.

0: هم الكهرومنزلية وتعرضت لأعطاب فنية بسبب الانقطاعات المتواترة للتيار الكهربائي. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10 مليون قنطار، أي بنسبة 86% على المستوى الوطني، وذلك إلى غاية 13 من جويليا الجاري حسب ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يوم الجمعة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 6 مواطنين فلسطينيين في محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات 24 الماضية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 430 ألف شخص لا يزالون نازحين داخل لبنان، وذلك على إثر العدوان الصهيوني على البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. شهرة خالدة لآلة موسيقية،
3: نغمات تستسيغها الأذن بسهولة وتنحت أثارا تسمعها أينما اتجهت في أي مكان بتونس. هي نغمات تعبر عن نمط موسيقي شعبي تصدر عن آلة صنعت من الجلد، لها تاريخ وحكايات تعود إلى القرن العشرين.
4: كمال الواتي باحث في علم تاريخ الموسيقى، خدمت على المزود، آلة المزود معناتها كلمة مزود ديجا ال ديزيني اون ميم طون نمط موسيقي اللي هو المزود، والآلة معناتها حاجتين اون ميم طون. ظهور آلة المزود اعتمدنا معنا البحوث نتاعنا على الحوارات وعلى العمل الميداني، واعتمدنا على نصوص معناتها نتاع صادق الرزقي نتاع سي المنوبي سنوسي اللي هو اللي كان الكاتب نتاع البارون دي لونجي. هي الآلة تنجم تكون جايتنا من السود معناها من الصحراء معناتها من الجنوب معناتها من ليبيا، تنجم تكون من الأفريك، جاتنا عن طريق القوافل التجارية، تنجم هذيك اللي هاجروا من ليبيا دخلوا تونس جابوا معهم موازين ديجا، ميزان الفزاني، سوق طرابلسيه، برشا ريبرتوار ديجا عندنا في تونس هو ليبي اون كوما مي بيناتنا. دونك نجم تكون الآلة جات من غادي. كما يقول صالح المادي كان فما ولي اسمه في فزان اسمه سيدي عثمان، نجم يكون من الولي هذاك جات الآلة هذي. برشا زاد اعتمدنا الحوارات مع ملادي الدنيا مع برشا قالوا الآلة هذي جات من الله. كما أنا عندي برشا فرضيات تقول الآلة هي سهلة وصغيرة تنجم تتلف تتحط في الوحدة، نجم يكونوا قبل كانوا الخدامة اللي يجيونا من إيطاليا ولا من مالطا ولا كانوا يجيوا يهبطوا في المواني نتاعنا السواحلية، ديجا هي الآلة نقاوها في الساحل معناها في البلايس اللي فيهم برت ديما تلقى المزود موجود، أما هي في الأصل توجدت في العاصمة أكثر منها معناتها فهمت. دونك الآلة ونمط بعد ولا اسمه نمط اسمه المزود.
3: انتشار واسع لآلة

0: موسيقية تمتاز بطبقة صوتية عليا وصوت قوي مسترسل، تنبعث منها نغمات جميلة تعد جزءا من الثقافة التونسية، إذ كانت ترافق الكادحين في اجتماعاتهم وسهراتهم كما ترافقهم في أفراحهم.
1: مزود نمط مطلوب في السوق، نحن نحبوا لا نكره، نحن توانسة معناتها الستيل هذاك يرقصنا معناها. بعدك تسمع المزود توا، شفت انت غناية اللي لحنها مثلا في بوشناق شبحت خيالك، مزود هي مزود غنية نتاع مزود، خذت سوكسي كبير وشطحت عليها العبيد على خاطر اللون الستيل نتاع المزود الحقاني. المزود ما قال ولا نمط تونسي حر معناها، ومن بعد ما تخرج من العاصمة ولا موجود بارتو في داخل الجمهورية التونسية، فما عاصمين باهين في قروان في قفصة عاصمين نتاع مزود، فما في جربة، فما في برشا بلايص معناها. أبار النمط الآخر البدوي معناها الزكرة والتبلو الواحد، فما المزود زاد موجود. المزود تمنع هو الأكثرية عن النصوص، أما هي كموسيقى كما قلت لك معناتها بورقيبة مدام وصل عمل فقه قومية الفن الشعبية فيها المزود وتسافر العالم وتشرف في تونس. دونك ما هم ضد الآلة ولا الواحد، هم ضد الريبرتوال الرصيد اللي هو فيه النصوص متاعه فيهم حقائق معناها ما تتعديش في التلفزة في الوقت هذاك.
0: الحديث عن آلة ضاربة في القدم تصدر نغمات مختلفة ومسترسلة يجعلنا نتساءل عن طريقة صنعها وكيفية ضبط إيقاعها.
2: الحسن بن مريد دومين هذا عندي فيه قريب قولوا 38 آلة المزود. آلة المزود آلة قديمة، هي قصب جلد معزة وقرون بقرة. القرون هذوكم بيجيو من بر، والقصب جوز أنواع متاع قصب، قصب خشين وقصب جيد. الخشين تسمى أفحلة، لكن المنقوبين هذوك فيهم الدرجات الموسيقى، والصيحات هذوك معروفين قصب جيد يجيو من داخل. جلد المعزة هذيك بشد لك الهواء كيما ترى الشكوى تنضاف هذيك، ومن بعد تحط في الدبات تتبغى تولي الكاليتي هذيك. أنا عندي واحدة عندها فوق 25 سنة، تقعد تشد تستحفظ تشد. التعديل هي ريش أقول لك، التعديل كل في الصيحات، هم سوز قصب جيدين مربوطين بخيط، التعديل كل في الخيط هذاك لازم خرجوا لك فرد حس، والصوت هو بيد يخرج منه ومنه بشي جي محدلة.
0: هذا النمط الموسيقي الشعبي امتهنه العديد من العازفين في تونس والذين يلقبون بالمعلمية في هذا المجال.
1: العاصفين متاع المزود فما من الجالية اليهودية ساعة كيف حبوا النمط هذا متاع المزود، كان فما خيله الصغير وفما ولد شنيش من القدم من أقدم المعلمية كما يقولوا متاع المزود. كان الخطوي بوعكاز زادة كيف عم عزيز ترلياتي، كان المدب، كان النجار زادة كيف أحمد بادوس، عبد الكريم فيتوريا، ذوما اللي جاءوا معتها من بعد. أنا عطيتك تاريخين كرونولوجيك ما، ومن بعد جات جينيراسيون أخرى متاع عبد المجيد زرقة ونداد وعادل لباسي، ومن بعد جات جينيراسيون هشام الخضيري، ومن بعد تواجدت جينيراسيون تاع امين العيادي اللي هما الاخرين بالكل.
0: عازف آلة المزود قادر على التحكم في آلة لا تتجاوز مساحتها الصوتية 5 درجات من السلم الموسيقي، وقد تمتد إلى 6 أو 7 درجات حسب ما يبديه العازف من مهارة وقدرة في التعامل مع آلته.
3: لاي عيطوا لي بادوس، وعندي برسك 38 سنة بديت نزود عمري صغير، وبعد بديت بشوية بشوية نتعلم نشوف العباد تخدم السهريات نمشي معهم، أنا نبدأ نطول من بعيد نتعلم نسرق. تعلمت وحدي معناها المزود ما يتقراش، خاطر برشا يقول لك المزود يتقرأ، هو ما يتقراش المزود، المزود هو غرام، إذا عندك الغرام بتنجم توصل. بديت من الأول مع صالح برزيت واللي بيحبوه ولطفي جرمان الله يرحمه وينعمه، بعد بن قمرة زادة كيف هشام سلام عشيري هذاك نردين كحلاوي وليد التونسي زادة كيف خدمنا مع بعضنا، محمد الروي، عبد الكريم بنزرتي، محمد علي الأسمر. مزود ما عندهاش مساحة، ما فيهاش الأربع مساحة، عندها خمسة منازل اللي هما 2 و3، والباقي هذاك نقولوا له احنا فادياز هي ذبوت اللي نزلوا بيه باش تخرج النغمة هذيك، نجم نخرجوا منها برشا حاجات لكن في حدود معقولة، خاطر كي تولي تزيد عليها تولي نشاز ما تعطيكش حاجة صحيحة، خاطر مش كيما الوتري، خاطر الوتري فيه المساحة اللي تحب عليها، المزود لا عندك حدود معينة.
0: موسيقى المزود رافقت ليالي السمر أو ما يطلق عليه بالربوخ، المحفل أو اللمة، فاختلفت مواضيعها وإيقاعاتها الشعبية.
3: نبدأ مثلا بالمحيرة العراق، الحسين، حيال السيكة، الصباح، المزمون، الإسباعين، العجم والعرضاوي والغيتة، هذوك الغيتة هذيك خدمة. كان عندك الغيتة والفزاني والبوحلة والجربي والجربي تونسي والجربي زندالي نمط كل غربي. سمعت هو محير عيال.

0: آلة جلدية حققت منذ ظهورها وإلى اليوم شهرة واسعة في تونس، وستظل على مر السنين من أهم رموز الفن الشعبي الأول في تونس، وهو فن المزود.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: شهرة خالدة

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: انت راجل عزك وعندي خواطر تبغيك يا عبد الدايم. سلموا لابراهيم ونحاسبكم حميد. مدام اني القايد نحب كل شيء يتم على يدي. وهات العاهد ولدك يرجع لك صحيح سالم.
1: غدوة العشية تحضر الملهاد وتشرفنا بوجودك.
0: لا يا سي عبد الدايم، شيخكم اذاني لكن السلطان ما سمعش كلامه. مدام حمد شيخكم ما انتقاش قبلني، وراني حامله على خاطركم وخاطر الرجال اللي كيفك يا سي عبد الدايم. لكن انتم تعرفوا مصلحتكم، هذا شيء ما ندخلش فيه. ولدي عوضني ويلهدم على هذا ويفرح معاكم. ولي اش بيك جاي معجوله هاشم؟
2: ابراهيم هرب؟
1: كيف هرب؟ اني خليته مكتف ومحروس.
0: ما تعبش روحك يا سي عبد الدايم، الشيخ حمد هو المطلوب.
1: الكلنا مطلوبين يا سي القايد.
0: على حساب عند الشيخ وما عليه كان يدبر فيه. كنت خايف يضلكه ويا ما جاه ولدي وحرض عليه، لكن الشيخ راكب راسه. بلغ لجماعتك هالكلام ورد الخبر يا سي عبد الدايم.

0: أشيني حالك يا مادي. ترى ترى شوف راسك ترى.
1: جتني الضربة على القفاس يا عبد الداي، دوخني لكن سلمت والحمد لله. أما شامخة وذنها يمكن عدمت، خليت تتضمت فيها وتتوجع.
2: أش قالك تريفة عبد الداي؟
0: إنسانة عملوها فينا يا شيخ، ولا هذا الكل ما يصيرش. الجاي الطريف قال دبروا فيه وجيبوه منين هو.
2: حكم العزري
0: اللي فهمته من طريف انه يحب يعمل بيع او شرية مع مبروك، من جهة يتفهم معاه ومن جهة يعمل عليه نمزية بطلقان حميد. وكيف هرب الجميع اللي فكرنا فيه طاح في المية.
2: قالك الشيخ هو المطلوب وما نعرفه كان هو.
0: قال يا سي حمد وكل ما فهمته وهو يلكلك ويعاود ورفض يحضر الحفلة. الحاصل قال كلام كبير لكن طولت معاه بالي.
2: ثم حاجة في راسي تو مدة وانا نفكر فيها يا جماعة، كيف جابكم ربي يخلي نفهمكم؟ بدني ما عادش يتحمل ركايبي سطر وراسي عامل فيه، والمغايث نهار بعد نهار مرشوقة في عنقي، النوم يهرب علي ليالي وليالي. ولدي مازال صغير وعلى هذا نحبكم تسامحوني وتعفوني من المشيخة. من اليوم شيخكم عبد الدايب.

0: وش هالكلام يا شيخ؟ لاني طالب المشيخة ولهم ما يرضوا بي. أنا جعروحك وما تخلينيش نهجي.
1: أنا رواحنا عبد الدايم، الكلام اللي قاله لك طريف والتهديد اللي وصلني يدل على حاجة واحدة. طريف ما هو مسيبني حتى نقاقع ونبرك. الراجل يقرع وإذا غلب يف، وقيدنا غلبته غلبة بقرة، يحب يرقدني ويرفسني. عافيني يا عبد الدايم، وصلني قدام الناس اللي يحبوني. احنا قوم مسلمين وهذا حاتي، اشكون يقدر عليه؟
2: وين كيف ما قال الشاعر، مريض قلب مانيش.

0: سلم المشيخة
1: من غير سبب يا عمي؟
2: ما ثمش حاجة من غير سبب يا شاكر، هو ثم دخان من غير نار. إذا تحبوني نعيش متني ما عاشت جبدولي هالميضوع، جريت ياسر وحملت العوش، كبتي دم ومرارتي فايضة، واش اللي ربحته؟

0: هاكم الكل قدامي يا رجال ماتوس. أنا مريض ومرضي يعرفه كان عبد الداي. الشكوى لله كل بدن يدي زكاته. وتو آخر ما نطلبه باسمكم نتمنوا للشيخ عبد الدايم يقبل لمانة. الكلكم تعرفوه واني جربته وعندي فيه ثقة. وإذا بقينا هكا كل واحد مسكر روذانه وحل فمه يجينا طريف ويختار من الشيخ اللي يناسبه. قول عبد الدايم.
1: كنت يا الإخوة نتمنى لهالثقل ما تحطوه على كتافي. المتفرج فارس وكبير القوم مذموم وما ينقب عين الطير كان خوف. وكنت يا الإخوة نتمنى ما نحملش همي وهم غيري. والشيخ في هالأيام ما هو الشيخ حتى على روحه. ولكن نشكر شيخنا وربي عافيه واللي عمله على جال مطوس الكل تعرفوه. سي حمد شيخ وابوه شيخ وجده شيخ وما سمعنا عليهم كان اللي شرف ويرفع الراس. هاك علاش انا خايف، خايف على روحي ومن روحي وخايف عليكم وخايف تقولوا قلعنا الزيتونة وغرسنا السدرة.
0: لا لا سي عبد الدايم، لا اللي يتكلم فيهم يعرفوك.
1: وعلى هذا يا الإخوة المثل يقول والناس أهل العقول تقول الله يفكنا من بهلول وصحيح. واللي عطاك كف وانت ما تقدرش تردهولة بوصلة ايده وادعي عليه في قلبك. والعدو اللي ما تقداش واجب عليك تصاحبه وتعطيه بهواه لين تعرف مقاتله وتخاتله. ربي ان شاء الله يوسع في صدوركم باش تحفظوا السر. وهالمكان اللي حطيتوني فيه لاني شهيه ولا بغيه ولا جريت عليه، وكيف نخرجوا من اللي احنا فيه نسلم فيه.
0: ثنية طويلة سي عبد الدايم، والرجال دايرين بيك.
1: ما نكذبش عليكم، الخوف خايف والطمع طامع. قالوا للذيب اش بيك تجري في الليل يا ذيب؟ قال لهم خايف من قايلة غدوة. وإذا كان الخوف يتقاس بالشبر خوفي حتى الذرع ما يكيلاش. قلت خايف وطامع، خوفي عرفتوه والطمع في وجه ربي. نتمنوا لشيخنا القديم حسن العافية وانتم هنوا على ضيوفنا. ما تظنوش جدنا غضبان علينا، كل سعة وعلمها والرحمة أوسع من نقمة. والذهب يا الإخوة النار تصفيه وتبعد الغشش عليه.

0: هذا النتيجة.
1: أهل الدار يا سي حمد.
2: هذا قايدو عم بدر. خذ خذ عصاتك. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا.
0: اتفضل عليكم الخير. ما شاء الله ما شاء الله يا ربيحة ما شاء الله. الله وحد الله وحد.
3: حتى أني كبرت يا سيد القاي ونحب نولي صباي.
0: سمعت بأعمالك أنت وزميخة. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. ها وينك يا شيخ؟ وانت يا رافع كيف تكبر انديرك صبايح حتى المشي خفكك ربي منها. ما شقاها ياسر. ها وينك يا سي حمد؟
1: وانا لا سي القايد ادخل تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وجهك كيف العادة يا شيخ؟
1: فضل ربي ما نجحتش.
4: إلى باش عليك.
1: ركابي ونفاسي وراسي الحم يمكن عتروس سخانة يا سي القايد. الله يعافيك.
0: حتى انت خدمت سحري وبحري حد ما ينكر فضلك. والله خليت علي المطراح لكن هاك مش بعيد خلي نطلوا على بعضنا. وحتى اني قلقت قلقت وما عادش بعيد نسلم نسلم للجيل الجديد. طل راني نبغيك.
1: اول ما نتعافى نلها بملاكي وزوائلي والربي والدي ونتفكر معارفي واحبابي نزورهم. كيف نغيب مالي مشغول وكيف نحذر مالي مسهول. خرجنا منها نظاف ان شاء الله على حسن الختام. سامحوني ما نقدش نحضر معاكم باقي الحفلة.
0: يا حسرة اليوم في العشية ملهاد وسراع وبنتك.

0: محمد رسول الله. وعلاش نخرف لك يا حمد دول ايدي؟
1: كيف كنت صغير يما ديما وانت تحكي لي على المرأة اللي تاكل في دراريها.
0: حمد كبدي واش فكرك فيها بعد هالسنين الطويلة؟
1: بلادنا ما توس يا أمي حتى هي كيف المرأة اللي تاكل في دراريها.
0: بعد ما شاب أزول الكتاب يحكوا في سابق الزمان على مرأة وراجل مرزقهمش ربي بالذرية، عزموا وجروا شي ما فات. في ليلة من الليالي من قدرة الله جاء ملك للمرأة وخيرها، قالها أولية تحبي يجيك ولد ويموت ولا بنية يصيروا عليها الغرايب؟
1: بنية خير.
2: وينك وينك يا شيخ حمد؟ صح عليك بعد ما وحلتني.
1: ادخل ادخل يا عبد الدايم ادخل. هاني نسمع في الخراف، اقعد واسمع.
2: انا عندي خراف اخر يحير المواجع ويطير النوم. اليوم يا شيخ حمد نهار ملهاد وصراع وبندقة، الناس تتحمس فيه وتنغر، وحبيت نشاورك. أعطيني زوز مسامير يا مادي.
3: خذ حتى أربعة سيدي الشيخ، هني نعرف حصان شاكر وحصان بكر.
2: به اسمعوني يا شاكر وبكر، أحصنتكم حاجتي بهم هالصباح. نحب نبعث عليهم زوز للبريقي وبني قنديل،
3: ما تعاندونيش،
2: لكن اليوم نهارين نسحموا فاهم ورتهم. نحبهم سباكين الشيخ.
4: نعم نحبهم السباكين.
2: خلوا جماعة طريف يجوا قبلكم، ما تعندوش. حتى انت يا مادي اليوم ما تشاركش في الصراع، ما نحب حتى واحد منكم اليوم يفوز. وعدوني خذوا الرأي اللي نعرفيني انتم ما تعرفوهش.
4: نوعدوك على خسارتنا يا سيدي الشيخ؟ خنسيت العام اللي تعدى جاء حميد ولدك الاول وانه الثاني وبكر الثالث، ولا على خاطر ولدك غايب يا سي عبد الدايب تحب تحرمنا؟
2: ما عويدكش يا بكار تذم الحاضر والغايب، الشي اللي نعمل فيه ربي عالم بيه.
4: منين كانت مطوس بلاد وشيخها شيخ ورجالها رجال؟
2: لسانك ميزانك يا بكار، كثر الدوي لنسيه والبير يطيح من فمه. اليوم نحبكم تجوش لولين في ما هي حاجة، لا مادي ولا شاكر ولا بكار.
4: وكيف نعملوا اللي في روسنا شيخ؟
2: وقتها يا بكار هالمصامير ندقهم في حوافر خيلكم، والنادي شكون يكتفكم الثلاثة ونكويكم البنداق على صبعه والمصاري على ذرعانها.
4: تحب تخسرنا قدام اللي يسوى واللي ما سواش؟
2: اخسر اليوم تربح غدوة. اصغوني مليح، ما ثماش خير من الخسارة اللي يجي في عقابها الربح.
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قدم اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي التعازي للشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لإفادة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي ستنطلق بداية من يوم الاثنين الموافق للعشرين من جويليا الجاري. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يوم الجمعة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أفادت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أكملت اليوم موجة هجمات جديدة على إيران استهدفت أنظمة دفاع سحلية ومواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ. في الأثناء أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بدوي ثلاث انفجارات

في مدينة تشهبر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد. انتهى الموجز للقاء.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوي النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان

إيش حالكم؟ إن شاء الله تكونوا في أفضل الأحوال مستمعين الكل تسمعونا عبر موجة إذاعة تطاوين. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل الساهرين اللي تابعونا على موجة الإذاعة إذاعة تطاوين وعلى أثير إذاعة البانوراما وعلى الأنترنت. الناس اللي مستحشة لهال ولما لي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حكاية البادية وحكاية الصحاري وحكاية نجوعنا وحكاية كل التفاصيل اللي عاشوهم أهلنا أيام زمان، نبحثوا فيهم نحكوا عليهم ونمشوا قداهم بشوية بشوية وبالخطوة بالخطوة، كل مرة نعرفوا تفصيلة ومع كل تفصيلة تكبر الحكاية. حكايتنا مع الأدب الشعبي وتوثيق الأدب الشعبي في سياق الزمان والعمر والسنين، وإحنا زماننا ليمات هذه زمن صيف والصيف سخان تياسر، ومع السخانة الأكيد الناس ثم أيام زمان أهلنا اللي كانوا متأقلمين وكانوا يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع السخانة، وفي الوقت هذا الناس ثم ياسر منهم يشكوا ليمات هذية من انقطاع التيار الكهربائي، الانقطاعات المتكررة، ومن انقطاع المياه. فنصبر على بعضنا وإن شاء الله كل هالإشكاليات وهالمشاغل اللي عايشها الإنسان التونسي المواطن التونسي تتحل بالكثير من الإرادة. في حكاياتنا نحكو على وقت تو ونحكو على وقت أيام زمان، وما بين تو هاك العام ثم بارش أصوات نسمعوها. وانتم يا سمعين يا متابعين، قلت له يا عمر وينك وشجرالك وكيف تعدوا أيامك، وزعم غلبت بنادم ولا غلبك، تهسس عليك زعم ما زالت تهسس عليك أيام العز لو تنعاد، وجملة المعيلة في العياد، ويا مسمحها لما التاي وبراد والكل زاهي ومنور الميعاد. يا عمر إيش بتقول اليوم للناس اللي ينشدوا عليك وقالوا شبيه هالمدة مكدر مهموم، كلامهم صحيح ولا المقصد منه تجريح، وممكن حتى إشارة وتلميح يخلوك تقول ومن الصمت تخرج وتعبر وترمي عليك ياسر حمول. تنهد تنهيدة السنين، تنهد تنهيدة تنهيدة السنين، تحكي لو سمعتوها سر كبير مدسوس دفين وسط كنين. وقال لي الوه تحركي في الأحساس وتحيري معاي في الناس وتوقذي في منه لاهي وحتى منه العساس. اليوم لي معاك أيام بلياليهم وساعات، وكل لحظة تسمع خطاويهم، ساعات عليك نصبر وساعات منك يضيق الخاطر وتجيني قد قد نقول يزي منها هالعيشة. تولي ليش هالحكاية مع بنادم حشيشة، نلقاك كان محذيني وبخاطري تاخذ وما تذيني، ولو سمعتهم قالوا فيا ما يبكيني عليها تغطي وتوقي وتقول راهو بمعزة مضانيني. يا أهل الجود كرمكم عليا فات الحدود، ومع كل حكاية نقول هالمرة نلقاهم بالك لهيين وبالك الدنيا خذتهم، تجيني الإشارة تخبرني قداش ليا متبعين والكلامي وما فيه من لفظ ومعنى عليه مركزين. الحق نخاف ونوهق، وفي ذات اللحظة نسمع جدودي لولين ينادوا هيه وين ماشيين، استنوا هرجوا الحكاية هنا أصلها والموثق هنا دقيناه بنينا ركايز ياسر صحيحين وسط قلوبكم لليوم هاهم عايشين. ملا أنتم باش روسكم مسخنين، وكاني بديت مع عمري في هالليلة كلمات حكيت راهو المعنى كل حد منا أشقال لسنينة وش خلى المضانينة من تاريخ وعادات ياسر سمحين. العمر ينادي عليك يا بنادم يا مظنوني، بنادم يقول لسنين روفي عليا يا ضي عيوني، محال تخياب فيك ظنوني وبين ساعة الزهو

وساعة السو يقول يا ريت العمر ما ليه نهاية، وفي كل لحظة تنكتب لي معاه صفحة جديدة وسط رواية. ومستمعينا الكرام، الرواية أكيد باش نكملوها معاكم، ولكن بعد الموعد المقدس. حنا الآن مستمعينا الكرام موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوينة.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.
1: مهما كان الطريق طويل
2: نطوا النهار مع الليل
1: بشعرنا والمواويل
2: مهما كان الطريق طويل
1: جيل ورا جيل
2: تعيش الحكاية والقافلة تسير مراحيل
3: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين نهار الأربعاء بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين وفيروز ديما كلامها مختار وين الجنيدي ناظم الأشعار
2: مراحيل
1: رحلة الأدب الشعبي
2: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
1: والجنيدي الجامعي
4: هسه أيام العز والخيرات وحنيت في شبحة بيوت أستار في شوق نبكي الدمع بالعبرات وجور علينا وقتنا الغدار ردف زادني فوق المرض علات وسكنتني في حيوط ضيق الدار وسط المدينة عشتي ذلات لا حل ميعاد لا دوار بين الدرك والهم والفجعات وكل يوم هز وجيب للسبيطار ويا حسرتي يا حسرتي علي تعدى وفات على صحرتي والنجع والخوار في خير كان الزهو واللمات ميعاد متخلط كبار صغار وكان الحديث ولغز وحكايات لا تلفزة لا راديو الأخبار لا خشفيس ولا عرف النات ولا دار بورتابل وعقل طار يجري على الريزو ونيبات عيون على الكرون انت حمار يتلم بها العائلة ساعات وكل حد في شورة شرد فكار أما ولد البادي أنا عاد فارس يصل صيف كان غار لا دار عيب ولا عرف زلات وعلى شور جدة مصر با مدار وكان الكرم شيمة عربنا ذات كان الكرم شيمة عربنا ذات لضيوف تقصد برنا زيار والكبش يحذر ينذبح بثبات وتحذر اقصاع الكسكسي في مشوار وخبزة الملة زيدهم تمرات ومشرب لبن من شكرتا قطار في عام صابة والمطر خيرات في أرض خضراء كاثر النوار وبعد انحرفنا نجمع الزرعات والخزن المحصول بالقنطار يجيبوا الرحاشة الدين هلالات يغنوا وردوا الصوت بالأشعار وكانت بنات النجع شبرشات في راس علوة ينصبوا الميعاد يغنوا على قمرة ضوة تزهاد في كل عاشورة علينا نعاد وراحت أيام العز يا الأجداد

راحت ايام الباديه والخير، مصود قلبي على زمان تعدى، وللا حنين وشوق عندي كبير، وقت اللي تحس الدمع يجرح خده، حنيت للها ساكنه في ضمير، والروح تنحب على سنين موده، وبيت الشحر وبيت الشعر والنجع والتعمير، وبين النزال اثارهم ممتده، ومرحولهم وسط السحار يسير، يقود الجمل ولا بنات الغدة، والبر أخضر والعشب غزير، فالي على سعي الكثير العدة، نورد ونملى على الحشات البير، ونرتاح وين الظل عام المدة، ويا ريتني من البل عندي بعير، يشق العلاوي والحدر والصعدة، هو خير لي من كرهبة وشوفير، لنبدل العجلات لا يصدى، لنصب لا مزوت لا منحير، قهقور به الكف مسمح قدة، كان قبل له العز والتكبير، تركب عليه جحاف سمح الودة، يلحق وراه العقد دار زرير، فراسين تفزع في نهار الشدة، زرار حبهم كرتوش بالتعمير، يردوا الزغيبة قبل ما تتعدى، وللهم هوايات سيدهم للطير، جند القطا ولا حجل وضدة، وغزال سمح الشور للتقمير، حلو اللحم لو كان به تتغدى، هو منف على العبد كان صغير، يداول فريسة ويشحط ويقدة، مش مونتك يا غرز زيد خمير، وبشطوط سداري يخلف فدة، مكلة مدينة للمرض الدير، وتاريخ خال الصنع فايت حدة، في البادية فها علاج كثير، زعتر وشيح وحنظلة والجعدة، تركنا المنافع والدوال الغير، والجسم من الأمراض طايح بدة، راجع حياتك رجع حياتك عيشها بضمير، رجع حياتك عيشها بتدبير، من صحرتك يكون عندك زاد، فها سفال النفس والتفكير، وفها نبت تراثنا واللاد، وراحت أيام العز.

ما عاد ترجع يا زمان الطيبة، ما عاد ترجع يا زمان الطيبة، وقتك الدرغمشي انت والصافي، وما عاد تلقى الحبيبة حبيبة بالحن والميعاد قلبها صافي. ولماتنا ولت علينا صعيبة، وولت كثير الخلق منها الجافي، ضاع الكرم والمفخرة عصيبة، ولا عاد منه القصع تضيافي، ويبست الشكوى من لبن وحليبة، وطرحت غنمها من جدب الحافي، وبيت الشعر ضاعت مشكت الهيبة، مركون بايد ريحتها غفغافي، ولا عاد موقف لاغني تسريبة، ولا ثم منه تنخ بالهفهافي، وبارودهم وبارودهم في العرس منه جيبة، تراشيقهم حير منام الغافي، فراسينا لبسوا عبات الخيبة، وسلاحهم صدى حديدة طافي، ولا عاد فيهم من يرد صغيبة، ركبهم وهنوا قلوبهم خوافي، زاد خيلهم ما عاد له كسيبة، سلعة رخيصة في سوقها صرافي، ودمعة عيوني على الجمل سكيبة، صرعوف تهمت كلاها السافي، وكم الرمولة جحفتها في كيبة، في بردهم ولت حطب عوافي، وحبل الرسن داروه رب تزريبة، يبكي على مولى كبيرة خفافي، وجدي الغزال ما عاد لاقي جليبة، ضحضاح موحش نسمتانا في نافي، ولا عاد موسم فيه سابق صيبة، ولا مندرة ومذرا فيه الصافي، وفم الرحى ما عاد يرفع عويبة، خازن حجرها شايلة فرفافي، وخدمة المنسد خايبة وهزيبة، ولا عاد حولي وزرته والحافي، ومرقومنا دسوه واللعيبة، وقعد ذكرى بالية من سلافي، اتذكرتها اتذكرتها هذا تجروحي عطيبة، وليكم نقلت الموجعة يا ولافي، ويويح قلبي الصبر منه جيبة، وعاداتنا راحت مشت كساد، تنهدت داية ما لقاش طبيبة، ضاع عصرنا وتاريخنا مفاد، وراحت أيام العز يا الأجداد، وتبدلت العباد وضاعت عوايد شاي.

0: الشمس
1: في وين ما تغرب علينا الشمس. ما بين منير التيفي وجمال بن عيسى المراوحة اللي تحكي على زمان وأيام زمان وأيام تو والفرق ما بين أيام زمان وهالوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه. إن شاء الله نستحفظوا على الحاجات المزيانة, على التفاصيل, على حكاياتهم, على كل العادات اللي عندهم والتقاليد اللي خلوها لنا واللي يحكون عليها في كل ميعاد ومع كل لما. زمان يقول الشاعر يحكموا في العرش جد وجدة, وزمان في طبعهم الميزان مودة والفقر يستحملوه ويصبروا على الشدة. وهالوقت زعم زي ولا يضد هذية نعرفوه أكيد من عندكم مستمعينا ومن عندكم متابعينا ومن عند ضيوفنا اللي يكونوا موجودين معنا في كل حلقة من حلقات المراحيل, اللي نكونوا فرحانين وسعيدين بأنه ينضمونا ويدخلوا معنا في عيلة المراحيل وينضموا إلى العائلة الكبيرة, عائلة المراحيل اللي التليفونات على كامل الأسبوع في الكواليس, التحايا, الإهداءات, المستمعين اللي يشروا راديون تخصيصا باش يسمعونا في المراحيل, قديش احنا فرحانين بيكم وقديش ممتنين وقديش مسؤولية نتحملوها. وإن شاء الله يا ربي مع كل حلقة نحقق لكم الإضافة وتلقوا الحاجة اللي تزهيكم أهلنا وجدودنا وتاخذ بخاطركم وتونسكم أبائنا وأمهاتنا. نعرف قديش تحبوا الحديث وقديش تحبوا القعدة في المراحيل وتعدلوا الموجة على الإذاعة سهرة كل أربعة. ربي يبارك لكم وإحنا سعيدين بكم ومن القلب, وإن شاء الله توصل لكل قلب يسمعنا في المراحيل. كما تعودتوا بينا الرحلة تهزنا ما بين المثل الشعبي, ما بين الحكاية الشعبية, ما بين تفاصيل العادات والتقاليد وحياة أيام زمان, وما بين الخرافة مع عم جنيدي في الساعة الثانية, الموسيقى والأصوات الشعبية اللي عندنا, وأيضا نمشوا ونشقوا البرور ونتبعوا الريم والغزال في الصحاري أش يحكينا وش بيقول لنا في كل حلقة. نسمع الغزال اليوم, أشنية المثل أو شنو الرسالة اللي تحب تخبرنا بها؟
2: الكلام حرير والمعنى في التدبير, الكلام حرير والمعنى في التدبير.
3: يا سادة يا مادة, يا أهل الصلاة والعبادة, يا حافظين الشهادة ومحافظين على العادة, كيف كل ليلة خميس أني جيتكم غزالة قدادة بحكاية من حكايات بلادي. تبع الغزالة غير تبعني, كيف نغزل في كلام أجدادي ونوصل لأولادي في ملزومة ولا طرق ما هو عادي. ويا صوت القصبة الصادي حكايتنا الليلة على شادي, لون لون عنطر بن شدادي, مادي من خدام البيات يا جوادي, شداد فارس في المعارك سيفة صادي, وشادي المادي فارس الغزالة الليلة في ميعادي. عمره كلام سيادة ما خالف, لكن للا ما خلاته يتهنى لحظة في حياته, يرتاح يمد رجيلاته, وهي طول النهار تنادي, هز يا مادي جيب يا مادي, دور من غادي علجية وينها, ناديها نادي. وقت تعب قال لرفيقة كلمات من القلب, اسمع كلمات أمي يا هادي, قالت لي يجعلك يا مادي بين جاي وغادي, كلماته قعدوا على كل لسان, شاهد عيان محفورين في ذاكرة كل إنسان, قعدوا كلمات شادي فينا محفورين, كل ما تشبه عبد تعب بين حلين, حاير بين طريقين, ولا في حياة مبهذ المسكين, انقولوا له هالكلمتين. وانتم يا سمحين سمعتوني زين, اما لا صلوا على الهادي لمين, وخليكم دوم للغزالة صايغين منتبهين.

0: يا واردة على البير ومن الأصوات اللي تختص بهم تطاوين نحكوا على النصوص متاعنا النص الشهادي والنص الدغاري وبقية النصوص اللي تعرفنا عليهم ونتعرف عليهم في كل حلقة من حلقات المراحيل ونحكوا عليهم وحكينا عليهم ياسر مع محمد الغمد ومع عم عمار الأسود ومع علي الدردوري الأستاذ علي الدردوري ومع كل ضيوفنا اللي كانوا موجودين معنا على امتداد المراحيل منذ انطلاقها طبعا من الخصوصيات المحلية لأصواتنا اللي نفرحوا برشا كي يبدو الجيل متعتو يبحثوا في الأصوات هذية ويقدمونا كل مرة حاجة مختلفة وحاجة في ربط ما بين أيام زمان وأيام تو. عرفتوا مستمعينا موضوعنا لليلة بعد ما حكينا لمدة 3 أسابيع على البل وعلى العالم متاع الإبل وتربية الإبل والرعي متاع الإبل وحكينا على برشا تفاصيل واخذينا برشا تفاصيل من عند المتابعين ومن عند المستمعين وأيضا الضيوف. الليلة نتحدثوا على البير وعلى الماء وعلى المعطن وعلى السقي وإحنا كنا آخر حاجة حكينا فيها الأسبوع اللي فات هي سقي البل والتهليم اللي يقولوه وقت اللي يبدو يشجعوا فرواحهم باش يجبدوا الماء من البير ويسقوا البل. باش ما نبعدوش ياسر على الموضوع هذا قلنا نكملوا في الحاسي والبير والمعطن وغيرها من المعلومات اللي تعرفوها على الميراد ميراد الماء والورادة وغيرها من التفاصيل اللي ناخذها وناخذها من عندكم مستمعينا اللي تابعونا الكل عبر موجات إذاعة تطاوين. أكيد موجودين بحذايا الليلة ضيوف في غياب محمد الغمد وعم عمار وعلي إن شاء الله يرجعونا في حلقات قادمة. التزامات الصيف وخدمة الصيف أكيد إن شاء الله في حلقات قادمة يكونوا موجودين معنا ولكن العيلة ديما فيها شكون ينور القعدة وينور اللمة وينور الميعاد شن هي قل لي ذو
1: اللي عقب أخوه ماذا المعاد
0: اللي عقب أخوه وإن شاء الله ديما منورين بخوتنا وخياتنا وأميتنا وباتنا. عرفتوا واحد من ضيوفي ذو وبقية الضيوف شن تعرفوا عليهم مش نبدأ من عند عم محمد بوشيبة. عم محمد إيش حالك؟
2: الله يبارك فيك أخت فيروز مشكورة على إضافتنا في إذاعة التطوير إن شاء الله نقدمه الإضافة ونحييك أنت والفريق العامل وكل المستمعين إن شاء الله الليلة نقدمه الإضافة رغم أن أنت خليتين هيك منا على غير شوية طاير لكن إحنا ما نش بعاد عن إذاعة التطوير أنا ومش شاركنا فيها أول مرة ولا حاجة شاركنا عديد معنا سنوات يعني ونطلب الشفاء العاجل معناها لصديقنا وهو احنا نقول هذاك من بابانا زاد هو شاعر
0: كبيرنا
2: شاعر والمنشط والإذاعي والإعلامي الأخ الجنيدي الجامعي.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما لباس وهو يتحسن راهو صحته
2: إن شاء الله.
0: أحسن وأحسن وموجود معانا طلطة ديما ما تغيبش علينا راهو عم الجنيدي أكيد تحية لها يسمعنا ويتبنى وليلة مفاجأة كبيرة راهي باش يسمعكم الليلة عبر موجات إذاعة التطوير
2: إن شاء الله لأنه
0: كذا مرة يقول لي فيروز راهو من أصدقائي محمد بوشيبة وكل المجموعة اللي معه.
2: الله يبارك فيك إن شاء الله وإن شاء الله موفقة زادة أنتي عتنتي منا عندك تو مشوار باهي مع سي جويد الجامعي وبعده وصلت المشوار والحمد لله إن شاء الله نقدموا الإضافة الليلة ونحيوك أنت وكل المستمعين.
0: يا رب يعيشك عم محمد وشكرا على جيتك الليلة ونحن سعيدين بإطلالتك بوجودك معنا كما سعيدين بوجود وإطلالة كل الشعراء كل الأصوات كل الناس اللي مغرومة بالتراث وتحب تقدم التراث متاعنا وتعرف عليه أكثر وتتعرف عليه لأنه ثم طلب يكلموا فيه من الشباب يحبوا يعرفوا أكثر ويحبوا يحضروا في المراحيل حتى يأخذوا معلومات أكثر حتى يتعرفوا أكثر على تراثنا المحلي وأدبنا الشعبي اللي فيه أكيد كثير من الكنوز اللي نعرفوها من عندكم. عم محمد عندك برشا ما تحكي لنا الليلة أكيد في الموضوع هذا. خلينا نمشي نسلم على عبد القادر. نمشي لك عبد القادر شحالك؟
3: أهلا وسهلا
0: لبس عليك؟
3: الحمد لله
0: مرحبا بك وحدنا الليلة
2: بس عبد القادر عندك قائد الرحلة
0: مرحبا بك عبد القادر وأهلا وسهلا ومنور العيلة يا عبد القادر. مرحبا
3: بارك الله فيك
0: سيدي يحيشك تنورنا
3: المستمعين إن شاء الله والحاضرين
0: يحيشك يحفظك. من عندك عبد القادر مرحبا ذو
4: شوي الميكروفون الله يبارك لك. مرحبا بك ومرحبا بكل الضيوف وكل المستمعين ونقدموا تحية اللي كنتي خاصة على البرنامج هذا يراه ناجح بصراحة نتابعه فيه ديما ونقدم تحية للناس اللي يسمعوا فينا وأصحابنا وأخوتنا وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن
0: يا رب،
4: وإن شاء الله نطلب الشفاء لكل مريض
0: إن شاء الله يربي
4: شفاء جميل إن شاء الله إن شاء الله أمين. وإن شاء الله نقدم إضافة وإن شاء الله نكون عند منها حسن
3: إن شاء الله المستمع
0: إن شاء الله بلمتنا الليلة نبرد شوية على المستمعين الأجواء متاع السخانة
4: إن شاء الله إن شاء الله ربي إن شاء الله يوفق
0: يعيشك. تو عم محمد يقولوا له من أبيات السيارة اللي يقولوا فيهم على البير، يقولوا يا بير تلقاها عليك شهادة خيال والفتير تاش في الورادة، ويقولوا يا بير تخلى ويهد مجالاتك بعد انصدرنا الدايخة ورداتك. واش تقول لنا انت عم محمد؟
2: قالوا هما يحكوا على البير، ياس انا كنا نحكوا انا
0: نحكوا على البادي يظهر
2: البادي والبير والنجا وكل ما انا يعني كل هي هذه يعني كما يقولوا فيها هذه اللي عشنا معناها احنا نقعد نحبوها ديما.
0: انت عشت في في في في والخيمه عشت فيها ولا خلطت عليها شوي؟
2: خلطنا عليها شوي
3: انا عشنا فيها محمد انت عشت فيها
2: عشنا فيها شوي معنا خلطنا نقول شوي
0: وعرفها الاجواء بتاع البير والوراده وال
2: معنا اقول راحت ايام هي تو بالفعل راحت ايام البير والوراده وبعد الغنم والشايم المداده أنا أكيد هي حق معاش أقل معنا قلت حتى الطاقة هي بدلت حتى الإبل والغنم والغيث والدنيا صحيح. كلها معنا نقصت الحمد لله إن شاء الله ربي
0: عشان نحفظوا عليها ونرجعوا لها وأنتم بالكتابات متاعكم سواء في الشعر وإلا في الأصوات ولا في الغناء توثقوا للعادات
2: أكيد إحنا أكثر يعني كتاباتنا خاصة معنا هنا في الجنوب يعني على أول ما يبدأ الواحد على البادي وعلى النجا وعلى هذيك هي البسط اللي عايش فيه فهمت ولا حنين كبير ياسر معنا بيبالي يعني
0: قول لنا صورة من صور الحنين اللي بتقولها لنا الليلة خلينا نسمعوك عم محمد نبدو معاك ولا نبدو مع ضوء
2: نبدو مع تقطوخة مع ضوء ونحن تحية للبرنامج تقريبا هيك
0: نسمعوك
2: ايوه نقولوا معنا جينا عبة يا حليل
4: ضيوف على انغام مراحيل
2: تحية هذه البرنامج
4: عبة يا حليل ضيوف على انغام مراحيل
2: هاي برنا بالصوت

0: يا حنين ضيوف على صوت مراحي الجينا
1: نسرح في بادي ردت الرزة والعوادي في ربوع بلادي مكسر

0: لا لا لا هذه ما في باليش معها.
1: عطاير راهي
0: هذه عطاير ياخذ بخاطرك وهذا الارتجال ظهر لي. وبارك الله فيكم وشكرا على التحيه وانا ممتنه ياسر وان شاء الله تبقوا ديما في المراحل معانا وتكونوا ديما موجودين كل ما تكون ظروفكم تسمح اكيد مرحبا بكم واحنا سعيدين بوجودكم معنا في المراحل
2: ان شاء الله يا ربي الله يكل يشرفنا هنا كل هذه هنا اذاعتنا وهذا تراثنا وهذا تاريخنا
1: دارنا
2: كل ريفي متربي في الريف وعندي نيف وهاكم بطاقه تعريف وريفي قل ريفي عندك يم وعاده وليه سياده وشاعر يتغنى بمزياده وما شرع ربي لعباد كرام الضيف وقاعد عرضي لطول نظيف وريفي متربي في الريف قل ريفي ما تلقاش علوم كمال عموم ولا تدرس في بلاد الروم وتلقاه يصلي ويصوم ودمعه في يقول عذاب الله مخيف وريفي متربي في الريف يقول عربي من خير العربان وريفي من خير العربان ولي شان كنا من جيبه بالميزان نقوله بالفم المليان انسان عفيف وانا اصلي من نسل شريف وريفي متربي في الريف مستاريخي رغم الوثاقه تاريخي حسب الوثاقة وبعض رفاقة صنعوه جدودي الفلاقة وكدوا منين الحب الزاقة بضرب السيف شحينا على المهزوم جويف وريفي متربي في الريف يقول ريفي يقول تاريخي حسب الوثاقة يقول ريفي متربي في الجوبة ولد عروبة ناس الرب في السبوبة عشنا في خص ورقوبة ولا تكييف ولا هدرة وكثر مصاريف وريفي متربي في الريف قل ريفي ساكن في المهمودة ريفي ساكن في المهمودة اسم حجرودة من هالفزرة والمجحودة وبلغة بالقدة من فودة وحول رهيف ولا سمى محزوق قصيف وريفي متربي في الريف قل ريفي ظنوة ناس عزاز قل ريفي بريافي معتز وقلبي يفز منين سمعت الرعد رز ونسمع فيه منين سمعت الرعد رز قل ريفي بريافي معتز وقلبي فز منين سمعت الرعد رز ونزل هاف السير يدز ودار هفيف وجانا مصادف خشم خريف وريفي متربي في الريف قل ريفي من أرياف بلادي ولد بادي نزهة وين ندير زرادي ونصطاد الريم السرادي وعامل كيف ومنظر فاق على التوصيف وريفي متربي في الريف يقول ريفي بريافي معتز يقول ريفي ذنوة ناس عزاز ويوم الزاز الحقنا الأغلام والأمعاز ونشبح فيها دراز دراز وعمك سيفي هازي والظام كتيف وريفي متربي في الريف وعندي نيف وهاكم بطاقة تعريف
0: وبطاقة التعريف فمش ما أحلى منها ريفي ومتربي في الريف وهيك هي بطاقة التعريف اللي بيها ندافع على محليتنا ومن خلالها نصل للعالمية إن شاء الله. باش يجاوبك واحد من الأصدقاء اللي أنت تحبهم ياسر عم محمد وموجود معنا على الخط. عم عليش حالك؟
3: أهلا أختي فيروس نهاري.
0: لبس عليك
3: ونحيوك ونحيو إذاعة تطاوين وبرنامج مراحيل وتحية لسي محمد بوشيبة شاعرنا كبير وفنان ضوء الأسود كل التقنيين وكل المعاقب في ذات
2: أنا حيوك سعدي تعياتنا أخويا عاش مرات
3: نحارك محمد أبار
2: الحمد لله إن شاء الله بخيرك وحبيب خير إن شاء
3: الله الحمد لله
1: الحمد لله الله يبارك لك يا سعدي الله يبارك لك
3: لمتنا فيروز
0: مرحبا مرحبا سعيدة
1: أصيلة
0: سعيدة بوجودكم معايا قال ريفي ومتربي في الريف وانت شو تقول لنا عم علي
3: والله هو ما هو الحديث سجون هو محمد شاعر والبادية وما عندنا في من قال
0: ايه؟
3: لكن الموضوع على البير هو قلتي
0: ايه
3: البير معناها هم يقولوا عليه برشا ناس هو معناها هو ما هو جعلنا من الماء كل شيء حي هو طبعا. بر ما فيش الماء معناها يسمى خالي يقولوا الأولين أنا هو مار البر خاطر الماء كل شيء يموت عاد وفي عليه برشا قصص معناها البير يقول له حتى معناها أغاني يقولوا جمال فاطمة يا سي خليفة هات ما دامني على البير وركياتة قول ما دامني نتلقى وما دام فوق البير ياخذ حق من فاطمة فوق الرحاوة تنقى تحير على عبد الغريب مباتة جمال فاطمة يا سي خليفة هات ما دامني على البير وركياته والشعر اللي بقدامي يقول يا ثانية بربي عليك شهادة قداش جاتك بنت في ورادة قداش صلتك بربي يقولي وانت قديم البني عندك دولي شيابين ناشدهم عليك حكولي وانت عليهم كم ليلة فاتة وقداش وردوا لابسات الحولي وصلوا عليك الصوف نظفة سرادة قداش غنوا فوقك منين قبل كان النجح حامي سوقك واليوم هاهم كابلات عروقك ارتدموا الجوابي لحد هم رشادة ونعيش تريت العرض خالي بوقك نجعك رحل منك وجاز بلادة تقلي قداش بنسمي لك وقداش نقعد يا علي نحكي لك على جيل سابق في البوادي جيلك بالعد كبر بنا وتوا ولاده واليوم هاني شاب حاب جميلك وارد علي بنيت الجبادة تقلي لا ريت حفر نزالي ولا ريت ممسوط الغطيث حمالي لا نجع لا مرحول سعلي أرفالي ولا خير جتني سابق لهادا يوم مقت عابدني الحمام الجالي درني مقيلة أسكرا ورقادة وطلنا نشدت على البنوتهم باقي البوادي سلفوا جرتهم نشدت علي عالية سمعتهم فنويت عز الكسب لنا الشادي اليوم مقت عيني حايرة مارتهم وقعدت علي وهمهم غرادة قتلي فوق راحوا وخشوا المدينة على الحريرة طاحوا واستعملوا المكياج فيه سماح وتصاوير ولوا عرض للرواد والكبار ماتوا كل قبور ارتاحوا وهذا اللي فرق نجع نومي عادة يا ثانية ربي عليك شهادة قداش جاتك نجع في ورد
0: عطيك صحة يبارك لك عم علي يبارك لك انت مع الثانية ولا مع البير عملي
3: أنا هي الثانية نفس المعنى
0: الثانية عاد ما هي اللي بحذاها الغيب واللي فيها الغيب
3: لا أي الثانية احنا حتى البر نقول السواني معناها عندنا برشة ومن نيام بمجمع متاع بيار يقول السواني مثلا عندنا برشة بس معناها تختلف بيسام نقول الحسي ونقول البير ونقول الثانية
0: وشنو الفرقته ما بين الحسي والبير
3: واحد بس هو
0: ظهر لي في
3: كل حد بيجي يسميه
0: اي اما لا ظهر لي في العمق البير اعمق شويه من الحسي
3: البير معناها اعمق في الطول
0: يعيشك عم علي واكيد احنا في كل مره ناخذ من عندك شويه معلومات وناخذ من عندك زاد شويه من الكلام اللي تقوله لنا على العادات وتفاصيل حياه اهلنا وجدودنا ايام زمان ونطلع عليك في بنقردان ونسلموا على كل الناس اللي تسمعنا في بنقردان عم علي
3: سلمنا على الجماعه وان شاء الله تدي سهرتكم طيبه
0: يعيشك
3: وان شاء الله معناها تعدوا سهره طيبه
0: ينور
3: يوسف
0: يا سيدي شكرا لك عم علي كان معنا عم علي بوقديمة من بنقردان ومن عند عم علي باش نمشي الحفصية في الصخيرة حفصية شحالك
4: اهلا وسهلا السلام عليكم
0: لبس عليك
4: عايشك تحية ليك وتحية لضيوفك وبارك الله فيهم على المقاطع الشعر الممتازة
0: يعيشك معايا طبعا الليله الشاعر محمد بوشيبه والشاعر وغنائي في نفس الوقت ضو الاسود ومعنا عبد القادر في المرافقه الصوتيه قال انا راني مزلت شويه مزلت نتعلم بشوي بشوي وكلنا نتعلم يا عبد القادر واهلا وسهلا بك حفصيه حفصيه انت خلطتي على البير والميراد من البير ولا ولا شوي شوي
4: رقصت على البير ورقصت عليه ويجبد بالحبل ويجبد بال
0: بالدلو جبتي بالدلو ولا لا
4: بس انا ما ريت شفته هم ما والحسي هو اللي ظل حذا البحر معناها قريب ما هوش طويل ثم حسيان كيف نمشي للبحر فيهم الماء الحلو ونجهرهم بيدينا ونجيبوا منهم الماء نشربوه
0: شرشارة
4: هما البير ثم انت والوطن تاع الوطا معنا
0: والاجواء نتاع الميراد الماء مازلتي مذكرتها من تمشوا مع بعضكم وتمشوا في الصباح بكري ولا في العشيه مؤخر
4: والله احنا ما مشيناش مسافات بعيده في فيروز احنا رانا تو ماهوش معناها خلطنا على البير صحيح ومين عليه صحيح ولكن ماهوش بعيد البير معناها روح حسب ما يحكونا قبل يقولوا طيبوا حتى غداهم في الثنيه
0: طيب وغدام وهزوا العبار، أمي تحكي لي على العبار
4: يهزوا، يقولوا هزوا الطاجين وهزوا الكسرة معجونة، واحدين يقعدوا في نصف الثنية واحدين يقعدوا يطيبوا الأخرين يملوا لهم ويجيبوا يجوا يلقوا هكا طيبوا وحسب محكونا لو ليرة.
0: صحيح صحيح،
4: أما إحنا هذا ما خلطناش عليه الحق.
0: إن شاء الله إن شاء الله بعض من المستمعين يخلطوا علينا في الساعة الثانية وناخذ من عندهم بعض المعطيات وبعض المعلومات فيما يهم البير والميراد. وتحية لكل المتابعين. حفصية أنت أكيد ما نجموش نسلم عليك من غير ما نسمع صوتك ولا لا؟
4: إن شاء الله.
0: حافظة حاجات على البير ولا؟
4: نجيب لك كان على البير.
0: هاتي قولي لي، هاتي قولي لي وتوي تفعل معك ذو معنا في الأستوديو. هاتي قولينا.
4: ما حرم

له وما حرمانا وقليها دا وطاحلت غادلت في ماء هريها لا سربال الورى لا دلال وطاحلت غادلت في ماء هريها لا سربال الورى لا دلال سنيت ملا ورا مهدى لا ورا لو مهلي

0: الله يكتب لها بيني واسمي وعسالة واسفان وقلبي لا ينولق عدال اسمي لا لا. ألو
1: يقولوا يا حفصية يقولوا احنا ورادة على المعطن على ذاق الزحام نسقوا البل ونطيروا على الخاطر غمام رشانة طويل ومنهابوا ليل لظلام عم محمد. يقولوا واللي قصدنا يلقى شراب هنا الورادة من يمشوا للبير يغنوا على البير وعلى ميراد الماء. ويعطيك الصحة يا حفصية وتحية تجيك من عند مريم حرابي ومن عند عادل بلطيف ومن عند مستمعينا اللي يسمعوا
0: هو غنى على الباد يا أخويا محمد.
1: إيه قال أنا ريف على أنا ريفي ومتربي في الريف. إيه وأنت شو بتقولي له؟
0: من ينبات فيها كل سيافي
2: فراشي
0: رمل وغطى السماء
1: صحيتي
0: ظل الجو متعدل وصافي وآخر يوم من فصل الشتاء وفوق الرمل تتمدد طرافكي وماهو الرمل المرضى شفاه يهد نسوم ما يحمي نسافي ويحمل كين قطرات الندى نسيع ناس للوال في المجافي ونسهل له محبوبي جفاه ونكتب ليه نغمات القوافي وحاير ليش ما رد النباه وحاير ليه ما رد النباه.
2: تحية ليك أختنا هذه ونحيي من القصيدة هذه شاعر
1: بسطوس
0: الكلمات اللي هو
1: بسطوس
2: ايه بسطوس بخشيم قلنا بسطوس شو هذا بسطوس اللي نحيوه وذكرت بكري
0: التحية لعم الفاضل ربح ونسلم عليه تراه
1: سلمك وسلمة وكلمني وقال لي رهني رني ديما في تواصل واتصال مع حفصية يسلمك وسلمة.
0: إيه
1: عم محمد
0: قول لنا على اللغز بعد الليله
1: قول لنا على لحظه نقول لك على اللغز برك عم محمد يحب يتفاعل معك.
2: قول لي امبات في هذه الفيافي قلت لها راهي قصيده الشاعر عبد الباسط بوخشيم من تطاويل من حيوه. قالت الاخت بيت احنا نقولوا لو كان الرماد يكتبوها باسمي
1: ايه
2: عساس فوق البرج نقعد فوق البرج نقعد رسمي لكن هي قاعد فوق البير
1: فوق البير يقولوا فيها
2: عندهم مكن في جهتهم.
1: لا لا غناها غناها مغنيت اي سمعت
0: أخويا إني راني سمعتها عساس فوق البير
1: عساس فوق البير حتى أنا سمعتها حتى أنا سمعتها عساس فوق البير يعيشك يعيشك حفصية باش يجاوبنا ذو في أقل من دقيقة. ولكن قبل هذايا خليني قبل ما نسلم عليك حفصية نعطيك اللغز لأنه لغز الأسبوع اللي فات كان الحل متاع الجحفة وعم فرج من الحامة هو اللي أعطانا الإجابة الصحيحة وبالتالي عم فرج يكون ضمن قائمة الناس اللي تترشح لقرعة العمرة إن شاء الله في نوفمبر 2026. القرعة والعمرة باش تكون من أهداء وكالة الأسفار بن قردان في نوفمبر 2026. وطبعا تحية لعم مصباح بقديمة مستشار البرنامج في اللمة وفي الجوائز والهدايا اللي يكونوا في اللمة وأيضا في قرعة العمرة إن شاء الله. شكون باش تكتب

0: الناس اللي لما نجمش تسمعنا خاطر زود قص على امتداد النهار والتليفونات او الراديونات ما نجموش يحلوهم, ولكن احنا اكيد سعيدين بكل كلامكم وبكل اطلالاتكم معنا. ذو في دقيقه نسمعك في تفاعل مع ما كنت تقول لنا حفصيه.
1: قل لي تفضلي.

واحنا وضعنا ان شاء الله زاهيه وان شاء الله لمتنا دايمه ودايره عليكم مستمعينا الكل, وان شاء الله انتم زاده زاهيين واوضاعكم الليله احلى اوضاع. قل لي لو الموال الساعة الثانية ما بقاليش مرشا وقت الساعة هذه, مازال عندنا الساعة الثانية نسمع من عندك الموال ذو. وعبد القادر مرحبا ومازلت موجود معنا, وعم محمد رجعنا لكم في الساعة الثانية من المراحيل, ما تبعدوش ياسر, خليكم معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار الليل من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بعدد من مناطق الجنوب الشرقي تثير تذمر عدد من المواطنين بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. جلسة عامة لمجلس الجهات والأقاليم يوم الجمعة للمصادقة على مخطط تنمية 2026-2030. وفي العالم، الجيش الأمريكي يعلن بدء سلسلة جديدة من الضربات على إيران. إلى تفاصيل الأخبار. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الكهرباء، تشهد عدة مناطق من ولايات الجنوب الشرقي انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي مع أثار تذمر المواطنين بسبب تأثيرها على حياتهم اليومية وتسببها في أعطاب لبعض الأجهزة الكهرومنزلية، إلى جانب زيادة معاناة العائلات التي تضم مرضى وكبار سن في ظل الحاجة المتزايدة إلى تشغيل أجهزة التكييف. الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة أوضح أن هذه الانقطاعات تعود أساسا إلى الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد قطعا مبرمجا للتيار

0: كهربائي للمحافظة على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وحماية الشبكة الكهربائية، مؤكدا أن مدة الانقطاع لا تتجاوز ساعة واحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. في المقابل، دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إحداث آلية لتلقي الشكاوى وتعويض المتضررين من الأضرار التي لحقت أجهزتهم الكهرومنزلية جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. يشتكي عدد من مربي الماشية بالمناطق الصحراوية بولاية تطاوين من تعطل عدد من آبار المياه نتيجة اعطاب في منظومات الطاقة الشمسية المشغلة لها، ما يهدد الثروة الحيوانية في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عبد العزيز الحرابي دعا السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإصلاح هذه الآبار وإيجاد حلول مستدامة لضمان تزويد القطيع بالمياه.
1: على أثر الموجة الحرارية التي تمر بها بلادنا واللي هي معناها كبرت إشكال كبير على مستوى الفلاح والرعاة في الصحراء.

0: العمليات معناها استباقية للصيانة، وإذا كان أمكن ممكن ثم محركات تمشي بمادة المازوت ولا اللي هم في الأوقات هذه معناها يحل الإشكال اللي لابد المندوبية تخدم عليها.
1: في ولاية جبس انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع بلدية زرات في أشغال استصلاح شاطئ زرات بهدف تحسين الوضع البيئي. المدير الجهوي للوكالة عصام ثليبي وأكثر تفاصيل.
2: حالات الوضعية البيئية اللي شهدها شاطئ زرات في الجهة المقابلة للكورنيش وين المركب الشبابي بالزرات، تم ملاحظة مستنقعات موجودة غاديك فيها مياه راكدة، وتفاقمت الوضعية بعد العاصفة اللي تعرضت لها السواحل التونسية في جانفي 2026. تم بالشراكة مع بلدية زرات تدخل لمعالجة الوضعية البيئية هذه اللي ساهمت في تكاثر البعوض وانبعاث روائح كريهة قلقوا منها المواطنين وصلنا فيها برشة تشكيات، باش يكون التدخل هذا بطرح المايس العالية وردم المستنقعات هذه برمال البحر لمعالجة الوضعية البيئية وتجاوز الإشكالية هذه واستصلاح الشاطئ اللي باش يرجع بعتالي الجمالية متاع المعهودة قبل، وإن شاء الله معناها الناس تتمتع بشاطئ جديد في ظروف بيئية ملائمة وظروف حسنة إن شاء الله.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قدم اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي التعازي إلى الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في وفاة والده الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر لوسيل بالدوحة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 2027 ستنطلق بداية من يوم الاثنين الموافق للعشرين من جويلية الجاري، وتستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق للعشرين من أوت القادم. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يوم الجمعة القادم للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي مساء اليوم شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحد من قدرة طهران على تهديد السفن في مضيق هرمز. في الأثناء ذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة، منها مواقع في البحرين والكويت والأردن، ردا على الغارات الأمريكية. أفاد مصدر أمني كردي بمدينة أربيل عاصمة أقليم كردستان شمالية العراق اليوم بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في المدينة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 6 مواطنين فلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات 24 الماضية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 430 ألف شخص في لبنان لا يزالون نازحين في جنوب البلاد على إثر العدوان الصهيوني على لبنان. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الليل من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: شريعة حمورابي. في أوائل الألف الثاني قبل الميلاد قامت في بلاد الرافدين العراق حاليا أسرة حاكمة جديدة عرفت بسلالة بابل الأولى، اشتهرت بملكها السادس حمورابي الذي كان عصرئذ قائدا عسكريا وسياسيا ومصلحا ومشرعا، واستطاع بهذه الخصال أن يوحد البلاد وتميز عن سابقيه بسن قانون في الألف

0: في الثانية قبل الميلاد تسري أحكامه في جميع أنحاء المملكة، عرف بقانون حمورابي الذي يعد من أولى الشرائع المتكاملة في العالم، حيث يجمع بين القانونين المدني والعقوبات فضلا عن الأحوال الشخصية. تضم شريعة حمورابي 282 قانونا في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية، ووضعت معايير التفاعلات التجارية، وفرضت الغرامات والعقوبات لتلبية متطلبات العدالة، وحفرت شريعة حمورابي على مسلة ضخمة من الحجر الأسود يبلغ وزنها 4 أطنان. والنص الذي جمع في نهاية عهد حمورابي ليس إعلانا للمبادئ بقدر ما هو تجميع للسوابق القانونية وسط الجمل النثرية التي تحتفي بحكم حمورابي العادل والتقي. وتقدم شريعة حمورابي عددا من أقدم الأمثلة على عقيدة العين بالعين أو قوانين القصاص. تشتمل شريعة حمورابي على العديد من العقوبات القاسية التي تتطلب أحيانا قطع اللسان أو اليد أو أي جزء آخر من جسد المذنب، ولكنها تقدم أيضا أقدم الأمثلة على اعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته. وتتراوح المراسيم بين قوانين الأسرة والعقود المهنية والقانون الإداري، وغالبا ما تفرض معايير مختلفة للعدالة على طبقات ثلاث في المجتمع البابلي: الطبقة المالكة والأحرار والعبيد، وذلك في سبيل تحقيق العدالة للمساواة. وتعرض المسلة التي تحمل نقوش شريعة حمورابي حاليا في متحف اللوفر بباريس باعتبارها أقدم الأمثلة على شريعة قانونية مكتوبة سبقت كل قوانين العهد القديم والجديد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مهما كان الطريق طويل
5: نطوي النهار مع الليل
4: بشعرنا والمواويل،
5: مهما كان الطريق طويل
4: جيل ورا جيل
5: تعيش الحكاية والقافلة تسير، مراحيل
6: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار وخراف محاكي شيابين، نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار وين الجنيدي ناظم الأشعار.
5: مراحيل
4: رحلة الأدب الشعبي
5: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
4: والجنيدي الجامعي.

0: يا بيرو معلا عزدين خلفة بدينا معها ساعة ثانية من المراحيل وأكيد نعاودوا مرة أخرى نرحبوا بكل الناس اللي تسمعنا ومتابعتنا عبر موجات إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل. نذكر فقط أنه مستشار الحصة للمراحيل عم صباح بوقديمة نسلم عليه ونسلم على كل المتابعين اللي التحقوا بالاستماع ربما لنا وممكن فما ناس ما نجمتش تسمعنا الساعة الأولى لأنه الضوء مقصوص عليها, فإن شاء الله كل الناس يكون موجود عندها ذوق وتسمعنا, وإذا ما سمعتناش الليلة تسمعنا في الإعادات للمراحيل أهلا وسهلا, وتسمعنا الأسبوع الجاي لأنه في الصيف وفي الموسم الصيفي حتى نعطي فرصة للمستمعين لأنه نعرف التليفونات كثيرة والمستمعين يطلبوا بشكل كبير حتى يشاركوا في المواضيع ويشاركوا في الألغاز اللي نقترحوها في كل حلقة. على هذاك نعمل حصة للضيوف وحصة للمستمعين في نفس الموضوع باش ناخذوا معلومات باش ناخذوا كل التفاصيل اللي تعرفوها فيما يهم مواضيعنا. وموضوعنا للأسبوع هذا هو البير الماء المعطن والتفاصيل اللي كانت محاطة بعيشة أهلنا في لحظات الميراث في لحظات السقي. شو تعرفوا البير؟ علاش بير اسمه بير المراحيل وبير اسمه بير بخروبة وبير آخر اسمه بير
1: جديد
0: علاش يسموهم على العروشات والا على
2: عندنا يعني تجي قريه ولا حي ولا معناها حتى معتمديه مسمي بير الاحمر بير عبير بير 30 يعني قريه كامله
0: وبير ماتر والابيار والابيار ما شاء الله. ونعرف انه الحياه تكون مرتبطه بحول البير البير والا الشرشاره ولا العين. في الاول كانت العين يتبعوها ويمشولها ويعرفوها والبل تعرفها. احنا حكينا انه الجمعه اللي فاتت والجمعه اللي قبلها انه البل ما شاء الله تعرف المصادر نتاع المياه وعلى بعد كيلومترات وتمشيلها وتهز مليها للمورد نتاع الماء. فالناس تعيش وكانت العائلات والقبائل واللبادي كانوا يمشوا الى المعاطن الماء ويلوجوا عليها ويبحثوا عليها ويعيشوا بحذاها. هذايا شويه من التفاصيل اللي نعرفوها من عند مستمعينا, ولكن في الساعة الثانية مازالوا موجودين بحذنا عم محمد بوشيبة عمدو الأسود وعبد القادر أول مرة موجود بحذنا في استوديو هذه ذاعة تطاوين وفي استوديو نجيب الخطاب. أهلا وسهلا مرحبا بكم. وعمل جنيدي يلتحق بنا في الساعة الثانية. عمل جنيدي شحالك؟
3: مرحبا بك خيرود, تحية لك وتحية لمستمعي المراحل عبر مؤسسة التطوين وبانوراما. في الحقيقة سمعت الجزء الأول بمعنى في جزء كبير وفرحت بوجود صديقي محمد بوشيبة وضوء الأسود وكذلك عبد القادر مهرتش مهركل مرحبا به في المراحي.
2: حتى لما يعرفهم في الجامعة يعرفوه بصوت الله يبارك فيك. شني حالك سي جريدي؟
3: لباس خوي محمد الحمد لله.
2: الحمد لله نسأل عليك إن شاء الله ربي
1: ديما نسأل عليك سي جنيدي وإن شاء الله لباس يا أخويا وراك غني على التاريخ.
3: بارك الله فيك عايشك يا الله.
4: سمعت ياسر سمعت ياسر محمد
3: وربي يخليكم إن شاء الله.
1: ربي
3: يعزك. أنا كلمة في برشا مستمعين يحبوا يبلغوا تحياتهم لأسرة المراحيل المستمعين الأوفياء أذكر منهم الهادي المشي مدلة صغيرة محمد المديهين من بن قتال
0: طبعا عم محمد داي
3: محمد كذلك مبارك مبارك من غرنوش مجموعة كبيرة محمد علي بن سالم كادي عبد المجيد ببريدة مجموعة كبيرة يحيوا يفرحوا بالسلام ويفرحوا لأن نذكر أسميهم في الراديو
0: طبعا وياخذوا في خطرهم لكن ما قلناش اسميهم وما قلناش تحايا تحايا نتاعهم يعذرونا ولا يعذرونا
3: على كل محمد بوشيبة بنسأل سؤال بعد القصيدة الشهيرة جدت قصيدة أخرى في نفس السياق عرفت القصيدة المشهورة ولا
2: اللي هي لا درت المرأة لا
3: عرفتها ولا ما عرفتها
2: ما عرفتهاش قصيدة عد متعددة
3: درت المرأة فرحان بالذرية
2: قلت لك توي كلمة قلت درت المرأة هشتري أنا قلت كيف يقول لي هيك القصيدة عملت مشهورة
3: درت المرأة فرحان بالذرية شرطت على ولدية ليجوا ولا تمشي قداهم هي
2: الله يرحم الأمين نطرش يقول لي يقول يا يجو يا تمشي قداهم هي خلي
0: الله يرحم الأمين الله يرحمه الله
3: يرحمه على كل هي وأنت تتحدى نحن نتحدثوا على الزواج نحب نهني كل المتزوجين الردد واللي بيش يتزوجوا خلال شهر
0: إن شاء الله ربي هني على الجميع على الجنادي إن شاء الله بالمناسبات والأفراح اللي تملى كل عائلاتنا وكل بيوتنا التونسية باش نمشوا مباشرة للكانو كان معك عم الجنادي وبعدها نسمعوا طوايف طوايف المرة هذي عيون الزركين اثنين جو بحذنا أول الأسبوع وسجلنا معاهم مع الحاج ذوي موسى وسمعنا للأغاني متاحهم ولنوعية الأغنيات اللي قدموها بعد الخرافة باش نسمعوا طوايف عيون الزركين أو طايفة عيون الزركين اثنين وتو نعطيكم شوية معلومات على الطايفة هذه أي طوايف الحمارنا من طوايف الحمارنا طايفة عيون الزركين اثنين اللي كانوا موجودين معنا في الإذاعة واستديوهات الإذاعة سجلنا معاهم عدد مهم من الأغنية متاعهم خليكم معنا عمرو الجنيدي وخليكم معنا مستمعينا الحكاية وطوايف بعد الحكاية

0: أصدقائي المستمعين، خرافتنا الليلة خرافة قديمة، ويحكوها جدودنا وجداتنا ولجيالنا. الحكاية هذه بعثها المستمع الوفي ساسي العجال من العرقوب.
1: الكانو كان
0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على راجل نية بوهالي، ولكن يستعقدوا فيه الناس ويحنوا عليه ويعطوه الفلوس والفرنك اللي صوره يدسه، وبعد ما يلم كمية كبيرة يمشي للغابة من غير ما يفيق به حتى حد، ويهز معاه غمر حلفه ويختار بلاصة متعلية ويبدأ يهرس في الحلفة بالمدق ويقول هنا والخير هنا والخير هنا. ونهار من نهارات تعدى الصياد يا أخي، قعد يسمع فيها الراجل وهو يهرس في الحلفة ويقول هنا الخير هنا الخير. هاي يقول هاك الصياد قعد يستنى فيها الراجل اللي يهرس في الحلفة، ومنين راه أروح مشى لبلاصتة القير الشادة كبيرة اللي يهرس عليها في الحلفة. هاي يقول هاك الصياد قلب بك الحجرة الكبيرة ويلقى تحتها حلاب منافس بالذهب، هزه ومشي. ومن غدوة رجع هاك الراجل النية لبلاصت الحجرة الكبيرة باش يهرس الحلفة، لكن كيف شبح مليح للحجرة تفطن ولاحظ مليح الحجرة مقلوبة والحلاب ما يلقاهش شيء عيونه يبان ليش حد. هاي يقول شبح راجل وعرف اللي هو صاحب العملة. هاي يقول رجع الحجرة لبلاصتها وقعمز يهرز في الحلفة كيف العادة والعواين، بدي يقول كان خلاه راه ربي ملاه. هاي يقول سمع هك الصياد وقال صار الحكاية هيك، تو نمشي الرجع خليه يتعب. هاي يقول مول الحلاب بعد شوي وتدرق، وهاك الصياد رجع الحلاب لبلاصتة طامع باش يزيد يتعب ومشي على روح. ومول الحلاب رجع هذا أمانتة كاملة، ومن غدوة رجع عن نفس البلاصة يهرس في الحلفة ويقول اللي يبغيه الكل يخليه الكل. والصياد يشبح فيه ويسمع، وخرفتنا هابا العام الجاي يجينا الصابر.

شاي.

معبود محيهن العطافيه نرجع وخالق البيض وسود بلا بيه ما تمحجه خلاويها مال في الأرض مرصود ولاجواد في الشعر ترجع خلاق فرح والدائرة بعود والأيام درجة بدرجة خلاويها ناس يركب الخيل ويمشوا على فرد قربه خصيص العقلبات مكمود للعلو لا قاد يرقى هلايها زغرت الذهب للسود بغث مهدود وكل حد مفهوم برجاه وصلوا على بدر البدور ملاي محمود شفيعهم تفيه نرجاه.

هو يا يمشي على فرد نية وما لا طالب عمالة إن شاء الله العقوبة هنية هو كهيه الحاد يأخذ أيامه ويتمر به ثنية هني العمر من حاد جارة ونافي أفعال ردية هو عيه العيب قصر صغارة وهذه يا مسعية ولا أسلام ولا نصارى بدين خوك أراه أخويا هنا شعر عندي أفكارة ومن جد لجد لي وبالحق مش بصارة ولا غلط تردوا عليا وهي هاي هاي بحفزة رجالة وفيه المحافل قوية وما لا طالب عمالة إن شاء الله العقوبة

0: هي كانت طايفة عيون الزركين سنين
1: حمار منها.
0: أي أي.
1: وإن كان الصوت يختلف
0: على طايفة
1: البنك وانتم في القصب في سيدي مخلوق.
0: صحيح صحيح. فقط خليني أقدم عم جنيدي تحية العم طاهر الزيتوني وقائد الطائفة اللي هو محمد بن نصر الله الزيتوني وكل أفراد الطائفة اللي كانوا موجودين معنا وطبعا بحضور وبوجود زميلي واللي كان نسق جيتهم إلى إذاعة تطاوين الحاج الضوي موسى. فشكرا ليهم على جيتهم وعلى سعة بالهم وعلى الفرصة اللي اعطوهن حتى نسجلوا من عندهم الأغاني متاعهم والصور الفنية اللي قدموا فيها في أفراحنا ومناسباتنا. نذكر هذه طائفة محمد بن نصر الله الزيتوني وهي طائفة عيون الزركين اثنين في جابس. شكرا لهم وفي كل حلقة نقدموا واحدة من الأصوات متاعهم. عم الجنيدي ملتقانا يعيشك عم الجنيدي.
1: وإحنا هو الإنسان في تحوّد
0: أي.
1: يسمع الصوت معين في فرقة معينة يقول لي يستانس بهك الصوت. أتعرفش احنا عليش أصوات وبنتم تربينا عليها منذ الصغر. أتعرفش يعطيهم صحة وكلهم قاعدين يدونوا في التراث. حبيت فيروز قبل أن نخليكم أن نحيي زميلي الشيد أبو زاخر وكذلك عبد البسط جريدة وعادل جميل تحفون وكل العاملين في إذاعة تطاوين وكل المستمعين وإلى الملتقى
0: إن شاء الله يا ربي. كل التحية تجيك عم الجنيدي من عند كل المستمعين من بينهم عم خليفة بوسرة من بينهم مريم الحرابي من بينهم عم زين العابدين الحميدي من بينهم عم مصطفى الرجيلي وخالتي زهرة من حاسي عمر عم زين العابدين الحميدي وزوجة ناجية من مارس. كل التحية ليهم متابعينا ومستمعينا اللي كلمونا ويحرصوا في كل حلقة إنهم يتواصلوا معنا ويسألوا على حوالنا. عم حبيبة غريب وخالتي عيشة في بني زلطن أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كمال هبها من مارس قداش من حلقة يكلمني يتواصل معايا وننسى أن نقدم له تحية كمال. فأهلا وسهلا مرحبا بك كمال مستمعا وفيا لإذاعة تطاوين وللمرحيل عم علي بن سلم كادي عم الهادي بن علي عم صدق رابح محمد مديهين وفتحي ملحام. ما كلمني في الكواليس وقال لي فيروز التهليم متاع البل الجمعة اللي فاتت هو عم صدق رابح رانا عملنا عليه جو ورانا الأجواء العائلية اللي كانت وحنا نسمعه في التهليم تو بعد شوية نعود لك حتى دقيقة من تهليم فتحي لك خصيصا ولكل مستمعينا اللي ممكن أول مرة يكتشفوا التهليم اللي هو طقس من طقوس الغناء اللي يقوموا به رعاة الإبل وقت اللي يبدو يسقوا في الإبل. عم علي مصدق أهلا وسهلا ومرحبا بيك. الكثير من الأبيات اللي بعثوها لنا عم عبد المجيد ببرديعة وعادل بلطيف ومريم حرابي نقراهم إذا بقى لي وقت وإلا إذا كان ما بقاش وقت الأسبوع القادم في حلقة المستمعين والحلقة الخاصة ب المستمعين أكيد نقرأ كل الأبيات. عم خليفة يقول تحية لكل العاملين البير والجمل جملك يهدر فوق بير الغدة. محمد خليفة يرسنا ويرد جملك يهدر فوق بير الهيبة. محمد خليفة يرسنا ويجيبه ما شاء الله عليه. عم محمد خليفة يقول تحياتي لأبنائي وبناتي المغتربين ولكل من يعرف عم محمد خليفة بصرة يا أهلا وسهلا ومرحبا بيك عم خليفة. أم شوقي أهلا وسهلا ومرحبا بيك. نسمعوا مراوحة من عندكم عم محمد بشيبة والفنان ذو الأسود وعبد القادر. تسمعونا حاجة بعدها نرجع للمستمعين ولموضوعنا الليلة البير وللغز متاعنا. مدينة في مدينة لا فيها الأكل والشراب لا فيها الكلاب والنبيحة لا وفيها الموت والدفينة لا. كان عرفتوها 75-78-900 بعد المراوحة اللي باش نسمعوها من الاستوديو الآن. نبدأ في استقبال تليفوناتكم مستمعين. يلا من عندكم
2: يا سامة نعطيك كمار
3: يناشدين

0: وشكرا.
1: عيشكم. شكرا لكم. تيكم الصحة. تيك صحة ذو. وتيك صحة عبد القادر في المرافقة وعم محمد أبو شيبة. نسمع من عندك عم محمد بعض الأبيات في ختام الحلقة بعد شوية. لكن عنا المستمعين في الانتظار. ولكن قبل ما نمشي للمستمعين أكيد نحب باش نسمعوا شوية الأبيات. ونعطيك الفرصة ذو نسمعوهم إن شاء الله. فقط خليني نمشي إلى بعض التحية اللي وصلوني من عند بعض المستمعين. فما تحية جينا من عند عم ناجي ناجي يقول ريزورة ضعيف في بعض الأماكن, ويقول لي البير والثانية والثماد تعرفيهم ولا ما تعرفيهم شي عم ناجي. المستمعين توقلون اللي معنا على الخط. هاجر النحال أهلا وسهلا ومرحبا بيك. بعض التليفونات أو بعض الرسائل اللي جينا من عند عم علي بن سالم يقول تحية لك وللضيوف متاعك. كادي فرمادة أهلا وسهلا مرحبا بيك عم علي. أحمد البعبيدي يقول ألف سلام عطير الحمام وألف تحية مع نسمات العشية. تحية لك فيروز ولكل فريق العامل والفنان القدير محمد الغمد وعمار وكل الضيوف اللي موجودين معاك. أهلا وسهلا مرحبا بك أحمد. ولبنى النحال أيضا تقول كل العائلة تحية لكل ليك لبنى لكل العائلة اللي موجودة في بن خداش وإلا في كل مكان يسمعون عائلة النحال. أهلا وسهلا مرحبا بكم. بعض الأبيات نحب نقراهم لعم عبد المجيد بوبريديعة اللي بعث لي بعض الأبيات. شو يقول عم عبد المجيد؟ وأكيد نكمل بقية الأبيات إن شاء الله الأسبوع القادم. يقول تحلى السهرة مع مراحيل يخبرني على زمان البير وفيروز توفي على الكيل تحكي وتفسر تفسير. تحلى السهرة مع مراحيل يخبرني على زمان البير وفيروز توفي في الكيل تفسر في الواقع تفسير. هذي عم عبد المجيد ببرديعة ما شاء الله عليه في الارتجال وفي الكتابات مباشرة. يقول اردي واردي على البير دربي حبالك وقفي مع الخال وقفة والحق لمن يسالك. بعض الأبيات اللي بعثتهم لي مريم حرابي يا بير ريتك بالرشاد مجمم ولقعد مبروكة عليك تخمم ومكتوب لك يا بير ربي رادة غبي ولا غبي غبي مسربك وتفرقوا الفر الورادة. مكتوب لك يا بير ربي رادة غبي مسربك وتفرقوا الورادة. يعني المسرق المسرب التقة غبي غبي غبي مسربك وتفرقوا الورادة. المسرب اللي كانوا يمشوا فيه ويعرفوا بيها ثنية الورادة التقة ما عادش موجود. المحا ما عادش موجود. وعادل بالطيف بعث لنا بعض الأبيات أيضا تو شوية ونقراهم. فقط عندي تليفونات في الانتظار. عم الساسي عجل ظهر لي معي على الخط. عم الساسي شحالك؟
2: السلام فيروز.
1: لبس عليك.
2: تحية ليك ولضيوف القدم وجدد.
3: احنا نحيوك احنا بدورنا.
4: حيوك الميدان سيدي.
2: حيوك. اكبر تحية وتحية في مصباح وقدام وزوري تجانا خادم الشعراء.
1: طبعا.
2: وكل من يعرف ساسة عيال وكل من يعرف فيروز جباهي.
1: يحيشك يا اخي بخاطرك.
2: تحية ليكم وشكرا عليك على البرنامج الناجح بحول الله. الموضوع الليلة موضوع البير ما؟
1: ايه البير.
2: البير. قال لي يا بير وردوش عليك بنفسه هم ثلاثة والباقي ستة.
1: بعت لي ولو المكحل ستة راي.
2: بعت لي البير فيروز هو كل قبل هو الانترنت زي تو هو الواحد يتعارف غادي والخطبة غادي والهروب غادي تم من البير والدنيا كل شيء في البير. فهمتني؟ البير ناس قبل ما أنا وضحي ثم حتى اللي يجي يقعد عليه بالليلة وبالواحد ينزح البير يجوا يردوا الغنام يسقوا فهمتني والرادة ويقعدوا ناس بهين قبل اللي يجي الضيف الفارس خاصة يحترموه يسقوا له الفرس بتاعه والحصان بتاعه والأول فهمتني والكبير إذا ما خلوش يستنى العزوز والشيذاني ويردوا ثم اللي يستقبل الغنام تقام ثلاث أربع غنام وثم المرسال هذه يحطوه هذا البير يرسل بالسعي يبعتاش مع بعض تبدأ 200 شاه ولا حاجة لا يقطع بالقطعة بالعشية 30 يملوا جواب قد ويشفوه أكل واحد والبير هو كان كل
1: شنو الفرق عام أساسي بين البير والثماد؟ شنو الفرق بين البير والثماد؟
2: الثماد ثماد قصير ما يكونش حتى دابة 5-6 متر والبير غاري
1: والحاسي والحاسي
2: والحسي
1: والحسي ولا الحاسي؟
3: الحسي
1: الحسي والثماد واحد بركة؟
2: وإيه واحد درك الحسي تلقيه حفل ما يصحى طويل ياسر ما أما البير ثم اللي تلقيه حتى بالأربعين بخمسين سنة كردي وزي العاتي وزي دير برشا بيار معناها تلقاها طول ياسر أرجو وينزح يا شيء يعبوا منها شوي ينزح يقعد يجموا فيه يسموه يجموه همت يقعد يستنوا فيه ثم يقعد حتى بالنص نهار وبالواحد ويجوا الأول الأول جماعة السعي هو يستنوا مساكين ثم كتير بس تم حتى اللي بس تم خلاص وناس أخرين يردوا ويردوا بالجرانات متاع متاع قرب قبل قرب كتاعف قرب متاع سروس يردوا من بر بعيد حتى مشي أنا ست سبع سوايع ترجع تجيها من يرد من عقب الليل أو كان أول الليل وقبل كان كما قلت لما واحد منها قبل جاء على الفرس فرس كان يجي عليها ولده وعنده شكون يحب فوق البير لكن سيقول احترموا سيقول فرس وقالوا له بيت شعر قال يا هوه قال هوه يا هوه قول هوه كانت ماشي ويومين جي ثلاث ومير التاشي قال أروح الولدة عرف الحكاية على ولده أروح الولدة مد الفرس قبل يروح الشيبان يحترموه تفلق من الفرس تربطها غادي قبلها بيت شعر
1: فيه
2: قال قال يا فرس اسهر الليل وشد ميلي للثنايا حمامة فوق من البير بعثهم على الوصايا فهمها هو اتفل هكا
1: فهم الوصايا عد بهيش
2: تلقى الفرس وفهم الحكاية قال لباباها قبل الليل قال الفرس سكة وشي غادي لصحابه فهمني جيت من الصبح قال راقي في بلاصة والفرس مربوطة ما يقول لك ما فهمنيش هذا قال يا فرس قال لك بسرت لين ما شديتش من الثنايا مشيتيش لحمامات البير اللي بعثها هذه الرسايا قال له فرس ناس طفل عرض وش قال فرس سهرت الليل وشدت من الثنايا شدت حمامات البير اللي بعثها هذه الرسايا كانت كذلك الناس بحالتها شرسيه هابت معها تا يوم شربوا صباح قال الفرس لقاها عرق هذا حد تمشي من سماها
1: ما زالت كروح من البير يحيشك ياخذ بخاطرك عم الساسي وشكرا انه سهرت معنا انه سهرت معنا الليله وتسهر معنا في كل حلقه من حلقات المرحيل. عم صباح العدواني يكلم ويتواصل معنا ويعاود حتى يشارك معنا واكيد احنا كان موجود معنا في اكثر من حلقه من المرحيل وسعيدين باطلالاته معنا. عم صباح اش حالك؟ مرحبا بك.
0: لاباس عصام.
1: اش حالك انت؟ لاباس عليك؟
0: الحمد لله رب العالمين. شنو حالك؟
1: لاباس الحمد لله. اش حالك انت؟
0: لاباس. انا حالها سخانة شوي هيك دارين.
1: الحمد لله متوع ربي ما هو وقتها ولا لا؟ اش بنجي؟ اش بن شاء الله ربي يبرد علينا.
0: شنو حالكم؟
1: بخير. اش حالك انت؟
0: تحية ليك ولضيوفك الكرام ومحمد بوشيب وسيدو صديق الآخر
1: عبد القادر
3: وحنا نحيوك سي مصباح. الله يبارك فيك. إن شاء الله
0: إن شاء الله مع الخير.
5: حيوكم مشكور. الله
0: يبارك فيك. عليكم
3: الحمد لله صديق الخير.
4: حل قبل في الخير. حل قبالي
5: هاي برد علينا إن شاء الله.
0: لاباس
1: الحمد لله. أش تقول لنا على البير عم مصباح؟
0: نقول لك الساعة الأول نقول لك إن شاء الله هاك حد السو
1: إن شاء الله
0: يبرد بالجو وما عادش نقص الضوء.
1: هذه لازم نتخلى فيها من الأول. هذه لازم أول حاجة قلناها من أول الحلقة.
0: والله هذا عاد السو
1: إن شاء الله.
0: يبرد الجو وما عادش نقص
1: نقص علينا الضوء إن شاء الله. إن شاء الله
0: تعبنا الضوء وتعبنا الماء وتعبنا على كل الحمد لله.
1: الحمد لله. لازم البريميس ولازم الشمعة متاع أهنا يمز ما لازمها تبدأ حاضرة في الدار.
0: لا لا ذرية حفظوا كيف تجي كفتيلة وحفظوا كيف يشعلوا فتيلة ويحوا مع الزيت والدنيا دخل بعضها
1: إن شاء الله حكا حد السوا عمز بقى إن شاء الله حكا حد السوا. باهي قولنا على البير.
0: البير
1: قولنا على البير شقلت عليه ولا كان قلت حاجة عليه؟
0: البير ما قلت لي شيء لا معناها قلت لي لكن فيه عديد القصائد. البير ما هو معناها المورد بتاع الناس قبل
1: ثلاثة
0: على ذكر مذكر قلت السماد. السماد هو تبدو حفرة كبيرة شوي وتسمد شوي شوي ما يشكل الماء الغزير اللي يعبوا منه هاب شربة المي. والبير والحسي هو أكثر منه هو شوي.
1: وثم المنقع زادة وثم الشرشارة وثم القطار وثم برشة حاجات نجم نحكوهم على البير أو على الماء بشكل عام والسقي بشكل عام والشرشارة وغيرها من المصطلحات والمفردات اللي ساعات نسمعوها ولا نقراها في بيت شعري يقول الشاعر.
0: العين
1: طبعا عيون الماء العيون الماء طبعا
3: العقلة والعين
1: وغيرها وغيرها.
0: محمد هذا يعرف العيون هذا كل شيء يرد عليهم.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وصلي على النبي. عم صباح
0: والله لما انا قلت لك يا مد مريض شويه.
1: لطف عليك لطف عليك. سعيدين انه سمعنا صوتك.
3: صلى باش
0: نلاقي مجموعه سمحه
1: ينور
0: ربيين وجرم تحيه.
1: يفضلك يفضلك انه نسمع صوتك.
0: قول فلوس لما بنقول لك على حاجه على
1: قول.
0: المده
1: ايه
0: المده جتني رساله يقول بعث تقحيل جواب تسال فيا. الرسالة جايتني من كحال. كحال يعرفوها الجماعة بعد كحال جواب تسأل فيها قالت مش هم لي اللي وقت لمنه سهل علي. أعطيك معلوماتي قصة طويلة مترخص حياتي من كنت في قلب الصحاري مباتي أنا والغزل والهوش فرد ثنية وميت الغدير تبدأ حذايق التي نشرب ونصدر الله ظلمة فيها جاءت نصدر وخش الظاهر معايا ولد مغروم بيا السهر غناي في ضرب القصابي مهرم وحال ما يدولش الغاش بيا وعندي فحل طول العزيلة زهر هو يعتبر قايد يصير فيا قلت لي كان لازمنا نلتفوا ومن بعد نجروا بالمسير نخفوا كما طيور من فوق الصبح نصفوا والرمل كيف جبال يحذي فيا وفي الحين أبيه الجمن نلتفوا جب درس فيه ملام يظهر فيا لا نشفوا سيارة ولا نعرف تركتور لا كركارة ولا نسمعوا به اسمها جزارة ساعات يدعي به سيد علي إذا كان دام الواد في طيارة مزوم باش تبعث تعازي فيها إلا راحت أيام الدلالك قالت راحت أيام الدلالي ورجعت علي مؤخرة على التالي تبهزلت يا شاعت تنكد حالي طلع جيل ما عنداش حاجة بي باعني وشرف بلاص يبغالي يحور رحل قرب قد الكرفية فضل جواب وقل لي وقتاش هذاك الزمان يولي وقربش أيامي علي وطلي ولي مشيت إلى الفالة جاية كل مشي من معادي ولي جزار بشتكي نرحي فيا جزار فيكي تكي وصبحة أيامك يا كحيل تبكي ومعاد صدر حنين اللي تتكي وقدر عليك الله يا عوفية وكل من شعير يضل مش مزكي جه يوم يلقي سوء سرونية الناس جبت معاني أصبح اسمي واللقب عدواني تعلمت من شك والبعير بكاني وباسط قريت اليوم بين يدي ونهدي تحية لكل من يصغاني صلوا على المختار
1: صلى الله عليه
0: وسلم.
1: يا عيشك اخذ بخاطرك. شكرا لك عم صباح ونسمعك ديما ان شاء الله في المراحيل. شكرا لك. شكرا تحية
0: جنيد الجامع يا اخوي جنيد
1: الجنيد وعم صباح وكل
0: محمد غمض قول لها قول لقيت ما
1: مرحبا بيك مرحبا بيك والجن ومحمد وكل المجموعه اكيد
0: كل سلمى وكل المستمعين وكل اهالي البحيره يسمعوا فيه وكل اهالي بنخداش وكل تونس
1: والناس اللي تسمعك كل الناس. ما بقاليش برشا وقت عم صباح اكيد نرجع لك ونسمع صوتك ديما وديما تنورنا وديما مونسنا. عدل بالطيف يقول يا بير سوسة جاك شي من يملة بوعين سودة والشعر بالحملة يا بير انبيني على الوردة يا بير خبرني خبارك صادم عامين ما جبد عليك بنادم يا وارد على بير 50 والحبل 30 قامة زعم الحبل نزل 50 ولا البير طلع جمامة ومن عندك عم محمد بيتين او ثلاثة نختموا بيهم باش نعطي الكلمة في دقيقة الضوء يقدم لنا الإهداء اللي يحب يقول هنا الليلة.
3: والله زاد فكرنا الشعر سي مصباح العدواني اللي نحيوه توا بقصيدة حلوة باهية على البادي على البل نقول ما زلت خبر برا من الكاترة القارة وني والمرة وما زال في ذهني عقاب صبرة وما زال مني

0: يقول لشيعت وروس العلوي قاعدة شهادي وكان صاغني صاحي الضمير قنعته ويكشف عديد أسرار في جرادي وتاريخنا ينبيك لرجعت وانشد كبار السن في ميعادي وما زال عندي شاي دا منفعته ولوجي الفيافي نزهت نبادي وكان عقدنا يفزع ليا فزعت وفرساننا يفدو نهار الصادي ولي وقت لريجة الخلاف اندادي.
1: والبقية نسمعها في حلقة أخرى عم محمد.
0: البقية
1: من عندك كلمة الختام ذو الأسود. شكرا لك عم محمد بوشيبة عبد القادر وذو الأسود. ذو الأسود في أقل من دقيقة.
2: هذه قصيدة صغيرة
1: حتى بيت. بشكل سريع.
2: شد معي.

0: الله يرحمه وإن شاء الله ربي يرحم كل المؤمنين والمؤمنات وإن شاء الله يا ربي لا يفقدكم ولا يغيبكم على حد عزيز وغالي ونتقابلوا ديما في عيلة المراحيل وفي سهرة المراحيل سهرة كل أربعة. ليتكم أسعد الليالي. شكرا لكل المتابعين وللزملاء.
1: أصدقائي المستمعين قول لكم هيا تصبحوا على خير.
2: أهم أهم أهم أهم أحيم نبدو بسم الله هو المعبود يبارك في الغلة الخير يجود أهم يا جيباء قمح السباء الشرباء ما بترباء طقي هتقق ما فيها علق أهم أهم مصيها مصيص أحلى من الميس ما زلت سبي نمشي ونجي عالبيت أمي أهم
3: موجز الأخبار
4: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. يشتكي عدد من مربي الماشية بالمناطق الصحراوية بولاية تتوين من تعطل عدد من أبار المياه نتيجة أعطاب في منظومة الطاقة الشمسية المشغلة لها. انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع بلدية الزرت في أشغال استصلاح شاطئ الزرت. أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 48 و400 ألف هجرية 27 و2000 ميلادي ستنطلق ابتداء من يوم الاثنين العشرين من جويلية الجاري وتستمر إلى غاية يوم الخميس العشرين من أوت المقبل. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يوم الجمعة القادم للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أعلن الجيش الأمريكي عن شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران. في الأثناء ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة منها مواقع في البحرين والكويت والأردن ردا على الغارات الأمريكية. نهاية الموجز. إلى اللقاء.
3: إذاعة تطوين.

قلت انت النشوة والكاس غرامي هو انت, انت النشوة والكاس غرامي هو انت, علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت, انت النشوة والكاس غرامي هو انت, انت النشوة والكاس غرامي هو انت, علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انتي.

انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك.

انك بتراضى علشاني شايفة شايفة يا ماما شمع منور قدامي سمع سمع يا ماما انك بتراضى

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل من إذاعة تطاوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. يشتكي عدد من مربي الماشية بالمناطق الصحراوية بولاية تطاوين من تعطل عدد من أبار المياه نتيجة أعطاب في منظومة الطاقة الشمسية المشغلة لها. أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 48 و400 ألف هجرية 27 و2000 ميلادية ستنطلق ابتداء من 20 من جويلية الجاري وتستمر إلى غاية 20 من أوت المقبلة. انطلقت أمس من زغوان فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي ينتظم على امتداد شهر إلى غاية 15 من شهر أوت القادم بمختلف ولايات الجمهورية. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. في العالم أعلن الجيش الأمريكي عن شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران. في الأثناء ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة منها مواقع في البحرين والكويت والأردن ردا على الغارات الأمريكية. أعلن المعهد الوطني للصحة والبيئة في هولندا عن وفاة 911 شخصا إضافيا مقارنة بالتوقعات خلال الفترة ما بين 22 من جوان والخامس من جوليا بسبب موجة حر شديدة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: شهرة خالدة لآلة موسيقية.
4: نغمات تستسيغها الأذن بسهولة وتنحت أثارها في الأعماق بسرعة البرق. تسمعها أينما اتجهت في أي مكان بتونس. هي نغمات تعبر عن نمط موسيقي شعبي تصدر عن آلة صنعت من الجلد لها تاريخ وحكايات تعود إلى القرن العشرين.
5: كمال الواتي باحث في علم تاريخ الموسيقى، خدمت على المزود، آلة المزود معناتها كلمة مزود ديجا ال ديزيني اون ميم طون نمط موسيقي اللي هو المزود والآلة معناتها حاجتين اون ميم طون. ظهور آلة

0: الدنيا مع برشا قالوا الآلة هذه جات من وين. كما أنا عندي برشا فرضيات تقول الآلة هي سهلة صغيرة تنجم تتلف تتحط في الواحد، نجم يكونوا قبل كانوا الخدامة اللي يجيونا من إيطاليا ولا من مالطا ولا كانوا يجيوا يهبطوا في المواني نتاعنا السواحلية، ديجا هي الآلة نقاوها في الساحل معنا في البلايس اللي فيهم برت ديما تلقى المزو الموجود، أما هي في الأصل وجدت في العاصمة أكثر منها معناتها فهمت. دونك الآلة ونمط بعد ولا اسمه نمط اسمه المزوت.
1: انتشار واسع لآلة موسيقية تمتاز بطبقة صوتية عليا وصوت قوي مسترسل، تنبعث منها نغمات جميلة تعد جزءا من الثقافة التونسية، إذ كانت ترافق الكادحين في اجتماعاتهم وسهراتهم كما ترافقهم في أفراحهم.
0: المزوت نمط مطلوب في السوق، نحن نحبوا لا نكر ونحن توانسة معناتها الستيل هذاك يرقصنا معناها معناتك تسمع المزوت توا شفت انت غنايه اللي لحنها مثلا في بوشناق كيفاش بحت خيالك مزوت هي مزوت غنايه نتاع مزوت خذت سوكسي كبير وشطحت عليها العبيد على خاطر اللون الستيل نتاع المزوت الحقاني. المزوت ما قال ولا نمط تونسي حر معناها من بعد ما تخرج من العاصمه ولا موجود بارتو في داخل الجمهوريه التونسيه، فما عاصمين باهين في قروان في قفصه عاصمين نتاع مزوت فما في جربه فما في برشا بلايص معناها ابار النمط الاخر البدوي معناها الزكره والطبل والواحد فما المزود زاد موجود. المزود تمنع هو الاكثريه عن النصوص، اما هي كموسيقى كما قلت لك معناتها بورقيبه مادام وصل عمل فقه قومي الفنون الشعبيه فيها المزود وتسافر العالم وتشرف في تونس. دونك ما همش ضد الاله ولا الواحد، هما ضد الريبرتوار الرصيد اللي هو فيه النصوص نتاعو فيهم حقائق معناها ما تتعديش في التلفزة في الوقت هذاك.
1: الحديث عن آلة ضاربة في القدم تصدر نغمات مختلفة ومسترسلة يجعلنا نتساءل عن طريقة صنعها وكيفية ضبط إيقاعها.
2: الحسن بن مريض دومان هذا عندي فيه قريب قولوا 38 آلة المزود. آلة المزود آلة قديمة هي قصب جلد معزة وقرون بقرة. القرون هذوكم بيجيو من برا والقصب جوز أنواع نتاع قصب، قصب خشين وقصب جيد. الخشين تسمى أفحلة لكن المنقوبين هذوكم فيهم الدرجات الموسيقى والسيحات هذوكم معروفين قصب جيد يجيو من داخل. جلد المعزة هذاك بشد لك الهواء كيما ترى الشكوى تنظاف هذيك ومن بعد تحط في الطباخ تتباغ تولي الكاليتي هذيك. أنا عندي واحدة تو عندها فوق 25 سنة تقعد تشد تستحفظ تشد تعديل هي ريش أقول لك تعديل كل في السياحات هم سوز قصب جيدين مربوطين بخيط تعديل كل في الخيط هذاك لازم خرجوا لك فرد حس الصوت هو بيدو يخرج منه ومنه باش يجي معدل.
1: هذا النمط الموسيقي الشعبي امتهنه العديد من العازفين في تونس والذين يلقبون بالمعلمية في هذا المجال.
0: العاصفين متاع المزود فما من الجالية اليهودية ساعة كيف حبوا النمط هذا متاع المزود كان فما خيله صغير وفما ولد شنيش من القدم من أقدم المعلمية كما يقولوا متاع المزود كان الخط بعكاز زادة كيف عم عزيز ترلياتي كان المدب كان النجار زادة كيف أحمد بدوس عبد الكريم فيتوريا ذوما اللي جاءوا معتهم بعد أنا عطيتك تاريخين كرونولوجيك ما ومن بعد جات جينيراسيون أخرى متاع عبد المجيد زرقة ونداد وعادل لباسي ومن بعد جات جينيراسيون هشام الخضيري ومن بعد تواجدت جينيراسيون تاع امين العيادي اللي هما الاخرين بالكل.
1: عازف آلة المزود قادر على التحكم في آلة لا تتجاوز مساحتها الصوتية 5 درجات من السلم الموسيقي وقد تمتد إلى 6 أو 7 درجات حسب ما يبديه العازف من مهارة وقدرة في التعامل مع آلته.
3: عادل كلاي عيطوا لي بادوس وعندي برسك 38 سنة بديت من مزود عمري صغير وبعد بديت بشوية بشوية نتعلم نشوف العباد تخدم الساريات نمشي معهم معناها نبدا نطل من بعيد نتعلم نسرق تعلمت وحدي معناها المزود ما يتقراش خاطر برشا يقول لك المزود يتقرا هو ما يتقراش المزود هو غرام إذا عندك الغرام بتنجم توصل. بديت من الأول مع صالح برزيت ولاد حبوب ولطفي جرمان الله يرحمه وينعمه بعد بن قمره زاده كيف هشام سلام عشيري هذاك نور الدين كحلاوي والد التونسي زاده كيف خدمنا مع بعضنا محمد الروي عبد الكريم بن زرتي محمد علي الاسمر مزود ما عندهاش مساحه ما فيهاش الاربع مساحه عندها 5 منازل اللي هما 2 و3 والباقي هذاك نقولوا له احنا فادياز هي ضبوط ينزلوا بيه باش تخرج النغمه هذيك هي نجمو نخرجوا منها برشا حاجات لكن في حدود معقوله خاطر كي تولي تزيد عليها تولي نشاز ما تعطي

0: حاجة صحيحة، خاطر المشكل من الوتري، خاطر الوتري فيه المساحة اللي تحب عليها المزود له، عندك حدود معينة.
1: موسيقى المزود رافقت ليالي السمر أو ما يطلق عليه بالربوخ، المحفل أو اللمة، فاختلفت مواضيعها وإيقاعاتها الشعبية.
0: نبدأ مثلا بمحي العراق، الحسين، محي السيكة، الصبا، المزموم، الإسبعين، العجم، العرباوي، والغيتة. هذوكم الغيتة هذيك خدمة، خلنا عندك الغيتة والفزاني والبوحلة والجربي والجربي تونسي والجربي زنداني نمطك الغربي، باش نسمع محي العراق.

0: آلة جلدية حققت منذ ظهورها وإلى اليوم شهرة واسعة في تونس، وستظل على مر السنين من أهم رموز الفن الشعبي الأول في تونس، وهو فن المزود.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن الماطري.
2: شهرة خالدة لآلة موسيقية.
3: إعداد وتقديم آمنة الشابي.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: انت راجل عزك وعندي خواطر تبغيك يا عبد الدايم. سلموا لابراهيم ونحاسبكم حميد. مدام اني القايد نحب كل شيء يتم على يدي. وهات العاهد ولدك يرجع لك صحيح سالم.
1: غدوة العشية تحضر الملهاد وتشرفنا بوجودك.
0: لا يا سي عبد الدايم، شيخكم اذاني لكن السلطان ما سمعش كلامه. مدام حمد شيخكم ما انتقاش قبلني، وراني حاملة على خاطركم وخاطر الرجال اللي كيفك يا سي عبد الدايم. لكن انتم تعرفوا مصلحتكم، هذا شيء ما ندخلش فيه. ولدي عوضني ويلهدم على هذا ويفرح معاكم. ولي اش بيك جاي معجولة هاشم؟
2: ابراهيم هرب.
1: كيف هرب؟ اني خليته مكتف ومحروس.
0: ما تعبش روحك يا سي عبد الدايم، الشيخ حمد هو المطلوب.
1: الكلنا مطلوبين يا سي القايد.
0: الاحساب عند الشيخ وما عليه كان يدبر فيه. كنت خايف يضلقه ويا ما جاه ولدي وحرض عليه، لكن الشيخ راكب راسه. بلغ لجماعتك هالكلام ورد الخبر يا سي عبد الدايم.

0: أشيني حالك يا مادي. ترى ترى شوف راسك ترى.
1: جتني الضربة على القفاز يا عبد الداي، دوخني لكن سلمت والحمد لله. أما شامخة وذنها يمكن عدمت، خليت تتضمت فيها وتتوجع.
2: أش قالك تريفة عبد الداي؟
0: إنسانة عملوها فينا يا شيخ، ولا هذا الكل ما يصيرش. الجاي الطريف قال دبروا فيه وجيبوه منين هو؟
2: حكم العزل.
0: اللي فهمته من طريف انه يحب يعمل بيعة وشرية مع مبروك، من جهة يتفهم معاه ومن جهة يعمل عليه نمزية بطلقان حميد. وكيف هرب جميع اللي فكرنا فيه طاح في المية.
2: قالك الشيخ هو المطلوب وما نعرفه كان هو.
0: قال يا سي حمد وكل ما فهمته وهو يلكلك ويعاود ورفض يحضر الحفلة. الحاصل قال كلام كبير لكن طولت معاه بالي.
2: ثم حاجة في راسي تو مدة وانا نفكر فيها يا جماعة، كيف جابكم ربي يخلي نفهمكم؟ بدني ما عادش يتحمل ركايبي سطر وراسي عامل فيه، والمغايث نهار بعد نهار مرشوقة في عنقي، النوم يهرب علي ليالي وليالي. ولدي مازال صغير وعلى هذا نحبكم تسامحوني وتعفوني من المشيخة. من اليوم شيخكم عبد الدايب.

0: وش هكلام يا شيخ؟ لاني طالب المشيخة ولهم ما يرضوا بي. راجع روحك وما تخلينيش نجي.
1: هان رواحنا عبد الدايم، الكلام اللي قاله لك طريف والتهديد اللي وصلني يدل على حاجة واحدة. طريف ما هو مسيبني حتى نقاقع ونبرك. الراجل يقرع وإذا غلب يعف، وقيدنا غلبته غلبة بقرة، يحب يرقدني ويرفسني. عارفين يا عبد الدايم وصلني قدام الناس اللي يحبوني، احنا قوم مسلمين وهذا عادي، اشكون يقدر عليه؟ وانا كيف ما قال الشاعر، مريض قلب مانيش مريض فليسة.
2: سلم بالمشيخة
3: من غير سبب يا عمي.
1: ما ثمش حاجة من غير سبب يا شاكر، هو ثم دخان من غير نار. إذا تحبوني نعيش ما تهني، ما عاش تجبدوا لي هالميضوع. جريت ياسر وحملت العوش، كبتي دم ومرارتي فايضة، واش اللي ربحته؟

0: هاكم الكل قدامي يا رجال الماتوس. أنا مريض ومرضي يعرفه كان عبد الدايب. الشكوى لله كل بدن يدي سكاتة. وتو آخر ما نطلبه باسمكم نتمنوا للشيخ عبد الدايم يقبل لمانة. الكلكم تعرفوه وأني جربته وعندي فيه ثقة. وإذا بقينا هكا كل واحد مسكر روذانة وحل فما يجينا طريف ويختار من الشيخ اللي يناسبه. قول عبد الدايم.
1: كنت يا الإخوة نتمنى لهالثقل ما تحطوه على كتافي. المتفرج فارس وكبير القوم مذموم وما ينقب عين الطير كان خوه. وكنت يا الإخوة نتمنى ما نحملش همي وهم غيري. والشيخ في هالأيام ما هو الشيخ حتى على روحه. ولكن نشكر شيخنا وربي عافيه واللي عمله على جال مطوس الكل تعرفوه. سي حمد شيخ وابوه شيخ وجده شيخ وما سمعنا عليهم كان اللي شرف ويرفع الراس. هاك علاش انا خايف، خايف على روحي ومن روحي وخايف عليكم وخايف تقولوا قلعنا الزيتونه وغرسنا السدره.
0: لا لا سي عبد الدايم، لا اللي يتكلم فيهم يعرفوك.
1: وعلى هذا يا الاخوه المثل يقول والناس اهل العقول تقول الله يفكنا من بهلول وصحيح. واللي عطاك كف وانت ما تقدرش ترد هوله بوصلة ايده وادعي عليه في قلبك. والعدو اللي ما تقداش واجب عليك تصاحبه وتعطيه بهواه لين تعرف مقاتله وتخاتله. ربي ان شاء الله يوسع في صدوركم باش تحفظوا السر. وهالمكان اللي حطيتوني فيه لا نشهيه ولا بغيه ولا جريت عليه، وكيف نخرجوا من اللي احنا فيه نسلم فيه.
0: السنية طويلة سي عبد الدايم والرجال دايرين بيك.
1: ما نكذبش عليكم، الخوف خايف والطمع طامع. قالوا للذيب اش بيك تجري في الليل يا ذيب؟ قال لهم خايف من قايلة غدوة. وإذا كان الخوف يتقاس بالشبر خوفي حتى الذرع ما يكيلاش. قلت خايف وطامع، خوفي عرفتوه والطمع في وجه ربي. نتمنى لشيخنا القديم حسن العافية وانتم هنوا على ضيوفنا. ما تظنوش جدنا غضبان علينا، كل سعة وعلمها والرحمة أوسع من نقمة. والذهب يا الإخوة النار تصفيه وتبعد الغشش عليه.

0: هذا النسيبة.
1: يا أهل الدار يا سي حمد.
2: هذا القايد عم بدر. خذ خذ عصاتك. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا.
0: اتفضل عليكم الخير. ما شاء الله ما شاء الله يا ربيحة ما شاء الله. الله وحد الله وحد.
3: حتى أني كبرت يا سيد القايد ونحب نولي صباي.
0: سمعت بأعمالك أنت وزميخة. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. وينك يا شيخ؟ وانت يا رافع كيف تكبر انديرك صبايح حتى المشي خفكك ربي منها. ما شقاها ياسر. وينك يا سي حمد؟
4: تفضل يا سي القايد ادخل تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وجهك كيف العادة يا شيخ؟
4: فضل ربي ما نجحتش.
1: إلى بشري
4: ركابي ينفاسي وراسي الحم يمكن عتروس سخانة يا سي القايد. الله يعافيك.
0: حتى انت خدمت سحري وبحري حد ما ينكر فضلك. والله خليت علي المطراح لكن هاك مش بعيد خلي نطلوا على بعضنا. وحتى اني قلقت قلقت وما عادش بعيد نسلم نسلم للجيل الجديد. طل راني نبغيك.
4: اول ما نتعافى نلها بملاكي وزوائلي والربي والدي ونتفكر معارفي واحبابي نزورهم. كيف نغيب مالي مشغول وكيف نحذر مالي مسهول. خرجنا منها نضاف ان شاء الله على حسن الختام. سامحوني ما نقدش نحضر معاكم باقي الحفلة.
0: يا حسرة اليوم في العشية ملهاد وسراع وبنتك.

0: الله محمد رسول الله. وعلاش نخرف لك يا حمد دول ايدي؟
1: كيف كنت صغير يا اما ديما وانت تحكي لي على المرأة اللي تاكل في دراريها.
0: احمد كبدي واش فكرك فيها بعد هالسنين الطويله؟
1: بلادنا ما توس يا امي، حتى هي كيف المرأة اللي تاكل في دراريها.
0: بعد ما شاب أزول الكتاب يحكوا في سابق الزمان على مرا وراجل مرزقهمش ربي بالذرية، عزموا وجروا شي ما فات. في ليلة من الليالي من قدرة الله جاء ملك للمرا وخيرها، قالها أولية تحبي يجيك ولاد ويموت ولا بنية يصيروا عليها الغرايب؟
1: بنية خير.
2: وينك وينك يا شيخ حمد؟ صح عليك بعد ما وحلتني.
1: ادخل ادخل يا عبد الدايم ادخل. هاني نسمع في الخراف، اقعد واسمع.
2: انا عندي خراف اخر يحير المواجع ويطير النوم. اليوم يا شيخ حمد نهار ملهاد وصراع وبندقة، الناس تتحمس فيه وتنغر، وحبيت نشاورك. أعطيني زوز مسامير يا مادي.
3: خذ حتى أربعة سيدي الشيخ، هني نعرف يا حصان شاكر وحصان بكر.
2: به اسمعوني يا شاكر وبكر، أحصنتكم حاجتي بهم هالصباح، نحب نبعث عليهم زوز للبريقي وبني قنديل.
3: ما تعندونيش،
2: لكن اليوم نهارين نسحموا فاهم ورتهم، نحبهم سباكين الشيخ.
4: نعم نحبهم السباكين.
2: خلوا جماعة طريف يجوا قبلكم، ما تعندوش. حتى انت يا مادي اليوم ما تشاركش في الصراع، ما نحب حتى واحد منكم اليوم يفوز. وعدوني خذوا الرأي اللي نعرفيني انتم ما تعرفوهش.
5: نوعدوك على خسارتنا سيدي الشيخ. خنسيت العام اللي تعدى جا حميد ولدك الاول وانهي الثاني وبكر الثالث، ولا على خاطر ولدك غايب يا سي عبد الدايم تحب تحرمنا؟
2: ما عويدكش يا بكار تذم الحاضر والغايب، الشي اللي نعمل فيه ربي عالم بيه.
5: منين كانت ماطوس بلاد وشيخها شيخ ورجالها رجال؟
2: لسانك ميزانك يا بكار، كثر الدوي لنسيه والبير يطيح من فمه. اليوم نحبكم تجوش لولين في ما هي حاجة، لا مادي ولا شاكر ولا بكار.
5: وكيف نعملوا اللي في روسنا شيخ؟
2: وقتها يا بكار هالمصامير ندقهم في حوافر خيلكم، والنادي شكون يكتفكم الثلاثة ونكويكم البنداق على صبعة والمصارع على ذرعانة.
5: تحب تخسرنا قدام اللي يسوى واللي ما سواش؟
2: اخسر اليوم تربح غدوة. اصغوني مليح، ما ثماش خير من الخسارة اللي يجي في عقابها الربح.
6: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

0: طريق جبلية بمنعرجاته الصعبة وقصور منتصبة في أعالي الجبال تروي تاريخ ضارب في القدم وتغرينا بمزيد التوغل والبحث في مخزون من التراث الثقافي المتنوع. نحن هنا في بن خداش الشاهد على أكبر معارك الفلاجة مع المستعمر الفرنسي. بن خداش مدينة القصور والعيون، بن خداش الأصالة والشموخ، فمرحبا بكم.
1: بن خداش عيش ودعي

0: في وسط مدينة بنختش انتصب قصر جدرانه تكاد تنطق لتروي تاريخ من حياة الشعوب. هناك بجانب قصر بنخدش بناية كبيرة، إنها القرية الحرفية التي استقبلنا فيها أيوب الزموري، الشاب الأصيل الذي يتقد نشاط واعتزاز بتراث منطقته. هو ولد جبل كما قدم نفسه، بين الزعتر والكليل والشيح والغربوز والبسيسة والزميطة والشربة والمخذور والعديد من الموروث الغذائي المتنوع في بنخدش. حدثنا أيوب الزموري عن مشروعه بكثير من الصدق والافتخار بالمجال الذي اختاره.
1: أنا أيوب الزموري، شاب تونسي أصيل معتمدية بنخدش، يعني كنقولوا أصيل معتمدية بنخدش معناها ولد الجبل وولد الصحراء وولد الحاجات الزمنية، معناها هذيك الغرام بكل ما هو تراث وبكل ما هو تقليدي، هذيك تنجم تقولي في الجينات متاعنا في بنخدش، على خاطر ما نجمش واحد يتنكر الأصل. وزاد حاجة أخرى ديما نقول اللي ما عندوش تاريخ ولا ما يعرفش تاريخه شنو، لا حاضر له ولا مستقبل له زاد. والشيء هذا والخيرات هذه كلها هذه من تاريخنا، والخيرات هذه هي اللي خلتنا عايشين التوى، وهي اللي خلتنا نجم نقاوم الظروف الصعبة، الظروف الجبلية والظروف المناخية والظروف الاقتصادية وكل الظروف معناها الصعبة رانا قاومناها بالشيء هذا.
2: أكيد الجبل عطاكم الأعشاب.